0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة الثالثة فجرا بتوقيت العاصمة المحتلة. نبدأها بأبرز العناوين. شهداء أو 6 شهداء و15 إصابة في قصف للاحتلال على مدينة غزة. تشيع جثمان الشهيد الرضيع سام أبو هيكل إلى مثواه الأخير في الخليل، والخارجية تؤكد أن جريمة إعدامه تستدعي تحقيقا دوليا. تسع إصابات وسرقة مركبات وأغنام خلال هجوم المستوطنين على حوارة جنوب النيل. شهداء بينهم ضابطان وجندي في الجيش اللبناني بغارات على الجنوب والبقاع. استشهد 6 مواطنين وأصيب 15 آخرون على الأقل في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة. وأفاد مراسلنا بأن القصف استهدف خيمة تؤوي نازحين في محيط منطقة الجوازات قرب مدرسة ذكور الرمال الإعدادية في حي الرمال غرب المدينة، ما أدى لاستشهاد 6 مواطنين بينهم سيدتان وإصابة 15 آخرين على الأقل معظمهم من الأطفال. قبل ساعات من زفافه استشهد الشاب مهند عثمان فرعون فجر أمس في قصف الاحتلال الإسرائيلي خيمة بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفاد مراسلنا نقلا عن مصادر طبية باستشهاد المواطن فرعون جراء قصف الاحتلال خيمته، وأنه كان من المقرر أن يقام حفل زفافه اليوم، فيما أصيب عدد آخر من المواطنين.
1: الحمد لله، أخوي ارتقى شهيد، مفروض اليوم يكون عرسه لكن الحمد لله شهيد عند الله. امبارح كان حفلته وكان الواحد مبسوط وهو مبسوط كان الحمد لله، وكان يعني ساعات طايل له ويدخل على حياة جديدة على عرسه. هذا كان مفروض اليوم يرتش على عليه وهو عريس، لكن الحمد لله رش إن شاء الله على كفنه. كان يشتغل يعني ايش بتوفر في البلد يعني شغل حاجة كان يشتغلها، كان يعني بدبر في اموره عشان يتجوز، لكن الحمد لله التقى شهيد. الساعة 3 الفجر تم استهداف الخيمة واحترقت بالكامل، كان محترق بشكل كامل، كان بش مبين منه حاجة يعني عبارة عن سواد.
2: طبعا من المقرر اليوم زفاف العريس مهند في الدنيا، لكن زفنا الى الله شهيد وربنا يتقبل ويصطفيه ان شاء الله. طبعا العريس كان نايم على فرشته في خيمته، فجأة الساعة 3 الفجر تم قصفه وهو في خيمته في منطقة انسانية في منطقة امنة زي ما اليهود قاعدة بتحكي. الله ينقم منهم يا الله، حسبي الله ونعم الوكيل، مغصونا ومغص فرحتنا. الضرب بيصير في كل مكان في نص البلد، في غزة وهين وهين، في كل مكان في ضرب، حسبي الله ونعم الوكيل، زفنا إلى الله شهيد.
0: شيعت جماهير شعبنا في الخليل جثمان الشهيد الرضيع سام فهد أبو هيكل 7 شهور الذي ارتقى مساء أمس متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة تل إرميدا جنوب مدينة الخليل. من جهتها أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الجريمة مؤكدة أنها تستدعي تحقيقا دوليا، فيما أجرى رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى اتصالا هاتفيا بوالد الشهيد معزيا باستشهاده، وناقلا تعازي السيد الرئيس محمود عباس والقيادة والحكومة الفلسطينية إلى أسرته الكريمة، ومعبرا عن خالص المواساة بهذا المصاب الأليم.

0: انا مباشره رفعت ايدي على ستينكس في رابط السياره، اطلعها الناريه دخلت من الزجاج الامامي، اخترقت ايدي واجت بعديها في راس ابني الله يرحمه.
1: الاحتلال على بعد 10 أمتار قبل وصول مركبة العائلة حاجز ما يعرف ب17 أطلق جنود الاحتلال النار صوب المركبة، حيث أصيب والد الطفل ووالدته ونجا شقيق الطفل وجدته بأعجوبة دون أن يشكل أي خطر يذكر كما يدعي جنود الاحتلال.
2: صادفوا بطريقهم جيش، وقفوا السيارة، مجرد ما وقفت السيارة كان الجيش على بعد تقريبا 10 أمتار منهم، اطلق النار عليهم بهدف القتل واضح. تصاب أخوي فهد اللي هو أبوه للشهيد، للطفل الشهيد، وسام طبعا الله يرحمه، وتصابت كمان زوجته لأخوي.
3: نعتبر هذا يوم أليم، يوم صعب، يوم حزين على شعبنا الفلسطيني باسم رئيسنا الفلسطيني فخامة السيد الرئيس أبو مازن حفظه الله، وعطوفة محافظ محافظة الخليل، نشاطر العزاء لإخواننا آل أبو هيكل على هذا المصاب الجلل اللي بنعتبره هو بمثابة جريمة نكراء أصابت هذا الطفل البريء.
1: عائلة أبو هيكل تعاني أصلا الأمرين في ظل مضايقات المستوطنين وجيش الاحتلال برفقة عائلات أخرى في حي الليرميد المصنف ضمن الأماكن المغلقة، حيث كان يسكن والد الشهيد في بيت لحم لطبيعة عمله كمحاضر في الجامعة الأهلية، وقرر أن يوصل أمه إلى منزلها في الخليل التي كانت في زيارة لهم ليرتكب الاحتلال هذه الجريمة البشعة. براءة صعدت إلى السماء قبل أن تخطو لخطواتها. قتل الرضيع سام برصاصة وارتقى في حضن أمه لتعيش حسرة يومية تلعن فيها الاحتلال الذي خطف نجلها الصغير. عزمي بن التلفزيون فلسطين الخليل.
4: أكد السيد الرئيس محمود عباس دعمه الكامل لعمل هيئة مكافحة الفساد وطواقمها، مشيدا بالدور الذي تقوم به في حماية المال العام وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة. جاء ذلك خلال تسلم سيادته التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد لعام 2025 من قبل رئيس الهيئة رائد رضوان، وشدد سيادته على أهمية ترسيخ قيم النزاهة والشفافية في المؤسسات العامة الفلسطينية، مؤكدا أن الجميع سواسية أمام القانون وأنه لا أحد فوق القانون. من جانبها أشار رضوان إلى أن التقرير اشتمل على إحالة 41 ملفا إلى النائب العام لوجود شبهات فساد، إلى جانب مواصلة الهيئة إجراءاتها الرامية إلى تعزيز الحوكمة في المؤسسات الفلسطينية واتخاذ التدابير الوقائية التي تسهم في منع الوقوع في شبهات الفساد. دعا 85 عضوا في مجلس النواب الأمريكي إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى استخدام جميع الأدوات الدبلوماسية المتاحة لوقف مشروع البناء الاستيطاني الإسرائيلي المسمى إيوان في منطقة الشرق العاصمة المحتلة.
5: وطن تعكس تصاعد القلق داخل الأوساط السياسية الأمريكية من التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، دعا 85 عضوا في مجلس النواب الأمريكي إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى التدخل العاجل لوقف مشروع الاستيطان المعروف باسم إيوان شرق القدس المحتلة. الدعوة جاءت في رسالة رسمية وجهت إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بقيادة النائبين الديمقراطيين مارك بوكان وجان شاكو كوفسكي، حذر فيها الموقعون من أن المشروع وصل إلى مرحلة حاسمة مع اقتراب الحكومة الإسرائيلية من استكمال إجراءات طرح العطاءات وتوقيع عقود البناء. هذا ويعد مشروع إيوان من أكثر المشاريع الاستيطانية إثارة للجدل في الضفة الغربية، فيما يرى معارضوه أن تنفيذه سيؤدي إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وتعزيز التواصل الجغرافي بين القدس ومستوطنة معالي أدوميم، ما يرسخ سيطرة الاحتلال على منطقة استراتيجية في قلب الضفة الغربية. وأشار أعضاء الكونغرس في رسالتهم إلى أن الحكومة الإسرائيلية صادقت خلال عام 2025 على مخططات لبناء 3400 وحدة استعمارية جديدة إلى جانب مشاريع تجارية وبنى تحتية مرتبطة.

0: طب المخطط، معتبرين أن هذه الخطوات تمهد لتغيير دائم في الواقع الجغرافي والسياسي للمنطقة. كما تناولت الرسالة إجراءات أخرى مرتبطة بالمشروع، من بينها مخططات لشق شارع استيطاني كبير، إضافة إلى خطوات تستهدف التجمع البدوي في الخان الأحمر، وهي إجراءات وصفها النواب بأنها جزء من عملية متسارعة لفرض وقائع جديدة على الأرض يصعب التراجع عنها مستقبلا. كما وأكد الموقعون من أعضاء الكونغرس أن تنفيذ مشروع إيوان سيقوض بشكل كبير إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا، داعين وزارة الخارجية الأمريكية إلى إبلاغ الحكومة الإسرائيلية بوضوح أن المضي في المشروع يتعارض مع المواقف الأمريكية المعلنة بشأن مستقبل الضفة الغربية. هذا واستند النواب في رسالتهم إلى تصريحات سابقة للرئيس ترامب عبر فيها عن معارضته لضم الضفة الغربية، إضافة إلى مواقف رسمية للبيت الأبيض ترفض أي خطوات أحادية من شأنها تغيير الوضع النهائي للأراضي الفلسطينية. وتعد هذه الرسالة واحدة من أكبر المبادرات البرلمانية الأمريكية المتعلقة بملف الاستيطان الإسرائيلي خلال العام الجاري، ما يعكس تنامي المخاوف داخل الكونغرس من التداعيات السياسية والجغرافية لمشروع إيوان على فرص السلام وحل الدولتين.
1: في ظل مساع تقودها حكومة الاحتلال اليمينية لفرض مزيد من القيود على الممارسات الدينية، يواصل ما يسمى بوزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بتصريحاته المستفزة بعزمه منع الأذان في المساجد.
2: أثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير جدلا واسعا بعد نشره مقطع فيديو اشتكى فيه من صوت الأذان، معلنا عزمه العمل على وقفه أو الحد منه في خطوة أعادت إلى الواجهة مواقفه العنصرية السابقة تجاه المقدسات الإسلامية في القدس والضفة الغربية. وليست هذه المرة الأولى التي يطالب فيها بن غفير بتقييد أو منع رفع الأذان، إذ سبق أن أيد مشاريع وإجراءات تستهدف الحد من استخدام مكبرات الأصوات في المساجد بزعم أنها تشكل إزعاجا للسكان. ويعرف بن غفير أحد أبرز رموز اليمين المتطرف في إسرائيل بمواقفه الداعية إلى تكثيف اقتحامات المسجد الأقصى، حيث شارك شخصيا في اقتحامات متكررة لساحاته ودعا المستوطنين إلى توسيع وجودهم داخله، كما يطالب بشكل مستمر بتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى بما يتيح أداء الطقوس التلمودية فيه. ويرى الفلسطينيون أن هذه السياسات تأتي في إطار مساع أوسع تستهدف تكريس تقسيم الزمان والمكان للمسجد الأقصى، تمهيدا لفرض واقع جديد يخدم أجندات جماعات الاستيطانية تدعو إلى إقامة ما يعرف بالهيكل المزعومة على أنقاض المسجد الأقصى المبارك.
1: قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا ما مجموعه 1659 اعتداء خلال شهر أيار الماضي، في استمرار لنهج الإرهاب المنهجي الذي تمارسه دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

0: أصيب 9 مواطنين خلال هجوم المستوطنين على بلدة حوارة جنوب نابلس بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.
1: تصعيد جديد يضاف إلى سلسلة الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون في بلدة حوارة جنوب نابلس، حيث أسفر هجوم نفذته مجموعة من المستوطنين عن إصابة 9 مواطنين، بعضهم بشظايا الرصاص وآخرون جراء الاعتداء عليه بالضرب، بعدما تحولت ساعات الصباح إلى مشاهد من الخوف والرعب بفعل الإرهاب الاستيطاني.
2: هالوا علي في الضرب، إشي ضرب هذا بوكس، إشي يضربني في العصا هيك على إجري، إشي يضربني كفوف، شو بدي أسوي؟ إيه لا حول لا ولا قوة إلا بالله. لو بدي عاندتهم يعني وكذا، بس بيجي 30 واحد، شو أنا اختيار؟ قالوا لي هسا بتموت، قلت له بموت، ما يكون بموت شهيد، اللي بموت وهو يدافع عن ماله شهيد برضه، هذول مالي انتو حرامية. سطو أشكر خبر في وضح النهار،
3: قاعدين نشتغل جوا المحل، ما طبينا حوالي 50 مستوطن من الثمين هجموا علينا على المحل، صاروا يضربوا علينا في دبش جوا المحل، صرنا ندافع عن حالنا، هجموا علينا صار يضربوا دبش وضربوني دبشي هنا في منخاري اجت، ولما تهاوشنا احنا وياهم وضربنا رشفوا وجهي غاز، بعديها كسر سيارتي وسيارات الزباين عندي في المحل، وسرقوا جيب لزبون برضه عندي في المحل سرقوه وانهزموا فيه.
1: الهجوم لم يتوقف عند إصابة المواطنين، بل امتد ليشمل سرقة عدد من رؤوس الأغنام وإعطاب مركبات وتحطيم أخرى والاعتداء على مبنى البلدية في مشهد يعكس حجم الانتهاكات المتواصلة التي تعرض لها البلدة.
4: هسا حطوا للغنم غاد وأجوا علينا، صار طبعا يسب ويغلط في العبراني، أنا مش فاهم شو بيحكي، شايف بكله احنا هنا يعني بنشتغل، ما لنا مشاكل مع حدا، ما هذا بنشتغل في شغلنا، وهذا اعتدوا علينا صار يضربوا فينا، كسروا هذا بتطلع يعني السيارات اللي ضرب علينا، طبعا صار يطخ بالهواء وضرب على المحل، وكانت سيارتي واقفه هون كسروها جميعها، وكان عندي جيب جوا المحل اشتغل فيه، انا بشغل دهين سيارات، شغلوا الجيب، حاولت اني اخلصوا منهم، شايف حاولت اني اخلصوا منهم ما قدرتش، هجموا علي ضربوني على ظهري وضربوني هذا ووقعوني على الأرض.
1: وتشهد بلدة حوارة اعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين، تنوع بين مهاجمة المنازل والمحال التجارية وإغلاق الطرق والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم في ظل تصاعد لافت لهذه الهجمات التي باتت تشكل تهديدا يوميا للسكان وحياتهم الطبيعية.
5: تنفذ عصابات المستوطنين هجمات إرهابية على المواطنين وممتلكاتهم هنا في محافظة نابلس، والتي تعد من أكثر المحافظات استهدافا من قبل هذه العصابات المتطرفة. محمد الخطيب، تلفزيون فلسطين، بلدة حوارة، جنوب نابلس.
0: اعتدت مجموعة من المستوطنين بالضرب على شاب في بلدة الديوك تحت غرب مدينة أريحة تحت حماية من جنود الاحتلال الذين منعوا تقديم المساعدة الطبية له.
6: كانت قد وثقت العدسات يوم أمس اعتداء المستوطنين على شاب من قرية الديوك غرب أريحة، ولكن ما لم تنقله الكاميرات هو حجم الرعب الذي عاشه الشاب وعائلته وأهالي البلدة. فكيف لهذه البلدة الصغيرة أن تتحول إلى مرتع للمستوطنين بعد أن أقاموا بؤرتهم الاستيطانية غير الشرعية على التلة المقابلة؟ يراقبون تفاصيل الحياة اليومية للسكان ويشنون اعتداءاتهم في لحظة غير متوقعة، كل ذلك لفرض واقع جديد عنوانه السيطرة والترهيب.
7: شو بدك أنت يعني يكون شعوري في اللحظة هاي؟ شو بدك يكون شعوري؟ بس الحمد لله، الحمد والشكر لله، ما قلش الحمد لله رب العالمين، رجع لأولاده ولداره مركزين فوق، حتى ان في شوارع ممنوع يمشوها العرب، بدل بخلوا أولادهم يمشوا فيها، أولادهم هم المستوطنين، وقتنا بدهم يحطوا محاسين، وقتنا بدهم يكيموا، وقتنا بدهم يساووا، أي سيارة بتعجبهم بنزلوا الشوفير وباخدوها منه، اي سيارة بتعجبهم باخدوها بصحبوا علم، التراكتورات باخدوهم، الغنم باخدوه، الارض الارض الارض الاغلى اشي، الارض الاغلى اشي باخدوها منهم.
8: ضرب ضرب يعني ضرب مبرح يعني ضرب جامد ضربني، وكان بدي لبسني قضية اني كنت اطعنه بسكينة لما اجى الجيش طال سكاكين من عنده، كان انها طالطين مني اني انا كنت اضربه فيهم، ثم لا مش سارك هذول من عنده سكاكين مش من عندي.
6: وجود البؤرة الاستيطانية على مقربة من القرية حول حياة السكان إلى حالة من الترقب والخوف المستمر، حيث بات الأهالي يخشون التنقل في محيط منازلهم وأراضيهم الزراعية.
9: اليوم صار في خوف إنه يروح على مزرعته، خوف إنه يروح على يمشي في الشارع لحاله، لأن المستوطنين متواجدين في أي مكان، في أي لحظة بتلاقي المستوطن بيطلع له من هان، بيطلع له من هان المستوطن. فعشان هيك في خوف على الأولاد الموجودين، وخوف على الناس الموجودة في المنطقة، في الديوك التحتة، في الديوك الفوقة، في النويعمة. في بؤرة استيطانية جديدة بنوها بين النويعمة وبين العوجة برضو، صار في تواجد المستوطنين في كل وقت.
10: الاعتداء الأخير هو جزء طبعا من سلسلة من الاعتداءات اللي بيسووها المستوطنين انطلاقا من البؤر المحيطة يعني في التجمعات السكنية في منطقة الديوك وأريحة، شأنها شأن يعني باقي المناطق. طبعا هم بيستخدموا وسائل الإرهاب والضرب وإرهاب الناس والسكان حتى يدفعوهم منهم ما يسلكوا هاي الطرقات، أو إنهم يدفعوهم منهم يرحلوا المناطق القريبة المستوطنات.
6: ويؤكد الأهالي أن ما تتعرض له البلدة يندرج ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى التضييق عليهم ودفعهم نحو الرحيل، ولكن كل ذلك لن يثنيهم عن البقاء في أرضهم. من بلدة الديوك غرب أريحة، إلهام هداب، تلفزيون فلسطين.
0: تواصل آليات الاحتلال تجريف أراضي المواطنين شرق محافظة قلقيلية لصالح تنفيذ الشارع الالتفافي الاستيطاني الذي يلتهم مئات الدنومات من أراضي المزارعين ويعزل آلاف الدنومات عن أصحابها في قرى الفندق وجنصفوت.
11: على وقع هدير آليات الاحتلال تتواصل أعمال شق وتوسعة الشارع الاستيطاني شرق محافظة قلقيلية في مشروع يلتهم المزيد من الأراضي الفلسطينية ويعيد رسم معالم المنطقة لصالح التوسع الاستيطاني.
12: يعني هذا الشارع الالتفافي أول شيء عزل مساحة أراضي كبيرة جدا وراء الشارع الالتفافي، واليوم صارت هي مناطق يعني محرمة على التواجد الفلسطيني بالقطع بتاتا، وهي يعني خطوة في إطار يعني وضع اليد على مزيد من الأراضي بشكل تدريجي، كمان يعني تضييق الخناق على القرى المجاورة بجانب الشارع الالتفافي زي قرية جنصفوت، الفندق، حجة، باكا، كفر قدوم.
11: عشرات الدنومات جرفت وأشجار اقتلعت فيما تتقدم الأعمال بوتيرة متسارعة، حيث يستهدف هذا المشروع أكثر من 400 دنم من أراضي قريتي جنصفوت والفندق.
13: الآن في منطقة شاسعة من أراضي البلد من شرقي هذا الشارع لا يوجد إلها أفق مستقبلي بسبب عدم وجود شارع زراعي يخدم هاي الأراضي. وأنا همي مضبوط أنا تجرف لي أرض، لكن في أراضي أخرى لأقاربي وإلي كمان من الهم والوصول إليها في المستقبل، لأنه لا يوجد أي طريق إلا إذا بدنا نلف على قرية الفندق أو ما بعرف إذا في بديل مخطط له.
11: وأمام هذا الواقع الجديد يقف المزارعون لا حول لهم ولا قوة بانتظار ترتيبات جديدة تنظم دخولهم إلى أراضيهم، وذلك بعد إغلاق معظم الطرق الزراعية، الأمر الذي سيزيد من معاناتهم وقتا وجهدا.
14: لا تتوقف المخاطر عند مصادرة الأرض لصالح هذه الطريق، بل تتعداها لأهداف بعيدة تتمثل في عزل المناطق الفلسطينية عن بعضها البعض. لتلفزيون فلسطين، أنا للجدع، محافظة قلقيلية.
0: في ظل استمرار إغلاق مداخل قرية حسان وتجديد الإجراءات على حاجز الريف الغربي تتفاقم معاناة المواطنين في محافظة بيت لحم.
6: في مشهد يتكرر بشكل

0: تواصل يواصل الاحتلال إغلاق مداخل قرية حسان غرب بيت لحم بالتزامن مع تجديد الإجراءات على حاجز الريف الغربي الذي يغلق في أوقات مختلفة من اليوم، ما يعرقل حركة تنقل المواطنين ويزيد من معاناتهم أثناء الوصول إلى وجهاتهم.
1: بلدة بشكل آخر كمان برضه مستهدفة من خلال اعتداءات المستوطنين على المزارعين، من خلال الاستيطان الراوي أيضا اللي بيستهدف في أراضي المواطنين. في عنا استهداف بشكل مباشر من خلال إغلاق الشوارع الرئيسية في البلدة، يعني أصبح داخل البلدة مغلق، بطل الإنسان يقدر يستطيع أنه يتحرك بشكل حر أو يستطيع أنه يصل لمكان عمله أو أنه يذهب للتسوق داخل البلدة.
0: وتنعكس هذه الإجراءات على مختلف مناحي الحياة اليومية، حيث تتسبب بازدحامات مرورية خانقة وتطيل مدة التنقل بين القرى والمدينة في ظل اضطرار المواطنين إلى سلوك طرق بديلة أكثر طولا وصعوبة.
2: يعني معاناتنا في هذه الطرق إن تسير علينا هان، ومعاناة المواطنين ما بيقدروش يلفوا ولا يمشوا من البلد لجوه لهان، وبسجروا علينا الطرق من غاد، وبدك تطلع على عقبة حسنة بتلاقيهم مسجرين عليك، بتمشي لك قدام شوي بتلاقيهم منزلينك من السيارة ومنزلين الركاب من السيارة، وبقولوا لك أنا روح مشي، وخعمل سيارتين ثلاث صاروا لحد الحين من وسط البلد، وبخشوا علينا كل يوم هون على الطرق، هون بذيكوا علينا وبسجروا الطرق.
3: الإغلاق الرئيسي بيعيق حركة الطلاب الجامعيين، البوابة كل يوم تقريبا من 7 لـ9 بسكروها، طلاب ما بيقدروا يوصلوا الجامعات، الموظفين بتعطلوا عن دوامهم، عدا عن ذلك انه الطرق عندنا من الإغلاقات صارت كلها مكسرة وصاروا يلفوا لفة الناس.
0: وتأتي هذه الإغلاقات ضمن سياسة متواصلة تفرض قيودا على الحركة والتنقل، الأمر الذي يفاقم الأعباء اليومية ويحول أبسط التنقلات إلى رحلة انتظار وتأخير.
4: خلف هذه المكعبات الإسمنتية تتعطل حياة المواطنين وتطول ساعة انتظارهم، وبين إغلاقات متكررة وقيود مستمرة تبقى حرية الحركة رهينة لإجراءات الاحتلال. كفاح ربيع، تلفزيون فلسطين، بيت لحم.
5: قال وزير المالية ستيفان سلامة إنه تم الانتهاء من تطوير تطبيق بوس المالي، مشيرا إلى أنه جرى رفعه على منصتي أبل وجوجل وتمهيدا لإطلاقه رسميا. وأوضح سلامة في تصريح لإذاعة صوت فلسطين أن الوزارة وصلت إلى مراحل نهائية في توقيع اتفاقيات مع 16 شركة فلسطينية تعمل في قطاعات المياه والكهرباء والاتصالات والإنترنت بهدف توزيع خدمات التطبيق وتعزيز استخدامه. وأشار إلى أن مرحلة تجريبية للتطبيق ستبدأ منتصف شهر حزيران الجاري، وستشمل وزارة شؤون القدس ومحافظة القدس وجهازي الدفاع المدني والضابطة الجمركية، مضيفا أن التطبيق سيكون جاهزا للاستخدام من قبل جميع الموظفين الحكوميين قبل نهاية الشهر الجاري، مؤكدا أن وزارة المالية ستقوم بتوفير مبلغ 500 شيكل داخل التطبيق لكل موظف بما يتيح له إجراء عمليات الدفع الإلكترونية، مبينا أن الهدف من المحفظة الإلكترونية هو مساعدة الموظفين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتمكينهم من تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم الأساسية. أعلن الجيش اللبناني استشهاد عدد من عسكريه بينهم ضابطان، فيما استشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون في غارات متفرقة في جنوب لبنان.
6: يتواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان مع تصعيد كبير تشهده قرى وبلدات الجنوب، حيث نفذ الاحتلال منذ منتصف الليل وحتى ساعات الفجر الأولى عشرات الضربات المدفعية الثقيلة. طالت بلدات فرون، صريفة، توليد، الغندورية، برج قلوي، كونين ووادي الحجار، مخلفة دمارا كبيرا في المباني والبنى التحتية. صباحا استمرت الاستهدافات بالطيران المسير والغارات الحربية، حيث استهدفت غارة إسرائيلية آلية عسكرية تابعة للجيش اللبناني على طريق كفر تبنيت الخردلي في النبطية، أدت إلى استشهاد ضابطين برتبتي عميد ونقيب وجندي. الاستهداف الذي أدانه رئيس الجمهورية اللبنانية

0: طالبا بتحرك دولي لوقف كافة أشكال العدوان الإسرائيلي، وصفته قيادة الجيش بالعدوان الوحشي الهادف إلى إفشال جميع المساعي للوصول إلى حل يتيح إعادة الاستقرار. وفي سياق العدوان المتواصل، وجه الاحتلال إنذارا جديدا بالإخلاء إلى السكان في عرمدة، مشغرة فرحوني، سجد وأنصارية، والتي شرع في استهدافها ظهرا بشكل عنيف. هذا وتركزت منذ الصباح الغارات الحربية على قرى وبلدات قضاء صيدا، البيسرية، الصرفند، عدلون والسكسكية، التي تعرضت لأعنف الغارات. وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، وفي حصيلة أولية ارتقى 6 شهداء وأصيب العشرات نتيجة الغارات على بلدة السكسكية. وبحسب مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 آذار إلى 3558 شهيداً و10870 جريحاً، بعد تسجيل 32 شهيداً و137 جريحاً خلال 24 ساعة الماضية. إلى الحجازي، تلفزيون فلسطين.
1: وأيضاً ننتقل إلى الخبر التالي. هذا ورغم إصدار الولايات المتحدة بيانا ثلاثيا مشترك عقب انتهاء المحادثات ما بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني يقضي بوقف إطلاق النار المشروط بين الطرفين، أكدت تل أبيب أنها ماضية باستهدافاتها لمناطق الجنوب اللبنانية.
2: الجولة الرابعة من المحادثات الإسرائيلية اللبنانية برعاية أمريكية في واشنطن، صدر عن الولايات المتحدة بيان ثلاثي مشترك لخص المحادثات التي ستستأنف في 22 من الشهر الجاري. جاء فيه إعلان لوقف إطلاق النار ما بين الطرفين، مشروط بانسحاب حزب الله من المناطق الواقعة جنوبي نهر الليطاني، ووقف استهدافاته للمناطق الإسرائيلية وفق نص الاتفاق، بالإضافة إلى إنشاء مناطق تجريبية تسيطر عليها قوات الجيش اللبناني سيطرة كاملة مع إبعاد أي أطراف غير تابعة للدولة. هذا الإعلان سوقت له الأوساط الحكومية الإسرائيلية على أنه إنجاز إسرائيلي وضوء أخضر لجيش الاحتلال للمضي بعملياته العسكرية في مناطق الجنوب، إذ عقب عليه وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس في تصريح رسمي بأن إسرائيل ستستمر بعملياتها العسكرية في جنوب لبنان، وحذر سكان الجنوب من العودة إلى مناطقهم، مؤكدا أن الاستهدافات مستمرة حتى في ظل إعلان الولايات المتحدة، مضيفا أن قوات الجيش ستبقى فيما يسمى بالمنطقة الآمنة التي احتلتها، بما في ذلك قلعة الإشقيف والمناطق المحيطة فيها، مؤكدا أن الولايات المتحدة أبقت لإسرائيل حرية العمل العسكري في لبنان. ورغم الرسائل التي بثها كاتس وحاول من خلالها التسويق لنصر إسرائيلي، إلا أن الأوساط الإسرائيلية شهدت انقساما عقب هذا الإعلان، إذ انتقد المتطرف بن غفير وقف إطلاق النار واصفا إياه بالخطأ الجسيم، داعيا إلى إجراء تصويت في المجلس الوزاري المصغر للمصادقة على هذه الخطوة، فيما أثار إعلان الولايات المتحدة جدلا في تل أبيب حول إحكام السيطرة الأمريكية على القرار الإسرائيلي، إذ رأى مراقبون أن إسرائيل سلبت قدرتها على اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بأمنها، وباتت رهينة للقرار الأمريكي الذي تقوده مصالح الولايات المتحدة الإقليمية، والتي تتناقض في ملفات عدة مع المصلحة الإسرائيلية. سلام مشرقي، تلفزيون فلسطين، تل أبيب.
1: أعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن إدانة دولة فلسطين الشديدة للاعتداء الإيراني الذي استهدف مملكة البحرين ودولة الكويت عبر إطلاق 7 صواريخ باليستية باتجاه أراضيهما، حيث جرى اعتراضها وإسقاطها. وأكدت الوزارة أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكا صارخا لسيادة البلدين الشقيقين وخروجا فاضحا عن أحكام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والأعراف الدولية، وتماديا في تهديد الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي، ومساسا مباشرا بأمنها وسلامتها. كما أعربت الوزارة عن تضامن دولة فلسطين الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقتين ووقوفها

0: إلى جانبهما في مواجهة هذه الاعتداءات. إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صافرات الإنذار في البلاد عقب ضربات أمريكية في إيران، فيما أعلنت الكويت أنها تتعرض لهجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة، مشيرة إلى أن الاعتداءات الإيرانية المتكررة تتجاهل جهود المجتمع الدولي لخفض التصعيد. بدوره قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف بصواريخ باليستية قواعد أمريكية في الكويت والبحرين. وجاء هذا الإعلان بعد أن قالت القوات الأمريكية أنها ضربت مواقع رادار في إيران. رفعت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون مستوى التحذير من أنشطة مكافحة التجسس المنسوبة لإسرائيل إلى أعلى درجة، وفق ما كشفت مصادر أمريكية لشبكة ABC News.
1: رفعت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون مستوى التحذير من أنشطة مكافحة التجسس المنسوبة لإسرائيل إلى أعلى درجة، وفق ما كشفته مصادر أمريكية لشبكة ABC News. وبحسب مسؤولين حاليين وسابقين تحدثوا للشبكة، فإن التقييم الاستخباراتي الداخلي الأخير صنف التهديد الإسرائيلي بأنه حرج في ظل مخاوف متزايدة داخل المؤسسة الأمنية الأمريكية من تصاعد نشاط عمليات جمع المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية واتباعها أساليب أكثر جرأة من المعتاد. التقرير أشار إلى أن القلق الأمريكي يتركز حول محاولات مزعومة لمراقبة كبار المسؤولين في واشنطن والحصول على معلومات تتعلق بالمداولات الداخلية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط وعلى رأسها الحرب مع إيران. في المقابل، سارعت إسرائيل إلى نفي هذه الاتهامات عبر سفارتها في واشنطن، وصفة التقرير بأنه مزاعم مضللة وذات دوافع سياسية، فيما امتنع البنتاغون عن التعليق على ما نشرته الشبكة الأمريكية. أما البيت الأبيض فنقل عنه مسؤول أمريكي وصفه للرواية بأنها كاذبة بالكامل، مؤكدا أنها تستند إلى مصادر غير مطلعة على حقيقة ما يجري داخل الإدارة الأمريكية. هذه المزاعم تأتي في وقت يواصل فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاد شبكة ABC News، متهما إياها مرارا بنشر أخبار غير موثوقة وتقديم تغطيات منحازة ضده. وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد التوتر السياسي بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن مستقبل المواجهة مع إيران، إلى جانب الخلافات المتعلقة بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، ما يضيف بعدا جديدا إلى النقاش الدائر حول طبيعة العلاقات والتنسيق بين الحليفين التقليديين. سري بركات، تلفزيون فلسطين.
0: لا يزال عشرات آلاف المرضى يواجهون عراقيلا يضعها الاحتلال أمام سفرهم للعلاج بالخارج، ما يزيد من تدهور حالتهم الصحية.
2: بيان الشاعر: واحدة من عشرات آلاف المرضى الذين ينتظرون العلاج بالخارج. يحاول والدها المسؤول عن أسرة مكونة من 9 أفراد أن يعالج ابنته لأن التأخير ليس في صالحها.
3: البنت الحين احنا بنحاول نطلعها، ففي عراقيل إسرائيلية على المعبر ومش قادرين نطلعها، والبنت في الوقت الحالي بتعاني في صعوبة في الأكل، عندها صعوبة في الحكي اليوم، وكل ما تقدم السن فيها بتصير صعوبة نجاح العملية موجودة، والدكاترة حذرونا من هذا الكلام انه لو فات شوية في السن كمان سنة ممكن العملية ما تنجحش. فاحنا بنحاول من سنة ان نطلع البنت ومش ضابط معانا بسبب العراقيل الإسرائيلية على الحاجز على معبر رفح، وبسبب الوضع الحالي في غزة، والبنت اليوم بتعاني صعوبة في الحكي، صعوبة في الأكل، تنمر عليها في المدرسة، فبنعاني من كل الأبواب في قصة البنت هذه.
2: بيان: رغم حالتها الصحية إلا أنها تحاول مساعدة والدتها وإكمال دروسها التعليمية بشتى الطرق.
4: احنا هنا عايشين في خيمة واحدة احنا وكل الأولاد، احنا هنا 9 أنفار، والمكان يعني ضيق علينا، والأمر يعني مأساوي مش طبيعي، الأمراض المنتشرة. أنا بنتي بتعاني من صعوبة في الأكل، صعوبة في الكلام.

0: تنمر، صار عندها حالة اكتئاب بسبب الاشي هذا يعني. واحنا بنناشد كل المسؤولين، كل اللي لهم ابواب في الاشي هذا انه يقدروا انه يساعدونا. بنناشد منظمة الصحة العالمية انه هي تقدر تطلع، لانه قبل سن 18 سنة لازم تكون هي عاملاها، بعد هيك يعني نجاح العملية بفيدناش ولا بإشي.
1: وتبقى الآمال لبيان وأسرتها معلقة كما حال هذه الخيام حتى انفراجة قريبة. من مواصي خان يونس، أشرف المبيض، تلفزيون فلسطين.
2: وفي طول كرم وتحديدا في بلدة عبتيل شمال المحافظة، استطاع المزارع يزيد سلامة وأسرته فلاحة الأرض وزراعتها بمختلف أنواع الخضروات المكشوفة، وذلك في إطار الحفاظ على الأرض وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
3: في صورة تدلل على علاقة أبناء شعبنا بالأرض وحرصهم على فلاحتها واستثمارها في إطار الحفاظ عليها في وجه مخططات الاحتلال الهادفة للسيطرة عليها، استطاع المزارع يزيد سلامة وأسرته تحقيق قصة نجاح عبر زراعة الخضروات المكشوفة في بلدة عتيل شمال طول كرم، حيث تعد الأرض الملجأ الأخير بالنسبة له بعدما فقد عمله في داخل الخط الأخضر بسبب تضييقات الاحتلال وإغلاقه للمعابر منذ نحو 3 أعوام، فيما تحقق له الأرض دخلا ثابتا واكتفاء ذاتيا.
4: واضطريت أنه أرجع للأرض يعني وأزرعها. أنا كان عندي خبرة سابقة بال 2008 2009 2010، كنت أشتغل في سهل الفارع يعني أخذ على حصة يعني بس الكوات، وكسبت شوية خبرة وظلت يعني عالقة في دماغي إني أجي أزرعها، يعني ما لقيت أمامي طريق ثاني لأني أجي أزرع.
3: قصة المزارع يزيد سلامة قد تتشابه معها قصص كثيرة، لكن المثير فيها إصراره على النجاح في الزراعة المكشوفة والتي تعد مخرجاتها مطلوبة وبشدة في الأسواق، معتمدا على خبراته السابقة وفتح مجالات تعاون مع مؤسسات زراعية داعمة للمزارعين على شاكلة الإغاثة الزراعية والتي قدمت له إسهامات بالأشهر الماضية أفضت لتحقيق النتائج المرجوة.
5: هو حقق نجاح كبير في هذا الموضوع، هو وبعض الأسر الأخرى، ولكن قصة نجاح فيها يزيد فيها تميز باعتبار أنه يزيد هو يعني يهتم بهذه المزروعات الموجودة عنده، وإحنا زي ما شايفين غرفة وعايش هو وأسرته فيها، وبالتالي هو بحقق دخل يومي إله للأسرة.
3: حرب الاحتلال ومستوطنيه ضد شعبنا فحواها الأرض والمحاصيل الزراعية، إلا أن حالة استصلاح الأرض وزراعتها تعد خطوة متقدمة في فهم الصراع وتفنيد كل إجراءات الاحتلال. لطالما كانت علاقة الفلسطيني بأرضه لغز صعب على الاحتلال تفسيره، لكن اليوم وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة باتت الأرض بحاجة لعودة أبناء شعبنا نجل فلاحتها وزراعتها وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مواجهة كل خطط الاحتلال الهادفة لسلبها. إيهاب ضمير، تلفزيون فلسطين، من بلدة عتيل شمال طول كرم.
2: نهاية النشرة، إلى التذكير لأبرز عناوينها: 6 شهداء و15 إصابة في قصف للاحتلال على مدينة غزة. تشييع جثمان الشهيد الرضيع سام أبو هيكل إلى مكواه الأخير في الخيل. الخارجية تؤكد أن جريمة إعدام

باتن وسرقة مركبات وأغنام خلال هجوم للمستوطنين على ثوار الخنادق. شهداء بينهم ضابطان وجندي في الجيش اللبناني بغارات على الجنوب والبقاع. نهاية هذه النشرة، دمتم في رعاية الله.

نقص حاد في الغيرات وفي الأدوية. بعض الأطباء بكتبوا لنا أدوية بنروح نصرفها من المستشفى المعمدان بقولها غير متوفرة، بنروح نصرفها من الصيدليات برضو الصيدليات غير متوفرة، وهذا بيبقى عبء مش طبيعي على المرضى، بالذات مرضى السكر. ومريض السكر لازم يأخذ علاجه باستمرار، يعني في بكتب لنا علاجات ونحن في نفس الوقت مش ملاقينه. طب المريض إيش يسوي في هذه الحالة؟ وزارة الصحة والنظام العالمي بأن يوفروا العلاج ضروري ضروري ضروري، وإلا تفقد بعض الحالات وممكن بتر تلف الطرف لعدم أخذ هذا العلاج. فالمطالبهم فورا الصحة العالمية إنها توفر العلاج بأسرع وقت ممكن لعدم تطور الحالات إلى الأسوأ.

لك خلاقه بخطوه.

كيف احنا قاعدين في خلا وفي بر وشردنا من دورنا من هان ومن هان، وقلنا بركي لقينا في امان نعيش فيها، لقينا ورانا هي القصف، ورانا القصف هي فوق رؤوسنا، يعني هي شايفه فوق رؤوسنا، لا ضللنا عايش ولا ضللنا بنحلي شردنا باولادنا، بنحلي عرفنا ننفذ بالهالولاد الصغار. والله يا بني ما في امان.

تكفون في الحارة تفاجأ في الحكي هذا وفكر وحار وأسر المنبر لحق.

Thank you.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدت، إنك لا تخلف الميعاد.

0: حبيبي
1: المفروض اليوم يلبس بدلة عرس عند ولاد عمه، يلبس كفن ملطخ بالدماء. حسبي الله ونعم الوكيل.

0: صباح الخير مشاهدينا من برنامج فلسطين هذا الصباح في صباح فلسطيني جديد. نستقبل يومنا محملين بالأمل رغم كل ما يحيط بنا من تحديات، مؤمنين بأن هذا الشعب الذي اعتاد على النهوض من بين الركام قادر دائما على صناعة الحياة والتمسك بحقه في المستقبل. مشاهدينا بالأمس حلت الذكرى 59 للنكسة، تلك المحطة المفصلية في تاريخ القضية الفلسطينية حيث احتلت الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، لنبدأ مرحلة جديدة من المعاناة والتهجير وفقدان الحقوق. 59 عاما مضت وما زالت أثر النكسة حاضرة في تفاصيل الحياة اليومية، من احتلال واستيطان وحواجز واعتقالات إضافة إلى محاولة طمس الهوية. في هذه الذكرى نؤكد أن النكسة لم تكن نهاية الحكاية، بل هي محطة من مسيرة طويلة من النضال والصمود على طريق الحرية والاستقلال. صباح الخير هبة.
1: صباح الخير دلال. يعني بالتأكيد 59 عام على النكسة وما زلنا نعيش نكسات متتالية. إذن صباح الخير مشاهدينا، ودائما صباح الأمل بالله الذي يتجدد في كل صباح، وأيضا هناك دائما حكايات تستحق أن تروى بالتأكيد، وأخبار تستحق أن تتابع، ودائما في أشخاص خصوصا في فلسطين يصنعون فرق في المجتمع الفلسطيني. يعني عديد الفقرات رح نكون معكم من خلال هالساعتين من الوقت من 8 وحتى 10، ويمكن لعل أبرز فقراتنا اليوم نحكي عن امتحانات الثانوية العامة اللي رح تنطلق في قطاع غزة إلكترونيا، وأيضا رح نقدم بعض النصائح لطلبة الثانوية العامة تربوية ونفسية بالتأكيد. إذن نفتتح صباحنا وإياكم بحالة الطقس.

أسعد الله صباحكم بكل الخير مشاهدينا من جديد. وكما جرت العادة لابد من جولة سريعة لأبرز ما تناولته الصحف المحلية والزميلة هبة عصام.

يسعد صباحكم مشاهدينا عن جديد. إذن إليكم هذه الجولة لأبرز ما جاء في الصحف والمواقع المحلية لليوم، ونبدأها من وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا. وأول خبر بعنوان الخليل: استشهاد رضيع متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال. وفي تفاصيل هذا الخبر: استشهد الرضيع سام فهد أبو هيكل 7 شهور مساء أمس الجمعة متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي صوبهم ما تسبب بإصابته بجروح في يده وإصابة زوجته بذات الرصاصة التي اخترقت فك طفلها الرضيع سام، ونقلوا جميعا لتلقي العلاج في المستشفى. خبر آخر أيضا مشاهدينا من وكالة وفا طوباس، مستعمرون يهاجمون مزارعين في عطوف ويحتجزونهم. وفي تفاصيل هذا الخبر، هاجم مستعمرون الليلة قرية عطوف جنوب شرقي طوباس واحتجزوا مجموعة من المزارعين. وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات بأن مستعمرين بزي جيش الاحتلال داهموا منطقة المعيار إلى الشرق من قرية عطوف واحتجزوا 7 مزارعين واعتدوا عليهم. وأضاف أن قوات الاحتلال تدخلت لصالح المستعمرين وأن المزارعين ما زالوا محتجزين ولا معلومات عنهم حتى اللحظة. خبر آخر أيضا مشاهدينا، نبقى في وكالة وفا. في ذكرى النكسة، فتح شعبنا لن يغادر أرضه وسيحبط كافة مشاريع الاحتلال الاستعمارية الرامية إلى فرض مخططات الضم والتهجير. وفي تفاصيل هذا الخبر، أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح أن شعبنا العربي الفلسطيني لن يغادر أرضه وسيظل متجذرا فيها محبطا لكافة المشاريع الكولونيالية الاستعمارية الإسرائيلية الرامية إلى فرض مخططات الضم والتهجير، مؤكدة أن شعبنا الذي لم ولن يذعن لمخططات الاحتلال ومشاريعه التآمرية سيواصل ممارسة حقه المشروع في الدفاع عن وجوده وأرضه وحقوقه الوطنية التاريخية. وقالت فتح في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة المركزية أمس الجمعة لمناسبة الذكرى 59 لنكسة حزيران عام 1967 أن شعبنا لن يتنازل أو يساوم على حقوقه التاريخية وسيظل محافظا على ثوابته الوطنية وحقه في تجسيد دولته الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس. وأضافت فتح أن هذه الذكرى تتزامن وما يتعرض له شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك العاصمة القدس من حرب إبادة يشنها جيش الاحتلال والتي نجم عنها استشهاد عشرات الآلاف وتدمير الأحياء السكنية ودور العبادة ومراكز الإيواء والمستشفيات وكافة مرافق الحياة. يضاف إلى ذلك سياسة التجويع الممنهج ومنع إدخال المساعدات الإنسانية في مسعى لتطبيق مخططات التهجير والضم. وأكدت أن منظومة الاحتلال الاستعمارية تسعى إلى تطبيق جوهر مشروعها التهجيري لشعبنا الذي سيظل متشبثا بأرضه رافضا التقهقر أو الرحيل. وتابعت أن مسيرة الكفاح الوطني لشعبنا أثبتت بما لا يدع مجالا للشك إصراره على مواصلته للنضال والمقاومة حتى انتزاع حقوقه الوطنية المشروعة وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس. ننتقل إذن مشاهدينا إلى صحيفة الأيام. 12 شهيدا بينهم أطفال في غارات على مدينة غزة. وفي تفاصيل هذا الخبر، استشهد أمس 12 مواطنا وأصيب العشرات بجروح جراء سلسلة هجمات وغارات جوية استهدفت منازل وشققا سكنية ومارة ومركبة، في حين تصاعد القصف المدفعي وهجمات المسيرات على طول الخط الأصفر. ووضعت قوات الاحتلال مكعبات صفراء جديدة جنوب مواصي خان يونس ما تسبب بحركة نزوح باتجاه الشمال. فقد استشهد 10 مواطنين بينهم نساء وأطفال وأصيب العشرات بجروح جراء 4 غارات متتابعة استهدفت شققا ومنازل في مدينة غزة في ساعة مبكرة من فجر الأمس. والشهداء هم حسن رباح حسن لبد وزوجته منار إبراهيم حسن لبد وأبنائهما محمد رهف تميم، فيما نجت الطفلة حلا بعد إصابتها بجروح، إضافة للشهداء عاصم أمين شلاش شبير وعبد الله عطا أبو كلوب وزوجته ومحمد نعمان أبو مرق أبو نعمان وزوجته. وأكد مسعفون أن الغارات كانت عنيفة واستخدمت خلالها قنابل حارقة أدت إلى احتراق وتفحم جثامين الشهداء، في حين أكدت مشافي مدينة غزة أن عددا من جرحى الهجمات المذكورة يعانون إصابات خطرة. خبر آخر أيضا مشاهدينا، ونبقى في صحيفة الأيام. الرئيس يصادق على النظام الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني للعام الحالي، وطبعا الذي يضم 350 عضوا من الوطني والشتات. في تفاصيل هذا

خبر صادق رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دولة فلسطين محمود عباس على النظام الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني لسنة 2026، وذلك بعد اعتماده من قبل اللجنة التنفيذية للمنظمة. وقال بيان صادر عن الرئاسة الفلسطينية إن النظام الانتخابي المصادق عليه يهدف لتنظيم آلية انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني في الوطن والشتات وتعزيز المشاركة الديمقراطية للفلسطينيين أينما وجدوا. وأضاف أنه سيتم انتخاب أعضاء المجلس الوطني في انتخابات عامة وحرة ومباشرة بالاقتراع السري وفق نظام التمثيل النسبي الكامل القوائم، حيث تعد الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة، فيما تعتبر كل منطقة من مناطق تواجد الفلسطينيين في الشتات تجرى فيها الانتخابات كدائرة انتخابية مستقلة. وحدد النظام عدد أعضاء المجلس الوطني ب 350 عضوا، منهم 200 عضو يمثلون دائرة الأراضي الفلسطينية و 150 عضوا يمثلون الفلسطينيين في الخارج والشتات. وبينت الرئاسة أن النظام الانتخابي نص على عدم جواز المساس بعدد المقاعد المخصصة لتمثيل دوائر الشتات أو الانتقاص منها لأي سبب، على أن يتم انتخاب ممثلي الأراضي الفلسطينية ومناطق الشتات عبر الاقتراع المباشر وفق نظام القوائم والتمثيل النسبي الكامل. إذن ننتقل مشاهدينا إلى صحيفة الحياة الجديدة، وهذا الخبر بعنوان سفارتنا لدى الأرجنتين تحيي ذكرى النكبة والنكسة بعرض فيلم فلسطين 36. في تفاصيل هذا الخبر، أحيت سفارة دولة فلسطين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس الذكرى 78 للنكبة الفلسطينية والذكرى 59 للنكسة من خلال فعالية ثقافية ووطنية أقيمت في مقر السفارة بحضور عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية وأعضاء الجالية الفلسطينية والعربية، إلى جانب حشد من المواطنين الأرجنتينيين والصحفيين والمخرجين والمهتمين بالشأن الثقافي والإنساني. واستهلت الفعالية بكلمة ألقاها القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى الأرجنتين رياض الحلبي، وأكد فيها أن إحياء ذكرى النكبة والنكسة لا تقتصر على استذكار محطات أليمة في تاريخ شعبنا، بل يشكل مناسبة لتجديد التمسك بالهوية الوطنية والحقوق المشروعة، في مقدمتها حقنا في الحرية والاستقلال وتقرير المصير. وأشار الحلبي إلى أن النكبة الفلسطينية عام 1948 وما تبعها من نكسة عام 1967 تمثلان فصلين من معاناة مستمرة يعيشها شعبنا تحت الاحتلال، مؤكدا أننا رغم عقود التهجير والاحتلال والحروب ما زلنا متمسكين بأرضنا وحقوقنا الوطنية ومواصلين نضالنا من أجل إقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. أيضا مشاهدينا من صحيفة الحياة الجديدة هذا الخبر، النقب: سلطات الاحتلال الإسرائيلية تجبر أهالي تل عراد على هدم عشرات المنازل والمنشآت. في تفاصيل هذا الخبر، أجبرت السلطات الإسرائيلية أهالي تل عراد بالنقب داخل أراضي عام 1948 على هدم عشرات المنازل والمنشآت بعدما رفضت كافة التوجهات من أجل التوصل إلى حلول بديلة للهدم. ويقدر عدد المنازل بأربعين منزلا يسكنها نحو 300 مواطن في تل عراد، ويأتي هدم المنازل في أعقاب تسلم أصحابها أوامر هدم في الآونة الأخيرة. ولليوم الثالث على التوالي قام الأهالي بهدم منازلهم تجنبا للغرامات المالية الباهظة التي قد تفرض عليهم في حال هدمت الجرافات الإسرائيلية المنازل. وقد جرى هدم نحو 80 منزلا ومنشأة في قرية تل عراد، منها 40 منزلا كان يأوي عشرات العائلات من البلدة، إلى جانب هدم نحو 40 منشأة من مخازن وحظائر للمواشي في القرية، فيما بات الأهالي بالعراء من دون توفر أي مأوى لهم. خبرنا الأخير مشاهدينا من صحيفة القدس، فرنسا تفتح تحقيقا رسميا في شبهات ارتكاب إسرائيل جرائم حرب ضد ناشطي أسطول الصمود. في التفاصيل، أعلنت السلطات القضائية في فرنسا أمس الجمعة عن بدء تحقيقات رسمية تتعلق بشبهات ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائم تعذيب وجرائم حرب. وتستهدف هذه التحقيقات الانتهاكات التي تعرض لها مواطنون فرنسيون كانوا على متن أسطول الصمود العالمي الذي حاول كسر الحصار المفروض على قطاع غزة قبل أسابيع.
وأفاد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب بأنه تسلم إحالة رسمية من وزارة الخارجية الفرنسية في 28 من مايو الماضي للبحث في هذه التجاوزات. وتأتي هذه الخطوة القانونية استنادا إلى المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية التي تفرض على المسؤولين العموميين التبليغ عن أي جنايات أو جنح تصل إلى علمهم أثناء أداء مهامهم. وقد أوكلت النيابة العامة مهمة البحث والتحري إلى المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الكراهية لضمان دقة التحقيقات في الشكاوي المقدمة. ويسعى المحققون للوقوف على تفاصيل الاعتداءات التي وقعت في عرض البحر المتوسط وما تلاها من عمليات احتجاز داخل مراكز التحقيق الإسرائيلية. إلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية جولتنا في الأخبار المحلية. وقفة قصيرة ونستكمل وإياكم فقراتنا من فلسطين هذا الصباح.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. نذهب وإياكم إلى جنين والحديث عن القطاع الزراعي الذي يواجه تحديات متزايدة سواء في التغيرات المناخية أو الاعتداءات التي تطال هذا القطاع سواء من جيش الاحتلال أو من مستوطنيه. من هنا تبرز الحاجة إلى أدوات تحمي هذا القطاع الحيوي وتعزز قدرات العاملين فيه على الصمود والاستمرار.
1: نعم دلال، من هذا المنطلق أطلقت وزارة الزراعة بالشراكة مع عدد من المؤسسات الدولية والمحلية مشروع دعم قطاع التأمين الزراعي لدعم صمود المزارعين. إذن التفاصيل أكثر في التقرير التالي من جنين والزميل محمود السمودي.

يعني احنا اليوم في محافظة جنين الأبية، طبعا في تحديدا في منطقة عجة وبعض المناطق الأخرى، لزيارة بعض المزارع من خلال مشروع التأمينات، المشروع التجريبي للتأمينات الزراعية اللي بتنفذ من خلال وزارة الزراعة وبدعم من الاتحاد الأوروبي ومن خلال المركز الفلسطيني ومؤسسة أوكسفام. الحقيقة يعني هذا المشروع الكل يعرف الظروف السياسية اللي احنا بنعيشها كشعب فلسطيني من اعتداءات مستوطنين، وبالتالي ما أدى وأثر على القطاع الزراعي الموجود، وبالتالي كان لابد من إيجاد حلول جديدة لهذا الموضوع. هناك موضوعين مهمات. الموضوع الأول أنه الاعتداءات القادمة أو التي تحدث من خلال الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى ما يتم بسبب الأضرار المناخية الموجودة. مشروع التأمينات الزراعية التجريبي اللي بيتم اللي احنا في زيارته بصدده اليوم، هذا يتعلق بالأضرار الزراعية الناتجة عن الأضرار المناخية الموجودة. وزارة الزراعة لا تنظر إلى هذا المشروع كمشروع تعويضي، وإنما مشروع يساعد بشكل كبير جدا على تعزيز صمود المزارعين من خلال تحفيز عجلة الاستثمار الزراعي واستدامة الانتاج الزراعي والحفاظ على الأمن الغذائي. وبالتالي نحن نعمل جاهدين بتوجيهات من معالي وزير الزراعة وبناء على توجهات الحكومة إلى مأسسة هذا العمل، وبالتالي العمل والمضي قدما بالشراكة مع القطاع الخاص في إيجاد هذا البرنامج لمساعدة مزارعينا وتعزيز صمودهم على أرض الواقع في فلسطين. نحن اليوم في زيارة لأربع مناطق موجودة. العدد المستفيدين من هذا البرنامج بشكل عام تقريبا حوالي 229 مزارع بقيمة مساعدات تقريبا حوالي قيمة تأمينات زراعية تقريبا حوالي 15 مليون. المشروع قيمته حوالي 2.3 مليون دولار. احنا في نهاية المشروع، هذا مشروع هو تجريبي، نأمل انه القصص النجاح اللي كانت موجودة انه يستفاد منها في الاستمرارية فيما يتعلق بموضوع التأمينات الزراعية لمساعدة المزارعين في زيادة عجلة الانتاج الموجودة. ما يميز هذا المشروع ايضا لما نحكي عنه انه سيكون هناك امان وضمان للمؤسسات المقرضة لهذا الموضوع، ويوجد لدينا مؤسسة الاقتراض الزراعي بالإضافة للبنوك الموجودة. سيكون هناك أمان فيما يتعلق بوجود التأمين الزراعي أنه يساعد المزارع على وضمانات أنه يساعدها في عملية الإنتاج واستمرارية الإنتاج الزراعي مستقبلا. حاليا نحن ندرس هذا الموضوع فيما يتعلق بالاحتلال الزراعي. حاليا ما ندرس فيه هو فيما يتعلق بالمخاطر الزراعية الناتجة عن الأضرار الزراعية المناخية. وبالتالي شو فائدة التأمين الزراعي في هذا الموضوع؟ فائدة التأمين أنه بيساعد المزارع على استمرارية حلقة الانتاج، لأنه بمجرد ما يصير عنده الضرر كان هناك تعويض، وبالتالي ما بده يستنى يدور على رأس مال من جديد، بالتالي يتم تعويضه ومساعدته في عملية استمرار الانتاج. واستمرارية الانتاج بتساعد على استدامة الاستثمار الزراعي وأيضا وجود الأمن الغذائي في فلسطين لمزارعينا في ظل الظروف الصعبة الموجودة.

احنا اليوم في بلدية عجة قضاء جنين في متابعة مع الاتحاد الأوروبي وأكسفام وشركاء الآخرين في مشروع التأمين الزراعي. احنا اليوم بنمثل شركة البركة واتحاد الفلسطيني لشركات التأمين. سعيدين اليوم بأنه تم إنجاز معظم هذا المشروع. اليوم في عنا زيارة ميدانية لمزارعين انضموا لهذا المشروع وشملتهم التغطية التأمينية، وعدد منهم كان في عنده حوادث خلال الفترة التأمينية وتم تعويضهم حسب الأصول من خلال شركة البركة. اليوم احنا بنأكد على أهمية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في ملفات كثيرة، وأهمها اليوم الملف اللي احنا بنحكي عنه ملف التأمين الزراعي. بنأمل انه استكمال البنية التحتية لملف التأمين الزراعي من خلال تطوير مجموعة من القوانين في وزارة الزراعة وهيئة سوق رأس المال وفي النظام القضائي وفي نظام تأهيل كوادر مستقلة لخدمة التأمين الزراعي من خلال تدريب مهندسين زراعيين وأطباء بيطريين وخبراء اكتواريين لعمل الدراسات الفنية وبناء التقارير المعتمدة قضائيا لما يخدم ويحمي مصالح المزارع الفلسطيني في ظل هاي المنظومة اللي بنأمل انها تتوسع. هذا المشروع هو مشروع تجريبي. شركة البركة يعني مهتمة بأقصى درجات الاهتمام في استكمال البناء على هذا المشروع. نشجع كل الأجهزة والمؤسسات العاملة والمهتمة في ملف التأمين الزراعي. ندعو من خلال هذا المنبر لوجود البناء وتأسيس لنشاط استراتيجي في دولة فلسطين من خلال مؤتمر للتأمين الزراعي تدخل فيه كل الشركاء، منها المؤسسات الدولية الداعمة، الوزارات المعنية، وزارة المالية، وزارة الاقتصاد، سلطة النقد الفلسطينية، هيئة سوق رأس المال بالتأكيد كجهة منظمة لقطاع التأمين، بالإضافة للاتحادات والتعاونيات مع المراكز الأبحاث والدراسات اللي موجودة في البلد. هذا أعتقد أنه سيؤسس لاستدامة نمط التأمين الزراعي وإدخاله لكل مزارع فلسطيني إن شاء الله.

احنا من خلال هذا المشروع بنتوج اليوم المرحلة الأخيرة لنقل من مشروع التأمينات الزراعية، واللي احنا كنا كمؤسسة أوكسفام شركاء فيه مع الاتحاد الأوروبي ووزارة الزراعة الفلسطينية وصندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية اللي كان سابقا موجود، حتى نستكمل من أجزاء من خارطة الطريق لبناء التأمينات الزراعية. وفي أوكسفام احنا الحقيقة تمكننا من انه ننجز الكم الأكبر من خارطة الطريق اللي كانت موضوعة سابقا واللي احنا شاركنا في كمان العمل عليها من خلال بناء للقدرات الفنية والمؤسساتية والسياسية لزملائنا في وزارة الزراعة والشركاء الآخرين. هذا كان يمكن المحور الأساسي في موضوع نظام التأمينات الزراعية. كمان ساهمنا في بناء المنظومة القانونية وتعديل القوانين والإجراءات ووضع الأنظمة الخاصة بالتأمين الزراعي كجزء من عمل درء المخاطر والتأمينات الزراعية في العاملة في أو المعمول فيها بفلسطين. كمان هذا الجزئية اللي احنا اليوم موجودين فيها اللي هو خلينا نقول زيارتنا لأحد مستفيدين التأمينات الزراعية، هو بشكل المرحلة الأخيرة من واللقاء اللي نسميه الأول، ولكنه هو المرحلة الأخيرة من المشروع، ولكن هو لقاء أول مع المزارعين، بحيث أنه التأمين لم يعد فقط فكرة ولكن اليوم أصبح حقيقة على أرض الواقع. احنا بنحكي اليوم عن بشراكة مع شركة البركة تمكننا من تأمين ما يوازي يعني بنسميه سم انشورد أو اللي هو القيمة التأمينية، نحكي عن 56 مليون شيكل إسرائيلي تم اليوم تأمينهم بنسبة أقساط لا تتجاوز 2.25% من قيمة هذه الأسيتس أو هذه ما تم تأمينه. وهذا بيورجينا قديش في عنا قدرة على أنه ندخل في التأمين الزراعي من خلال شراكة حقيقية ما بين القطاع العام والقطاع الخاص متمثل بشركة البركة والشركات الأخرى بإذن الله في المستقبل. ويعني نتمنى كمان أنه يكون لنا أدوار أخرى بإذن الله في استكمال العمل على التأمينات الزراعية وعلى موضوع الفاينانشال انكلوجن أو اللي هو كل ما يتعلق بخدمات المالية سواء كان من تأمين أو من إقراض بهذا الجانب.

انا عندي حموتين، دلمين حموتات، وبصاحب بندورة، وبصير عندي ضرر، وامنت بشركة التأمين وعوضوني بالخسارة اللي حصلت عندي، صار عندي خسارة بالإنتاج وعوضوني فيهن.

0: أهلا بكم مشاهدينا وأولى محطات برنامج فلسطين هذا الصباح، والحديث عن بلدة عجة جنوب جنين وتحديدا عن بلدية عجة التي تواصل تنفيذ مشاريع تنموية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر من خلال الاستثمار في قطاع التعليم، تطوير الخدمات الطبية والتركيز على تطوير الخدمات الطبية، وأيضا إضافة إلى دعم العملية التعليمية وصولا إلى ترسيخ السلم الأهلي وحل قضايا مجتمعية عالقة منذ سنوات طويلة. هبة،
1: نعم دلال، يعني محطتنا الآن هي نموذج ملهم في التنمية والاعتماد على الذات من ريف جنين الصامد. نتحدث عن بلدة عجة، هذه البلدة التي تقدم اليوم نموذجا ذكيا في الاستثمار، وطبعا قفزة طبية نوعية في مركز إسعاف وطوارئ عجة الذي يخدم المنطقة بأكمل.

0: ملهمش بس عجة، وهذه طبعا صورة تجسد أسمى معاني السلم الأهلي والتلاحم بين المواطنين والمؤسسات المحلية. إذا نتحدث بتفاصيل أكثر عن بلدية عجة، بنرحب بضيفنا بالأستوديو الأستاذ أحمد شحادة رئيس بلدية عجة. يسعد صباحك.
1: صباح الخير.
2: وبركت جهودكم يعني في تطوير بلدة عجة. دعنا بداية أستاذ أحمد نتحدث عن المركز الطبي، كونه إنجاز كتير مهم لبلدة عجة وهو مركز طبي متكامل. من أين بدأت فكرة المركز؟
1: بس اسمحي لي قبل ما أجاوب على المركز الطبي أنطيك فكرة شوي عن عجة. عجة موقعها ساعدها أن تكون مميزة، هي تتوسط 3 محافظات: جنين، نابلس، طول كرم.
0: صحيح.
1: عدد سكانها تقريبا 8000 نسمة، لكن اللي أنطاها القوة إنها تعتبر القوة الاقتصادية لمدينة جنين، لمحافظة جنين، أو العاصمة الاقتصادية لمحافظة جنين، اللي طبيعة الأعمال التجارية وقوة الشركات اللي فيها وقوة رجال الأعمال. فهون هو يعني طبيعتها التجارية وقوتها الاقتصادية أنطتها حضور قوي.
2: وهذا الاشي يمكن اللي خلاكم تعملوا المركز الطبي، كونها بتتوسط هذه 3 محافظات.
1: اما فيما يتعلق في المركز الطبي، يعني هي الفكرة اجت من الحاجة. احنا المنطقة تعجى وكراها تقريبا 70000 نسمة، ما فيها مركز متطور يخدم المواطنين، وكان عبء او في ظل الظروف الصعبه وظروف الامور الحواجز والامور الامنيه انه الوصول للمدينه. فاحنا اخذنا على في بلديه عجه قرار، شو المشكله انه نعمل مركز متطور يخدم عجه والقرى. ففعلا اخذنا قرار في بلديه عجه ننشئ المركز، والحمد لله مركز مميز، مركز ضخم، مركز طاقته الاستيعابية 70000 مواطن، قادر على خدمة 70000 مواطن. وعجة ومحيطها القروي تقريبا بوصل 60-70000 نسمة، يعني عجة ومحيطها تقريبا 12 قرية. ميزة المركز يعني 3 ميزات. الميزة الأولى التمويل الذاتي من بلدية عجة ورجال أعمال وأهالي عجة، التكلفة تقريبا 1.5 مليون دولار و1.7 مليون دولار. الميزة الثانية أسعاره رمزية جدا، يعني احنا هدفنا ننقذ الإنسان، نساعد الإنسان، ننقذ المواطن بأسرع ما يمكن.
0: نعم. تفضل. في كمان نقطة حاب تحكي فيها.
1: الأقسام، متعدد الأقسام. تقريبا في 8 أقسام. طوارئ على مدار الساعة 24 ساعة، قسم عمليات متوسطة وبسيطة، بالإضافة للمختبرات والأشعة والعيادات الخارجية والنطق والعلاج الطبيعي والأمور الطبية.
0: نعم. نعم، يعني متميز أنه موجود في بلدة كل هاي الخدمات، يعني يمكن مش كثير محتاج يطلع على المستشفيات مثلا.
1: صحيح.
0: في المدن كمان أستاذ أحمد تتميزوا في قطاع التعليم أيضا في عجة، عندكم اهتمام وأمور ريادية كثير في موضوع التعليم، وأيضا تنشط البلدية عندكم في رعاية المؤتمرات زي مؤتمرات واقع التعليم المفتوح وأفق التدخل. حكي لنا شوي عن أيضا دعمكم للتعليم في البلدة.
1: يعني من ضمن أولويات بلدية عجة تبني المدارس، تبني المسيرة التعليمية، وفرنا العديد من المدارس بتمويل برضو رجال أعمال وتنسيق طبعا مع وزارة التربية والتعليم العالي. أما الأمر اللي كان يعني خارج عن المألوف كبلدية، تعرف هي البلديات يعني بشكل عام خدمات مي كهرباء.
0: صحيح.
1: احنا بلدية عجة خرجنا عن المألوف وكنا مميزين انه استضفنا مؤتمر التربوي والارشادي، طبعا مؤتمر مهم جدا كموضوع اللي انطرح، المواضيع اللي انطرحت مواضيع مهمه جدا، انه اول مره يعقد خارج مدينه رام الله. فالحمد لله توفقنا في انه مؤتمر نجح. مؤتمر شارك فيه 17 مديريه تربيه وتعليم على مستوى الضفه كلها، وكانت المخرجات ايجابيه، يعني هو عالج الازمه اللي بمر فيها الطلاب اللي هو التعليم عن بعد وأثروا على الطالب.
0: نعم.
1: وكيف إحنا نتوصل لأمور زي هيك. إحنا في بلدية عجة كنا مستضيفين وراعين، وفرنا كل الاحتياجات اللي بيحتاجها الباحثين للتوصل للنتائج لعلاج المشكلة التعليم عن بعد.
2: نعم، يعني هبة اهتمت بقطاع التعليم، أنا بعدني مركزة على المركز الطبي لأنه إذا الإنسان ما كانت صحته منيحة مش راح يقدر طبعاً. يتعلم منيح. بدي أرجع لموضوع المركز الطبي، ذكرت إنه في أقسام متعددة ويعني بتكلفة مالية والأسعار اللي بتعالجوا فيها المرضى أسعار رمزية، لكن بيهمني أسأل قديش ساهم المركز في تخفيف الأعباء عن المواطنين إنه دون الحاجة للتوجه إلى مراكز أو مستشفيات أو مجمعات بعيدة، وأنت بتعرف إحنا بلد تحت احتلال.
1: صحيح.
2: يعني ممكن أي إصابة ما يلحق يوصل.
1: صحيح.
2: مركز بعيد، فشو الخدمات اللي بتقدموا؟ هل بتقدر تعملوا عمليات جراحية؟ هل بتقدر تعملوا إنعاش لمريض مصاب أو مصاب بسكتة قلبية أو غيرها؟
1: الهدف الأساسي كان لإنشاء المركز إيجاد نقطة إنقاذ ورعاية صحية متطورة تخدم المحيط اللي إحنا موجودين فيه، وزي ما حكيت لك هو محيط عدد السكان يعني كبير، تقريبا 70,000 نسمة. المركز قدر على إنقاذ عديد من الحالات وإسعافها واستقبالها على مدار 24 ساعة. طبعا المركز شغال، مركز متطور بأجهزته، يعني كل الأجهزة اللي فيه أحدث الأجهزة، الكادر الطبي الموجود كادر قوي ويعني كفاءات. استقبلنا عديد من الحالات الصعبة، واستقبلنا إصابات من اليهود من الجيش، واستقبلنا حالات يعني سقطات أزمات قلبية وأمور أخرى. نستقبل بنعالج، الوضع استقر تمام،
2: وفي عمليات جراحية،
1: عمليات وسطى أو عمليات أولية
2: خفيفة يعني أو متوسطة.
1: وبدي أحكي لك إشي حلو، يعني هو بدايته التمويل الداخلي، بس كان تعاون ممتاز، تعاون رائع جدا من وزارة الحكم المحلي وتعاون من وزارة الصحة، يعني ساعدونا بإجراءات بالتراخيص بالوراق بالكشف بالأمور كلياتها. فكانت يعني توفقنا إن الكل تعاون، من جانب الحكومة تعاونوا، من جانب التمويل، من جانب البلدية، وهم يعني حتى إحنا فكرة الهندسة اشتغلنا هندسة عكسية زي ما بحكوها، صرنا يعني نزور المراكز، نزور المستشفيات، نأخذ لو هيك مثلا التكييف هيك موزع، لو الطوارئ هيك. فإحنا جمعنا كل النواقص أو كل الهندسة اللو، فطلعنا بمشروع يعني على مستوى الضفة على مستوى الوطن مميز جدا جدا، بتصميمه بإمكانياته بأجهزته. تقريبا احنا إلنا سنتين او سنة شوي صرنا مستقبلين 62,000 مراجع من كافة المحافظات، من طولكرم بيجوا، من نابلس بيجوا، من جنين بيجوا. يعني
0: طبعا هو بخدم القرى ايضا المجاوره، وهذا يمكن اللي يميزه. بس اكيد استاذ احمد كان في صعوبات ايضا وتحديات واجهتوها خلال انشاء هذا المركز الصحي، لو تحدثنا عنها.
1: يعني أي فكرة يعني حكيت لك إن البلديات تعتمد النمط السائد، مي، كهرباء، زفتي، إنك أنت تعمل فكرة جديدة تكون جريئة، مركز طبي. طب هم بقول لك هاي مسؤولية الحكومة، طب ليش؟ طب أوكي الحكومة يعني في ظروف، إحنا ما نكون مبادرين، شو إيه ليش يعني شو المعنى؟ فكانت الفكرة أكبر تحدي، والحمد لله توفقنا. أما اللي بشكل عام يعني كل شيء تمام
2: سلس، كان لأنه كان في دراسة معمقة،
1: دراسة وكان في تعاون ودعم من وزارة الصحة بالكادر الهندسي، بالكادر الإشراف، بالكادر التخطيط، وكان زي ما حكيت لك دعم برضو من وزارة الحكم المحلي، يعني تمام الوضع.
2: طيب أستاذ أحمد، يعني مركز طبي بهذا الحجم بيقدم خدمات لأكثر من 70,000 شخص، هل هناك خطط مستقبلية لتطوير هذه الخدمات أو إضافة تخصصات أخرى؟ قد يكون مثلا التصوير المغناطيسي أو عمليات تكون أعمق من العمليات الخفيفة أو المتوسطة، هل عندكم خطط ودراسات لتطوير هذا المركز اللي بيخدم هذه الشريحة الكبيرة من الناس؟
1: يعني الحمد لله بعد ما توفقنا وحقق نجاح وعندنا طموح ان نطوره لمستشفى، يعني بالاشهر الماضيه حصلنا من وزاره الصحه من لا مانع من ترخيص لمستشفى. بالفتره ان شاء الله رايحين نشتغل على يعني تاسيس لتمويل،
2: يعني نحول المركز لمستشفى.
1: صحيح، مستشفى يعني رايحين نسعى لتمويل، وإن شاء الله ربنا بعين ونطور المستشفى.
2: الله يوفقكم يا أبناء شعبنا.
1: يعني حقيقة أن مركز بيستاهل يصير مستشفى. المنطقة بحاجة، وظل الصعوبات وظل الحواجز، وبتعرف اليوم جنين يعني وضعها بوجود هجمة الاستيطان
2: حتى بيخفف الضغط على المستشفيات الرئيسية.

0: اكيد اكيد بخفف وبساعد، واحنا بتنسيق تام مع مديريه الصحه الجنين يعني.
1: طبعا استاذ احمد حضرتك ذكرت معلومه ايضا مهمه انه رجال الاعمال في البلد ايضا كثير بيساهموا، ويمكن هاي اكيد مشكورين رجال الاعمال، ولكن انتم ايضا في البلديه اكيد قدرتوا تكسبوا ثقه هؤلاء. شو كانت كيف قدرتوا تكسبوا ثقه رجال الاعمال في البلد انه يساهموا لخدمه البلد وتطويرها اكثر؟
0: من ضمن برنامج بلديه عجل احنا اعتمدناه نشارك الناس ونحطهم يكونوا جزء في اتخاذ القرار. فأي مشروع كنا نطرحه لرجال الأعمال، شو رأيكم بينجح، بتساعدونا بتساعدوك. فمجرد إشراك رجال الأعمال أو إشراك أهالي البلد بحد ذاته هو أصبح شريك معه،
1: ثقتهم أن أموالهم راح تروح في المكان الصحيح أكيد،
0: والنتائج بتكون ملموسة. يعني في إشي مميز كان بمركز صحافة طوارئ، ما بين الفكرة والإنجاز 8 أشهر، ما بين الفكرة وأنه سلمنا
1: قياسي
0: 8 أشهر، ما بين الفكرة وتشغيل مركز صحافة طوارئ عجل. مركز ضخم طبعا، مساحته الداخلية 1200 متر،
2: يعني مساحة لا تصبع. يعني البلدية عجة مشكورة أستاذ أحمد، أولت اهتمام بالعديد من الملفات والقضايا، تحدثنا عن الملف الصحي وهو الأساس، وصحة الإنسان أغلى ما نملك رغم محاولات الاحتلال استهداف الإنسان الفلسطيني، لكن بما أتينا من قوة إحنا بنخدم الفلسطيني ومنعزز سموه على أرضه. وأيضا ملف التعليم اللي هو ملف جدا مهم، وإحنا دولة ما عندنا موارد، إحنا بنستخدم تمر في الإنسان. أيضا إحدى الملفات الاهتمام بالسلم الأهلي، يعني قامت البلدية مشكورة بحل ملفات في مواضيع السلم الأهلي كانت عالقة من 20 سنة. دعنا نتحدث كيف جرى التعامل مع هذه الملفات رغم أنه عبء كبير على البلدية. يعني ملف السلم الأهلي إضافة إلى الملفات الأخرى وخدمة أبناء البلد، لكن أكيد السلم الأهلي له أهمية كبيرة أكيد في الحفاظ على النسيج المجتمعي.
0: يعني من مبدأ الشراكة ومبدأ أنه المواطن شريك في اتخاذ القرار، ومن مبدأ أنه البلدية لازم تكون قريبة للمواطنين. زي ما حكيت لك إحنا خرجنا عن المألوف الطبيعي، لمسنا هموم المواطنين، لمسنا إيش احتياجات المواطنين. فكانت عندنا مشكلة ومعضلة كبيرة أكثر من مشكلة داخلية في عجة، فإحنا أخذنا قرار، صابرنا واجتهدنا وتابعنا بشكل يومي حتى إنهاء ملفين عالقات. وطبعا انعكس ايجابي، البلد تريحت، المواطنين تريحوا، في طمأنين، في راحه نفسيه، عززت الثقه ما بين المواطنين والبلديه. بالعكس احنا يعني البلديه اصبحت الملاذ الامن لهموم ومشاكل الناس، اصبحت انها قادره على تنفيذ وحل اكبر المشاكل والصعوبات. يعني توفقنا في الملفين ضخمات، ملفين عانت منهم عجة كثيرا أكثر من 20 سنة، 25 سنة. والحمد لله يعني كنا موفقين جدا. وحكيت لك يعني إحنا بظروف صعبة، إذا ما كان تعاون من الكل والتكاتف من الكل وكنا بموقف موحد الوضع بكون خطر. نحن كبلدية عجة واجبي أنا إن أشوف المواطنين إيش احتياجاتهم واقف جنبهم.
1: صحيح.
0: ولا الامور بتكون صعبه على الجميع، لانه احنا وضعنا صعب بظروف الاحتلال وبظروف المستوطنين والازمه اللي بمر فيها البلد.
1: يعني كل الاحترام اكيد لجهودكم، وانه طبقتوا نموذج يحتذى به فعلا في بلديه عجه، واثبتوا انه فعلا في استثمار بالانسان زي ما حكى الزلال، بتعليمه بصحته وبامانه حتى، ويمكن هذا الدور الطبيعي والحقيقي للبلديات وانتم طبقتوه على ارض الواقع. فكل الشكر لكم وكل الفخر اكيد بوجود هيك نماذج فلسطينيه.
0: يعني كل الشكر لتلفزيون فلسطين وشكرا على الاستضافه. يعني هاي استضافه انطتنا، رفعت المعنويات وانطتنا، اعطتنا همي للامام. شكرا لكم على الاستضافة، وإن شاء الله يعني راح نكون إحنا بمزيد من المشاريع، مزيد من التطور، وإن شاء الله يعني ربنا بوفقنا. وشكرا جزيلا لتلفزيون فلسطين.
2: الله يوفقكم في دعم سمود الفلسطيني عرضه، وإن شاء الله بنستضيفك لما يتحول المركز الطبي إلى مستشفى ومنحن يعني إنجازاتكم إن شاء الله. مشاهدينا الكرام مستمرون وإياكم، نذهب إلى قطاع غزة التي تعاني من أثار الحرب. لم تقتصر أثار الحرب على البنية التحتية والكهرباء والماء والدواء، بل امتدت لتطال النسيج الاجتماعي هناك. فكم من أبعاد المعلق خارج حدود الوطن، بينما زوجته وأطفاله موجودين في القطاع، والعكس صحيح. بين الانتظار الطويل والقلق المستمر بات لم الشمل حلما يراود آلاف العائلات الفلسطينية في قطاع غزة.
1: نعم دلال، يعني هذه الحرب لم تكتفي فقط بهدم البيوت، بل أنها فرقت الكثير من العائلات والأسر عن بعضها البعض، والأطفال عن أبائهم وأمهاتهم. إذن نتحدث بتفاصيل أكثر عن تبعات هذه الحرب التي ما زالت مستمرة بالتأكيد على أنها في قطاع غزة. معنا مراسلتنا من هناك بيداء معمر. صباح الخير بيداء.
3: يسعد صباحكم هبة ودلال، تحية صباحية لكل السادة المشاهدين. بالفعل حين تتحول المسافة بين الزوج وزوجته والأم وأبنائها من أيام إلى سنوات بسبب الحرب، الحرب لم تقتل البشر فقط ولم تهدم البيوت فقط، بل امتدت لتفكك أدق ما يملكه الإنسان هو أسرته، بين معبر مغلق، سفر اضطراري للعمل أو العلاج، حصار نزوح مستمر. وجدت آلاف العائلات الفلسطينية نفسها مشتتة داخل غزة وخارجها، وازدادت أعباء الأسرة على السيدة لتتحمل أدوار الأسرة بكل التحديات الاقتصادية والاجتماعية. هناك أثر واقع على الأسر في ظل التشتت وعدم لم شمل العائلات. في هذه الفقرة الصباحية نتحدث عن هذا الموضوع، وبالأخص بالأثر النفسي والاجتماعي في ظل غياب الأزواج قصرا، والأثر الناتج على المرأة بالأخص. في هذا الجانب أرحب بضيفتي وأتشرف بها الناشطة المجتمعية الأستاذة فاتن حرب كعضو مجلس بلدي في دير البلح. أهلا وسهلا فيك أستاذة فاتن، ويسعد صباحك.
4: يسعد صباحكم جميعا، وأنا أكيد سعيدة جدا بوجودي في الفقرة الصباحية. والموضوع المطروح أكيد موضوع مهم جدا، وخصوصا في ظل الحرب الشرسة والممنهجة على قطاع غزة.
3: يعني بالفعل أهلا وسهلا أستاذة فاتن، يعني نتحدث عن واقع أليم يعيشه جميع أبناء شعبنا، ولكن نركز اليوم بجانب الجرحى المرضى. هناك أسر مشتتة، غياب الأزواج قصرا، هناك الكثير من الأزواج يعني غائبون عن زوجاتهم، وأيضا هناك أمهات ينتظرون أبنائهم في ظل إغلاق المعبر. هذا الأمر ترتب بكل أثاره الاقتصادية والاجتماعية. نتحدث عن الواقع اليوم بالنسبة لهذه الأسر.
4: بكل تأكيد العدوان الأخير على غزة كانت هجمة شرسة، كان النصيب الأكبر والمتضرر الأكبر حسب الإحصائيات 70% هم من النساء والأطفال. المشهد الفلسطيني للأسرة الفلسطينية تغير بسبب السفر، بسبب الاعتقال، بسبب النزوح المتكرر. أصبحت الأسرة الفلسطينية أسرة غير مستقرة، أسرة متفرقة، أسرة تبحث عن المأوى وعن أبسط الاحتياجات اليومية بدل الاستقرار. نعرف أن الأسرة هي استقرار وأمان، هي صمام الأمان للمجتمع الأسرة الفلسطينية، ولكن في ظل النزوح المتكرر، في ظل الاعتقالات، في ظل السفر أيضا وبعد الأزواج عن زوجاتهم، وفي ظل غياب المعيل، أصبح العبء الأكبر على كاهل الأم وعلى كاهل الزوجة في ظل أوضاع صعبة جدا، تحديات يومية، عقوبات وجماعية من الاحتلال في ظل إغلاق المعبر. أكيد بكل تأكيد هذا الوضع المأساوي أمام العالم، ينظر إلى هذه المرأة الفلسطينية كيف تتحدى الصعوبات اليومية، سواء من احتياجات الماء أو احتياجات الطعام أو كيفية وصولها إلى العلاج، كونها أصبحت المعيل ويقع على عاتقها هموم كثيرة يومية في ظل غياب الأزواج.
3: في هذا الجانب أتوقف أستاذة فاتن، وأنت تتحدثين بالفعل بكل دقة وتفاصيل أن هناك احتياجات يومية على الأسرة تلبية لأبنائها، إن كانت الزوجة فقط هي من تقوم بهذه الأعباء. سفلي يعني كيف أثر ذلك على السيدة، ونحن نعلم اليوم هناك في الصباح طابور للمياه، وهناك لوازم أخرى إن كانت تخرج لتجلب طرد غذاء إلى أطفالها. كيف أثر غياب الأزواج قصرا على الزوجات في قطاع غزة؟
4: بكل تأكيد غياب الزوج، وبنعرف إنه الزوج هو السند، هو الأب المعين التي تستند عليه الأسرة بكاملها، الزوجة والأبناء. ولكن أصبحت الأم في هذه الظروف هي الأب والأم، يجب أن تعيل الأسرة بكل احتياجاتها، وأيضا يجب أن تكون الأب في تلبية

0: الاحتياجات الخارجية. هذه الأمور الصعبة على كاهل هذه الزوجة التي لم تعتاد على هذا الوضع، أصبحت هناك اضطرابات نفسية، عدم استقرار. أيضا خلينا نكون واضحين، هناك كثير من الأمراض سواء كانت النفسية أو العضوية أصابت المرأة بسبب ثقل حمل المياه أو بثقل حمل الكربونات أو مشي خلال مسافات طويلة بسبب تدمر البنية التحتية وعدم وجود المواصلات. أيضا هناك تفكير لدى النساء كثير جدا في كيفية يوميا كيف سأقوم ببدل هذه الأمور، أصبح التفكير يومي في هذه الهموم. أصبحت المرأة في حالة مضطربة وعدم استقرار كونها تسعى بالتفكير كأب وكأم، وهذا العبء الكبير على كاهل المرأة الغزية بالفعل أرهقها جسديا ونفسيا.
1: بالتأكيد يعني هنا الأثر النفسي أصعب من الأثر العضوي الواضح، بالتالي على صحتها الضغوط النفسية، الصدمات والكثير من الأعباء التي تحدثت بها. لو تحدثنا في كل هذه الظروف والتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها اليوم المرأة، إن كان غائب عنها زوجها قصرا في السفر، وإن فقدت زوجها شهيدا أيضا، الأطفال كيف يتحملون هذه؟ يعني يبقى الضحية هو الطفل لهذه الأسرة إن كان ينتظر أباه وهو خارج قطاع غزة في السفر، ربما أصبح يكبر على صور الهاتف وأيضا على المكالمات بدل من العناق واللقاء.
0: بكل تأكيد الطفل الفلسطيني دفع ثمن باهظ جدا من استقراره النفسي وحياته التعليمية أو العلاجية. الطفل الفلسطيني يمر باضطرابات نفسية من الخوف وعدم الاستقرار، الجزع. أيضا هناك أطفال بالمناسبة لا يعرفون مصير أبائهم، هم أحياء أم أموات، ناهيك عن المسافر. بعض الأطفال كبروا دون رعاية الأب ودون رؤيته سوى عبر شاشات الهاتف كما تفضلتي. كثير من الأبناء تحملوا والأطفال تحملوا مسؤولية الأسرة في غياب الأب والأم، وأصبح هذا الطفل كبر قبل الأوان وأصبح هو المعيل لهذه الأسرة. بكل تأكيد العالم يرى كيف يصبح في الصباح يقف عبر طوابير المياه، يقف على طوابير التكيات الآن، ويمكن إحنا في الشارع يمكن بتشوف كتير عدد من الأطفال حوالينا، حتلاقيهم إما يجمعوا الأوراق بسبب عدم وجود الوقود حتى يستطيعوا إشعال النيران لطهو طعامهم. كثير من الأطفال يكونوا قاموا بالعمل من أجل وبثمن بخس جدا لا يتلائم، وهنا استغلال لهذه الطفولة. الأطفال في غزة لم يعيشوا طفولتهم، ناهيك أيضا عن الأطفال المصابين بالأمراض المزمنة كالسرطان. أيضا هناك أطفال فقدوا وبترت أقدامهم وفقدوا بصرهم في الحروب ويحتاجون إلى العلاج ولا يستطيعون الخروج. مشاكل الطفل الفلسطيني هي مشاكل جمع. وبالمناسبة بالأمس كان اليوم العالمي للأطفال ضحايا العدوان، ولكن للأسف أين الطفل الفلسطيني من هذه الاتفاقيات في حقوق الطفل؟ العالم ينظر إلى الطفل الفلسطيني نظرة غير إنسانية، الطفل الفلسطيني تنتهك كافة حقوقه، ولكن العالم للأسف الشديد
1: أستاذ فاتن بالفعل للأسف اليوم نحن نمر في واقع الجميع يتنصل من كل هذه الاتفاقيات والاحتلال الإسرائيلي، يعني ضرب بعرض الحائط كل ما ارتكبه من جرائم إنسانية ضد الأطفال. نعود إلى ما نتحدث به بالفعل في ظل عدم وجود لم شمل للعائلة، في ظل إغلاق المعبر هناك زوجات ما زالت تناشد بضرورة الخروج لزوجها للمشم العائلة، وبالتالي أيضا هناك أسر في مصر الشقيقة وأيضا في بلدان أخرى بحاجة إلى العودة ولا يستطيعون. لم الشمل حق أساسي وإنساني برأيك من خلال الأمثلة الواقعية والقصص الإنسانية التي نسمعها، كيف تتم المطالبة اليوم برسالتنا اليوم لكل أصحاب القرار؟
0: بكل تأكيد الأسرة هي عنوان أي مجتمع، والمجتمع القوي أكيد بأسرة قوية، ولكن اليوم الأسرة الفلسطينية هي أسرة هشة، سواء في غياب الأب، استشهاده، غياب المعيل، أيضا بعض الأمور السلبية التي تترتب على أن النساء العالقات في في غزة أو خارج غزة. بعض النساء تريد العودة إلى أزواجها إلى أبنائها، وبالعكس يجب أن تكون هناك نظرة دولية عالمية لهؤلاء النساء العالقات للم شمل، وهو استحقاق، هو حق لكل امرأة فلسطينية أن تعود لزوجها لأبنائها ويلم شملها. يجب على العالم أن ينظر لهذه الأسر الفلسطينية التي المشتتة والمجزأة في أكثر من مكان. بالمناسبة يجب بالفعل أن تكون هناك نظرة إنسانية، وهو استحقاق لكل أسرة فلسطينية أن يكون هناك لم شمل، وأن يجمع هؤلاء العائلة بأطفالها المتفرقين في أماكن متعددة، سواء كانت في خارج البلاد أو داخل قطاع غزة.
1: مطلب أساسي وعادل لكل أسرة. سريعا أستاذة فاتن، وليعي كل العالم المرأة اليوم بأن تتحمل كل الأعباء الإضافية وتحمل المسؤوليات الكبرى عليها. لو طرحتي لي بعض الأمثلة كواحد من كل ما نعيشه كل يوم، ما الذي تقوم به السيدة يوميا في غياب كما تحدثت إن كان الزوج شهيدا أو في عمل أو في سفر خارج البلاد؟
0: أكيد الأعباء اليومية كأم وكزوجة وكمعيل بدل الأب، أكيد الأعباء هذه كبيرة جدا. زي ما حكيت لك، يجب على الأم توفير الطعام، يجب عليها توفير المياه، أيضا يجب عليها المأوى. بالمناسبة كثير من النساء لا تستطيع توفير المأوى لعدد كبير من الأطفال، وقد نشاهد عدد من الخيام بإمكانيات بسيطة في الشوارع. المرأة اليوم أصبحت على كاهلها الأعباء وتحديات كبيرة من أجل البقاء ومن أجل الاستمرار حياتها وحياة أطفالها.
1: بجانب ذلك تحديد، هناك من الفتيات ما ارتبطت بشريك حياتها كانت على وقت قصير من الزواج وتم إغلاق المعبر، وحتى الآن مصيرها لم يتم أي شيء للخروج حتى بأن تمتد هذه الأسرة.
0: بكل تأكيد إغلاق المعبر له أضرار كثيرة أثرت على الشارع الفلسطيني وخصوصا الأسرة الفلسطينية، وإغلاق المعابر أيضا، وفي ظل أنه معبر رفح هو المتنفس الوحيد لقطاع غزة، فإغلاق هذا المعبر للأسف الشديد أثر بقوة ووضع كارثي. بالمناسبة سواء العالقات أو المرضى، هناك حالات كثيرة من المرضى قد توفيت، ولا زالت هناك حالات عالقة تنتظر السفر، ولكن إغلاق المعبر أثر عليها. بدي أضيف شغلة مهمة جدا، كثير من حالات الزوجات أو الفتيات المرتبطات وكانوا على وشك الخروج لأزواجهم وبصفتي مختارة وأعمل في مجال الإصلاح، لقد تم يعني الطلاق في عديد من الحالات لصعوبة طبعا السفر أو استحالة السفر من وجهة نظر بعض اللي هم الأزواج والزوجات الذين تم كتب كتابهم على أساس أنهم يلتحقوا بأزواجهم خارج البلاد، ولكن للأسف لم يتم، ولكن تم التفاوض على أنه الطلاق هو الحل في ظل أوضاع صعبة. وهذا تدمير للأسرة الفلسطينية. بالمناسبة هو يسعى الاحتلال جاهدا لتدمير البنية الأساسية للمجتمع من خلال الأسرة الفلسطينية، من خلال المعيقات التي يضعها أمامه، سواء بالحصار، بالحروب، بالاعتقال القسري، بكثير من الأمور الحياتية التي نراها يوميا من القصف المتكرر. بالمناسبة نحن نعيش في حالة خوف، المرأة الفلسطينية كبار السن، ذوي الإعاقة، ذوي الاحتياجات، الأمراض المزمنة، غزة في حالة غير مستقرة وفي حالة فوضى من هذا الوجع الذي نعيشه يوميا.
1: وجع مستمر لا يضاهيه أي وجع بالفعل، كما تفضل أستاذة فاتن ما تحدثت به كرسالة مطلبية، وأن يكون بالفعل نداء عاجل من أجل العالقين داخل قطاع غزة ولم شمل العائلات. أشكرك جزيلا. الشكر للأستاذة فاتن حرب، ناشطة مجتمعية وعضو مجلس بلدي في دير البلح. من هنا مشاهدينا الكرام، ما زلنا نتحدث بأن هناك الكثير من الجراح والكثير من الألام التي ما زالت عالقة هنا. لا يقتصر الأمر على ذلك، ولكن بسبب الحرب وبسبب الاحتلال الإسرائيلي تدمر كل شيء. ولكن رغم الدمار ورغم كل ما تحدثنا به، إلا أن هناك ما زال تحدي ومحاولات للاستمرار للبقاء في غزة. إلى هنا كن وصلنا لختام هذه الفقرة، عودة إليكم هبة ودلال من جديد.
2: شكرا لك الزميلة بيداء معمر، نتمنى أن يغير الله هذا الحال ويستبدله بحال أفضل لأهلنا في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفي الشتات. شكرا جزيلا لك مرة أخرى. مستمرون معكم مشاهدينا الكرام ومحطتنا التالية الحديث عن طلاب الثانوية العامة. مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة يزداد التوتر، يزداد القلق لدى الطلاب، في وقت يحتاجوا فيه إلى بيئة داعمة تساعدهم على التركيز والاستثمار في الجهود بالشكل الأمثل للتحصيل الدراسي أو المعدل اللي يوصل للمعدل اللي هم بيطمحوا إليه لحتى يبدوا مشوار جديد في حياتهم الجامعية. هبة،
3: نعم دلال، إذن تحت شعار هدوء النفس نصف الطريق إلى النجاح نخصص هذا المحور للحديث عن التحضير النفسي لطلبتنا وكيف يمكن لعائلاتنا الفلسطينية الصابرة أن تصنع في كل الظروف القاسية اللي بتعيشها ظروف مستقرة وآمنة للطلبة لا يطلعوا بأفضل وأحسن النتائج. بالتأكيد إذا نتحدث بتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع نرحب بضيفنا بالأستوديو الدكتور خليل طنوس مدير عام مديرية التنمية الاجتماعية في رام الله. يسعد صباحك.
4: يسعد صباحكم ويسعد صباح جميع المشاهدين، يعطيكم ألف عافية.
2: صباح الخير وأهلا فيك. يعني التأثير النفسي له جانب جدا مهم في حياة طالب الثانوية العامة، وكلما اقتربت ساعة الصفر تجد الطلاب أكثر توترا وكأنهم نسوا كل ما درسوه. هذا الإشي بيزيدهم توتر، بيزيدهم قلق، بيأثر بالمحصلة النهائية على العلامات وعلى أدائهم في الامتحانات. فكيف تنظرون إلى هذا التأثير النفسي على طلبة الثانوية العامة؟
4: يسعد صباحكم مرة تانية وكل التقدير لتلفزيون فلسطين اللي بتناول في حلقاته هاي الفترة تحديدا موضوع طلبة الثانوية العامة اللي طبعا العديد من الأسر الفلسطينية بيعيشوا التجربة بواكبوا أطفالهم في عملية التحضير وأبنائهم لامتحان الثانوية العامة. بالتأكيد هناك عبء أكاديمي على الطلبة، هذا ما نعانيه وهذا ما نشعر به وهذا ما نسمع به. عملية التحضير للثانوية العامة ليست هي بالشيء السهل، هناك عملية التزام أكاديمي، هناك عملية مراجعة، هناك عملية تقسيم للوقت، هناك عملية أيضا تقييم للطالب نفسه لنفسه، وهذا أيضا بالتأكيد الطلبة مروا في الامتحانات التجريبية وبالتالي حصولهم على العلامات في المرحلة التجريبية التي تسبق مرحلة امتحان الثانوية العامة بالتالي أعطتهم تقييم أكاديمي عن أوضاعهم الأكاديمية، عن نقاط القوة، عن نقاط الضعف، وهذا التقييم بالنسبة لنا هام جدا حتى الطالب بالتالي يعيد ترتيب أولوياته، بالتالي يشوف كمان أي مواقف أو أي مواد معينة كان هناك صعوبات فيها حتى يعمل في هاي الفترة تحديدا على التحضير لها بشكل جيد حتى كمان يتفادى أي تحدي في الامتحان الرسمي في امتحان الثانوية العامة. بالتأكيد بدنا نضبط مهم جدا موضوع التحضير الجيد بالصحة النفسية. أحيانا تقل الصحة النفسية للطلبة بسبب عدم التحضير الجيد أو الإهمال، فبالتالي تقل فقدان الثقة بالنفس للطالب، فهو يشعر بالمادة وكأنها صعبة. ولكن عملية التحضير الجيد في هذا الأمر هي أيضا توضح له المفاهيم وبالتالي تعطيه كمان ثقة بالنفس وصحة نفسية، هذا ينعكس أيضا على هذه المادة وعلى المواد الثانية الأخرى. هناك موضوع هام جدا لابد الحديث عنه أيضا هو تعاون الطلبة فيما بينهم مع بعضهم البعض، وهذا هام جدا يتم التركيز عليه من مبدأ التعاطف مع الآخرين. نحن نعلم أن هناك فروق فردية ما بين الطلبة، هناك بعض الطلبة متفوقين، هناك بعض الطلبة أقل، وهذه الفروق طبعا موجودة في المجتمع وموجودة في جميع المجتمعات أيضا، ولكن تعاطف الطلاب مع بعضهم هذا هام جدا. وهناك أمر آخر، مواكبة الأهل لأبنائهم في هذه المرحلة تحديدا، تهيئة الظرف داخل البيت، عدم تشتيتهم في بعض الأخبار أو بعض الخلافات العائلية. نحن نرى جميعا أن العائلات الفلسطينية أيضا تمر بظروف اقتصادية صعبة، بظروف نفسية صعبة، ولكن هذه الفترة تحديدا يجب مراعاة كل هذه الظروف لتهيئة جو أكاديمي وجو نفسي واجتماعي داخل العائلة.
3: يعني أنت ذكرت موضوع التحضير، في طلاب يمكن بهملوا شوي موضوع التحضير، ولكن في الجانب الآخر في طلاب بياخذوا الموضوع بضغط نفسي زيادة، بنعزلوا يعني المحيط، بدرسوا لساعات طويلة كتير. أيضا شو ممكن نحكي لهم وقد ايه هذا الإجهاد كمان مضاعف ممكن يجيب نتيجة عكسية بالنسبة لهم؟
4: نعم، يعني احنا بالنسبة لنا مهم جدا لا نرهق الجانب الجسدي والنفسي جدا، ولا نأخذ الموضوع بمعنى أنه أنا بدي أدخل في هذه العلامة ولازم أني أحصلها 100%. مهم جدا يكون في عنا هدف لهذه الحياة، ولكن أنا ما بدي كمان أنعزل عن كل العالم، ما بدي أنا أضغط نفسي بشكل أنعزل عن الأهل، أنعزل عن الأصدقاء، بالنسبة لي كمان أني فقط أركز على الجانب الأكاديمي. إحنا منأكد أنه عملية التحضير الأكاديمي هي هامة جدا، ولكن ما تدخلني أنا في أزمة نفسية، لأنه إذا أنا توترت نفسيا بالتالي الجانب الأكاديمي سينعكس سلبا على هذا الأمر. عملية التوازن في هذا الأمر، تقسيم الوقت ما بين البرنامج، ما بين الجانب الترفيهي، الجانب التفريغي، الاهتمام بالتغذية والصحة الجسدية، هذا هام جدا. وهذا التوازن أيضا هو بحد ذاته يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع التحصيل الأكاديمي، ولكن إذا أنا اهتميت في زاوية معينة في التحضير الأكاديمي فقط وأهملت جوانب أخرى لها علاقة بصحة الجسدية، لها علاقة في تواصلي حتى في مشاعري وتفريغها، هذا بالتالي سينعكس سلبا على التحصيل. فبالتالي عملية التوازن

0: خلاف الام والبنت او الابن الام والولد لخلاف بين الاب والام، انه انت بتتدخل في حياه الولد زياده عن اللزوم. كل هاي العوامل قد تربك الطفل اكثر، او انا بظني احكي طفل لانه باعتبار
1: في مرحله الطفوله، نعم ما زال في مرحله
0: ممكن الطفولة. تربكه وتعبه نفسيا اكثر من انها تخفف عنه. هم فكروا انه هيك قاعدين بيحلوا في مشاكله او بيعطوه نصائح.
1: صحيح. يعني في هذا السياق في نقطتين هامات انا باعتقادي. في حال متابعة الأهل لأبنائهم كان هناك تقصير أو إهمال من قبل الأبناء، هناك جانب توجيهي هام جدا من قبل ولي الأمر الأب والأم والأخوة الأكبر طبعا في توجيه هذا الطالب، لأنه أحيانا عملية الإهمال إذا أنا عززت الإهمال، الإهمال يؤدي إلى الإهمال ويؤدي أيضا إلى كمان فشل، في فشل أكاديمي في المرحلة نفسها. ولكن عملية مراعاة الظروف، عملية توجيه الأهل ما تكون بقسوة، يعني ممكن حتى لو كان هذا الطالب أو الطالبة بقضي ساعات معينة مع أصحابه على حساب الجانب الأكاديمي، عملية الحوار هي هامة جدا، وليس التعامل بعنف أو بقسوة أو بتعليمات شديدة، لأنه العنف بالنسبة لنا جميعنا يعرف هاي النظريات، العنف لا يولد إلا العنف ويولد العناد ويولد التحدي. فبالتالي عملية الحوار، عملية أيضا استيعاب ظروف الطلبة النفسية في هاي المرحلة تحديدا، زي ما ذكرت هما يمروا في عبء، هناك مكانة اجتماعية ينتظرها الطالب، هناك خوف من الفشل ينتظره الطالب، جميع الطلبة يحبوا أن ينجحوا، نحن جميعا نشعر بأهمية النجاح وثمرة النجاح، لما هناك مكانة اجتماعية للطالب وللأهل بعد خروج النتائج امتحان الثانوية العامة وهذا العرس الفلسطيني. فبالتالي عملية التحضير هي هامة جدا، عملية التوجيه هامة جدا، وبنفس الوقت أيضا عملية خليني أقول استيعاب جميع الظروف التي يمر بها الطلبة من تشجيعهم، الكلمة الطيبة الكلمة المنيحة هي أكيد بتكون ألين كثير من أي قسوة ثانية.
2: بحب لضيق الوقت لو بدنا نحكي بصوت الطلاب اليوم، هاي كثير سمعناها من الطلب اللي حوالينا، أنه أنا لما دخلت على قاعة الامتحان توترت، بطلت شايف منيح الأسئلة، شفت الورقة بيضة زي ما كنا نحكي قبل شوي تحت الهواء. شو النصيحة الذهبية اللي ممكن نوجهها اليوم للطالب، أنه إذا في حال دخلت على قاعة الامتحان وتوترت بهاي الطريقة المخيفة كيف لازم نتصرف عشان يهدأ ويقدر يكمل امتحانه؟
1: يعني أول إشي إحنا من خلال تواصلنا مع مديرية التربية والتعليم، تحديدا في مديرية رام الله واجتماعي مع مديرية التربية والتعليم، هناك تطمينات، وهذا بتوقع سيتم يعني الحديث فيه، هناك تطمينات من مديرية التربية والتعليم أو وزارة التربية والتعليم والإدارة العامة للامتحانات بأن هناك مراعاة للطلبة في ظل هاي الظروف التي عانوها الطلب، في منهم النزح والذي فقد والذي يعني هناك صعوبة للوصول للمدارس، يعني وزارة التربية والتعليم بالتأكيد يعني تأخذ هذا الأمر على محمل الجد وتراعي أيضا، وهي دعوة منا أيضا لوزارة التربية والتعليم أيضا بمراعاة الطلبة اللي هم أبنائنا وأبنائهم في هذه المرحلة في هاي الظروف. ولكن موضوع التوتر النفسي هو أحيانا كلنا نعيشه وكلنا عشناه عندما كنا أيضا في طلبة الثانوية العامة، ولكن في قاعة الامتحان تحديدا لابد من الهدوء، لابد من التروي. في حال يعني كانت هناك شاهد الطالب الورقة بيضاء، هناك بالتأكيد هناك معلمين، هناك فترة من الاستراحة، هناك مراعاة لظروف الطالب، يعني المعلم هو قبل أن يكون معلم هو تربوي، هو أيضا مطلع وهو أب وهو أخ لهؤلاء الأبناء كمان. فبالتالي أي طالب يشعر بهذا القلق أو بهذا التوتر تحديدا يمكن أن يطلب المساعدة في هذا الأمر. النظر إلى أحيانا ورقة الامتحان بداية إذا كانت الأسئلة صعبة، بإمكان الطالب أن يبدأ بالأسئلة التي يعرفها ويضع إشارات على الأسئلة التي لم يحلها، يعني مع تقدم الكتابة في الامتحان يتشجع وتظهر بعض المعلومات، وبنفس الوقت يعني هذا الإشي يعني مهم جدا في داخل القاعة، وبالتالي أيضا معلمين في داخل قاعات المراقبة هم أيضا كمان متفهمين لظروف الطلاب ويقدمون لهم حسب التعليمات التي لديهم كل الدعم والمساندة، وبالتالي هذا الإشي سينعكس إيجابا على الطلبة، وبالتالي هناك أحيانا تسجل حالات خفيفة، ولكن بشكل عام برضو ثقتنا كبيرة في أبنائنا وفي تحضيرهم، وبالتالي أنا متأكد أن الامتحانات في هذا العام ستكون مشرفة للجميع إن شاء الله.
0: نعم دكتور خليل طنوس، شكرا جزيلا لك على هذه النصائح والإرشادات المهمة وعلى تواجدك معنا في الاستوديو اليوم.
2: كل الشكر.
1: شكرا لكم. نتمنى للجميع، وزي ما بقول المثل يعني من زرع حصد ومن جد وجد ومن طلب العلا سهر الليالي، نتمنى لجميع الأهل كل الصحة والتقدير والعافية ولأبنائنا النتائج المشرفة إن شاء الله.
0: وإحنا بنقول للأهل إنه مش كل أولادنا في المجتمع رح يكونوا دكاترة أو مهندسين.

0: بسين احنا بحاجة لمهنيين، بحاجة لموسيقيين، للاعبين رياضة. يعني ما تخلوا المعدل هو الهدف الاساسي لكم، ويعني ريحوا الاولاد شوي، استرخوا وخدوها زيها زي اي صف في المراحل صحيح. الدراسية.
1: كنا نتمنى التوفيق لكل الطلاب، وبدي انا اخص بتمني بنت دلال وبنت الدكتور ايضا ان توجيه كل التوفيق لكم.
2: يا رب. شكرا.
0: نعم تفضلي. مستمرون معكم مشاهدينا، نذهب وإياكم إلى سوريا، وما زالت فعاليات النكبة تتوالى وتتجدد الرواية الفلسطينية وتستحضر الذاكرة الوطنية في الوجدان الفلسطيني أينما كانوا. في العاصمة السورية دمشق شهدت الأيام الماضية سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية التي حملت رسائل الوفاء لفلسطين والتأكيد على حق العودة. هبة.
1: نعم دلال، إذن بالتأكيد حملت هذه الفعاليات التمسك بحق العودة وضرورة إحياء ذكراها لتبقى في وعي الأجيال القادمة المتمسكة بالعودة إلى أرض الوطن. إذن تفاصيل أكثر من سوريا والزميل إياد خلف.

0: طبعا هذه ندوة من بعض يقوم فيها الاتحاد العام للكتاب الفلسطينيين من أجل نفس الموضوع، يشارك فيها عدد من الفلسطينيين لشرح السردية الفلسطينية وشرح القضية الفلسطينية من عدة زوايا.
1: نحن هنا في مراجعة، وأيضا نحن هنا في فحص لهذه الخطوات التي خططها منظمة التحرير الفلسطينية، وخططها فصائل المقاومة الفلسطينية، وخططها البلاد الفلسطينية كسلطة، من أجل أن نعرف حقا يعني هل نحن نتقدم من أجل استعادة الأرض، من أجل تحرير الأرض، من أجل أيضا تحرير أنفسنا من هذا العذاب الممد الطويل الصعب الذي عشناه خلال هذه خلال هذا الزمن الطويل الذي يعني ناهز القرن بسنوات.
2: عدونا إقصائي استئصالي تصير عرقي عنصري إلى آخره، وصورته اليوم انهزمت أمام العالم، صورته الأخلاقية. السردية الصهيونية انهزمت، زيف الرواية تاعته انكشفت. اليوم العالم كله بنتصل للرواية الفلسطينية، للسردية الفلسطينية، للحق الفلسطيني.
3: نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948 ومرور 78 عاما عليها حتى الآن، تعقد هذه الجلسة بمشاركة جميع المفكرين والأساتذة والصحفيين المختصين من الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية، لكي تكون هذه الندوة نوع من الجلسة التي يجري الحديث فيها عن النكبة بعد 78 عاما.
4: بنا الأيام أصفا فإن لنا من الشهداء في

0: لأن النكبة في ذكراها المتجددة وفي ذاكرتها المتجددة لا تعني لنا سوى العودة عبر الشعر، عبر الإبداع، عبر الفنون، وعبر السردية ما أصطلحوا عليه بالسردية الثقافية المضادة لسردية الاقتلاع والإحلال والنزوح.
1: أنا وزملائي الشعراء والأدباء الفلسطينيين اليوم نحتفل بهذه المناسبة ولن ننسى على الإطلاق بلدنا، والاحتفال هذا لا يكفي لأن فلسطين نبض في عروقنا وفي أحداقنا.
2: نحتفي بها شعريا لأن الشعر كان تاريخيا شعر مقاومة وشعر نضال وشعر إثبات أننا سوف نعود. فإما فلسطين كما قال والدي الشاعر المحارب خالد أبو خالد، أو فلسطين، وإما أن نكون أو أن نكون.
3: الكل متحمس، الكل حابب يسمع صوت يحكي عن فلسطين، الكل حابب أنه يتذكر، وهو طبعي بطبيعته لن ينسى، ولكن لنذكر الأجيال القادمة أن هناك بلد سليب ولكن حتما سيعود.

0: بنحتفل اليوم بالذكرى 78 للنكبة، ذكرى معناها أنه إحنا جايين نأكد على الرواية الفلسطينية في تمسكنا بحق العودة، وهذا الحق الذي لا يسقط بالتقادم.
1: اليوم فعاليتنا عن النكبة الفلسطينية، ذكرى 78 للنكبة الفلسطينية، حابين هاي المرة نحس بوجع الشعب الفلسطيني بطريقتنا من خلال أغنية فلسطينية.
2: من النكبة حاضرة دائما، ولا نحيي ذكراها، فالنكبة حاضرة في قلوبنا، في وجداننا، في أطفالنا، في شيوخنا، في ذكرياتنا، في جراحنا، في أملنا القادم، في موعدنا باتجاه فلسطين بإذن الله.
3: نحن اليوم جايين لهون مناسبة ذكرى النكبة لحتى نذكر إنه قلنا هاي الأرض من 48، وإن شاء الله راجعين، نذكر بكلماتنا جيل بعد جيل، إن شاء الله راجعين.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. تحدثنا في الفقرة السابقة عن الضغط النفسي الذي يواجهه طلاب الثانوية العامة، وأيضا بالنافذة المباشرة مع بيداء تحدثنا عن الضغوط النفسية التي يعاني منها أهلنا في القطاع بسبب الحصار المستمر. ورغم هذه الظروف الاستثنائية والتحديات الكبيرة التي فرضتها الحرب وما خلفته من أثار على العملية التعليمية في قطاع غزة، يواصل طلبة القطاع في تمسكهم بحقهم في التعليم واستكمال مسيرتهم الأكاديمية أسوة بباقي أطفال العالم، في خطوة تعكس الإصرار على تجاوز العقبات. انطلقت هذا العام انطلقت الامتحانات للثانوية العامة إلكترونية لمنح آلاف الطلبة فرصة تقدم للامتحانات ومواصلة طريقهم نحو المستقبل.
1: نعم دلال، يعني هذه الخطوة تحمل في طياتها الكثير من التحديات بالتأكيد، ولكنها تحمل رسالة صمود أكبر. إذن لمناقشة هذا الملف نرحب بضيفنا بالاستوديو الأستاذ صادق الخضبور الناطق باسم وزارة التربية والتعليم. مساء صباح أستاذ.
2: أسعد الله أوقاتكم وأوقات المتابعين والمتابعات جميعا.
0: أهلا فيك أستاذ صادق. يعني قبل ما نحكي عن طلاب الثانوية العامة وعن التوجيه، إحنا هلأ في نهاية عام أكاديمي. المعلم الفلسطيني الذي كاد أن يكون رسولا في واقع صعب بسبب الاحتلال وفرض الحواجز واستهداف المعلمين والعملية التعليمية، وأيضا الواقع الاقتصادي الصعب الذي واجهه وما زال يواجه، ماذا تقول للمعلم الفلسطيني في هذا اليوم؟
2: يعني بعد أن طوينا صفحة عام دراسي كان من العوام صعبة جدا نتيجة الظروف اللي انت ذكرتيها، رواتب منقوصة، حواجز، بوابات، اقتحامات متكررة، الوضع في جنين وطول الكرم لا يخفى على أحد. هذا طبعا علاوة على قطاع غزة، لكن احنا نتحدث في الضفة، المناطق المهمشة، الأغوار، المدارس التي التحدي التي تعرضت للاقتحامات. لكن بحمد الله بهمة معلمينا استطعنا تجاوز هذا العام الدراسي صفحته. طبعا تخلل هذا العام أيضا 6 أسابيع تعليم إلكتروني بسبب الحرب الأخيرة، وبالتالي يعني كان هناك تعاون بأمور من الطلبة. بحمد الله يومي الأربعاء والخميس الماضيين تسلم الطلبة شهاداتهم، أنهينا صفحة هذا العام دون أن نطوي صفحة الفاقد التعليمي للأسف الذي يتعزز للعام السادس على التوالي.
1: نعم أستاذ صادق، يعني أعلنت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة في قطاع غزة ستقام في 20 من الشهر مع طلبة الضفة الغربية بشكل منتظم عبر أكيد منصة وايز يعني إلكترونيا. كيف شايف اليوم الأوضاع والتحضيرات ما قبل الامتحانات؟ شو الرسالة الأساسية اللي كانت تحملها التربية والتعليم بأنها أصرت على استكمال امتحانات الثانوية العامة في قطاع غزة؟
2: بالتأكيد انت تابعت معنا على مدار العامين الماضيين، استطعنا انقاذ جيلين بمعنى سنتين من طلب التوجيه عبر الآلية ذاتها إلكترونيا، منصة وايز سكول بالتعاون مع جامعة العلوم الإسلامية في الأردن. بمعنى انه الطالب يتقدم امتحان منزليا طبعا اختيار من متعدد، بهذا التطبيق ايضا يتوافر في بنك الأسئلة، بمعنى قد يكون هناك اخوة اثنين في البيت نفسه ويقدموا في اللحظة ذاتها نفس الامتحان، مثلا لغة عربية، أدبي، لكن الأسئلة بتختلف. هذه أيضا أتاحت لنا إنقاذ مستقبل عامين دراسيا. كنا هذا العام نمني النفس وكنا بصدر تجهيز مراكز ليتم التقدم إلكترونيا، لكن في مراكز مش في البيت. لكن ما حدث أن الأوضاع الميدانية تطورت مرة أخرى، أنتم بتتابعوا معنا حاليا تجدد القصف، وبالتالي هذا الموضوع يشكل أي تجمع قد يشكل خطرا. تمت أيضا تجهيزات إلكترونية من حيث الإنترنت والكهرباء، فبعد تقريبا انتظار احنا قلنا أنه سنعود للآلية ذاتها إلكترونيا منزليا لمن يتساءل من طلبة قطاع غزة، واستعدنا وحدة الزمن يعني 20/6 زي ما انت ذكرتي بين الضفة وغزة. العامين الماضيين لا كان غزة يتم في تقييم في وقت مختلف، وبالتالي وحدة الزمن استعيدت. سنعلن قريبا عن برنامج خاص للامتحانات لطلبة قطاع غزة، لكن التوقيت خلص مفروغ منه، الآلية مفروغ منها، تطبيق وايز سكول منزليا. وفي حال كان هناك هدوء في الأوضاع واستكملنا الجهوزية التقنية نعود لخيار التقدم إلكترونيا، لكن في مراكز محددة كنا نعكف على تجهيزها وكنا قد قطعنا شوطا كبيرا في ذلك. ودعيني في هذا الإطار أشير إلى أنه بالنسبة لطلبة غزة إحنا نعالج مستويين، المستوى الأول من هم داخل قطاع غزة، والإعلان كان خاص فيهم. في عندنا تقريبا 2000 طالب خارج قطاع غزة اللي خرجوا. هذا العام سنصل للرقم الأعلى في عدد الدول التي نقدم فيها الامتحان أيضا. في 2006 46 دولة سيتقدم فيها 2000 طالب من طلبة غزة للامتحان، في بعض الدول طالب واحد. طبعا جل هؤلاء
1: تواجدهم
2: في أماكن تواجدهم، جل هؤلاء الطلبة يتواجدون من أصل 2550 تقريبا في جمهورية مصر العربية. 450 يتوزعون على 45 دولة أخرى، ويقدم الطلبة الامتحانات في السفارات هناك. طبعا في عنا مدارس فلسطينية في 5-6 دول خارج الوطن، ما عدا ذلك يتم التقدم في السفارات في أماكن تمثيل دولة فلسطين المنتشرة في العالم. وفي بعض الدول تكون الساعة مثلا في تلك الدولة 3 صباحا، 800 طالب يتقدم امتحان، تفتح السفارة أبوابها. وبالتالي نتمنى التوفيق لطلبة قطاع غزة ولطلبة الضفة بما فيها القدس.
0: يعني احنا دائما بنحكي انه احنا مثل ما حكينا بالفقرة السابقة ما عندنا موارد، ما عندنا امكانيات، فالانسان اغلى ما نملك. احنا قديش بنقدر انه نعزز صمود الفلسطيني وتطوره في سبيل تجسيد الدولة الفلسطينية وفي سبيل الحفاظ على كرامة الفلسطيني. يعني ظروف صعبة، قطاع غزة قطاع محاصر من جميع الجهات، امتحانات في أكثر من 46 دولة كما ذكرت. أكيد في تحديات واجهت الوزارة، اللي إحنا إمكانياتنا محدودة لأنه إحنا دولة تحت احتلال. فشو أبرز التحديات اللي واجهتكم وكيف قدرتوا تتجاوزوها؟
2: يعني لعل من أبرز التحديات هي استكمال المادة التعليمية في ظروف بالغة التعقيد. إذا ما تحدثنا عن الضفة، أنت يعني الدوام كان 3 أيام أسبوعيا من أصل 5. إذا ما تحدثنا عن غزة، كان أيضا المدارس الافتراضية، ودعيني هنا أتوجه بالتحية للمعلمين والمعلمات الذين يعملون في هذه المدارس، هم المعلمين الضفة. موضوع انقطاع الكهرباء، انقطاع الانترنت، أحيانا تعرض الطلبة للقصف وأثناء دخولهم على الحصص. أيضا لا ننسى التحدي المالي الموجود، لأنه حتى المعلمين المدارس الافتراضية يعني صحيح أنه يتلقوا مكافآت بسيطة، لكن من الصعوبة المكان توفير هذه المكافآت في ظل الوضع المالي الخانق. الحال ذاته ينسحب على راتب المعلمين في الضفة. رغم ذلك نصل إلى تقديم الامتحان لهذا العام، وهو تقريبا العدد الأعلى في السنوات الثلاث الأخيرة. لدينا 88 ألف طالب يتقدمون للامتحان، منهم 51 ألف في الضفة بما فيها القدس، وعندنا 35 ألف في قطاع غزة، وعندنا 2000 خارج الوطن. وبالتالي حتى قطاع غزة في الدورتين الماضيتين كان العدد يناهز تقريبا 30 ألف في الدورة. هذه المرة نصل إلى 35 ألف طالب وطالبة، بمجمل 88 ألف طالب لدينا هذا العام، في الوقت اللي في الأعوام الاعتيادية عدد الطلبة يناهز 82 ألف طالب. وبالتالي لدينا زيادة في عدد الطلبة المتقدمين. بالنسبة لطلبة قطاع غزة، الدراسة الخاصة من أعوام سابقة ما قبل العامين الأخيرين وهذا العام، قلنا أننا إن شاء الله سنعلن لاحقا عن آلية التسجيل، ونطمن الطلبة أنه إحنا دائما نتبنى خيار الانتصار لكل ما من شأنه مصلحة الطلبة. معالي الوزير الأستاذ الدكتور أمجد برهم يتابع قضية طلبة غزة، بدناش نقول يوم بيوم لكن ساعة بساعة.
1: نعم أستاذ صادق، احنا اليوم نتحدث عن ظروف استثنائية في قطاع غزة، زي ما ذكرت انقطاع للكهرباء، انقطاع انترنت، ممكن يصير قصف. هل يعني أخذتوا بعين الاعتبار هذه الظروف؟ هل في خطة بديلة مثلا في حال لا سمح الله صار أي طارئ من هذه الأوضاع في حال تقديم الامتحان في نفس وقت تقديم الامتحان؟ وأكيد كمان نسألكم عن الأسئلة، هل تمت مراعاة أيضا هذه الظروف بالنسبة للأسئلة والمدة الزمنية للامتحان؟
2: يعني ما يبدد مخاوفنا ومخاوف الجميع، يعني أنه إحنا خدنا هذه التجربة، ليست المرة الأولى في قطاع غزة تحديدا. خدنا التجربة في ظروف أصعب من هيك، والحمد لله نجحنا في اجتياز ذلك. قد نكون اضطررنا أحيانا لتأجيل هذا الامتحان 2-3 ساعات، أو تأجيل امتحان يوم. هذا يعني حتى في الضفة، أنتم تابعتوا معنا في جنة الكرم العام الماضي عندما كان يحدث اجتياح، كنا نؤجل الامتحان برمته. لدينا سيناريوهات بديلة وسيناريوهات بديلة للبديلة، هذا ما نحرص عليه ونطمئن الطلبة. يعني معالي الوزير في إحدى زياراته لما طمون في محافظة طباس، وهي من المناطق اللي تعرضت لاجتياحات مرات عدة، طمئن الطلبة وقال لهم لن نكون نحن والظروف عليكم. بالتالي احنا يعني نعتمد هذه التطمينات لنطمئن الطلبة جميعا. أنه أدرسوا، وإن شاء الله إذا تابعتوا العام الماضي لم تكن هناك شكاوى من حيث صعوبة الأسئلة. لكن أيضا هذا لا يعني أنه الطالب يركن إلى ذلك، عليه أن يبذل ما عليه وأن يبتعد على مواقع التواصل، لأن احنا شهدنا في السنوات السابقة أحيانا بيكون في ملاحظة للطالب فيديو من سنوات سابقة ثم يتم استحضار هذا الفيديو كأنه لليوم مثلا.
0: الناس الطلبة يقولوا الأسئلة من برا المقرر.
2: لا لا لا، إن شاء الله لن يقول ذلك دايماً. وأيضا إحنا طبيعة الأسئلة أصلا فيها اختيار، وبالتالي نعطي الطالب مساحة. وحتى هذا العام إحنا كان دوام المدارس كل 1-4 خلينا 20-4 وأجلنا امتحانات التجريبي حتى يتم التحقق من أن الطلبة استكملوا ما يجب أن يستكملوه في الأحوال جميعا. وأنا هنا لا أريد يعني أولا أطمئن الطلبة، ثانيا أي ملاحظة إحنا ننتصر لمصلحة الطلبة. لو حدث خطأ في جزئية من سؤال، إشكالية في صعوبة سؤال، إحنا نتدارك ذلك وننتصر لمصلحة الطلبة، والتاريخ يشهد على ذلك. لا نقول ذلك لأنه في النهاية إحنا لا نتعامل معهم باعتبارهم طلبة نمتحنهم، لكن أبناء إن شاء الله نوفر أعلى الضمانات لهم لاستكمال مسيرتهم ومستقبلهم.
0: يعني الله يخفف إيدين كمان اللي بيصلحوا له ويغدقوا في العلامات على أبنائنا إن شاء الله. رسالة أخيرة بتحب توجهها؟
2: رسالتنا إن إحنا في وزارة التربية والتعليم نضم قدما في مسعانا. التعليم كانوا سابقا ذات تحرر وبناء، طلبة قطاع غزة جزء لا يتجزأ من تكويننا الفريد. التوجيه في القدس له دلالات معينة، وبالمناسبة مديرية القدس من أعلى النسب من أعلى الأعداد مقارنة بالمديريات الأخرى. لدينا 18 مديرية تربية في الضفة، وبالتالي المنهاج الفلسطيني والتوجيه الفلسطيني يحمل أكثر من دلالة. رسالتنا الأخيرة هي رسالة تحية لمعلمنا الفلسطيني القابض على جمر الوفاء، ورسالة التحية لكم في الإعلام الهادف والمسؤول، وظلكم حوالينا وقربنا حتى تبدأ الامتحانات وأثناء

0: فترة الامتحانات، لأنه الإعلام الرسمي هو الذي يبدد أي مخاوف وأي حملات مشبوهة، أستطيع القول، عبر منصات التواصل الاجتماعي وما أكثرها، لأنه في مواسم الاستهداف الإعلامي، الاستهداف الإعلامي يشكل التوجيه للأسف إحداه.
1: كل الشكر لكم وكل الشكر أكيد لجهودكم والاحترام لها، وأكيد نوجه التحية كمان للطلاب أستاذ صادق. يعني
0: بالتأكيد الطلبة الطلبة هم يعني هم الفيصل، هم قلب الأمر، وهم أنا قلت أنهم هم أبنائنا قبل أن يكونوا يعني أفراد أن نمتحنهم.
1: أكيد.
0: إحنا وياهم سنجتاز هذا الامتحان، ولا أقول الصعب حتى ما نخوف الطلاب،
1: إن شاء الله،
0: إن شاء الله هذا الامتحان بكل ما للكلمة منه،
2: إن شاء الله بيكون سهل، وإن شاء الله السنة الجاية بنستضيفك ونظام توجيهي ملتغي كليا، نصير زي أي صف في المدرسة ونظام مدارس ومش وزارة، خلي الأهل يرتاحوا قبل الطلاب يا أستاذ صادق.
0: إن شاء الله يعني إحنا ندرك أن التوجيه مصدر قلق، وأنتم كانت فقرتكم السابقة
2: عن
0: تبديد القلق، وبالتالي
1: بنحاول يعني
0: بنحاول قدر الإمكان إحنا تخفيف ضغط الامتحان وارسال رسالة طمأنينة، على أمل إن شاء الله أن نصل إلى مرحلة نستبدل فيها هذا النظام بكل ما يفرض علينا من قلق نفسي.
2: هي دائما كل نهاية مرحلة بتحسيها
1: فيها صعوبة، أكيد
2: لازم. شكرا جزيلا على توجودك.
0: شكرا لك.
2: نعم مشاهدينا مستمرون معكم، نذهب وإياكم إلى تونس في لقاء خاص لفلسطين هذا الصباح. عبرت الشاعرة التونسية نجاة الورغي عن دعمها، أرجو أن أكون نطقت الاسم صحيحا، عبرت عن دعمها المطلق ومساندتها لأبناء شعبنا من خلال دواوين شعرية تمحورت حول الحق الفلسطيني في العودة. هبة.
1: نعم دلال، إذن نتابع تفاصيل أكثر عن هذه الدواوين الشعرية في التقرير التالي من تونس.
3: الورغي شاعرة تونسية، نكتب الشعر كما أريد وأرى، ومن البدايات وكبت القضية الفلسطينية وكتبت أشعار على الحوادث والأحداث اللي تقع في الأراضي المقدسة في فلسطين الحبيبة. في الواقع تبنيت هذه القضية منذ بداياتي وكتبت قصائد باللغة العربية وباللغة الفرنسية، كما أملاه علي إحساسي بهذه القضية وشرعيتها. وكبت أيضا في تونس ما جرى مع الصهاينة في حمام الشط اللي طالت أيديهم القضية والفلسطينيين في وطني تونس. قضية محمد الدرة جعلتني أشعر بآلام، وكتبت عما جرى لذلك الطفل الصغير مع أبيه. كتبت قصيدة بالفرنسية هي رسالة إلى شارون عما كان يقترفه من إجرام في حق الأرض الفلسطينية، وما كتبته إلى شارون ممكن أن أدرجه لأقوله لبقية من ترأسوا الإجرام الذي يقع في الأراضي المحتلة، الأراضي الفلسطينية. عندما كنت في الجامعة وحتى في المعهد كنا بدأ يوم الأرض، وكنا نواكب يوم الأرض، وكنا نجتمع للحديث عما يجري في فلسطين، وكنا واعين، وكنت واعية أيضا بأن العدو الصهيوني له عين على الوطن العربي على المدى القصير أو الطويل. بدأ بفلسطين، لكن يجب أن نكون واعين بأنه هو يريد الأراضي العربية بأكملها ويريد تغييرها. كنا واعين بذلك، وكنا نتألم لما يقع في لإخواننا الأبطال في فلسطين. ربما لا أذكر ما هي أول قصيدة، إنما أذكر أني أول من تحدث وضع كلمة بني صهيون في قصيدة، قلت حسب ما أذكر أضحت البطولة اغتيال الطفولة لدى بني صهيون. هذا مقطع قصير من قصيدة من قصائد البدايات. تصهينوا، تعاونوا مع أشباههم والأحقاد على النقا في ربوع الإسراء على الهوية الغراء. إجرام إجرام، إنما أدرك الأنام تلك الأكاذيب ذاك التضليل، ذاك النفاق، كشفت الأوراق. ما هو آت آت نصر مبين على تلك الآفات. مثلا هذه تذكرني بما جرى في جنين ونابلس، كما تذكر بما جرى في صبرا وشتيلة، وما جرى في حمام شط في تونس. لذا هم هو إجرام، هم هي هم شراذم، جماعات لمجرمين همهم الوحيد التقتيل واللصوصية. هم لصوص، هم مجرمون. إذا لا يمكن أن نبقى في مكاننا مرتاحين دون أن يستهوينا القلم لنقول بما نشعر به. هو للأدب عموما وللشعر خاصة دور كبير في الحديث عما يقع في الأراضي الفلسطينية، في إشعار الآخرين. الناس في بلدان عديدة لم يكونوا يعرفوا ماذا يقع حقا في فلسطين. كانوا يظنوا أن لليهود وللصهاينة حق بذلك المكان. ممكن يمكنني أن أقول أن لدي حق في فرنسا لأن أبي عاش فيها وجدي عاش فيها منذ 1000 سنة أو 2000 سنة، وأذهب وأخذ منزل هناك وأخرج الناس من منازلهم. إذن الشعر يضع النقاط على الحروف، وقد وضعها وقد أيقن الناس في أماكن بعيدة في أقطار كثيرة بالحقيقة، وتبنوا فكرة دفاع على فلسطين وعلى حقوقها. فلسطين، نعم فلسطين حاضرة في كل الحفلات، في كل الاجتماعات، في حتى أحيانا في الجلسات الخاصة، لأن هي قضية اليوم وقضية الساعة منذ البدايات. لا نستطيع أن ننسى أو ننسها عما يقع. الكل واعي والكل يتألم والكل يريد القيام بشيء ما للدفاع على عن الحقوق والشرعية. يستنكر الأحرار في كل الديار ذاك الإجرام في حق الطفولة، في حق الإنسان والأمان. فلسطين لن تحيد عن عزمها الوطيد للذود عن الوطن في ربوع الإسراء، ربوع الشهامة والإباء. والأرض تنتفض ترفض ما عليها من طغاة غادرين. الأرض ترفض أولئك الملاعين. لا ننسى أنهم لعنوا من طرف الإله. يمكن للتحركات عبر العالم أن تغير شيئا ما، وغيرت. الآن العالم بأسره أو يكاد يكن للمجرمين، للصهاينة، كراهية ونبذ واحتقار كبير. أخيرا رأيت أن في بلجيكا يروا أن الصهاينة خطر حتى على أوروبا. الآن الوعي موجود وسيتجدد الوعي وسيتكاثر الوعي، وليس لفلسطين أي مستقبل، لا على الأراضي الفلسطينية، ليس لليهود مستقبل على الأراضي الفلسطينية ولا في العالم. هم الآن هناك من يطردهم من الأماكن العمومية، هذا لم يكن موجود سالفا بفضل الوعي، بفضل الشعر، بفضل الأدب، بفضل الأخبار، الأنباء التي نراها في التلفزة وفي والصحافة المكتوبة. بفضل الصحف تساعد هي الصحافة وتساعد الشعر والأديب على الانتشار، لكن الكتاب دور لا يستهان به. لابد من الكتاب والقلم والكراس والأوراق لوضع الأفكار والمشاعر الحقيقية، لأن الإنسان ليس بآلة. الإنسان له مشاعر التي لا يمكن للتكنولوجيا أن تقدمها كما هي، كما القلم، لأن القلم نوعا ما هو حبره هو من دم الكاتب، من دم الشاعر، من أحاسيسه.

وعيه للقضايا، لما يقع حوله ولما يريد أن يغيره. يعود قابيل في هذه العصور ليغتال هابيل، ليطغى ليجور، قبل أن تدور الدائرة، قبل أن تطويه اللعنة ويغور ليعم السلام. ديما أنا ربما غيري يبكي على فلسطين، لا لا لا أبكي على أنا أبكي عليهم، إذا كان يجب علي أن أبكي أبكي على الصهاينة لأنهم منتهيون، لأن تلك الأفعال لابد لها أن تضمحل من القلب ومن تونس التي تبنت قضية فلسطينية منذ البدايات، وهذا ليس غريب ولا على بلدي وعلى وطني. كما أحيي المرأة الفلسطينية والأطفال الفلسطينيين والرجال والمقاوم والمقاومين في فلسطين على البطولات وعلى الصبر الذي لم نرى مثله عبر التاريخ. عرفنا من أي تينة هم الفلسطينيون، عرفنا بطولاتهم، وأنا أحييهم من القلب وأتمنى النصر القريب والنصر المبين.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد وإلى محطتنا الأخيرة من محافظة سلفيت وتحديدا بلدة كفل حارس باعتبارها واحدة من أهم البلدات الفلسطينية التي تختزن إرثا تاريخيا ودينيا يمتد لقرون طويلة بما تضمه من مقامات ومعالم أثرية تشكل جزءا من الهوية الوطنية والثقافية الفلسطينية، إلى أن هذا الإرث يواجه تهديدا مباشرا من جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين في محاولات لفرض روايات تهويدية على هذا المكان.
1: نعم دلال، إذن ولكن الأهالي متمسكين دائما بتاريخهم ومقدساتهم، وتتواصل بالنهاية أكيد معركة الحفاظ على الذاكرة والمكان في وجه مشاريع التهويد والاستيطان لهذه البلدة. إذن نتابع تفاصيل أكثر عن هذه الاعتداءات وما تتعرض له بلدة كفل حارس في سلفيت. معنا مراسلتنا من هناك لينا ذوابي. صباح الخير لينا.
2: نعم صباح الخير لكما زميلاتي وصباح الخير لكافة السادة المشاهدين في هذه الإطلالة الصباحية والأسبوعية. اليوم نطل عليكم من بلدة كفل حارس. هذه البلدة التي تقع شمال محافظة سلفيت تتميز بتاريخها الثقافي والتاريخي والديني الذي امتد عبر عصور كثيرة. طبعا هذا التاريخ يعني اليوم في محافظة سلفيت وخاصة في بلدة كفل حارس يعاني نتيجة محاولات الاحتلال لتهويده ولسرقة كل ما هو فلسطيني. طبعا كفل حارس في الآونة الأخيرة تصاعدت وتيرة الاقتحامات وخاصة اقتحامات قطعان المستوطنين للمقامات الإسلامية الدينية الموجودة في البلدة، والتي تحاول سلطات الاحتلال جاهدة تهويدها والسيطرة عليها وتغيير تاريخها. حتى نتعرف بتفاصيل أكثر حول ما تعانيه بلدة كفل حارس وما تعانيه الأماكن التاريخية والدينية في هذه البلدة من محاولات للسرقة والتهويد، ضيفي اليوم هو رئيس بلدية كفل حارس الأستاذ منير أبو يعقوب. صباح الخير أستاذ منير ويعطيكم العافية. بالبداية يعني نحن اليوم نتحدث عن بلدة كفل حارس، هذه البلدة التي لها مكانة تاريخية ولها مكانة جغرافية هامة أيضا في محافظة سلفيت، تعاني اليوم نتيجة يعني سلطات الاحتلال محاولة سرقة كل ما هو فلسطيني وتغيير معالم هذه الأرض. بالبداية دعنا نتحدث عن أبرز المعالم الدينية والتاريخية الموجودة في بلدة كفل حارس.
3: صباح الخير، اسمحي لي أول شيء أصبح على عليهم بالأستوديو وعلى المستمعين وعلى كل أبناء الشعب الفلسطيني الصامد في الضفة الغربية وفي قطاع

0: غزة وفي الشتات وفي درة القدس في درة التاج القدس. كيف الحارس كباقي الضفة الغربية كباقي المدن والقرى تعاني يوميا من الاعتداءات، من اعتداءات القوات الاحتلال ومن اعتداءات المستوطنين، ولكن في كيف الحارس خصوصية معينة، يوجد هناك ثلاث مقامات إسلامية يحاول الاحتلال جاهدا أنه يهودها ويجعل منها هي مناطق يهودية، ولكن هي مقامات إسلامية. ما يميزها ويميز إسلاميتها الطراز والنظام المعماري التي تم بناؤه. يوجد هناك قباب، يوجد هناك محاريب، هي بالأصل جزء منها كان مساجد. الاعتداء شبه يومي ويتكرر. هناك جزء من الاعتداءات تكون معلومة التاريخ والتوقيت، وهناك اعتداءات لا تكون معلومة لدينا. في هذه الاعتداءات يكون سواء المعلوم أو غير المعلوم التخريب والفساد والتكسير والتدمير يتصاعد، زيارة أو اقتحام بعد اقتحام، تكسير للممتلكات العامة، تكسير للممتلكات الخاصة، الاعتداء على المواطنين، الاعتداء على المساجد، الاعتداء على السيارات. أصبح الوضع لا يحتمل بصراحة، وإن شاء الله أنه نقدر أنه نوصل لوقت معين أنه ننهي هذا الموضوع.
1: يعني أيضا بالحديث عن الأماكن التاريخية والدينية، نحن تحدثنا عن الأماكن الدينية اللي هي المقامات الإسلامية الموجودة في بلدة كفر الحارس. أيضا في بلدة كفر الحارس هنالك البلدة القديمة والتي أيضا توثق تاريخ طويل عبر يعني العصور، يؤكد على هوية هذه الأرض والهوية الفلسطينية الموجودة في هذه البلدة. اليوم البلدة القديمة في كفر الحارس، ما أبرز ما تعانيه؟ وأيضا أنتم مجلس بلدي كيف تعملون على الحفاظ على مثل هذه الأماكن التاريخية التي تثبت أحقيتنا على هذه الأرض، خاصة في ظل التحديات التي تعاني منها اليوم بلدة كفر الحارس؟
0: والله بالنسبة للبلد القديمة هي تعاني أشد المعاناة، لأنه المباني قديمة، وعموما أحد المقامات الإسلامية في كفر الحارس تاريخه قبل 1000 سنة، يعني من 1234 تم تشييد ميلادي في حقبة الدولة الأيوبية، عرفت علي، في نهاية الدولة الأيوبية. ويوجد مقام آخر يسمى مقام خادم صلاح الدين. فالمباني قديمة جدا، البلد القديمة تعاني من الانهيارات وتعاني من القدم، يعني مباني إلها عمر. تم ترميم جزء من هاي المباني، وكمجلس بلدي أو كبلدية كفر الحارس احنا حاولين ماشيين على ترميم جزء من هذه المباني إن شاء الله، اللي نشجع بقاء السكان موجودين فيها، ونشجع انه نظل هذه المباني شغالة، مباني قديمة، وإن شاء الله يعني بالفترة القادمة راح يكون في ترميم وتحسين لجودة الحياة في هاي البلدية.
1: يعني نحن تحدثنا عن ما تعانيه بلدة كفر الحارس من اقتحامات متكررة خاصة لقطعان المستوطنين، والتي باتت بشكل شبه يومي تعاني منه البلدة. كيف تؤثر هذه الاقتحامات اليوم على طبيعة الحياة، خاصة الحياة اليومية للمواطنين الفلسطينيين في بلدة كفر الحارس في ظل هذه التحديات الكبيرة؟
0: يعني كما هو معلوم لديكم أن كفر الحارس متوسطة للقرى المجاورة، وهي كانت مركز باعتبار مركز القرى ومركز تجاري للقرى. الاعتداءات والاقتحامات بالمناسبة، والاعتداءات ليست فقط على المقامات، يعني تسكير مدخل البلدي أكثر من سنة ونصف، تم اقتطاع أو خلينا نقول احتجاج، يعني قطع الشجر، قطع أكثر من 600 دنم من أراضي كفر الحارس وقيري ومردة وجمعين، ومصادرة حوالي 500 دنم من أراضي كفر الحارس اللي هي أصلا بالمجمل 9500 دنم، جزء أو أكثر تقريبا النصف هي مناطق سي. في فترة الاقتحامات يتم إغلاق البلدة بشكل كامل، يتم إغلاق مداخل البلدة، ممنوع الدخول والخروج لأهالي البلدة. فإحنا في الفترة هاي اقتصاد البلد الذي طبعا اقتصاد كفر الحارس يعتمد على الزراعة ويعتمد على التجارة، جزء من الزراعة للأسف الشديد حوالي 3500 دنم ممنوع علينا ان احنا نقطف ثمار الزيتون اللي فيها، والتجارة في حالة انه اغلاق المدخل الجنوبي لكفر الحارس وهو المدخل الرئيسي يمنع على او يصبح غير سهل على القرى المجاورة انها تدخل على كفر الحارس. فهو التأثير يعني بصراحة واضح على الـ على الـ على الحياة العادية وعلى التجارة وعلى مصدر رزق السكان هنا.
1: يعني

0: قبل أيام كان الاقتحام الأخير لقطعان المستوطنين وبحماية قوات الاحتلال للبلدة، وكان اقتحام كبير دخل له تخريب للممتلكات، وكان هنالك يعني محاولات اعتداء على منازل المواطنين سواء من قبل جيش الاحتلال أو من قبل قطعان المستوطنين. أنتم كمجلس بلدي اليوم ما هو دوركم أو ما تقوموا به للمحافظة على ما يمكن المحافظة عليه من ممتلكات المواطنين وتفادي أي خسائر سواء كانت خسائر بشرية أو مادية في ظل هذه الاقتحامات؟
1: والله يعني بنحاول قديش بنقدر ان نخدم احنا كمجلس بلدي للسكان، بس للاسف يعني احنا دورنا محدود كمجلس بلدي. بنحاول نحافظ على الممتلكات العامه، على ساعات المي، ساعات الكهرباء، بنحاول نحافظ على الابنيه العامه، على المساجد، بنحاول نحافظ على البيوت الناس، بنركب ما نستطيع تركيبه لحماية الناس. يتم تسكير البلدي على الساعة 2 بعد الظهر، يعني في عز النهار تقريبا، عرفت علي؟ بصراحة معناش ما نملكه، احنا ليست احنا مؤسسة خدماتية، بنحاول كديش بنقدر نحافظ على ممتلكات الناس، نحافظ على حياة الناس، أرواح الناس، سلامة الناس بالطرق المتاحة لنا هنا.
0: يعني أيضا كمجلس بلدي وخاصة لبلدة كيف الحارس، عندما نتحدث اليوم عن المقامات التاريخية والدينية الموجودة بها وما تعانيه من محاولات للسرقة من قبل قوات الاحتلال، ما هو دوركم اليوم في توثيق الرواية الفلسطينية وتوثيق الهوية الفلسطينية الموجودة على هذه الأرض؟
1: التاريخ أقوى من توثيقنا للموضوع. المحارب والقباب والطراز المعماري هو واضح، هو تاريخ إسلامي بحت. الكتابات الموجودة على على على على, على, على الأبنية هي توثق إنه هذه المباني إسلامية. طبعا إحنا كبلدية بنحافظ عليها وبنحافظ على ترميمها وعلى نظافتها وعلى وجودها طبعا، ومتابعة كل ما يحصل فيها، كل جديد يحصل فيها.
0: شكرا لك أستاذ منير أبو يعقوب على كل هذه الإيضاحات والتفاصيل. يعني عندما نتحدث اليوم عن ما تعانيه بلدة كيف الحارس، بالتأكيد هذه المعاناة تمتد لتطال معظم القرى والبلدات في محافظة سلفيت، أسوة بباقي محافظات الوطن التي يحاول الاحتلال جاهدا سرقة كل ما هو فلسطيني ونسبه إليه وتهويده. فبالتالي بالتأكيد كل الجهود اليوم تصب في المحافظة على الهوية الفلسطينية الموجودة على هذه الأرض.
2: يعني لينا مهما حاول الاحتلال طمس الحقيقة ومحاولة لسرقة كل ما هو فلسطيني، لكن نحن أصحاب الأرض وأصحاب القضية، ونحن باقون ما بقي الزيتون والزعتر. شكرا جزيلا على هذه الإضاءة. مشاهدينا الكرام، إلى هنا وصلنا إلى نهاية مشوارنا الصباحي من برنامج فلسطين هذا الصباح الذي رافقناكم فيه على مدار ساعتين من الزمن. انتهى المشوار الصباحي، لكن التغطية مستمرة عبر شاشة التلفزيون فلسطين. إلى أن نلقاكم في صباح الغد في أمان الله. يعطيك ألف عافية هبة.
3: يعطيك العافية دلال، كل الشكر لكم مشاهدين على طيب المتابعة. كنا معكم لساعتين، نتمنى نكون قدمنا لكم من خلالها كل ما هو ممتع ومفيد. نهاركم سعيد وفي أمان الله.

0: بتدعي الاحتلال انها منطقه امنه وقاعدين فيها، ما يجينا الا بلش علينا بالقدايم. اطفال، عندي طفل نايه عمره 4-5 سنين، وعندي حمزه 13 سنه وامهم حامل بدور، ما يجينا الا القدايم زي رش المطر علينا. الحمد لله بتدعي انها منطقه انسانيه، ما لهم علاقه بالانسانيه ولا بالبشر.
1: قد روحنا قد حمزه من قلبي يا قلبي.

0: مساء الخير على كل مشاهدي بيت للكل. حلقة اليوم رحالة جوالة. حلقة اليوم بنتكلم فيها على إزاي ممكن تزور بلد وتشوفها بعيون مختلفة. كتير طبعا مننا بنسافر من مكان للتاني وبنروح بلاد كتير، بس المهم في السفر مش بس انك تروح البلد تتعرف عليها، الثقافة بتاعتها، العادات، التقاليد، الحكايات، الذكريات، الشارع، الناس، حاجات كتير جدا. وإذا كنت ناوي تيجي مصر
1: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

هنا صوت فلسطين. صباح الخير لكل مستمعاتنا ومستمعينا الأعزاء، صباح المحبة والتسامح، صباحكم ملون بكل ألوان الفرح والتفاؤل. نبدأ معكم أعزائنا مشوار إذاعة صوت فلسطين لهذا اليوم الأحد السابع من شهر حزيران لعام 2026. أعزائنا، إرسال إذاعتنا يأتيكم على موجات الإف إم التالية: الموجتان الرئيسيتان 90.7 بالعشرة و 100.1 بالعشرة إف إم، محافظة القدس 100.1 بالعشرة، محافظات رام الله والبيرة وجنين 90.7 بالعشرة إف إم، محافظتات الكرم وقلقيلية 98.8 بالعشرة، محافظات الخليل ونابلس وأريحة والأغوار 99.4 بالعشرة إف إم، محافظة بيت لحم ومحافظة طوباس 89.9 بالعشرة إف إم، جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في قطاع غزة 103.2 بالعشرة إف إم. أما تردد إذاعة صوت فلسطين المحلية في محافظة جنين 89.5 بالعشرة، وتردد الإذاعة المحلية في محافظة بيت لحم 104.9 بالعشرة إف إم. وخير ما نستهل به إرسالنا لهذا اليوم آيات عطرة من الذكر الحكيم. هنا صوت فلسطين.

0: بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية، إذاعة صوت فلسطين وإذاعة القرآن الكريم من الدوحة، تقدمان من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: من نبع هديك تستقي الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار، لله درك مرشدا ومعلما شرفت به.

هلم بنا ننهل وإياكم من نهر الحبيب على روضة من رياض الجنة وطائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. وعن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد

0: حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وقوله النواجذ أي الأنياب، وقيل الأضراس.
1: عشنا وإياكم لحظات مع طائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

0: ويبكي والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان
1: فاختار قوس العنفوان
0: قيثارتان.

0: صوت فلسطين، الحياة تسمع، نغطي الحدث ونحمي الرواية.
1: إشراقة شمس جديدة نقف فيها على خط الأحداث من الميدان، من كل مكان نسقل الحقائق، نجمعها من كل المصادر، نصورها بالصوت والكلمة، نناقش ونحلل، نصنع الخبر ونبدأ النهار. نهار جديد يوميا عاد الجمعة الساعة 7 صباحا بتوقيت القدس على صوت فلسطين.
2: هنا فلسطين وصوتها. أسعدتم صباحا سيداتي سادتي، وأهلا بكم في هذه البانوراما الإخبارية من نهار جديد. نهار جديد لهذا اليوم الأحد 7 حزيران لعام 2026 عبر أثير صوت فلسطين وقناة فلسطين مباشر والتلفزيون التفاعلي عبر خدمة مدى وحضارة وشبكات التواصل الاجتماعي. وفي أبرز ما لدينا، 8 شهداء في قصف الاحتلال لخيام النازحين في حي الرمال وآخر في حي الزيتون. الاحتلال يرسخ بؤرة يتسيف الاستيطانية عبر تخصيص 116 دنما من أراضي بيت ساحور. المجلس الثوري الجديد لحركة فتح يعقد أول اجتماع له يوم الخميس المقبل برئاسة السيد الرئيس محمود عباس. هذه الملفات وأخرى نناقشها في نهار جديد لهذا اليوم. سيداتي سادتي، ثمة فارق بين أن تملك المشهد وأن تملك المكان، فالاحتلال يرفع أعلامه على الشوارع والمرتفعات كمن يحاول أن يحول القوة إلى حقيقة وأن يجعل من الرؤية اعترافا، لكنه يغفل أن السيادة ليست ما تراه العين بل ما يستقر في ذاكرة الأرض ووعي الإنسان. فالأعلام قد تخضع الأفق للنظر لكنها تعجز عن إخضاع المعنى، لأن المكان في جوهره لا ينتمي لمن يعلق رمزه عليه بل لمن صار جزءا من حكايته. ولذلك تبقى كل محاولة لفرض السيادة بالرموز اعترافا ضمنيا بأن الحقيقة لم تحسم بعد. فريق العمل في نهار جديد لهذا اليوم: هاشم أبو رعية في الإعداد والتنسيق، أديم رمضان في التنفيذ والمتابعة، مهند قعدان في الهندسة الإذاعية، جهاد سليمان في الإخراج. سأكون معكم وصال أبو علي على الهواء مباشرة، فأسعدتم صباحا وأهلا بكم. بدايتنا مع نشرة إخبارية موجزة مع شادن الرماوي. صباح الخير.
3: صباح الخير لك وصال وللسادة المستمعين والمشاهدين. استشهد مواطن الليلة متأثرا بجروح أصيب بها بقصف الاحتلال خيام النازحين في حي الرمال غربي مدينة غزة، ما يرفع عدد الشهداء في هذه المجزرة إلى 8. فيما استشهد مواطن تاسع برصاص قناصات الاحتلال في حي الزيتون بمدينة غزة. كما أصيب مواطن عصر السبت برصاص جيش الاحتلال وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأعلنت مصادر طبية في القطاع ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على القطاع إلى 72,961 شهيدا و173,092 جريحا. أكد مدير مستشفى التحرير للأطفال في مدينة غزة دكتور أحمد الفرة تفاقم الأوضاع الصحية في القطاع، مشيرا إلى أن انتشار الحشرات خاصة البراغيث أدى إلى انتشار حمى التيفوس التي تسبب ارتفاعا على درجة حرارة الجسم والقشعريرة والطفح الجلدي وألام الجسم والسعالة. في سياق آخر قال الفرة إن الاحتلال استولى على 70% تقريبا من القطاع، ما أدى إلى تراكم النفايات وانتشار القوارض المفترسة التي أصابت عددا كبيرا من المواطنين بجروح خاصة الأطفال، إضافة إلى تلوث البيئة والهواء والماء. في الضفة شيع أبناء شعبنا في محافظة الخليل جثمان الشهيد الرضيع سام فهد أبو هيكل البالغ من العمر 7 أشهر. في نابلس أصيب 9 مواطنين أحدهم بالرصاص جراء اعتداء المستوطنين عليهم في بلدة حوارة. إلى ذلك اقتحمت عصابات المستوطنين مصنعا للإسمنت في قرية عصير القبلية فيما سرقت أغناما من عنبوس في محافظة نابلس. في رام الله أضرمت عصابات المستوطنين الليلة النيران في أراضي المواطنين بمنطقة النقار شمال غربي قرية المغير فيما منعت قوات الاحتلال طواقم الإطفاء من إخمادها. في الخليل اقتحمت عصابات المستوطنين منطقة حمروش شرق بلدة سعير ونفذت جولات استفزازية. وفي بيت لحم اعتدت قوات الاحتلال ومستوطنون على مواطنتين من بلدة الخضر جنوب بيت لحم. تسلم السيد الرئيس محمود عباس التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد لعام 2025 وذلك خلال استقباله رئيس الهيئة رائد رضوان. وأكد سيادة الرئيس دعمه الكامل لعمل هيئة مكافحة الفساد وطواقمها مشيدا بالدور الذي تقوم به في حماية المال العام وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة. هاتف رئيس الوزراء محمد مصطفى مساء أمس والد الشهيد الرضيع سام أبو هيكل معزيا باستشهاده وناقلا تعازي الرئيس محمود عباس والقيادة والحكومة الفلسطينية إلى أسرته. قال رئيس بلدية الخليل يوسف الجعبري إن البلدية كثفت تحركاتها المحلية والدولية لفضح ممارسات الاحتلال والاستيطان في قلب المدينة خاصة في تل رميدة عقب استشهاد الرضيع سام برصاص قوات الاحتلال وإصابة والد ووالدته وشقيقه. بدوره قال مدير النشر والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود إن قتل الاحتلال الرضيع سام في الخليل يعكس سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف المواطنين مؤكدا أن الاحتلال يوفر الحماية لمرتكبي الجرائم من الجنود والمستوطنين. قال رئيس مجلس قروي دير السودان شمال غرب رام الله رأفت موسى إن قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين يواصلون تجريف أراض زراعية مملوكة لمواطنين في منطقة راس الفق التابعة للقرية دون أي اختارات أو إجراءات قانونية مسبقة. أعلنت وزارتا المالية والصحة أنهما تعملان بشكل حثيث لاستكمال ترتيبات عاجلة لضمان توريد كميات طارئة من الأدوية والمستهلكات الطبية المنقذة للحياة وتلك المخصصة للأورام والأمراض المزمنة. وأكدت الوزارتان أن احتجاز أموال المقاصة للعام الثاني على التوالي لم يعد يتسبب في أزمات اقتصادية واجتماعية فحسب، إنما أصبح يهدد فرص بقاء المرضى على قيد الحياة ويضاعف معاناة الفئات الضعيفة في المجتمع الفلسطيني لا سيما الأطفال وكبار السن والنساء الحوامل وذو الاحتياجات الخاصة. في لبنان استشهد مواطنان لبنانيان في غارة

0: نهاية النشرة الموجزة. نعود مجددا إلى الزميلة وصال أبو عليا وآخر المستجدات. إليك من جديد وصال.
1: شكرا لك شادا، وأهلا بكم مرة أخرى سيداتي سادتي في هذه البانوراما الإخبارية من نهار جديد. البداية كالمعتاد من قطاع غزة، وينضم إلينا من هناك مراسلنا شادي الباز. صباح الخير.
2: صباح الخير لكم زميلتي وصال وللسادة المستمعين. يعني أوضاع ميدانية صعبة للغاية في قطاع غزة مع هذه الاستهدافات المتلاحقة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. بالأمس سجلنا 10 شهداء في قطاع غزة، 9 في مدينة غزة، وأيضا شهيد في محافظة خان يونس. سلسلة أيضا غارات كانت على عدد من المنازل، قام الاحتلال بتدميرها بشكل كامل، خاصة في مخيم المغازي وأيضا في محافظة خان يونس. مع أوامر إخلاء قام بها هذا الاحتلال بحق يعني هذه المربعات السكنية التي أوى إليها الناس بعد تدمير الاحتلال لعدد كبير من مناطق القطاع. خلال الساعة الماضية كان قصف مدفع إطالة في مناطق شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، إطلاق نار كان وعدد من القذائف في مناطق شمال شرق المحافظة الوسطى، بالتحديد شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. إطلاق نار أيضا من زوارق الاحتلال على المناطق الغربية لمدينة غزة في بحر القطاع، خاصة في منطقة شيخ عجلين إلى المناطق الجنوبية الغربية لمدينة غزة. لا أحداث كبيرة خلال الساعات الماضية في القطاع، ولكن الاحتلال يتحدث أيضا عن موضوع توسيع ما يعرف به الخط الأصفر، وهنا نتحدث عن ثلاثة محاور رئيسية لتوسيع هذا الخط الأصفر. تبدأ طبعا من بيت لاهيا في شمال القطاع، محور نتساريم الفاصل ما بين محافظة غزة والمحافظة الوسطى، وأيضا جنوب خان يونس. هذه الثلاث محاور التي يقوم الاحتلال بتوسيع ما يعرف بالخط الأصفر وقدم المزيد من الأراضي في قطاع غزة، وأيضا محاولة التضييق على سكان القطاع حتى يصل إلى قرابة 70% من الاحتلال الفعلي لقطاع غزة. وهذا الأمر يعني يحتاج كما يتحدث الإعلام العبري إلى حوالي الشهر من الآن، وهذا أمر خطير جدا في ظل هذه المعطيات التي يريد أن يفرضها الاحتلال. معنى ذلك يعني تنزيح آلاف العائلات من هذه المناطق، ومعنى ذلك حشر أكثر من 2 مليون مواطن في مناطق ضيقة. يبقى الوضع الميداني أيضا وصار في خطورة بالغة جدا في ظل يعني ما نشهده من عمليات عسكرية قم بها الاحتلال وتحليق مكثف طبعا الطائرات المسيرة في أجواء القطاع. على الجانب الآخر والجانب الإنساني، هذا الجانب يعني يأخذ بالتدهور بشكل سريع، خاصة مع اقتراب درجات الحرارة من الارتفاع بشكل كبير. هناك مشاكل بدأت تظهر خاصة الأمراض الجلدية، انتشار للحشرات بشكل كبير جدا، وهذا الأمر يعني يعمل على مضاعفات تظهر أيضا في العديد من المناسبات خاصة لدى الأطفال. وهناك مشكلة حقيقية بأن زيادة يعني حدة الحرارة في قطاع غزة والخيام هي مشكلة حقيقية لا يمكن معالجتها في ظل الأوضاع الصعبة. إضافة إلى ذلك فأن الاحتلال يقلص أيضا المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة بشكل كبير جدا جدا خلال الأسابيع الماضية، وصولا ربما نتحدث يعني عن أقل من 100 شاحنة أو حتى أقل بكثير من ذلك من المساعدات التي تدخل يوميا وصل إلى قطاع غزة. ويبقى المشكلة الحقيقية أن الاحتلال يريد أن يضيق يعني الوضع في قطاع غزة من كل الجوانب، إن كانت إنسانية إن كانت ميدانية، وهذا الأمر أمر خطير جدا. الاحتلال يعني يريد أن ينفذ هذه الخطة، خطة التهجير، لكن ببطء وبحذافير كثيرة، وأيضا إطباق الكماشة على أبناء شعبنا هنا في قطاع غزة. ربما الأوضاع القادمة تكون صعبة للغاية في القطاع على كافة المناحي.
1: نعم، كان الله في عونكم. شكرا لك مراسلنا من قطاع غزة شادي الباز على كل هذه التفاصيل. نتابع ما يتعلق بتفاقم أزمة الأدوية في القطاع، وينضم إلينا عبر الخط الهاتفي مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة الدكتور محمد أبو عفش. صباح الخير.
3: صباح الخير لك وللمستمعين كمان.
1: أهلا بك معنا. في البداية لنتحدث عن نسبة العجز الحالية في قائمة الأدوية الأساسية وما أخطر الأصناف المفقودة.

0: صحيح، يعني هناك نسب متفاوتة في العجز الموجود داخل المستشفيات وداخل المراكز الصحية. هناك أدوية كالأمراض المزمنة فوق 70%، هناك المضادات الحيوية وبعض المسكنات فوق 55%. كل هذا العجز للأسف يعني نحن نعاني منه من فترة طويلة، وهذا العجز يزيد وينقص. وهناك أدوية أخرى صفرية كأمراض السرطان والأمراض الكلى ومرضى القلب، يعني هناك نوع من الأدوية لا يوجد بتاتا، وخاصة أدوية مرضى الكلى الذي من 6 شهور ونحن نناشد بإدخال الأدوية وبإدخال المحاليل وبإدخال الإبر اللازمة لهؤلاء المرضى نتيجة الفترات الغسيل التي يقومون بها، وهذه الإبر تعوضهم عن النقص الحاد في نسبة الدم. كل هذه الأمور للأسف تزيد، والاحتلال يعني يمنع دخول كل شيء الآن. ونحن الآن بلون على فصل الصيف، وفصل الصيف به الأمراض الجلدية والمشاكل والجدري وكل هذه الأمور تحتاج إلى أدوية وتحتاج إلى مراهم. حتى الآن الأمر للأسف الشديد صعب.
1: نعم، كم عدد المرضى المهددين بشكل مباشر نتيجة انقطاع العلاج أو عدم انتظامه؟
0: يتفاوت الأمر يعني ما بين مرضى ومرضى. هناك عدد كبير من المرضى يعني منذ فترة لا يتلقون أدويتهم، وخاصة مرضى السرطان.
1: نعم.
0: يعني 5000 مريض جاهز للتحويل وخروج خارج قطاع غزة من أصل 14000 مريض. مرضى الكلى كذلك، يعني هناك مرضى القلب يفوق عن 24000 مريض يحتاجون إلى قساطر ويحتاجون إلى متابعات. كذلك هناك أيضا مرضى آخرين، كل هؤلاء يحتاجون إلى أدوية ويحتاجون إلى متابعات. مرضى الهيموفيليا، مرضى الثلاسيميا، الأمراض المزمنة التي يفوق عددها أكثر من 300000 مريض.
1: نعم.
0: هؤلاء يعني كل هذه المشاكل وكل هذه الأمور تحتاج إلى أدوية وتحتاج إلى معالجة، ولا يمكن بهذه الطريقة التي نعمل بها أن يكون هناك نظام صحي. لازلنا على أمل أن يتم إسعاف النظام الصحي ويتم إدخال أدوية. للأسف الشديد هناك وعودات، وهذه الوعودات بلا جدوى.
1: دكتور أبو عفش، هل سجلتم وفيات أو مضاعفات خطيرة مرتبطة بشكل مباشر بعدم توفر العلاج؟
0: صحيح، يعني لا لا لا. لكل مرض هناك مضاعفات لوقف العلاج.
1: نعم.
0: لكل مشكلة هناك مضاعفات لوقف العلاج. أمراض المزمنة يحدث فشل كلوي عند مرضى السكر ومرضى الضغط وفقدان الإبصار ومشاكل كثيرة. مرضى القلب يحدث جلطات دماغية وجلطات في القلب. مرضى الكلى يتوفون، وتوفي أكثر من 41% من مرضى الكلى توفوا نتيجة عجز الأدوية ونقص إجراء الغسيل الكلوي نتيجة الضغط الكبير. يعني الاحتلال دمر المستشفيات المتبقي من بعض المستشفيات التي بها إجراء غسيل لهم هي معدودة على الأصابع. للأسف يعني الأوضاع تزداد سوء والأمور تتجه إلى الأسوأ، ولازلنا نعاني ولازال الوضع صعب. ونحن الآن كما تشاهدون مقبلون على فصل الصيف بدون مآوي، بدون مؤسسات إغاثية. يعني كنا في الحرب نشاهد أمور إغاثية، تدخل مساعدات طبية، تدخل وفود. الآن منذ فترة طويلة الاحتلال لا يسمح بدخول وفود، لا يسمح بدخول قاطرات ومساعدات طبية، لا يسمح حتى الخروج. الآن كما تشاهدون يوميا 20، 25، 30، 50
1: نعم.
0: عدد بسيط من إجلاء المرضى الذين يحتاجون للعلاج خارج قطاع غزة.
1: نعم. إذا لم تدخل إمدادات دوائية كافية خلال الأسبوعين القادمين لقطاع غزة، ما الذي سيحدث؟
0: ستتوقف أمور كثيرة، وخاصة الأمور التي تحتاج يعني غرف عمليات، تحتاج إلى بنج، تحتاج إلى تعقيم، تحتاج إلى أمور كثيرة. كذلك سيعاني مرضى كثر، ولا سمح الله سيتوفى العدد الكبير من المنوعين داخل المستشفى ومن الذين يحتاجون إلى هذه الأدوية التي أصبح يعني أن تحصل على دواء في قطاع غزة حتى من القطاع الخاص هو الآن صعب المنال نتيجة الضعف الشديد ونتيجة الكميات التي تدخل. يعني هناك عجز كان في السابق يعني يكون هناك بعض المخازن بها بعض المستلزمات التي عند حالة الطوارئ عندما نصل إلى مرحلة الخطر والصفر يتم إخراجها. الآن نحن في حتى يعني المخزون الاستراتيجي للعمل استنفذ نتيجة الحاجة. نحن نتحدث عن 3 سنوات معاناة، لذلك لم يبقى لدى أي مؤسسة فلسطينية سواء وزارة الصحة أو الإغاثة الطبية أو أي مؤسسة فلسطينية أي مخزون استراتيجي للعمل.
1: نعم، شكرا لكم الدكتور محمد أبو عفش مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة، شكرا. ومن تفاقم أزمة الأدوية في القطاع إلى تفاقم أزمة المياه مع دخول موجة الحر، نتحدث في هذا الموضوع مع سيد سعدي علي مسؤول ملف التدخلات الطارئة في سلطة المياه في قطاع غزة. صباح الخير.
2: صباح النور لكل السادة المستمعين،
1: أهلا بك معنا. سيد علي، كيف تصفون واقع المياه لا سيما في مناطق النزوح في قطاع غزة وحجم الفجوة بين الاحتياجات اليومية للنازحين وكميات المياه المتوفرة فعليا؟
2: في البداية خلال فترة سابقة يعني كان الأمور جدا صعبة، يعني بعد الهدنة للأسف يعني مقارنة بما قبل الهدنة، مع أنه قبل الهدنة كان الوضع صعب، لكن أنا بعتقد أنه اليوم الوضع بعد الهدنة أصبح أصعب بكثير. يعني اليوم معظم مرافق المياه والصرف الصحي هي مهددة بالتوقف التام، بما في ذلك الأبار، محطات الصرف الصحي، حتى محطات التحلية الخاصة اللي احنا بنعتمد عليها في تزويد كميات مياه الشرب من خلال الصهاريج. بعض المناطق الأساسية اللي احنا كنا نعتمد عليها في النقل خاصة تعبئة من مياه ميكروت في منطقة المنصورة حاليا حوالي شهرين لها متوقفة لأن أصبحت داخل الخط البرتقالي. بعد ما استهداف سائقين في هذه المنطقة لم نستطيع الذهاب إلى هذه المنطقة. اليوم في عندنا مشكلة معدة كبيرة جدا، النقص الحاد والشديد في موضوع الزيوت. لم يدخل أي كميات زيوت لتبريد المولدات ولا قطع غيار. بدأ جزء كبير من هذه المولدات بالتوقف بشكل تدريجي ولا زال الوضع مستمر. لذلك احنا نحكي بشكل واضح انه في حين يعني بتم ادخال السولار بكميات مقننة ومحدودة يعني بالكاد تفي بالحد الأدنى من التبخير، لكن لا يتم ولا يسمح لإدخال زيوت التبريد، وبالتالي اليوم معظم المولدات العاملة احنا عندنا اعتماد كلي لأنه لا يوجد كهرباء.
1: نعم،
2: الاعتماد كلي على مولدات الديزل، بالتالي معظم هذه المولدات الآن بدأت تعمل أكثر من 3 أضعاف وقتها المسموح فيه حسب الستاندر إنها بدون ما تغير الزيت.
1: نعم،
2: للأسف الشديد حاول يستخدم الزيت المحروق نفسه يتم تصفيته وإعادة تدوير، وطبيعي هذا ممكن يخدم لأسبوع لعشرة أيام، لكن نحن أمام شبح كبير خطير إنه خدمة حتقف كليا إذا لم يدخل احتلال الزيوت.
1: نعم، ما نسبة الآبار ومحطات التحلية وشبكات المياه التي خرجت عن الخدمة منذ بداية الحرب، وكيف انعكس ذلك على قدرة سلطة المياه على تلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية؟
2: يعني كإجمالي مرافق المياه بمجملها أكثر من 85% تم يعني إصابته إما بشكل مباشر تدمير كلي أو تدمير جزئي كبير أو تدمير طفيف.
1: نعم،
2: مكننا من خلال ما تبقى في السوق المحلي إن نعيد تأهيل مجموعة من الآبار يعني خلال فترة الهدنة، لكن للأسف هذه الأبار حتى اللي احنا يعني قلنا نعيد تحييلها اليوم إما فيش لها مولدات بسبب إنه الاحتلال ما بدخل مولدات، أو إنه اللي تم تزويدها بمولدات هي مولدات مستخدمة أو مستهلكة.
1: نعم،
2: ليس زيوت. احنا اليوم تحت أمان إنه احنا وصلنا لمرحلة إنه حوالي 20 لتر لاستخدام الفرد كمعدل في كل قطاع غزة، وهذا أقل بكثير من الحد الأدنى الموصى له لاستدامة الصحة العامة بالنظافة.
1: نعم سيد علي، ما أبرز التدخلات الطارئة التي تنفذها سلطة المياه حاليا، وما مدى قدرتها على تخفيف معاناة المواطنين مقارنة بحجم الاحتياجات المتزايدة مع فصل الصيف؟
2: نحن سلطة المياه مع شركائها يعني نبذل جهود مضاعفة لتوفير الحد الأدنى من الخدمة هذه، يعني خدمة خاصة بموضوع نقل المياه بالصهاريج، تأهيل آبار، لكن التحدي كبير، عدم إدخال مولدات، عدم إدخال جيوت المحركات، جيوت تبريد المحركات، عدم إدخال المواسير، أيضا استهداف خطوط المياه من شركة مكروت. احنا اليوم مثلا منطقة خليج لليوم الرابع فيش فيها مياه مكروت، لانه يعني تم استهداف الخط، واحنا للأسف يعني كل فترة بنصلح لكن يتم اعادة استهداف هذه الخطوط وبتتوقف عن خدمة. يعني هو هذا بالنسبة لنا خطوط مكروت هي اساسية لانها تحتاج لزيوت، تحتاج لمولدات، لكن من كل فترة وقتها بنستخدمها كذلك المياه المنزلية وبنستخدمها كذلك الشرب، لكن للأسف يعني بتتعرض بشكل ممنهج لعمليات التدمير، وبالتالي دائما الخدمة معرضة للخطر، يعني ما في استقرار في الخدمة. أنا بدي جهود مضاعفة لحل الإصلاح، لكن لا يوجد حتى مواد الإصلاح، لأنهم استنفذنا كل ما هو متاح، كل ما هو كان موجود. يعني هذه فترة الهدنة حاليا لها أكثر من 8 شهور للأسف الشديد، يعني فترة صعبة جدا جدا، يعني فيها تضييق كبير جدا على النشاط، فيها قدم للأرض، فيها يعني مرافق احنا بنقدرش نصلها، لأن يعني صارت ضمن الخط الأصفر، ضمن الخط البرتقالي، فيش إدخال مواد نهائيا.
1: نعم سيد سعدي علي، إذا ما استمرت الظروف الحالية دون تدخلات جوهرية، كيف تتوقعون أن يتطور الوضع المائي والإنساني خلال الفترة المقبلة، وما الرسالة التي توجهونها للمؤسسات الدولية لتجنب كارثة أكبر؟
2: يعني احنا أمام اليوم خطر حقيقي، وأتوقع أنه هذا إذا لم يكن هناك تدخلات مكثفة لإدخال المواد وإدخال الزيوت، الخدمة ستتوقف بالكامل، وبالتالي لن يستطيع الناس العيش في هذه المناطق، وهذا ما نخشى أن يكون هذه مقدمات لعمليات التهجير.
1: نعم.
2: لذلك إحنا بنناشد كل المجتمع الدولي وخاصة الأطراف اللي يعني شغلت على موضوع اتفاق النار الهش هذا، اللي هو للأسف يعني هو يعني لا زال موجود العمل العسكري، لكن أقل شيء يسمحوا من ناحية ثانية تدخل المواد اللازمة للصحة، للمياه، للإسكان. يعني اليوم وضع الناس صعب جدا جدا، يعني كارثي، وإحنا أمان نقول على مرحلة الصيف تنتشر الأمراض، تنتشر الأوبئة.
1: نعم.
2: طلب إنه نجيب كمية المية مش نقللها، يعني إحنا كنا يعني نحدث إذا رفعنا هذه الكمية 30 لتر للفرد، طيب اليوم احنا للأسف قاعدين تنزل من 20 ل 18 وممكن تنزل ل 15 ممكن تنزل للصفر.
1: نعم شكرا لكم مسؤول ملف التدخلات الطارئة في سلطة المياه في قطاع غزة السيد سعدي علي، شكرا. من المحافظات الجنوبية إلى الشمالية وإلى بيت لحم، حيث صادر جيش الاحتلال 116 دنما من أراضي بيت ساحور لصالح الاستيطان. نتحدث في هذا الموضوع مع الخبير في شؤون الاستيطان في بيت لحم السيد حسن بريجية. صباح الخير.
3: صباح الخير لكل أستاذ المستمعين.
1: أهلا بك معنا. في البداية كيف تقرؤون دلالة تحويل بؤرة استيطانية عشوائية إلى منطقة نفوذ معترف بها رسميا عبر أوامر عسكرية، وما الذي يعنيه ذلك قانونيا على الأرض؟
3: نعم، كيف يمكن تحويل منطقة عسكرية إلى مستوطنة؟
1: نعم
3: نحن نتحدث عن مستوطنة الشغراب. هذه المستوطنة التي كانت معسكر للجيش الأردني، وهي مصنفة أصلا منطقة عسكرية، وقد تم الانسحاب منها عام 2006، وهذه دلالة على أن قيمتها العسكرية والأمنية يعني كانت زالت، وثم عادوا إليها المستوطنين مؤخرا، وهي الحكومة اليمينية المتطرفة تسهل أعمال الاستيطان وتسهل التثبيت المستوطنين في هذه المنطقة التي سوف تكون وبال

0: يعني قطع سرطان على الحياة المدنية الموجودة، وستكون يعني سيكون ارتدادات وجودها على منطقة بس بحور والريف الشرقي يعني سيئة جدا.
1: نعم.
0: وهذا ليس غريب عن هذه الحكومة، لأن هي المتطرفة التي تستخدم جميع الوسائل وكافة السبل وكافة القرارات لتثبيت الاستيطان ولمساعدة الاستيطان ولتسهيل أعمال الاستيطان، حتى لو كان على حساب القانون أو حتى لو كان هناك التفافات على القانون، ولكن هذه جريمة حقيقة واضحة، ويعني هذه تعد أفضل البينة القانونية ضد الدولة الإسرائيلية.
1: نعم. ما أهمية الموقع الجغرافي لمنطقة عش غراب بالنسبة لمشروع التوسع الاستيطاني في محيط بيت لحم وبيت ساحور؟
0: نعم، يعني الموقع سيكون له ارتدادات سلبية على بيت ساحور نفسها.
1: نعم.
0: كونوا يعني المدنيين يحيطون بهذه البؤرة، وسيكون هناك يعني ارتدادات عليهم، أكيد ارتدادات سلبية، لأنه هذا سرطان استيطاني. كذلك سيكون هناك يعني ارتدادات سلبية على كافة يعني منطقة الريف الشرقي أو البادية الشرقية لمحافظة سلام، لأنه العش غراب هو المسك الوحيد على الشواورة على الريف الشرقي، هذه المنطقة الشرقية من بيت لحم، حتى الطريق الرئيس الخليل رام الله.
1: نعم. ما مستقبل المخطط الهيكلي لمحيط بيت لحم أمام هذا التوسع الاستيطاني؟
0: هذا استيطان بنيوي، يعني من الآن فصاعدا سيكون هناك توسع في المخطط الهيكلي للمستوطنة، في ذات الوقت سيكون هناك تقليص للمخطط الهيكلي الفلسطيني.
1: نعم. في ظل هذا التسارع في تثبيت البؤر الاستيطانية وتوسيعها وتحويلها إلى مستوطنات، ما الخيارات القانونية أو السياسية المتاحة فلسطينيا ودوليا لوقف هذا المسار أو الحد من تداعياته؟
0: يعني المسار القانوني كان المفروض يعني منذ أول كربان نزل أنه يكون هناك دعاوي وشكاوي على المستوطنة والبؤرة. يبدو أنه حتى الجهاز القضائي يعني متواطئ في هذا الموضوع، الجهاز القضائي الاستيطاني أيضا. فبتقديري يعني مفروض أنه بدأ رفعوا دعوة إلى القضاء المدني.
1: نعم.
0: الآن بيحق للفلسطيني أن يذهب إلى محكمة الجنايات الدولية، القضاء الدولي.
1: نعم. شكرا لك دكتور حسن بريجية الخبير في شؤون الاستيطان في بيت لحم، شكرا. من بيت لحم إلى نابلس، وهجوم المستوطنين على عدد من قرى محافظة نابلس خلال الساعات الماضية. نتحدث في هذا الموضوع مع مسؤول ملف الاستيطان في إقليم حركة فتح في نابلس السيد نضال مليطات. صباح الخير.
2: صباح الخير أختي وصال لك ولكافة أخوتنا المشاهدين والمستمعين.
1: أهلا بك معنا. كيف تقيمون حجم وتصاعد اعتداءات المستوطنين الأخيرة على قرى جنوب نابلس؟ وهل ما جرى في حوارة تحديدا يمثل تصعيدا نوعيا؟
2: نعم، يعني هذا يؤكد بأن الاحتلال فعلا يؤكد على عنصرية وحقيقة هذا الاحتلال ومشروعه القائم على إقصاء واقتلاع أبناء شعبنا من أرضهم من خلال يعني ما يجري من خلال القتل والدمار والإرهاب والسرقة، وأيضا يعبر عن الشعارات التي يخطها المستوطنون وجيش الاحتلال على الشوارع في الضفة الغربية بأن هذه العبارة التي أصبحنا نشاهدها في كل يوم، لا أمان لكم في فلسطين، وهي يعني معروف بأنها دعوات تحريضية ورسالة واضحة تستهدف وجود أبناء شعبنا الفلسطيني وتسعى إلى ترهيب أبناء الشعب الفلسطيني وحتى دفع مواطنينا نحو الرحيل. لكن الشعب الفلسطيني الذي تجذر في هذه الأرض عبر التاريخ سيبقى متمسكا بأرضه، سيبقى متمسكا بحقوقه، صامدا على هذه الأرض الفلسطينية. يعني الهجوم بطرق منظمة كما شاهدنا بالأمس في بلدة حوارة، وأيضا بتنسيق، يعني كان جيش الاحتلال

0: حاضر في هذه الاقتحامات، يكون هجوم المستوطنين أيضا بجبات موحدة وأيضا لباس موحد وبأعداد كبيرة، يعني ما تحدث به المواطنين عن هجوم أكثر من 60 مستوطن مقنعين في هذه المنطقة، في منطقة حوارة في وسط البلدة، وهي الطريقة التي يستخدمها يعني المستوطنون في العديد من الهجمات، وهذا يدلل على أن هذه الهجمات تكون منسقة مسبقا مع قوات الاحتلال، مع جنود الاحتلال الذين يقومون بحماية المستوطنين. يعني ما تشهد بلدة حوارة والعديد أيضا من القرى الفلسطينية وخصوصا في جنوب نابلس، وكما ذكرنا هجوم يعني أكثر من 60 صهيونيا مقنعين يحملون السلاح ناري وقاموا بإطلاق النار، يعني حيث أصيب أحد المواطنين بإطلاق النار، وأصيب أيضا 8 مواطنين بالاعتداء عليهم من قبل المستوطنين، يعني وجرى أيضا تحطيم لبعض السيارات وسرقة هذه المركبات، وأيضا جرى يعني الاعتداء على منازل المواطنين، وجرى أيضا سرقة أكثر من 35 رأس من الأغنام أيضا في أحد البركسات في بلدة حوارة. طبعا نفس الهجوم كان أيضا أو في نفس يعني تزامن مع نفس التوقيت، يعني كان هناك هجوم آخر في جماعين وأيضا في عنبوس، حيث تم أيضا توثيق سرقة أغنام، يعني وأيضا تم محاولة إحراق المجلس القروي في عنبوس. هنا نذكر بأنه يعني المستوطنون لا يوجد محرمات أمامهم، وهذه المشاهد يعني في هذه الكرة تتكرر يعني في كل يوم وتكون دائما كما ذكرنا.
1: ولكن
0: يعني
1: ما دلالات هذا التزامن في تنفيذ هجوم من قبل المستوطنين على عدة قرى وفي نفس التوقيت؟
0: لا يمكن أن تكون أحداث عادية، يعني هي يعني في سياق الاعتداءات المتواصلة يعني بحق أبناء شعبنا في ظل حاجة أبناء الشعب الفلسطيني. اليوم شعبنا الفلسطيني يحتاج لتوفير الحماية الدولية يعني من قبل مجلس الأمن، من قبل هذه المؤسسات التي تدعي بأنها مع حقوق الإنسان، وأيضا شعبيا يجب تعزيز الصمود على الأرض الفلسطينية، يعني حيث ندعو أبناء شعبنا دائما للتواجد في الأراضي التي يستهدفها الاحتلال، وأن يكون هناك هبات للمناطق التي تتعرض يعني لمداهمات أو اقتحامات من قبل المستوطنين لردع هؤلاء العصابات الاستيطانية. أيضا هنا يعني ندعو المؤسسات الدولية يعني الحقوقية، ندعو الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، يجب أن يكون هناك إرسال للجان تقصي حقائق يعني لترى وتوثق ما يجري في الأرض الفلسطينية ومحاسبة هؤلاء المجرمين وأيضا مسؤوليهم عن هذه الاعتداءات ومن يقف خلفهم. فشعبنا الفلسطيني يستحق أن يكون هناك حماية لأبناء شعبنا كباقي شعوب العالم، لا يجوز أن يبقى الشعب الفلسطيني يعاني وسط هذا الصمت والعجز الدولي. طبعا ما جرى في محافظة نابلس يعني استدعى تحركا وطنيا سريعا من قبل فصائل العمل الوطني في محافظة نابلس بالأمس لوضع خطة للتصدي لاعتداءات هؤلاء المستوطنين، وأن يكون هناك موقف يعني موحد سواء يعني شعبيا أو مؤسساتيا من أجل إفشال هذه المخططات التي يعني كما ذكرنا تهدف إلى تخويف أبناء الشعب الفلسطيني، إلى بث الرعب في صفوف أبناء شعبنا، وأيضا يعني المستوطنون يقصدون فرض واقع جديد على الأرض الفلسطينية، حيث جرى تأكيد الفصائل الفلسطينية والمؤسسات على ضرورة حماية أبناء الشعب الفلسطيني، على أيضا تعزيز صمود أبناء شعبنا، وهي يعني مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب طبعا جهود الجميع يعني شعبيا والمؤسسات الرسمية أيضا طبعا. وأيضا تم يعني الاتفاق والتأكيد على ما نؤكد عليه دائما، وهو تعزيز اللجان الشعبية ولجان الحراسة والحماية في كافة المناطق التي تستهدفها قوات الاحتلال ومستوطنيهم، وأيضا أن يكون هناك رفع لمستوى التنسيق الميداني بين مختلف القوى والمؤسسات الوطنية والمجتمعية من أجل كما ذكرنا تعزيز الصمود وإفشال يعني محاولات التي يهدف إليها الاحتلال، وهي محاولات التهجير، محاولات يعني قلع أبناء شعبنا من أراضيهم. يعني رسالة أبناء الشعب الفلسطيني ستكون واضحة بأننا يعني، وهذا ما سمعناه بالأمس في حوارة وفي كافة المناطق المستهدفة، بأن الشعب الفلسطيني سيبقى ثابتا صامتا وستكون فصائل العمل الوطني دائما إلى جانب أبناء شعبنا ومعهم، ولن تتركهم ولن تترك

0: مواطنينا يواجهون هذا الإرهاب لوحدهم منفردين. يعني بوحدتنا سنكون السد المنيع في مواجهة هذا الاحتلال وسنفشل مخططاته يعني بثباتنا وصمودنا وبقائنا على أرضنا يعني حتى كنس هذا الاحتلال.
1: نعم شكرا لك سيد نضال ملقطات مسؤول ملف الاستيطان في إقليم حركة فتح في نابلس. شكرا. في ملفنا التالي دعوة 85 نائبا أمريكيا لوقف مشروع إيوان الاستيطاني شرق القدس المحتلة. نناقش هذا الموضوع مع الدكتور رمزي عودة الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبرتهايد. صباح الخير.
2: صباح النور. أهلا وسهلا.
1: أهلا بك معنا دكتور عودة. كيف يمكن لحملات المقاطعة الأكاديمية أن تستثمر رسالة هؤلاء الأعضاء في الكونغرس الأمريكي لزيادة الضغط على الإدارة الأمريكية لوقف مشروع إيوان الاستيطانية؟
2: يعني أعتقد أنه الخطوة الأمريكية هذه اللي خطوة من مجلس النواب 85 نائب خطوة مهمة جدا، وهي تتعدى الرمزية لأنه يمكن أنه يتم طرح هذا المشروع والتصويت عليه ثم انتقاله إلى مجلس الشيوخ. صحيح حتى الآن هذه مرحلة أولى، ولكنها أيضا مرحلة سياسية مهمة لأنها تشير أو تؤكد على أهمية منع قيام إيوان باعتبارها خلينا نقول مستوطنة تؤدي إلى منع قيام حل الدولتين الفلسطينية، الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية. فإحنا منقول إنه هذه خطوة مهمة ويجب استثمارها، وأنا أريد أن أؤكد إنه حتى المؤتمر الصهيوني الأخير الذي عقد في هرسيليا أشار إلى ضرورة التحرك الدولي لمنع قيام حل الدولتين. حتى المؤتمر الصهيوني قال ذلك، لأنه يدرك المؤتمر الصهيوني أنه لا بديل لهذه الدولة العبرية إلا أن تقوم أو تقيم سلام عادل مع الشعب الفلسطيني. تحرك الإدارة الأمريكية، تحرك مجلس النواب الأمريكي مهم. إحنا في الحملة الأكاديمية نؤكد على أهمية هذا الدور، وندعو جميع حتى الدول بالبرلمانات الدول إلى القيام بمثل هذه الخطوات السريعة، لأنه بدأت الحكومة الإسرائيلية بجمع عطاءات من أجل إنشاء مستوطنة إيوان، جمع عطاءات يعني من المقاولين ومن الشركات الكبرى إلى آخره من القضايا.
1: هل ترون أن حملات المقاطعة باتت قادرة فعليا على التأثير في دوائر القرار الأمريكية على وجه التحديد، أم أن التأثير ما يزال غير مباشر ومحدود؟
2: لا طبعا مهم جدا حملات المقاطعة وحملات الضغط اللوبي خلينا نسميها، لأنه اللوبي الفلسطيني والعربي أكبر من حملات المقاطعة، موجود اليوم خاصة بعد حرب أكتوبر أصبح قويا جدا في الولايات المتحدة. المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين والقضية الفلسطينية انتشرت في كل أرجاء الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا باعتراف الساسة الأمريكان نفسهم، وبالتالي أصبح من الصعب على الحكومات الغربية اللي هي بين قوسين ديمقراطية أن تنتهج سياسات تخالف اتجاهات الرأي العام. وجدنا هذا مهم جدا حتى في تغير المناخ العام، الرأي العام الأمريكي لصالح القضية الفلسطينية في استطلاعات الرأي المختلفة التي أنشئت وأقيمت في الولايات المتحدة، وأشارت إلى تغير في رأي الشباب الحزب الديمقراطي وحتى من الحزب الجمهوري ونعته دولة إسرائيل بأنها دولة احتلال وضرورة القيام بدولة فلسطينية مستقلة. وجدنا أيضا هذا الحراك الدولي الناتج عن حملات المقاطعة والجاليات الفلسطينية الموجودة في الولايات المتحدة وحتى في أوروبا، وجدنا تأثير كبير في إسبانيا وفي بريطانيا وفي فرنسا وفي العديد من الدول. لذلك نجد أن هذه الحملات، حملات الضغط، تؤثر بشكل كبير جدا ومهم على الرأي العام الغربي، وتؤكد على أن المسار الطبيعي لسياسات هذه الدول يجب أن تنخرط في اتجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني غير قابل للتصرف.
1: نعم، ما دور المؤسسات الأكاديمية الدولية في تعزيز المقاطعة كأداة قانونية وأخلاقية لمواجهة مشاريع الضم والاستيطان؟
2: يعني خلينا نحكي عن دور الحملة الأكاديمية في هذا الموضوع. دور الحملة الأكاديمية منذ بداية تشريع مستوطنة إيوان أو منطقة إيوان لأنها تضم أكثر من مستوطنة، والطرق الالتفافية التي تخدم هذه المنطقة الاستعمارية، بدأنا بكتابة أوراق موقف ودراسات حول خطورة هذه المستوطنة بجميع اللغات، نشرناها في الجامعات في مراكز الأبحاث العربية والأجنبية، أقمنا عدة ورشات عمل عبر زوم حتى مع الأكاديميين وجمعيات التضامن الموجودة في بلجيكا وفي فرنسا حول خطورة هذا الموضوع وضرورة التصدي له وإثارة الرأي العام الدولي، لأنه الرأي العام الدولي ما بيعرف شو معنى مستوطنة إيوان، وربما هو يعتقد أنها شبيهة بأي مستوطنة أخرى. طبعا التأكيد أن جميع المستوطنات غير شرعية وهي تخالف القانون الدولي، لكن إيوان لها طبيعة خاصة لأنها تقسم جنوب البصرة الغربية عن وسطها وشمالها، وبالتالي وهي منطقة كبيرة تمتد حتى الخان الأحمر والبحر الميت، وبالتالي تمنع قيام حل الدولتين. لذلك قلنا، وبالمناسبة حتى الإدارات الأمريكية السابقة عن إدارة ترامب هي رفضت تطبيق أو رفضت شرعنا والتوافق على مستوطنة إيوان. يعني الإسرائيليين حاولوا منذ أكثر من 10 سنوات أن يأخذوا خلينا نقول حماية دولية غربية أمريكية لإقامة هذه المستوطنة، ولكن فشلت كل جهوده للأسف فيها في ظل هذه الإدارة، نجحت وتم وأقروا إنشاءها وبدأوا بجمع العطاءات. فبالتالي نحن بنقول أنه يجب أن يكون هناك تحرك عاجل، لهذا أنا أشرت حتى إلى تحرك المنظمة الصهيونية العالمية اللي قالت بأحد بنودها منع قيام مستوطنة إيوان. يعني حتى اليهود الصهاينة نفسهم غير متفقين على هذه على إقامة هذه المستوطنة، لأنهم يدركون أن بعدها لا يمكن الحديث عن أي سلام أو مفاوضات حقيقية في الضفة الغربية. إذا في اتجاه صهيوني نفسه رافض لها، في اتجاه من الإيبك رافض لإقامة المستوطنة هذه أو المنطقة الاستعمارية. اليوم بدأ تحرك في مجلس النواب، حركات التضامن أقامت العديد من المؤتمرات وأوراق العمل وورش العمل حول هذه القضية. يبدو أن هناك مناخ دولي. اليوم الخطوة المهمة جدا التوجه إلى مجلس الأمن والجمعية العامة لاتخاذ قرار دولي لمنع إنشاء هذه المستوطنة، لأنه مع إنشاءها كما قلت لك إنشاءها ليس بعيدا، نحن نتحدث عن 3 إلى 5 سنوات، يعني ليست من القضايا الاستراتيجية البعيدة، نحن نحكي عن 3 إلى 5 سنوات يمكن أن تكون هذه المستوطنة قائمة وبالتالي تقسم الضفة الغربية وتمنع الفلسطينيين من التوجه إلى القرى والمدن الأخرى.
1: نعم، شكرا لك دكتور رمزي عودة، الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبرتايد. شكرا. إلى ملف الأسرى، ونناقشه مع مدير العلاقات الدولية في نادي الأسير السيد رائد عامر. صباح الخير.
3: صباح الخير لك وكافة كل المستمعين.
1: أهلا بك معنا سيد عامر. إذا ما نظرنا إلى الارتفاع غير المسبوق في أعداد المعتقلين من أبناء شعبنا في سجون الاحتلال، هل نحن أمام سياسة اعتقال جماعي ممنهجة؟
3: نعم، يعني أولا هي سياسة اعتقال جماعي وممنهجة ومخطط لها وبقرار من المستوى السياسي الإسرائيلي. الاعتقالات لم تتوقف ولو للحظة، وتحديدا ما بعد 7 أكتوبر زيادة الاعتقالات، زيادة الاعتداءات على الأسرى بداخل السجون، تغيير السياسات في داخل السجون والمنظومة الأمنية الإسرائيلية، الاعتداءات المتكررة والمنظمة وبقرار سياسي وأمني من قبل وزير الأمن الداخلي، الانتهاكات التي يعني حصلت مع الأسرى، الشهادات التي تصلنا المرعبة من قبل الأسرى ويتعرضون له بداخل السجون، كل ذلك يؤكد على يعني وجود قرار واضح ومن المستوى السياسي بالاستمرار في زيادة الاعتقالات والاعتداء على الأسرى في داخل السجون.
1: نعم، أيضا هناك تحذيرات من تدهور صحي خطير في أوضاع الأسرى في سجن جانوت نتيجة الإهمال الطبي، ما المعلومات الواردة إليكم من هناك؟
3: يعني أولا سجن جانوت هو من أخطر السجون، والأوضاع التي يعيش الأسرى في هذا السجن بسبب يعني الظروف الاعتقالية والانتهاكات والاعتداءات اليومية في داخل هذا السجن. الذي يشرف عليه جهاز الشباك والأمن الداخلي الإسرائيلي، وبشكل منظم يتم الاعتداء على المعتقلين يوميا من خلال الاقتحامات، من خلال الاعتداءات، من خلال العزل الانفرادي وجميع

0: المعتقلين المتواجدين في داخل هذه السجن، هم يعتبرون من أخطر الأسرى المتواجدين ممن تم اعتقالهم، سواء من قطاع غزة، من الضفة الغربية، من لبنان، من سوريا، كل هؤلاء الأسرى يتواجدوا في داخل هذا السجن. والأخطر في ذلك عدم وجود أي جهات حقوقية تستطيع الدخول إلى مثل هذه السجون أو غيرها للاطلاع على أوضاع الأسرى والمعتقلين، مما يعني يسمح بزيادة الاعتداء والتنكيل بالأسرى والأسيرات في السجن.
1: نعم، ما أبرز الانتهاكات الممنهجة التي ترصدونها داخل السجون خصوصا بحق النساء والأطفال؟
0: يعني كل الانتهاكات وممارسات اللا أخلاقية واللا إنسانية تمارس بحق الأسرى والمعتقلين، الإهمال الطبي، التجويع الذي يعني يستمر لغاية الآن رغم وجود قرارات من ما تسمى المحكمة العليا بزيادة الطعام وتوفير الطعام حسب القوانين الدولية. الاحتلال وإدارة السجون لم تلتزم بهذا القرار، لم تقدم ولا تقدم أي شيء لغاية الآن. كمية الطعام لا تكفي لصد رمقهم ولا تكفي لشيء. الأدوية، لا يوجد أي أدوية وعلاجات للأسرى المرضى. انتشار الأمراض الجلدية ما بين الأسرى، الاعتداءات الشبه يومية على الأسرى، كل هذه تحصل مع الأسرى بشكل يومي، وكل ما يصلنا من داخل السجون حقيقة هو مرعب ومخيف نتيجة الممارسات التي تقوم بها إدارة السجون.
1: أيضا سيد عامر، ربما لفت الجميع ما كتبه المحامي خالد محاجنة على صفحته عبر فيسبوك خلال زيارته مؤخرا لأحد سجون الاحتلال، حيث الطلب الغير معتاد الذي طلبه منه أحد الأسرى في هذا السجن، حيث قال له: صف لي وجهي، قد نسيت ملامحي، لأنه منذ أكثر من عامين لم يرى وجهه.
0: يعني جميع المعتقلين يعيشوا هذه المشاعر ولا يعرفون كيف أصبحت أجسادهم ولا يستطيعوا أن يصفوا وجوههم نتيجة عدم وجود يعني مرآة يستطيعوا النظر إلى وجوههم أو إلى أجسادهم وما حصل معهم نتيجة الظروف الصعبة التي عاشوها طيلة السنوات الماضية. بالتالي يعني هو طلب بريء وبسيط عندما قال له: صف لي كيف هو وجهي، كيف أصبحت أنا بعد هذه المدة من الاعتقال، وتحديدا في سجن النقب عندما قابل الأستاذ محاجنة هذا المعتقل.
1: نعم، ما دور نادي الأسير في توثيق كل الانتهاكات والجرائم التي تحدث بحق الأسرى في سجون الاحتلال وتحويلها إلى ملفات قانونية قابلة للمساءلة أمام المحاكم الدولية؟
0: يعني جميع الشهادات نحاول توثيقها من خلال أولا زيارة المعتقلين، زيارة التواصل معهم، الاستماع لهم بشكل تفصيلي عما حصل ويحصل معهم داخل السجون أثناء دخولهم من السجن، أثناء تواجدهم في داخل السجن، أثناء خروجهم، يعني مراحل كثيرة يتعرض لها الأسرى من الاعتداءات أثناء وجودهم في داخل السجن. وكثير من المعتقلين أحيانا يرفضوا الإدلاء أو يصرحوا بما حصل معهم نتيجة التحذيرات والترهيب الذي مورس بحقهم من قبل مصلحة السجون إن قاموا بإدلاء أي شهادات أو أي تصريحات أو مما حصل معهم أثناء تواجدهم في داخل السجن.
1: نعم، هل من جديد فيما يتعلق بزيارات الأسرى في سجون الاحتلال؟
0: لغاية الآن يمنع طبعا زيارة المعتقلين نهائيا من قبل سواء الصليب الأحمر أو المحامين، هنالك زيارات ولكن بأعداد قليلة
1: محدودة جدا.
0: نعم، يعني لغاية الآن المشكلة قائمة ولا يوجد أي تسهيلات لعمل المحامين وزيارة المعتقلين بشكل مستمر.
1: نعم، هل من شهادات جديدة؟ وبالطبع هي ملفتة أي شهادة تخرج من سجون الاحتلال فيما يتعلق بما يتعرض له الأسرى في السجون.
0: يعني الشهادات كما ذكرت كثيرة وكثيرة بصراحة.
1: نعم،
0: لا يوجد شيء إلا وحصل مع المعتقلين بصراحة، سواء اعتداءات جسدية، نفسية، حرمان الزيارات، حرمان الطعام، حرمان من العلاج، حالات اغتصاب سابقا حصلت وما زالت تحصل اعتداءات بحق المعتقلين، كل ذلك يحصل في داخل السجون، ويعني يوجد شهادات كثيرة فيما يخص هذا الموضوع.
1: نعم، شكرا لكم السيد رائد عامر مدير العلاقات الدولية في نادي الأسير، شكرا.

متواصلون معكم سيدتي سادتي في نهار جديد لهذا اليوم عبر أثير صوت فلسطين وقناة فلسطين مباشر حتى 8:30 وعلى الهواء مباشرة.

0: في موضوع آخر سادتي نعيد التأكيد على ما قاله وزير المالية الدكتور ستيفان سلامة في تصريحات لصوت فلسطين أنه تم الانتهاء من تطوير تطبيق يابوس المالي، مشيرا إلى أنه جرى رفعه على منصتي أبل وجوجل تمهيدا لإطلاقه رسميا. وأوضح سلامة أن الوزارة وصلت إلى المراحل النهائية من توقيع اتفاقيات مع 16 شركة فلسطينية تعمل في قطاعات المياه والكهرباء والاتصالات والإنترنت بهدف توسيع خدمات التطبيق وتعزيز استخدامه.
1: نحن في المراحل النهائية من توقيع الاتفاقيات تقريبا مع 16 شركة فلسطينية في قطاعات المياه والكهرباء وقطاعات الاتصالات والإنترنت، وإن شاء الله خلال الأيام القليلة القريبة إن شاء الله سنقوم بالتوقيع مع تلك الشركات على الاتفاقيات، وسنقوم بإجراء الإطلاق المرحلة التجريبية. سنقوم بإطلاقها مع 4 مؤسسات كمرحلة تجريبية، توفير مبلغ 500 شيكل. من خلال هذا المبلغ سيستطيع الموظف القطاع العام من تليفونه إنه يدفع فواتيره، فواتير الكهرباء وفواتير المي، فواتير الاتصالات وفواتير الإنترنت، وستكون جزء من مستحقاته.
0: وفيما يتعلق بأموال المقاصة التي تحتجزها حكومة الاحتلال والتي بلغت 5.7 مليار دولار من الأموال الفلسطينية، أكد سلامة أن هذا يفاقم من الضغوط المالية على الحكومة.
1: أموال المقاصة ما زالت محتجزة، الرقم الكلي الآن حوالي 5.7 مليار دولار أموال المقاصة، هو رقم هائل حقيقة في اقتصاد زي اقتصاد فلسطين، يعني هذا تقريبا 68% من إيراداتنا. فنحن نعتمد أولا على الإيرادات المحلية التي هي تقريبا كمان جزء كبير منها بروح لخدمات القروض، وأيضا نعتمد على المساعدات الخارجية أينما توفرت، وشركائنا الدوليين هناك تواصل دائم معهم حقيقة، وهناك يعني تجاوب، ولكن يعني لا يغطي طبعا ما هو مطلوب، ولكن يساعد حقيقة لتوفير جزء من الراتب. والمصدر الثالث هو الاقتراض من البنوك، ونحن وصلنا لطبعا السقف في الاقتراض، ولكن نحاول أن نجد حلول مختلفة.
0: في الأخبار الميدانية سادتي الواردة إلينا هذا الصباح، قوات الاحتلال تقتحم مدينة الخليل وبلدة علاه شمال طولكرم وتياسير شرق طوباس وتداهم عددا من منازل المواطنين، كما شنت حملة اعتقالات واسعة صباح هذا اليوم.

0: ونشير إلى أن الاحتلال قصف منزلا في خان يونس جنوب قطاع غزة فجر هذا اليوم. إذن سيداتي سادتي لحظات قليلة تفصلنا عن موجز بآخر وأهم الأخبار، ومن ثم نعود لمتابعة ما تبقى على أجندتنا في نهار جديد لهذا اليوم. موجز الأخبار مرة أخرى مع شادن الرماوي. صباح الخير مجددا.
1: صباح الخير لك وصال وللسادة المستمعين والمشاهدين من جديد. 10 شهداء في قطاع غزة، 9 في مدينة غزة وشهيد آخر في خان يونس منذ فجر أمس. الاحتلال يعلن نيته توسيع سيطرته في 3 محاور في قطاع غزة ضمن ما يسمى بالخط الأصفر ليصبح أكثر من 70% من مساحة القطاع تحت سيطرة الاحتلال. مدير الإغاثة الطبية في شمال قطاع غزة محمد أبو عفش يقول إن العجز في أدوية الأمراض المزمنة بلغ 70% وأدوية المسكنات 55%. مسؤول ملف التدخلات الطارئة في سلطة المياه في قطاع غزة يحذر من توقف خدمة توزيع المياه في القطاع إذا لم تدخل الزيوت والمولدات الخاصة لتشغيل شبكات المياه. أبناء شعبنا في محافظة الخليل يشيعون جثمان الشهيد الرضيع سام فهد أبو هيكل البالغ من العمر 7 أشهر. عصابة المستوطنين تقتحم منطقة حمروش شرق بلدة ساعير ونفذت جولات استفزازية. إصابة 9 مواطنين أحدهم بالرصاص جراء اعتداء المستوطنين عليهم في بلدة حوارة. عصابة المستوطنين تقتحم مصنعا للإسمنت في قرية عصيرة القبلية فيما سرقت أغناما من عنبوس في محافظة نابلس. عصابات المستوطنين تضرم النيران الليلة الماضية في أراضي المواطنين بمنطقة النقار شمال غربي قرية المغير شمال شرق رام الله. قوات الاحتلال والمستوطنين يعتدون على مواطنتين من بلدة الخضر جنوب بيت لحم. السيد الرئيس محمود عباس يتسلم التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد لعام 2025 وذلك خلال استقباله رئيس الهيئة رائد رضوان. رئيس الوزراء محمد مصطفى يهاتف مساء أمس ولد الشهيد الرضيع سام أبو هيكل معزيا باستشهاده وناقلا تعازي الرئيس محمود عباس والقيادة والحكومة الفلسطينية إلى أسرته. وزارتا المالية والصحة تعلنان أنهما تعملان بشكل حثيث لاستكمال ترتيبات عاجلة لضمان توريد كميات طارئة من الأدوية والمستهلكات الطبية المنقذة للحياة وتلك المخصصة للأورام والأمراض المزمنة. استشهاد مواطنين لبنانيين في غارتين إسرائيليتين على بلدتي جويا ومعركة جنوبية لبنان. وصحيفة هارتس العبرية تنقل عن جيش الاحتلال أنه لم يصدر أمرا بوقف هدم القرى بجنوبي لبنان وأن قواته مستمرة في هدم البنى التحتية. في حالة الطقس يكون الجو اليوم صافيا وحارا نسبيا في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة فيما ترتفع قليلا غدا والله تعالى دائما أعلى وأعلى. نهاية الموجز، نعود من جديد إلى وصال أبو عليا وآخر المستجدات إليك وصال.
0: شكرا لك شادا وأهلا بكم مرة أخرى سيداتي سادتي في هذه البانوراما الإخبارية من نهار جديد. إلى الملف السياسي ونناقشه مع الدكتور واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. صباح الخير.
2: صباح الخير،
0: أهلا بك معنا دكتور أبو يوسف. من اللافت جدا خلال الساعات الماضية هذا التصاعد الكبير في حدة ووتيرة الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون بالجملة على عدد من قرى محافظتي رام الله وكذلك نابلس لا سيما في منطقة الجنوب. كيف تتابعون كل هذه الاعتداءات والتي تتم أيضا بالتزامن؟
2: يعني واضح تماما انه هناك منهج فيما يتعلق بالاعتداء على ابناء شعبنا الفلسطيني وخاصه على البلدات والقرى والشوارع القريبه من المستعمرات الاستيطانيه، سرقات المواشي وقتل الاشجار والاعتداء على البيوت وعرقها وقتل الشوارع والاعتداء على أبناء شعبنا الفلسطيني. بالتأكيد يعني خلال اليومين الماضيين صحيح أنها تكتفت في قرى رام الله وقرى أيضا نابلس، ولكن لم تسلم أي قرية أو بلدة من شمال الضفة إلى جنوبها في سياق هذا العمل الإجرامي الذي يقوم به المستعمرون ضد أبناء شعبنا الفلسطيني. لذلك السؤال، إحنا تحدثنا بشكل واضح تماما حول آليتين رئيسيتين لابد أن يتم اتباعهما في مواجهة ذلك. المسار الأول هو وحدتنا وصمودنا على الأرض ومواجهة كل هؤلاء المستعمرين بشكل موحد في التصدي لهم ومواجهتهم من خلال لجان الحراسة والحماية وتعزيز ومشاركة الجميع في إطارها. والأمر الآخر هو التأكيد على كل أطراف المجتمع الدولي ما فيه القرارات الصادرة عن المؤسسات الدولية بأن الاستعمار الاستيطاني والمستعمرون غير شر وجودهم غير شرعي ويقوم في أراضي دولة فلسطين واعتداءاتهم إجرامية وإرهابية ضد الشعب الفلسطيني. لابد من اتخاذ آليات عملية في فرض مقاطعة جادة على الاحتلال وفي فرض عزلة عليه وأيضا محاكمة الاحتلال على هذه الجرائم، لأنه ليس فقط على صعيد مقاطعة المستوطنين المستعمرين، ولكن هناك منظومة متكاملة سواء حكومة الاحتلال التي تدعم ذلك أو جيش الاحتلال الذي يحمي المستعمرون في سياق واعتداءاتهم الإجرامية اليومية. نعم. وأيضا طعام عصابات المستوطنين التي تعتدي على أبناء شعبنا الفلسطيني.
0: نعم دكتور أبو يوسف، في هذا السياق كيف نقرأ تصاعد هذه الهجمات من قبل المستوطنين على المواطنين بالتزامن مع تحولات دولية هامة مثل قرارات إيرلندا وإسبانيا وفرنسا بمنع دخول وزراء في حكومة الاحتلال لأراضيها؟ هل نحن أمام مشهد سياسي جديد يتشكل؟
2: أنا أعتقد أنه هذا أمر مهم بالطبع. يعني هناك تحولات كبيرة على صعيد المسيرات والفعاليات والاتصالات التي تخش معظم دول العالم رفضا للاحتلال ورفضا أيضا لسياساته العدوانية والإرهابية والإجرامية. وأيضا عندما يتم فرض مقاطعة على الكيانات الاستعمارية الموجودة في دولة فلسطين وأسماء يعني أيضا محددة لما يقوم به هؤلاء المستعمرون الذين يعني ينشروا ما يقوم به من اعتداءات متواصلة ضد شعب فلسطين، هناك توثيق لذلك. ما فيها الوزراء في حكومة الاحتلال الإرهابية مثل بن كثير وسموتريتش واتخاذ إجراءات من قبل العديد من دول فرنسا وإيرلندا وغيرها حول مسألة منعهم من دخول تلك الدول الأوروبية. أنا أعتقد أنه آن الأوان لأن يكون هناك مجموعة متكاملة من الآليات العملية. تحدثنا بصقل في أكثر من مرة أنه يعني هناك إمكانية للحديث عن وجود آليات عملية تفرض ما يمكن أن يشير إلى محاكمة الاحتلال على هذه الجرائم ولمعاقبته ولمقاطعته، ليس فقط على صعيد المستعمرين ولكن على صعيد حكومة الإرهاب التي تدعم ذلك. وهذا الأمر مهم على هذا الصعيد لأنه نستند أيضا إلى قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي وكان آخرها قرار رقم 2334 الذي يؤكد على أن شرعية وجود الاستعمار الاستيطاني في أراضي دولة فلسطين في القدس المحتلة إضافة إلى محكمة العدل الدولية وفتواها حول عدم جواز بقاء الاحتلال واستعماله الاستيطاني في أراضي دولة فلسطين، إضافة إلى ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية الذي يؤكد على أن الاستعمار الاستيطاني يرتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. لذلك هي منظومة متكاملة بدها من مواصلة كل الجهود من أجل فرض مقاطعة شاملة على الاحتلال ومعاقبته على هذه الجرائم المتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني سواء في إطار سياسة القتل والتصفية أو ما يقوم به من اعتداءات على أبناء شعبنا الفلسطيني أو الاستعمار الاستيطاني الذي يمضي به توسيعا وبناء في ظل محاولاته الدؤوبة من أجل عدد قام الدولة الفلسطينية. ولعين أشياء لمسألة هامة أن الاحتلال أيضا يرتكز إلى الدعم والإستعداد الأمريكي والحماية الأمريكية ويعتقد أنه محمي من مساءلته ومحاسبته على هذه الجرائم من خلال الغطاء الأمريكي من القصر الأمريكي الذي يضمن عدم وجود آليات عملية لمعاقبته. اليوم نحن ننظر بعين الاعتبار إلى أن تستمر هذه المقاطعات لهؤلاء المستعمرين ويتوسع إلى مقاطعة شاملة للاحتلال من أجل ردعه عن موصلة ذلك وقطع الطريق على موصلة هؤلاء المستعمرين باعتداءاتهم الإجرامية ضد شعبنا الفلسطيني.
0: نعم دكتور أبو يوسف، كيف يمكن فلسطينيا استثمار هذه التحولات الدولية في بناء مسار قانوني وسياسي أكثر فاعلية لمساءلة الاحتلال على المستويين الفردي والمؤسسي أيضا؟
2: يعني بالتأكيد على المستوى الفلسطيني مرة أخرى نؤكد على أهمية وحدتنا الوطنية الفلسطينية وتعزيز صمودنا على الأرض في مواجهة كل ذلك. ونحن نعتقد أن شعبنا الفلسطيني الذي يدفع أثمانا باهظة لن يهاجر ولن يرفع الرأي ولن يستسلم. نحن نتحدث عن من 48 مليون من النكبة حتى اليوم، وشعبنا الفلسطيني يتمسك بحق العودة للاجئين. ثوابت الشعب الفلسطيني، ثوابت منظمات التحرير الفلسطينية.

0: ظل محاولات الاستمرار في صياغة الاستعمال السلطاني والاعتداءات والآخره، أن موضوع التهجير ما زال قائما يعتقد الاحتلال يمكن أن يحققه. وأيضا شفت حقوق الشعب الفلسطيني في حق العودة اللاجئين الذي بدأ في عمليات التوطين ورفض ذلك من قبل الشعب الفلسطيني وفشل ذلك، وبعد ذلك التعرض لوكالة الغوث ومنعها من العمل الأمروة ومن أجل تقوية حق العودة، وأيضا الاستعمال الاستيطاني وصادرة الأراضي وهدم البيوت من أجل عدم إقامة الدولة الفلسطينية. وكل ذلك لن يجدي نفعا أمام إصرار شعبنا الفلسطيني وعزمه على الاستمرار في مقاومته وكفاحه ونضاله من أجل تحقيق حقوقه بالحرية والاستقلال.
1: نعم، شكرا لك الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. شكرا.

0: نتابع في ذات السياق ما يتعلق بالتحركات على الساحة الدولية مع الدكتور عمر عوض الله وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية. صباح الخير.
1: صباح الخير لكم والسيدات والسادة المتابعين.
0: أهلا بك معنا. في البداية دكتور عوض الله لنتحدث عن جريمة إعدام الاحتلال للرضيع سام أبو هيكل والتي بالطبع تستدعي محاسبة دولية. كيف تترجمون دبلوماسيا ما وصفتموه في بيان وزارة الخارجية بأن هذه الجريمة هي إعدام ميداني؟ ما الأدوات السياسية والقانونية التي تفعل عمليا بعد هذا التوصيف؟
1: يعني في واقع الأمر هل حقا إعدام طفل بحاجة إلى جهبذة قانونية ولغة قانونية وفرق قانونية من أجل أن تثبت أن من ارتكب هذا العمل هو مجرم ويجب أن يحاسب؟ ولكن مع ذلك للأسف ولأن العالم يعني معاييره مزدوجة ومقلوبة، الحراك الذي تقود الخارجية من خلال العمل الدبلوماسي والعمل القانوني والعمل مع الدول السياسي كذلك هو منصب أساسا على محاولة حماية هؤلاء الأطفال والنساء والمدنيين العزل الذين يتم قتلهم بشكل يومي بدم بارد في الأرض الفلسطينية المحتلة. في واقع الأمر أن التحرك للحديث أن الطفل كان طفلا بريئا وأنه يعني أكيد ليس منضما إلى أي من الفيالق العسكرية التي تقاتل بالنووي ضد إسرائيل، للأسف يعني هناك عمى وطرش سياسي متعمد من بعض جهات المجتمع الدولي الذي نحاول أن ننقذه، رغم أنه إحنا قمنا بإدراج إسرائيل على قائمة العار على الجهات التي تنتهك حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة. وهذا ما نحاول أن نحوله إلى آلة عملية من أجل مواجهة ذلك المجرم الذي يقبل بأن يطلق الرصاص وبأن يطلق ويضع يده على الزناد ويقوم بتلك الحركة القاتلة لطفل أو لمدني أو لأي إنسان آمن. لذلك القضية ليست بحاجة كما قلت إلى الكثير من الجهبذة القانونية من أجل إثبات أن هذه منظومة مجرمة، ولكن نحن نعمل على مدار الساعة بسفرائنا بسفاراتنا بعلاقاتنا بمتضامنينا بأصدقائنا في كل العالم كي نثبت أن هذه جريمة. تصوري إلى أي مدى ممكن أن يصل النقاش مع مجتمع دولي ما زال يتلكأ في اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية هؤلاء الأطفال.
0: في هذا السياق أيضا دكتور عوض الله، ما قيمة الإحالة المتكررة إلى القانون الدولي الإنساني في ظل استمرار غياب آليات تنفيذ ومساءلة فعالة على أرض الواقع؟
1: المشكلة ليست في القانون الدولي والمشكلة ليست في مواد القانون الدولي، المشكلة في أن يكون هناك شجاعة وجرأة من المجتمع الدولي لتطبيق هذا القانون. عندما نضع هذه القضايا أمام المحاكم الدولية وأمام المؤسسات الدولية وأمام القضاء في الدول نقول لهم يجب أن تتحملوا مسؤولياتكم، لن نعفيكم من مسؤولياتكم في حماية أطفال فلسطين. هذه هي الرسالة الأكبر حقيقة، وأن معايير القوى وموازين القوى لن تبقى دوما لصالح هذه المنظومة المجرمة وأولئك الذين يتحالفوا معها ويمنحوها الحصام العقاب. سيأتي الوقت الذي سوف يساءل فيها كل من ارتكب جريمة ضد أطفال الشعب الفلسطيني ونسائه وشيوخه وشبابه وكل الآمنين في الأرض الفلسطينية.

0: ما العقبة الأساسية التي تمنع حتى الآن تفعيل مبدأ المساءلة الدولية؟
1: يعني المبدأ مفعل، المشكلة هو في أن يتحول هذا الحراك إلى حراك جماعي من الدول، ليس فردي من بعض الدول، لأنه شهدنا دول أخذت خطوات عملية من أجل بمنع مجرمي الحرب الإسرائيليين من دخول دولها، معاقبة هذه المنظومة بمقاطعة هذه المنظومة وسحب السفراء في بعض الدول واتخاذ خطوات عقابية ضد منظومة الاستعمار. هذا الحراك كله يجب أن يتحول إلى حراك جماعي أممي قائم على منظومة واضحة لا تكيل بمكيالين، يصبح لا يوجد ملاذ آمن لمجرمي الحرب الإسرائيليين، في نفس الوقت أن يصبح كلفة هذا الاحتلال مرتفعة جدا على مجرمي الحرب وعلى المواطن الإسرائيلي الذي يذهب ويصوت بشكل متطرف ضد حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها ممثليهم مجرمي الحرب المتواجدين في الكنيسة. منظومة متكاملة، يجب أن تقاطع هذه المنظومة من صغيرها إلى كبيرها. أولئك الذين يدعمون الإرهاب ضد الشعب الفلسطيني يجب أن يحاسبوا كائن من كان. لذلك الحراك هو ليس فقط على مقاطعة المنظومة بل الوصول إلى مقاطعة أشخاص في هذه المنظومة لكي يعلم حتى المواطن الإسرائيلي لماذا المجتمع الدولي يأخذ خطوات عقابية ضد أولئك المجرمين الذين يرتكبوا جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني. عندما يسأل الإسرائيلي عندما يدخل إلى أي دولة أين تعيش، في مستوطنة أم أنت تعيش داخل الخط الأخضر، ليعلم أنه إذا كنت تعيش في مستوطنة إذن أنت مجرم حرب، ممنوع عليك دخول هذه الدول التي تحترم قواعد القانون الدولي. نعم. الدول لم تصل بعد إلى هذه النقطة لتعاقب هذه المنظومة.
0: نعم. نشير هنا دكتور عمر عوض الله إلى ما برز من مواقف هامة خلال الأيام الماضية لكل من إسبانيا وفرنسا وإيرلندا بإصدار قرارات تتعلق بمنع بن غفير وسموتريتش من دخول أراضيها. أهمية هذه القرارات وآلية استثمارها والبناء عليها فلسطينيا.
1: يعني هذه القرارات فيها شقين. الشق الأول أنه هذا حراك متواصل، أنه يجب أن يتم معاقبة هؤلاء، وهؤلاء أكثر مجرمين، يعني يتحدثون بكل وضوح عن جرائمهم حتى علنا ويرتكبوها أمام الأعين ويمولوا ويسلحوا وكل هذه التفاصيل. المشكلة الصغيرة الأخرى هو أن المجتمع الدولي ينظر بأن إسرائيل أو حكومة الاحتلال الإسرائيلي فيها بعض المجرمين. لا، مش صحيح، ليس فقط سموتريتش وبن غفير، نتنياهو أقل من بن غفير وسموتريتش وغيره، كاتس هو أقل من هؤلاء المجرمين. لا يجب للمجتمع الدولي كي أن يتهرب مسؤولياته ليقول أنه يوجد هناك بعض مجرمي الذين يجب أن يعاقبوا. المنظومة كلها يجب أن تعاقب. كان على الدول، مع أنه خطوة ممتازة وفي الاتجاه الصحيح وسنراكم عليها لنوصل هذه الرسالة التي أقولها الآن، ليس فقط سموتريتش وبن غفير، الدول التي تريد أن تأخذ خطوات جادة يجب أن تعاقب المنظومة ككل انطلاقا من جرائم هؤلاء الاثنين المتطرفين الذين يجب أن يكون مكانهم في سجون التاريخ وفي سجون العدالة الدولية.
0: نعم،
1: مهم أن نوصل هذه الرسالة.
0: نعم، شكرا لكم دكتور عمر عوض الله وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، شكرا. في ملفنا التالي، اجتماع المجلس الثوري الجديد لحركة فتح الخميس المقبل برئاسة الرئيس محمود عباس. نتحدث في هذا الموضوع مع عضو المجلس الثوري السيد ماهر النمورة. صباح الخير.
2: صباح الخير لك والمستمعين والمشاهدين الكرام.
0: أهلا بك معنا سيد النمورة. ما هي الأولويات السياسية والتنظيمية التي يتجه المجلس الثوري لمناقشتها في اجتماعه الأول في ظل التحولات الميدانية والسياسية الراهنة؟
2: سيكون هنالك اجتماع وهو الأول للمجلس الثوري المنتخب يوم الخميس المقبل، وسيكون الأهم في ذلك خطاب للسيد الرئيس أبو مازن والذي سيتحدث فيه عن المرحلة المقبلة وعن البرنامج السياسي وعن الوضع التنظيمي وعن المستقبل لهذه الحركة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني والتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني وتواجه حركة فتح. وسيكون أيضا بعد خطاب السيد الرئيس هنالك انتخاب لأمانة سر المجلس الثوري أمين السر والنواب، وكذلك انتخاب رئيس المحكمة الحركية وكذلك أيضا سيكون انتخاب للجنة الرقابة الحركية والإدارية والمالية، ويكون هنالك يعني مداخلات للإخوة أعضاء المجلس الثوري. وال يعني المجلس الثوري سيد نفسه عندما يجتمع إذا كان هنالك بعض القضايا التي ستطرح للنقاش سيكون في ذلك اليوم هنالك حسب الوضع وحسب ما يدور في هذه الجلسة.
0: نعم، باعتقادك هل سيتم العمل على تعزيز دور المجلس الثوري كهيئة رقابية وتشريعية داخل حركة فتح؟
2: بالتأكيد، يعني الجميع يعول كثيرا على هذا المجلس المنتخب جديد والذي يشكل نسبة الشباب نسبة عالية جدا في هذا المجلس، والذين لديهم طموح وأهداف وآمال كبيرة، وأيضا أبناء حركة فتح الذين شاركوا في هذا المؤتمر أو أنصار وأعضاء حركة فتح يرون أن هنالك أملا كبيرا بأن يكون هنالك تغيرا كبيرا نحو الأفضل تجاه حركة فتح وتجاه المشروع الوطني الفلسطيني واتجاه كل القضايا التي تخص الشعب الفلسطيني بشكل عام وتخص حركة فتح للنهوض بهذه الحركة والرقي بها، وكذلك أيضا وضع برامج وخطط وآليات لتنفيذ كل ما صدر عن المجلس المؤتمر العام أو ما يصدر عن المجلس الثوري.
0: نعم، هل هناك توجه لإعادة صياغة أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة بما ينسجم مع المتغيرات الإقليمية والدولية؟
2: بالتأكيد سيكون هناك الكثير من الأولويات، وعلى رأسها الوضع الداخلي والوضع الفتحوي، كذلك أيضا على الصعيد الدولي ودور حركة فتح في المشروع الوطني والتحرر والوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية، وكذلك مواجهة الاحتلال ومواجهة التحديات ومواجهة جرائم المستوطنين وتعزيز المقاومة الشعبية لمواجهة ما يجري الآن على هذه الأرض من خلال إطلاق أيدي المستوطنين الذين يعيثون فسادا في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، وكذلك التحديات حول استمرار العدوان والحصار على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وما نشهده الآن هي جرائم حقيقية، عصابات تمارس الجريمة في الضفة الغربية، وما شاهدناه بالأمس في حوارة وقبل ذلك في سنجل، وارتقاء الطفل من 7 شهور في الخيري عندما أطلق جيش الاحتلال وابل من الرصاص على سيارة مواطنين فلسطينيين آمنين دون أن يشكلوا خطر ودون أن يرتكبوا أي مخالفة عندما يتم إطلاق النار، ويرتقي الطفل سام أبو هيكل 7 شهور ويصاب والده ووالدته. هذا الأمر نحن في حركة فتح يعني نحذر من استمرار هذه الجرائم بحق أبناء شعبنا الفلسطيني العزل.
0: نعم، شكرا لك السيد ماهر نمور عضو المجلس الثوري لحركة فتح. في ملفنا الأخير سيداتي سادتي إلى الملف الإسرائيلي ونناقشه مع الدكتور سليم بريك المختص في الشأن الإسرائيلي. صباح الخير.
3: صباح الخير إليك للجميع.
0: أهلا بك معنا دكتور بريك. لنبدأ باستطلاع الرأي الأمريكي والذي أظهر أن 60% من الأمريكيين يحملون مواقف سلبية تجاه إسرائيل، إلى أي مدى يعكس ذلك تحول استراتيجي ربما في الرأي العام الأمريكي تجاه إسرائيل؟
3: يعني واضح من فترة طويلة بأن هناك تغير في الرأي العام الأمريكي. هذا بدأ من 7 أكتوبر عمليا، لأنه في البداية كان في تأييد كبير وأسع لإسرائيل بعد 7 أكتوبر، ولكن وخصوصا نحن رأينا موقف بايدن في هذه الحرب، ولكن فيما بعد طبعا حدث ما حدث ونتنياهو بدأ يهاجم بايدن ووقف إلى جانب ترامب في الانتخابات الأخيرة، فكل الديمقراطيين عمليا تحولوا ضد إسرائيل بشكل أو بآخر. حتى في المجتمع اليهودي هناك استطلاع يظهر بأن 54% من الشباب اليهود يعارضون سياسة دولة إسرائيل ولا يتعاطفون مع مواقفها. ومع الوقت طبعا إسرائيل على ما يبدو أن نتنياهو هو الذي ورط ترامب في هذا في الحرب في إيران. نحن سمعنا هذا الكلام من مقربين من ترامب، وسمعنا هذا من كامالا هاريس اللي كانت نائبة الرئيس. كل هذه الأمور يعني بدأت في الولايات المتحدة شرائح كثيرة تتساءل من يدير من؟ هل الولايات المتحدة تدير إسرائيل في الشرق الأوسط أم أن إسرائيل هي التي تدير الولايات المتحدة وتورطها في الحروب؟ ولذلك نحن نرى هذا التغيير، هذا التغيير مقلق جدا لإسرائيل، خصوصا بأن هذه الحكومة أصبحت متشددة جدا، متطرفة، تقوم بأعمال عنصرية تقريبا على أساس يومي. كل هذه الأمور طبعا تضعف موقفها في الولايات المتحدة.
0: نعم، إذن هل بدأت إسرائيل تخسر تدريجيا أحد أهم عناصر قوتها والمتمثل في الدعم الشعبي الأمريكي التقليدي؟
3: باعتقادي نعم. يعني على سبيل المثال رأينا مثلا كيف تحدث ترامب إلى نتنياهو في المحادثة الأخيرة.
0: نعم،
3: هذا له تأثير على الشارع الأمريكي. الآن الشارع الأمريكي يتساءل لماذا نحن ننجر وراء نتنياهو، وراء أهواء نتنياهو، ثم أنه سمعت الولايات المتحدة بشكل أو بآخر سيئة بسبب إسرائيل. يعني إسرائيل ورطت الولايات المتحدة في حرب العراق، الآن في حرب إيران، ارتفاع الأسعار في العالم تتعلق في هذه الحرب في إيران، الولايات المتحدة لا تعرف كيف تخرج من هذه الحرب حاليا، وطبعا هي ضعيفة في العالم. يعني أن تقف الولايات المتحدة أمام إيران وإيران تقف على، يعني سمعنا ترامب يتحدث ان ايران الايرانيين لهم يعني كرامه وعزه وكل هذا الكلام، فاذا هناك الكثيرين يتساءلون لماذا نحن نسمح لدوله مثل اسرائيل ان تديرنا، ان تؤثر علينا بهذه الطريقه، وخصوصا ونحن نتحدث عن حكومه من اكثر الحكومات تطرفا وفشلا منذ قيام دوله اسرائيل.
0: نعم.
3: والمشكله الان من ناحيه اسرائيل انه لا يدار هنا اي نقاش حقيقي ماذا يجب أن تفعل إسرائيل لكي تغير هذه الصورة. ونحن نرى مثلا حربها في لبنان، ونحن نرى أنها لم تتوقف حتى الآن عن الحرب في غزة. كل هذه الأمور لا تحسن صورة إسرائيل لا في الولايات المتحدة ولا حتى في أماكن أخرى في العالم.
0: نعم. فيما يتعلق بالشأن الداخلي الإسرائيلي، استطلاعات الرأي الأخيرة هل تعكس بداية تآكل حقيقي في شعبية الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو؟
3: الائتلاف الحاكم حتى الآن يعني هو موجود في وضع ستاتي أو وضع غير يعني لا يتغير.
0: نعم.
3: 49-50 بأحسن الأحوال 51 عضو كنيسة في كل الاستطلاعات لهذا الائتلاف، يعني تراجع من 68-50-61 تقريبا 18 عضو كنيسة، وهذا لا يتغير. وحتى أن مكانة نتنياهو بدأت تتأكل بشكل كبير، لأول مرة نرى بأن أيزنكوت في الاستطلاعات هو مناسب لرئاسة الحكومة أكثر من نتنياهو، هذا انقلاب حقيقي.
0: نعم.
3: وواضح حاليا بأن هذا الائتلاف بتركيبته لم يستطيع أن يجتاز الانتخابات القادمة إذا قامت هذه الانتخابات على أسس ديمقراطية ونزيهة. أنا لا أعتقد هذا نهائيا.
0: نعم.
3: وأعتقد بأن نتنياهو يخطط لأمور أخرى، ربما فتح حرب في غزة أو أمور أخرى مفاجئة، ولكن إذا كانت انتخابات بشكل صحيح أو بشكل ديمقراطي بشكل أو بآخر نتنياهو لا يستطيع أن يجتاز هذه الانتخابات.
0: نعم. وفقا للمؤشرات الحالية، هل صعود أيزنكوت يعني أنه بات يشكل بديل جدي في المشهد السياسي في إسرائيل؟
3: اعتقادي نعم، من عدة أسباب. أيزنكوت كان رئيس أركان وهو شخصية أمنية عالية المستوى، لا يستطيع أحد أن يهاجمه في هذا الموضوع. أيزنكوت فقد ابنه وابن أخته في الحرب، ولذلك يصعب على نتنياهو أن يستعمل رشاشات السموم والأسلوب القذر الذي هو متعود عليه مع أيزنكوت. والقضية الثالثة أن أيزنكوت من أصول شرقية، ولذلك هو يستطيع أن يحصل على دعم من مصوتين شرقيين الذين هم الحقيقة المصوتين الأكثر دعما لنتنياهو البيبيزم.
0: نعم.
3: فمن هذه الأسباب يعني مجتمعة لأيزنكوت هناك الاحتمالات الكبيرة، ونحن نرى هو طول الوقت يرتفع في الاستطلاعات من ناحية، ويرتفع أيضا في ملائمته لرئاسة الحكومة من الناحية الثانية، ونتنياهو حتى الآن لا يجد أي إجابة حقيقية لهذا التطور. وهذا يدل فعلا بأن الثقة بنتنياهو قاربت الصفر. يعني امبارح كان في مقابلة صحفية مع أيزنكوت، موسعة مع أيزنكوت، وكان واثقا من نفسه بأن هذه الحكومة ستسقط، وقال بشكل واضح بأن هذه الحكومة هي أسوأ حكومة قامت في دولة إسرائيل. أيزنكوت يمثل معارضة حقيقية لهذه الحكومة خلافا لباقي مركبات المعارضة التي نراها ضعيفة وواهنة ولا تقوم بواجبها كما يجب.
0: نعم، شكرا لك الدكتور سليم بريك المختص في الشأن الإسرائيلي. بهذا نصل وإياكم سيداتي سادتي إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية من نهار جديد. هذه تحيات فريق العمل، هاشم أبو رعية في الإعداد والتنسيق، أديم رمضان في التنفيذ والمتابعة، مهند قعدان في الهندسة الإذاعية، جهاد سليمان في الإخراج. كنت معكم وصال أبو علي على الهواء مباشرة. هذه تحية وإلى موعد مع الحرية.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.
2: الساعة الآن 9 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أولى نشراتنا الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، أبدأها بالعناوين. الاحتلال يعلن نيته توسيع سيطرته في قطاع غزة ضمن ما يسمى بالخط الأصفر. تحذيرات من نفاد كم أدوية الأمراض المزمنة والسرطان في القطاع. السيد الرئيس يتسلم التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد 2025. أهلا بكم إلى التفاصيل. استشهد 10 مواطنين منذ فجر أمس في قطاع غزة، 9 منهم في مدينة غزة وآخر في مدينة خان يونس جنوبا، فيما نسفت طائرات ودبابات الاحتلال العديد من المربعات السكنية في المغازي وخان يونس وشرق مخيم جباليا. كما أطلقت زوارق الاحتلال نيرانها تجاه منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة. إلى ذلك أعلنت قوات الاحتلال نيتها توسيع سيطرتها في القطاع ضمن ما يسمى بالخط الأصفر، ليصبح 70% من مساحة القطاع تحت سيطرة الاحتلال. قال مدير الإغاثة الطبية في شمال قطاع غزة محمد أبو عفش إن العجز في أدوية الأمراض المزمنة وصل إلى 70%، فيما بلغ العجز في أدوية المسكنات 55%، بينما وصل رصيد بعض أدوية أمراض السرطان والقلب والكلى إلى الصفر. وأضاف أبو عفش في حديث لإذاعتنا أن أكثر من 5000 مريض سرطان من أصل 14000 مريض بانتظار السماح لهم بمغادرة القطاع للعلاج في الخارج بعد استكمال كافة الإجراءات المطلوبة.
1: الأمراض المزمنة التي يفوق عددها أكثر من 300,000 مريض، يعني كل هذه المشاكل وكل هذه الأمور تحتاج إلى أدوية وتحتاج إلى معالجة، ولا يمكن بهذه الطريقة التي نعمل بها أن يكون هناك نظام صحي. لا زلنا على أمل أن يتم إسعاف النظام الصحي ويتم إدخال أدوية. للأسف الشديد هناك وعودات وهذه الوعودات بلا جدوى.
0: حذر مسؤول ملف التدخلات الطارئة في سلطة المياه في قطاع غزة سعدي علي من توقف مرافق المياه وصرف الصحي في القطاع في ظل إصرار الاحتلال على عدم إدخال الزيوت والمولدات الخاصة بتشغيل شبكات المياه وشبكات الصرف الصحي.
2: معظم مرافق المياه والصرف الصحي هي مهددة بالتوقف التام، بما في ذلك الأبار، محطات الصرف الصحي، حتى محطات التحلية الخاصة اللي احنا بنعتمد عليها في تزويد كميات مياه الشرب من خلال الصهاريج. بعض المناطق الأساسية اللي احنا كنا نعتمد عليها في النقل، خاصة تعبئة من مياه ميكروت في منطقة المنصورة، حاليا حوالي شهرين لها متوقفة لأن أصبحت داخل الخط البرتقالي. بعد ما استهداف سائقين في هذه المنطقة لم نستطيع الذهاب إلى هذه المنطقة. اليوم في عندنا مشكلة معدة كبيرة جدا، النقص الحاد والشديد في موضوع الزيوت. لم يدخل أي كميات زيوت لتبريد المولدات ولا قطع غيار. بدأ جزء كبير من هذه المولدات بالتوقف بشكل تدريجي.
0: في المحافظات الشمالية اقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية قرية تيسير شرق مدينة طوباس ودهمت عددا من منازل المواطنين وعبثت بمحتوياتها دون أن يبلغ عن اعتقالات. في بيت لحم هاجمت عصابات المستوطنين مركبات المواطنين عند مفترق الطرق المؤدي إلى مستوطنة إفرات جنوب المدينة وأغلقوا الشارع الرئيسي. كما اقتحمت بلدات قوات الاحتلال بلدات الخضر والعبيدية ودار صلاح وزعترة وقريتي أبو نجيم ووادي رحال في المحافظات، واعتقلت الشاب حمزة عبيات 27 عاما من بلدة الدوحة. في رام الله جرفت قوات الاحتلال صباح اليوم أراض زراعية واقتلعت أشجارا في بلدة سنجل شمال المدينة لصالح البؤرة الاستيطانية التي أقيمت قبل عامين. في الخليل اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على الأكاديمي ورئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل بلال شوبكي بعد اقتحام منزله وتفتيشه قبل اعتقاله. قال مدير العلاقات الدولية في نادي الأسير رائد عامر إن الشهادات التي ترد من داخل السجون تتحدث عن انتهاكات تمس الجوانب الإنسانية والصحية والنفسية للأسرى وتتمثل بالإهمال الطبي ونقص الغذاء والأدوية وانتشار الأمراض الجلدية إلى جانب العزل الانفرادي والاعتداءات الجسدية والنفسية. وأشار عامر لإذاعتنا إلى استمرار القيود المفروضة على زيارات الأسرى من قبل المحامين والمؤسسات الإنسانية، الأمر الذي يحد من إمكانية متابعة أوضاعهم بشكل منتظم، مؤكدا تواصل جمع وتوثيق إفادات الأسرى المتعلقة بظروف الاعتقال والتحقيق والاحتجاز تمهيدا لاستخدامها في المسارات القانونية والحقوقية. تسلم السيد الرئيس محمود عباس التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد لعام 2025، وذلك خلال استقباله رئيس الهيئة رائد رضوان. وأكد سيادة الرئيس دعمه الكامل لعمل هيئة مكافحة الفساد وطواقمها، مشيدا بالدور الذي تقوم به في حماية المال العام وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة. هتف رئيس الوزراء محمد مصطفى مساء أمس والد الشهيد الرضيع سام أبو هيكل معزيا باستشهاده وناقلا تعازي السيد الرئيس محمود عباس والقيادة والحكومة الفلسطينية إلى أسرته. بدوره قال مدير النشر والتوثيق في هيئة مكافحة الجدار والاستيطان أمير داود إن قتل الاحتلال للرضيع سام أبو هيكل في الخليل يعكس سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف المواطنين، مؤكدا أن الاحتلال يوفر الحماية لمرتكبي الجرائم من الجنود والمستوطنين. قال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور عمر عوض الله إن إدراج إسرائيل على قائمة العار الخاصة بالجهات المنتهكة لحقوق الأطفال في النزاعات المسلحة يمثل خطوة مهمة، والمطلوب هو ترجمتها إلى إجراءات عملية تفضي إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق أبناء شعبنا. ورحب عوض الله بالخطوات التي اتخذتها بعض الدول الأوروبية بحق شخصيات إسرائيلية متطرفة، معتبرا أنها تسير في الاتجاه الصحيح. أعلنت وزارتا المالية والصحة أنهما تعملان بشكل حثيث لاستكمال ترتيبات عاجلة لضمان توريد كميات طارئة من الأدوية والمستهلكات الطبية المنقذة للحياة وتلك المخصصة للأورام والأمراض المزمنة. وأكدت الوزارتان أن احتجاز أموال المقاصة للعام الثاني على التوالي لم يعد يتسبب في أزمات اقتصادية واجتماعية فحسب، إنما أصبح يهدد فرص بقاء المرضى على قيد الحياة ويضاعف معاناة الفئات الضعيفة في المجتمع الفلسطيني، لا سيما الأطفال وكبار السن والنساء والحوامل وذو الاحتياجات الخاصة. في لبنان استشهد مواطنان لبنانيان في غارتين إسرائيليتين على بلدتي جويا ومعركة جنوبي لبنان. وفي وقت سابق من أمس استشهد عسكريان لبنانيان في غارة للاحتلال على طريق الخردل النبطية. لقي الشاب في العشرينيات من عمره مصرعه جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار مساء أمس في مدينة المغار بأراضي عام 48، لترتفع حصيلة القتلى في المجتمع الفلسطيني بالداخل منذ مطلع العام وحتى اليوم إلى 119 قتيلا. رياضيا، تعادل منتخبنا الوطني لكرة القدم مع مضيفه منتخب كيرغستان دون أهداف في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء أمس على ملعب دولين عمر زاكوف في العاصمة الكيرغيزية بشكيك. كما حقق منتخبنا الوطني لكرة القدم للسيدات فوزا مقنعا على نظيره الماليزي بهدفين دون مقابل في المباراة الودية التي جمعتهما أمس على استاد البتراء في العاصمة الأردنية عمان ضمن البطولة الودية الثلاثية للسيدات. في حالة الطقس يكون الجو اليوم صافيا وحارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة فيما ترتفع قليلا غدا. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. سيداتي وسادتي، قبل الختام هذا تذكير بالعناوين. الاحتلال يعلن نيته توسيع سيطرته في قطاع غزة ضمن ما يسمى بالخط الأصفر. تحذيرات من نفاذ أدوية الأمراض المزمنة والسرطان في قطاع غزة. السيد الرئيس يتسلم التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد 2025.

حياكم الله وأسعدتم صباحا بكل الخير. أهلا وسهلا بكل من انضم لنا في هذه الأثناء. هذه بداية الفترة الصباحية المباشرة والتي تأتيكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين لهذا اليوم الأحد 7 حزيران للعام 2026. ساعتنا الآن في الاستوديو تشير إلى 11 دقيقة بعد 9 صباحا. أهلا وسهلا بكم جميعا. كل الأمنيات ببداية نهار وأسبوع طيبة مليئة بالخير بالتوفيق لكم جميعا. أدعوكم دائما لمتابعة إذاعة صوت فلسطين عبر الموجات العاملة في عموم مدن ومحافظات الوطن في العاصمة القدس المحتلة 100.1 بمحافظات رام الله والبيرة جنين الشمال والداخل على 90.7، أما في الخليل نابلس أريحة والأغوار على 99.4. فقرات ولقاءات عديدة ومنوعة مثل ما عودناكم بالفترة الصباحية من هذه اللحظة ولغاية الساعة 11. اليوم بفقرة الصحة الجسدية موضوعنا رح يكون عن صحة الأطفال، تحديدا عن صحة العظام لدى الأطفال. رح نقول بأنه مش كل ألم في الساقين عند الأطفال هو له علاقة بالنمو مثل ما معظمنا كأهالي منعتقد، لأنه في كثير من الأوقات ممكن يكون مؤشر على التهاب المفاصل اليفعي لدى الأطفال. ما هو هذا المرض وكيف يمكن التمييز بينه وبين آلام النمو الطبيعية؟ أكيد رح نحكي عن هذا الموضوع بكل تفاصيله بفقرة الصحة الجسدية. أيضا اليوم وضمن الفترة الصباحية المباشرة سنتحدث عن افتتاح متحف السموع الأثري اللي كان يوم أمس السبت، وأيضا عن إعلان استكمال توثيق ما يقارب 500 مبنى تاريخي في البلدة. هذا الموضوع بكل تفاصيله أيضا رح نتوقف عنده بالفترة الصباحية المباشرة. هذا اليوم سأكون معكم في التقديم أنا نسرين عواد، من الإعداد والتنسيق والمتابعة حلا أفغاني، في الهندسة الصوتية مهند قعدان، ومن الإخراج المرئي جهاد سليمان. فاصل قصير نعود بعد ذلك، ابقوا ايانا.

حياكم الله من جديد وأسعدتم صباحا بكل الخير. أهلا وسهلا بكل من انضم لنا في هذه الأثناء هذه الفترة الصباحية المباشرة عبر أثير إذاعة صوت فلسطين. لأهلنا في محافظتي طول كرم وقلقيلية 98.8 هي موجتنا، أما في جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في غزة على 103.2. أكيد من أي مكان بالعالم بإمكانكم متابعة جزء واسع من برامجنا عبر صفحتنا على الفيسبوك. اليوم الأرصاد الجوية الفلسطينية تتوقع أن يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، وأيضا سيطرأ انخفاض على درجة

درجات الحرارة. اليوم الرياح غربية لشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. في ساعات المساء والليل الجو رح يكون صافي بوجه عام لطيف في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم في العاصمة القدس 30 مئوية، رام الله والبيرة 29 مئوية، في طوباز، جنين، طول كرم، قلقيلية ما بين 34 ل 35 مئوية، في نابلس وسلفيت بين 31 ل 32، في أريحة اليوم درجة الحرارة 39 مئوية، في بيت لحم والخليل بين 30 ل 29، وأخيرا في المحافظات الجنوبية غزة ورفح بين 33 ل 34 درجة مئوية. من درجات الحرارة إلى أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل لهذا اليوم، الدولار يصرف ب 2 شيكل و 93 أجورة، أما الدينار الأردني ب 4 شواقل و 13 أجورة، واليورو الأوروبي يصرف ب 3 شواقل و 37 أجورة. على بالرغم من ارتفاع العملات بشكل محدود أمام الشيكل، إلا أن الذهب منخفض في أسواق المال العالمية. جرام الذهب عيار 24 تقريبا 144 دولار، أما أونصة الذهب فسعرها يقارب 4507 دولارات. طبعا هذه الأسعار قابلة للتغير صعودا وهبوطا ابتداء من يوم غد الاثنين، وهو اليوم الذي تبدأ فيها أسواق المال العالمية بتداولاتها. لازلتم بالاستماع لنا عبر أثير إذاعة صوت فلسطين والفترة الصباحية المباشرة، وإلى آخر تحديثات أحوال الطرق من حيث حواجز وبوابات الاحتلال. نبدأ بمحافظات شمال الضفة الغربية، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جمعين مغلقة، وعنبتة مغلق للخارج، للداخل سالكة. في وسط الضفة الغربية، المدخل الشمالي لمدينة البيرة، تفتيش للخارج للداخل سالك، بوابة عطارة القديمة كثافة سير، ترمس عيا تفتيش للخارج، قلنديا كثافة سير للخارج، جبع أزمة اندماج للخارج، حزمة البلد تفتيش باتجاه الشمال، مدخل عناتة باتجاه الزعيم مغلق. وإلى محافظات جنوب الضفة الغربية، رأس الجورة مغلقة، زيف مغلقة، ودورة مغلقة، الفوار مغلقة، والعروب العجوري مغلقة. أتمنى لكم السلامة والأمان على الطرقات، وكانت هذه آخر تحديثات أحوال الطرق من حيث الحواجز والبوابات الاحتلالية في الضفة الغربية. نستكمل وإياكم تفاصيل وفقرات الفترة الصباحية المباشرة بعد هذا الفصل. سنعود لنتعرف على تفاصيل هذه المقالة التي تعطينا بعض الأدوات حول كيف ممكن ننمي الجانب الإنساني عند أولادنا، تحديدا في الوقت اللي بتتوسع فيه قدرات الآلات والذكاء الاصطناعي يوما بعد آخر. التفاصيل بعد الفصل، خليكم معنا.

حياكم الله من جديد وأسعدتم صباحا بكل الخير، متواصلة وإياكم بالفترة الصباحية المباشرة، وساعتنا الآن تقترب من تمام 9:30 صباحا بتوقيت العاصمة القدس. أذكر بأن اليوم الأحد السابع من حزيران للعام 2026، أكيد بتابعونا وبتسمعونا عبر أثير إذاعة صوت فلسطين وموجاتنا العاملة في عموم مدن ومحافظات الوطن، في محافظتي بيت لحم وطوباس على 89.9، في العاصمة القدس المحتلة 100.1، أما في رام الله والبيرة جنين الشمال والداخل على 90.7. أكيد بالوقت اللي صار ولادنا تقريبا بتتم تربيتهم عبر الشاشات وعبر الذكاء الاصطناعي وعبر التكنولوجيا، صار الموضوع السؤال الأهم كيف ممكن نربي أو نطور الجانب الإنساني والعاطفي والانفعالي عند أطفالنا وعند أولادنا، لأنه قضائهم لساعات طويلة جدا أمام هاي الشاشات ممكن بخليهم يفقدوا كتير من المهارات الضرورية والهامة للمستقبل، لأنه بتوقع في المستقبل بعد الذكاء الاصطناعي يصير الطلب على الإنسان. شو يعني الإنسان؟ الشخص اللي عنده قدرة على فهم مشاعر الآخرين، اللي عنده قدرة على التفاعل مع هاي المشاعر والإحساس بالآخرين. مشان هيك هاي المقالة بتقول إنه في وقت يتزايد فيه حضور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب الحياة، كتير من الأهالي الأباء والأمهات صاروا يطرحوا سؤال كتير مهم: كيف ممكن تنمية الجانب الإنساني عند أولادنا في عالم تتوسع فيه قدرات الآلات يوماً بعد يوم؟ أكيد العديد من الدراسات والتقارير التربوية بتقول بأن المهارات الإنسانية مثل الذكاء العاطفي، التواصل، التعاطف، الإبداع رح تزداد أهمية في المستقبل. ليش؟ لأنها من الجوانب التي يصعب على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أن يحل محلها بالكامل. مشان هيك دور العائلة والأسرة بطل يقتصر على تعليم الأبناء استخدام الأدوات الرقمية والتكنولوجيا، بل صار من المهم مساعدتهم على بناء شخصية متوازنة قادر على الاستفادة من التكنولوجيا دون الخضوع لها. مشان هيك مختصين في التربية بيقولوا بأنه في مجموعة من العادات التي يمكن أن تسهم في تحقيق هذا الهدف. أول هاي العادات هو تشجيع الأولاد على القراءة. بعرف الموضوع صعب في عالم الشاشات والتكنولوجيا، ولكن لابد من محاولة أقصى جهودنا في هذا الموضوع، لأنه من خلال القراءة المشتركة توفير الكتب المناسبة لأعمار الأولاد يعني بيأثر بشكل كتير واضح في تنمية التفكير النقدي، الخيال، وكمان القدرة على التعبير. أيضا ينصح بإشراك الأطفال في الأعمال المنزلية المناسبة لأعمارهم مثل ترتيب أغراضهم أو المساعدة في بعض المهام اليومية. ليش؟ لأنه هذا الموضوع بعزز من شعورهم بالمسؤولية والاعتماد على الذات. أيضا من جملة هاي النصائح أنه من المهم تخصيص أوقات منتظمة تقضيها العائلة بعيدا عن الشاشات، بعيدا عن الأجهزة الذكية. الهدف هو إتاحة مساحة أكبر للحوار وللتفاعل المباشر ما بين أفراد الأسرة. بالأخير أكيد التجارب الحياتية المتنوعة بما فيها السفر، اكتشاف أماكن، ثقافات جديدة هي فرصة مهمة لتنمية شخصية الطفل وكمان لتعزيز قدرته على التواصل وفهم الآخرين، لأنه التكنولوجيا بتتطور بوتيرة كتير متسارعة. مشان هيك بضل الاستثمار في بناء الإنسان هو الرهان الأهم لمستقبل أكثر توازنا وأكثر وعيا. شو رأيكم بهذا الموضوع؟ هل بتشوفوا بأنه الجيل الجديد والأطفال صاروا بيفتقدوا بشكل كتير واضح لمثل هاي المهارات؟ وهون بيجي دورنا كعائلة وكأسرة. أكيد متواصلين بالفترة الصباحية المباشرة، خلينا نروح بفاصل قصير، بعد هيك رجعين لفقرة الصحة النفسية، واليوم بدنا نحكي عن الشهرين تبعون الإجازة الصيفية مش بالكامل راحة ممكن يشكلوا مستقبل الطفل من خلال الاستثمار فيهم. خليكم معنا بعد الفاصل.

0: حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا بكم جميعا. لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، وهذه الفترة الصباحية المباشرة. أكيد مع قرب انتهاء العام الدراسي وبداية العطلة الصيفية، كتير من الأطفال واليافعين بلاقوا حالهم أمام وقت طويل. يعني إحنا بنحكي تقريبا شهرين بالحد الأدنى، وهدول الشهرين مش تماما مثل ما إحنا بنتوقع، هي للراحة وللخروج عن كل الروتين وعن كل القواعد اللي إحنا متفقين عليها طول السنة. ليش؟ لأنه الخبراء بيقولوا إنه ممكن يتحولوا لفرصة للنمو وللتعلم، لأنه كمان كتير خطير إنهم يكونوا فقط وقت من الفراغ ومن الروتين اللي مش كتير بنمي من شخصية أولادنا. مشان هيك كيف ممكن لأي عائلة جادة في موضوع التربية أنها تستثمر هاي الفترة بما يعود بالفائدة على الأبناء وعلى مستقبلهم؟ تتفاجأ، ولكن ممكن العطلة الصيفية هي اللي تحدد مستقبل أولادنا، مش العكس، مش المدرسة. للتعقيب أكثر حول هذا الموضوع مباشرة أتحول إلى ضيف رئيس قسم علم النفس ومدير مركز الاستشارات والصحة النفسية في جامعة النجاح الوطنية دكتور شادي أبو كباش. ودكتور شادي أهلا وسهلا فيك.
1: يسعد صباحك أختي وصباح المستمعين جميعا.
0: أهلا وسهلا فيك. كتير من الأهالي بتطلعوا للعطلة الصيفية باعتبارها فقط للراحة، لراحة أولادهم، لراحتهم هم نفسيا، ولكن المختصين والتربويين بيقولوا بأنها ممكن تكون هاي دول الشهرين أو شهرين ونص ممكن يكونوا كتير فرصة مهمة لتطوير المهارات، لاكتشاف المواهب، وكمان لتحديد مستقبل أولادنا. مشان هيك بدي أسألك بداية دكتور شادي، كيف ممكن نحول هاي الإجازة الصيفية لمساحة للنمو لأولادنا، لبناء ثقتهم بأنفسهم، وكمان لمعرفة ميولهم مواهبهم واكتشاف هاي الميول والمواهب عندهم؟
1: طيب بداية يعني هو الموضوع في غاية أهمية خاصة بهذه الفترة اللي هي الإجازة، خاصة هاي الإجازة الصيفية اللي ممكن تكون من أطول الإجازات اللي بأخذها الطالب أو الطفل في المرحلة الدراسية. اللي احنا بنعرف كلياتنا ومتفقين أن المرحلة ما قبل الإجازة اللي هي التعليم هي مرحلة أكاديمية بحتة، صح الكلام، يعني هي بتلقى فيها المعارف بكافة أنواعها وتخصصاتها داخل المؤسسة التعليمية. الآن احنا في فرصة أخرى لتلقي ما اللي هو نسميه المحتوى اللامنهجي، اللي هي الأنشطة والمهارات، تعلم المهارات، اكتشاف القدرات، اكتشاف المواهب زي ما تفضلتي إلى غير ذلك. لأنه هذه الفرصة الثانية حنا فيها وقت طويل ما فيها التزامات أو واجبات على مستوى المعرفي والأكاديمي، فبالتالي الفرصة سانحة ومتاحة إنه الطفل يطور هذه المهارات اللي بتساعده أساسا في تنمية قدراته العقلية، تنمية صحته النفسية وتحسينها، قدرته على إقامة علاقات ناجحة مع الآخرين، تواصل اجتماعي جيد، وإلى غير ذلك الحديث يطول. فإحنا يعني كل ما فهمنا أهمية هاي المرحلة، أهمية هذه الفترة للطفل نفسه اللي بعد عناء 8 شهور أو 9 شهور من التعليم بكافة الضغوط اللي مر فيها، قديش إحنا بنحاول إنه ما نحول هذه الإجازة زي ما تفضلت في البداية هي لمرحلة راحة فقط. الراحة ممكن تكون يوم، اثنين، ثلاثة، أسبوع، ولكن بعد ذلك لا، بصير الموضوع إنه الطفل بحاجة إلى تفريغ هذه الطاقة الكاملة داخله، فبالتالي الطفل عنده طاقة عالية جدا، عنده إمكانات عالية جدا في مراحله المختلفة النمائية، فبالتالي هو بحاجة إلى يعني توظيف هذه الطاقة بشكل إيجابي. دور الأهل الآن، دور الأهل الآن يعني يحاولوا قدر الإمكان ما يستهينوا بموضوع الأنشطة اللي ممكن ينضم لها الطفل في هاي المرحلة أو الطالب. القضية مش قضية إنه لا خايفين عليه ما بدناش يطلع من البيت، الأندية أو المخيمات الصيفية أو الأنشطة الموجودة غير كافية أو غير يعني ممكن تكون موجودة بالشكل المطلوب إلى غير ذلك. لا، هي الفكرة أنه احنا نعتبر هذه المرحلة بنفس أهمية المرحلة السابقة. الطفل مش لازم يقضي وقته وهو جالس أو هو نائم أو هو يعني على متابعة لأجهزة معينة أو لمحتويات ممكن تكون بشكل بدون نشاط بمعنى. هذا الكلام لأنه برد عليه بالشكل العكسي أساسا الطفل، وبالتالي بيسوي له خمول في طريقة التفكير وطريقة التعامل مع الأشياء أخرى وحتى التواصل الاجتماعي وغير ذلك.
0: دكتور شادي عفوا على المقاطعة، ولكن كنت بدي أسألك لأنه حضرتك أشرت لنقطة كتير مهمة اللي هو عدم الاستهانة بالأنشطة اللي ممكن يمارسوها الأطفال واليافعين في خلال العطلة الصيفية، لأنه في كتير من الأهالي كمان بيعتقدوا بأنه من وديهم يتسلوا، ولكن قديش ممكن الأهالي كمان يستثمروا فيها عشان يعرفوا مواهب ابنهم؟ لأنه مرحلة الدراسة للأسف يعني إحنا في معظم مدارسنا هي مرحلة أكاديمية بحتة، قليل يعني ما تتيح هذا المجال وهذا الفرصة حتى نكتشف أولادنا، نكتشف مهاراتهم، نعرضهم لتجارب مختلفة هم مش متعودين عليها في البيئة المدرسية. مشان هيك قديش مهم وشو طبيعة الأنشطة اللي بتنصح فيها حتى نكتشف هاي الشخص هاي المواهب اللي موجودة عند أولادنا ونستثمر فيها، لأنه فعليا ممكن العطلة الصيفية هي اللي تحدد مستقبل الولد مش المدرسة.
1: شكرا جزيلا. أكيد أكيد الكلام هو في غاية الأهمية، وهي مرحلة أساسية عند الطفل لكشف الموهبة أو كشف القدرة. إحنا يعني زي ما تفضلتي بدنا نعرض الطفل لأكبر عدد ممكن من المثيرات أو من التجارب اللي ما تعرض لها سابقا في المرحلة التعليمية أو في الفترة الأكاديمية. هاي الفرصة

0: الإنسان حم يتعرض لها، يعني مع الابتعاد عن التخصيص صراحة، لأنه في بعض الأهالي بروحوا لأنشطة محددة بعينها، أنشطة ممكن تكون كرة قدم مثلا، سباحة مثلا، تكون إشي موسيقى يعني محدد. أنا مش ضد هاي الأنشطة المحددة إلا إذا كان الطفل موهوب وبالتالي ينتمي لهاي الذكرى أو هاي القدرة. لا، الأفضل وخاصة مع الأطفال الجدد أو الطلاب الجدد اللي بفوتوا على أنشطة جديدة، نوديهم على مراكز أو مؤسسات وتقدم مجموعة أنشطة متنوعة متنوعة على مستويات مختلفة، يعني الطفل برسم، الطفل بغني، الطفل بيلعب موسيقى، الطفل بتحرك بيعمل نشاط رياضي، الطفل ممكن عنده نشاطات لها علاقة بالخطابة، بالحديث أمام الناس، نشاطات لا يعني مندور على مؤسسة تكون ملدي ديسيبليناري، بمعنى متعددة الخدمات اللي بتقدمها، وهذا إشي كتير بيساعد على اكتشاف قدرات الطفل الكامنة أو اللي موجود في داخله كاستعداد سابق، وهنا من نكتشف إنه ابننا والله موهوب في هذا الموضوع أكثر من ذلك الموضوع. يعني صحيح. مش كل ولد لازم يروح على الكورة، ولا كل بنت لازم تروح مثلا على نشاط موسيقي أو نشاط رسم أو غير ذلك فقط. لا، هي القضية التخصيص هنا مش كتير منطقية إلا بعد فترة من التدريب يعني. فإحنا لازم نتيح لأولادنا هذه الفرص، وإحنا دائما بنحكي في التربية سبحان الله إنه الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق، والعائلة والأهل هم الذين يصنعون هذا الطفل. الصناعة هي عبارة عن يعني أجهزة، عبارة عن تخطيط، عبارة عن وضع مثيرات، إنه أنا ممكن أوجه ابني بشكل أو بآخر لاكتشاف ما لديه من هذه القدرات والإمكانات من خلال تعريضه للمثيرات. الوجود بدون هذه الأنشطة والوجود في دائرة البيت على أساس الحماية الكافية أو الحماية اللازمة له، أو عدم وجود وقت عند الأهالي للتعامل مع أطفالهم في هذه الفترة، هذا يخسر الأطفال فترة كثير مهمة من حياتهم، فترة النشاط والنمو زي ما تفضلتي، فترة اكتشاف الموهبة. الطفل بصير باتجاه واحد، ويعني أنا ما بديش يعني أعمم، ولكن أنا للأسف كثير من الجيل السابق وبعض الأطفال من الجيل الحالي اللي خلينا نحكي اللي اكتشفناهم مش يعني، ولكن الجيل السابق اكتشفنا إنه بيمشوا بتراك واحد فقط أو باتجاه واحد وما بيعرف شو اتجاهات وميوله. هذا بيكتشفوا إحنا لما بيجوا علينا على الجامعات أو على المؤسسات الأكاديمية العليا، إنه ما بيعرف شو بيحب، شو بيكره، إيش التخصص اللي بده إياه، إيش المادة اللي بيحبها أكثر من غيرها، إيش النشاط اللي بيحب ينضم له. بحس دائما بحالة من التعويم أو بحالة من عدم التخصيص، لأنه مش عارف شو هواياته مثلا أو شو مواهبه إذا توفرت لديه. هذا الكلام ما بتأصل في عمر متأخر، هذا للأسف يفترض أن يتأصل في مراحل مبكرة من حياة الطفل. يعني أنت تكون عارف، يعني زي ما بتعرف هوية ابنك وتاريخ ميلاده، لازم تعرف كمان إيش بيحب كنشاط يعمله، أو إيش هو يميل إلى ذلك أو ذلك. وبالتالي كتير مهم هذه المرحلة أن نعرض أكبر عدد ممكن من المثيرات للطفل، بحيث أو التجارب زي ما تفضلتي للطفل، بحيث أنه نحاول نكتشف. ومش بالضروري يكون ابننا لازم يكون موهوب بموضوع أكثر من ذلك، ولكن لا، إحنا بنشتغل على جنبين، تفريغ الطاقة الكامنة، وهذا شيء ضروري علشان الطفل ما يصير عنده مشاكل لاحقا على مستوى الصحة الجسمية والصحة النفسية، سمنة أو غيرها أو مشاكل تانية، وعشان نفعل التواصل الاجتماعي اللي موجود عند الطفل. إحنا بحاجة لهذه القضية بشكل كبير جدا، خاصة في ظل الظروف الصعبة اللي منعيشها. ثلاثة، أمكن اكتشاف موهبة عند الطفل، وهذا إشي كتير مهم إنه إحنا نعرف هوايات الطفل وميوله في هاي المرحلة
1: بدون ضغط الأهل، لأنه للأسف حتى على المواهب بنشوف الأهل متأثرين بموهبة معينة، إذا بيتم الضخ الإعلامي أو الترويج الإعلامي لإلها وبدهم ابنهم بالعافية يكون هو موهوب بهاي الهبة، مع أنه مش بالضرورة يعني مثل كرة القدم وغيرها كتير. سؤالي الأخير دكتور شادي، أكيد مش الكل عنده هاي المجال أنه يعرض ابنه، ولكن حتى داخل البيت ممكن العائلة هيك تبذل جهد شوي بسيط ويعني متواضع، وهذا الجهد يتضمن أولا يعني أن يكون اليوم خلال الإجازة الصيفية هو كمان يوم فيه نظام معين، بمعنى مش يوم بدون روتين، يعني أن الروتين العائلة يكون واضح، وموعد الاستيقاظ، موعد النوم، استخدام الأجهزة الإلكترونية، اللعب وغيرها من القضايا. قديش مهم كمان أنه أولادنا ينضبطوا في هاي المرحلة، لأنه مثل ما احنا قلنا هاي مش راحة، هذا شوي إفساد وتخريب للطفل ولليافع تحديدا.
0: الموضوع جدا مهم من جانبين. الجانب الأول زي ما حكيت هو موضوع الكنترول أو الضوابط اللي لازم تكون موجودة في طول السنة، مش بس بالأيام الدراسية، لا في طول السنة. هلا بنحكي عن إجازة ممكن شوي تمرونة أكثر، شوية مساحة أكثر للطفل يأخذها، في حيث أنه بيقدر يلعب ساعة أطول، بيقدر يقعد على الجهاز ساعة أطول إلى غير ذلك. بس أنا أحيانا ما بضطر إلى يكون صارم في التعليمات وفي الضوابط إذا كان في عندي بدائل متنوعة للطفل، وهي قضية كثير مهمة. انعدام البدائل للأسف

0: الواقع هلا، يعني لما بكون الاب والام يعملون خلال الفتره الصيفيه ما فيش مساحه للطفل حدا يجلس معاه، فبالتالي الطفل راح يضل ساعات اطول في البيت، فبالتالي راح يضطر انه ينام بشكل متاخر او يستيقظ بشكل متاخر لانه ما في حدا يفيقه الصبح، فممكن يكون يعني عنده انعدام في الضوابط او في القوانين. نتمنى انه هذا الموضوع يصير في حاله وسطيه او حاله اتزان حسب قدرات وامكانات كل اسره وما تستطيع. الجزئية الثانية اللي هي للمجتمع المحلي وللمؤسسات الحكومية تحديدا، يعني أنا تقريبا كل سنة بناشد بنفس الطريقة، يعني بعرف الظروف كتير صعبة ونعرف الأوضاع كتير صعبة، كتير أهالي ما بقدروش يودوا أبنائهم على مراكز أو على مخيمات صيفية أو على أماكن تقدم أنشطة بسبب الوضع الاقتصادي، لأنه أحيانا ممكن يصير في يعني ارتفاع بالأسعار بسبب الظروف العامة، وبتشوفوا في التفصيلة هاي. أنا بناشد في تحديدا وزارة التربية والتعليم، ما ان مدارسنا اللي هي المجازه خلال الصيفيه، وكل مدرسه على الاغلب في منطقه معينه فيها ساحه وفيها غرفه انشطه، ممكن توظيف متطوعين في كل منطقه انهم يقدروا يعملوا مخيم صيفي داخل المدرسه، ممكن تكون باسعار رمزيه جدا للمتطوع نفسه او للادوات اللي بدهم يجيبوها، وبدل ما الاطفال يجوا على المدرسه عشان يتعلموا لا، بيجوا على ساحه المدرسه يعملوا انشطه، يكون متطوعين كثير. احنا في عندنا كثير خريجين من الجامعات خاصه الفريش جراجويت، هذول الخريجين الجدد اللي لسه ما اشتغلوش، حابين يتطوعوا ويكتسبوا خبره مجتمعيه في التعامل مع الاطفال والتعامل مع الاخرين بشكل جيد، وبالتالي ممكن احنا هيك يعني نغافل الجهود ما بين الجامعات من جهه وما بين المؤسسه الموجوده اللي هي البناء الموجود، فبالتالي بصير في عندي انا مدرسه في كل مربع سكني فيها مخيم صيفي، وهذا شيء يعني بحس انه ممكن يساعد على يعني تنشيط الاطفال وتفريغ طاقات.
1: مثل ما قلت يعني مثل ما هيك مبادرات بسيطه كمان جدا مهمه للمناطق اللي يعني ما بيتوفر فيها موضوع المخيمات الصيفيه، او حتى قدره الاهالي على الحاق ابنائهم بالمخيمات الصيفيه، لانه مثل ما كلياتنا بنعرف هي كمان في لها تكلفه في كثير من الاوقات. بكل الاحوال بدي اشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل التي حضرتك تفضلت فيها وتطرقت اليها دكتور شادي ابو كباش، وحضرتك رئيس قسم علم النفس ومدير مركز الاستشارات والصحه النفسيه في جامعه النجاح الوطنيه، شكرا جزيلا. ذكروا دائما بانه كثره الراحه هي مفسده، والموضوع مش يعني مش هيك نظري، ولكن هو فعليا يعني دائما الانسان لازم يكون في عنده واجبات ومهام حتى يكونوا تحديدا الاطفال واليافعين حتى يكونوا دائما يعني باقصى طاقه بالنسبه لهم من الحضور من التركيز من التطور من اختبار التجارب وغيرها من القضايا. اكيد احنا متواصلين بالفتره الصباحيه المباشره عبر اثير اذاعه صوت فلسطين، بذكر بانه اليوم الاحد 7/6/2026. 38 دقيقة بعد 9 صباحا بتوقيت العاصمة القدس هي ساعتنا الآن. أذكر أنه بإمكانكم متابعتنا لأهلنا في الخليل نابلس أريحة والأغوار على الموجة 99.4، في طول كرم قلقيلية 98.8، وأكيد من أي مكان بالعالم عبر صفحتنا على الفيسبوك ومباشرة إلى محطتنا التالية. اليوم أيضا بفقرة الصحة الجسدية رح نحكي عن الأطفال، ورح نحكي بأنه ألم الساقين يعني تحديدا جرينا بوجعونا من الشكاوى الكتير شائعة اللي بنسمعها عند أولادنا تحديدا بمرحلة النمو، وغالبا ما منفسرها على أنها جزء طبيعي من مراحل النمو، لكن المختصين والأطباء بحذروا وبقولوا أنه بعض الألام المتكررة أو المصحوبة بأعراض أخرى قد تكون مؤشر على مشكلات صحية تستدعي التشخيص والعلاج المبكر. واحد من هذه المشكلات الصحية هو التهاب المفاصل اليفعي. ما هو هذا الالتهاب؟ وفعليا شو الفرق بينه وبين ألام النمو الطبيعية؟ للتعقيب أكثر مباشرة أتحول إلى ضيف استشاري أمراض الروماتيزم والمفاصل وحمى البحر المتوسط عند الأطفال دكتور فوزي أبو نجمة. ودكتور فوزي أهلا وسهلا بحضرتك، صباح الخير.
2: السلام عليكم، صباح الخير، يعطيك العافية شيرين، وصباح الخير للمستمعين جميعا في فلسطين.
1: أهلا وسهلا بحضرتك دكتور فوزي، وأكيد مثل ما قلنا بالمقدمة أنه مش كل ألم في الساقين عند الأطفال هو مرتبط بالنمو، لأنه في كثير من الأوقات ممكن يكون مؤشر على ما يعرف بالتهاب المفاصل اليفعي. ما هو هذا الالتهاب دكتور، وما هي أعراضه عند الأطفال؟ تفضل.
2: نعم صحيح، هو التهاب مفاصل الأطفال اليفعي يعني هو التهاب في مفصل أو أكثر بصورة انتفاخ في المفصل وتورم وتيبس عادة في الفترة الصباحية أكثر مع محدودية في الحركة في مفصل الركبة في مفصل القدم الرماني أو الكاحل في مفصل الإيد في مفاصل الأصابع قد يحدث في أي مفصل. العلامة الفارقة فيه بيكون انه اسابيع ممتدة متواصلة ويكون الألم صباحي اكثر، وهو أشهر أنواع أمراض المفاصل والمناعة الداخلية عند الأطفال هو التهاب المفاصل الأطفال اليفعي.
1: شو أسباب هذا الالتهاب دكتور؟ يعني شو الأسباب اللي بتخلي الطفل يصاب فيه، وبأي مرحلة عمرية معينة يكثر إصابة وتشخيص الأطفال في هذا الالتهاب؟
2: نعم، من ناحية السبب أو المسبب، الحقيقة وهذا العامل اللي أحيانا كان محير وللآن يعني في حديثنا مع المرضى كمان بنحاول نفسره بأبسط الصور. هو اللي بصير ببساطة إنه حتى بسموه في الكتب الطبية وفي مواقع طبية إنه مجهول السبب. هو اللي بصير إنه جهاز المناعة لدينا موجود على أساس يقاوم الفيروسات والبكتيريا والجراثيم المعادي للجسم. هلا هو بيعرف يفرق جهاز المناعة عندنا ما بين جسمنا وأعضائه وما بين المعادي الخارجي، ولكن في مرحلة ما لا نعرف لماذا في هاي الفترة، لماذا في هذا الطفل الآن، أو لماذا في هذا العمر، يعني هو يحدث على عدة أعمار مختلفة كمان، بصير مهاجمة جهاز المناعة نفسه، تخيلي،
1: للجسم
2: للمفصل، جدار المفصل من الداخل أو الجلد أو أحيانا الأوعية الدموية، أهمها المفاصل. فهذا اللي بيصير، اللي بيصير حتى يطلق عليه زي ما حكيت لك انه مجهول السبب. وبالتالي هو مرض مناعة ذاتية من الجسم وليس مرض جرثومي ولا بكتيريا سببه ولا فيروس. حتى بعض الناس بيسألوا كمان انه وراثي، لا، هو لا ينتقل من الآباء الى الأبناء يعني.
1: طيب، يعني في ظل هذه الظروف اللي حضرتك أشرت لها، في كتير كمان من الأطفال اللي آلام النمو الطبيعية بتكون مؤلمة بشكل واضح، يعني في كتير من الأطفال اللي ممكن يبكوا من الوجع، وهون السؤال يعني كيف ممكن الأهل ينتبهوا بالإضافة للأعراض اللي حضرتك ذكرتها مثل تيبس المفصل أو تورم أو صعوبة الحركة صباحا، كيف ممكن ينتبهوا لهي الأعراض مبكرا، وأهمية التشخيص المبكر تحديدا لدى الطفل دكتور فوزي؟
2: نعم، لو جينا نفرق، وهذه نقطة مهمة جدا جدا، ما بين ألام النمو ببساطة وهي أبسط أنواع المظاهر المرضية خلينا نسميها عند الأطفال، وما بين التهاب المفاصل اليفعي. الألام النمو هي فقط آلام، اسمها حتى آلام، لا يوجد فيها انتفاخات ولا تورمات ولا تيبس صباحي، بل تأتي على شكل يعني آلام متفرقة وليست منتظمة يوم يوم. يعني بيكون مثلا بالأسبوع مرة مرتين لما الطفل بيلعب كتير في النهار، بيكون يعني تحرك ولعب مع الأطفال كتير، بيكون مساء الوجع مساء، وبيكون يمتد لفترة دقائق بسيطة، وحتى مع مساج موضعي للقدم أو منطقة الركبة. طبعا يعني كثير من الأميات تحكوا إنه دهنا بزيت أو بإشي خف هذا الألم، هذا من مواصفات الرئيسية، لكنه لا يأتي صباحا ولا يأتي مع تورم مثل ما بحدث مع
1: التهاب اليفعي. الخيارات العلاجية المتاحة اليوم لمثل هذا الالتهاب في حال تم تشخيصه للطفل، وإلى أي مدى يمكن للطفل أنه يمارس حياته الطبيعية دكتور فوزي من حيث الدراسة النشاط البدني، وخلال رحلة العلاج يعني ما هو المطلوب ليدعم هذا الطفل؟
2: صحيح أنه الخطة العلاجية تأتي بتطور، حدث تطور وثورة في علم مضادات التهاب المفاصل خلال 20 سنة أو 30 سنة الماضية. كان زمان الكورتيزونات، تعرفي، للالتهاب المفاصل والروماتيزم تسمع الناس، ولكن لم توفي بالغرض، وبالعكس أعطت أعراض جانبية صعبة على الجسم، اللي هو أصلا هدفنا في الطفل بالذات زي ما احنا عارفين إنه ينمو طبيعي زي ما تفضل فيه، وعلى مدرسته يكون حياته طبيعية، ما يصير تلف بالمفاصل، فرق في طول الأرجل، كل هذا الكلام بصير إذا تم التأخير على العلاج وبداية العلاج مبكرة، إذا تم الاعتماد على أدوية قديمة. اليوم عندنا الأدوية الحديثة غير الميثوتريكسات المعروف لأمراض المفاصل، صار عندنا البيولوجية، العوامل البيولوجية أو الأدوية البيولوجية، وهي صحيح سوت طفرة وسوت ثورة كتير، حسنت وحسنت في مآل المرض صراحة، لحد لدرجة وصلنا ل40%. تخيلي الطفل اللي من شخص بعمر صغير تحت 6 سنوات في نوع التهاب المفاصل قليل العدد بيوصل 40% انه يروح منهم المرض خلال 8 سنين او 7 سنين، فعند البلوغ يعيش حياة طبيعية مثلا. فهون من أكد

0: الذهاب لطبيب الأمراض
1: المفاصل
0: المبكرة عند ملاحظة العلامات اللي حكيناها كلها وببساطة شرحناها, لأنه العلاج المبكر بيعطي مآل للمرض أفضل كتير أفضل.
1: ولكن دكتور فوزي بشكل أو بآخر من الأمراض المزمنة هذا المرض؟
0: نعم. هلأ هون نقطة المرض المزمن, إحنا كعرب أنا بدي أحكي المرض المزمن هو بالطب هو المرض الذي يحتاج فترة لتشخيصه ولملاحظته, يحتاج فترة لعلاجه, ويحتاج فترة كمان لإيش؟ لتدرج في تنقيص الأدوية بناء على تحسن الحالة. تمام. وبالتالي إحنا ما لازم يكون تحس إنه نهاية المطاف, أنا هذا رسالتي للأمهات يعني. لا, إحنا بدنا نعطي في أمراض حادة وبسيطة وعارضة, وفي أمراض مزمنة اللي هي تأخذ وقت بس في العلاج اليوم, إحنا مش كما كنا في الماضي يعني. بدي أنوه بس بعد إذنك لموضوع مضاعفة رئيسية غير من مضاعفات المفاصل نفسها وتلفها والنمو وكذا, موضوع التهاب القزحية العين. وإنه قد تقرأ الأم وتقول لك والله فيها دكتور فوز التهاب قزحية العين, هذا مرتبط بالتهاب مفاصل؟ نعم, الغير معروف السبب المباشر للربط بينهم, ولكن إذا لم يعالج كمان قد يؤدي للعمى. فكمان بننصح إنه إذا لاحظنا حدا لاحظ في المدرسة بتعرفي فيه مسح مرات للعيون أو كذا, برضو نتوجه لطبيب المناعة سواء الأطفال أو الطبيب روماتيزم الأطفال, لأنه ممكن يكون في استعانة في طبيب عيون مختص اليوم للالتهاب القزحي. وهذا مضاعفة مهمة جدا من مضاعفات التهاب المفاصل اليافع
1: يعني بشكل أو بآخر, وهيك بيتم السيطرة على المرض قدر الأمكان والحد من مضاعفاته التي قد تكون خطيرة مثل ما حضرتك أشرت, مثل التهاب قزحة العين. بكل أحوال بدي أشكرك جزيل الشكر على انضمامك لنا على كل هذه المعلومات القيمة التي تفضلت فيها, دكتور فوزي أبو نجمة وحضرتك استشاري أمراض الروماتيزم والمفاصل وحمى البحر المتوسط عند الأطفال. شكرا جزيلا. إذن كل الأمنيات بالصحة والعافية لكم ولأطفالكم. لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين, وهذه الفترة الصباحية المباشرة. رح نروح بفاصل قصير, بعد هيك رجعين لموضوع تسجيل الامتحانات الثانوية العامة لدى أهلنا في قطاع غزة للعام 26. خليكم معنا بعد الفاصل.

0: حياكم الله من جديد وأسعدتم صباحا بكل الخير. لازلت متواصلة وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين وهذه الفترة الصباحية المباشرة. اليوم الأحد 7/6/2026 بتابعونا وبتسمعونا عبر الموجات العاملة للإذاعة في عموم مدن ومحافظات الوطن في العاصمة القدس المحتلة 100.1 برام الله والبير جنين الشمال وداخل على 90.7 ومباشرة إلى محطتنا التالية. أكيد في هاي المحطة رح نكون مع وزارة التربية والتعليم العالي اللي بتواصل تنظيم إجراءاتها الخاصة بامتحانات الثانوية العامة لعام 2026 داخل قطاع غزة، وذلك من خلال الإعلان عن آلية وتعليمات التسجيل في امتحان الثانوية العامة توجيهي 26/2026 لطلبة قطاع غزة. لتفاصيل أوفى حول أبرز هذه التعليمات والآليات مباشرة تحول إلى ضيف عبر الخط الهاتفي مدير عام الامتحانات في وزارة التربية والتعليم العالي السيد محمد مسالمة. وأستاذ محمد أهلا وسهلا بحضرتك.
1: أهلا وسهلا بك وأسعد الله صباحك.
0: أهلا وسهلا فيك. إذن أعلنت الوزارة عن آلية وتعليمات التسجيل في امتحان الثانوية العامة للتوجيهي 2026 لطلبة غزة، هل وضعتنا بالتفاصيل أبرز ما جاء في هذا الإعلان ولطلبة أي عام هذا الإعلان موجه؟ تفضل.
1: أسعد الله صباحكم صباح كافة المستمعين. نعم، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن التعليمات الكاملة للتسجيل لطلاب قطاع غزة المتواجدين داخل القطاع لتقديم الامتحان الثانوية العامة للعام 2026، وسيتم التسجيل اعتبارا من يوم الغد
0: على الاثنين.
1: نعم، على منصة وايز سكول. طبعا هؤلاء الطلبة عددهم 36 بحدود 36 ألف طالب، تم تسجيلهم على منصة خاصة بوزارة التربية والتعليم خلال الشهرين الماضيين، والامتحان سيعقد إلكترونيا، وبناء عليه تم الإعلان عن التسجيل لتنزيل تطبيق وايز سكول وعمل كافة الترتيبات اعتبارا من صباح الغد إن شاء الله.
0: وطبعا عملية التسجيل من يوم غد الاثنين لغاية يوم السبت القادم،
1: حتى مساء يوم السبت القادم 13/6 تستمر عملية التسجيل.
0: بالنسبة لأي عام هذا التسجيل موجه لأي طلبة؟ طلبة أي عام؟ هذا من جانب، ومن جانب آخر يعني بدنا تعطينا أبرز التعليمات اللي واردة في حال يعني لم يطلع عليها بعض الطلاب أو أهليهم في قطاع غزة.
1: نعم، المسموح لهم التقديم في هذا العام 2026 هم طلاب مواليد 2008 الملتزمون معنا في الدراسة على المدارس الافتراضية، بالإضافة لمن لم يحالف الحظ ممن تقدم للعام الماضي 2024 و2025 ممن تقدموا إلكترونيا، هؤلاء فقط هم المسموح لهم التسجيل، وممن سجل على المنصة فقط الذي يستطيع عمل تطبيق الوايز هم من سجلوا على المنصة خلال الشهرين الماضيين، والعددهم زي ما قلت بحدود 36 ألف طالب، هؤلاء فقط يستطيعون عمل تطبيق الوايز سكول. هلأ أبرز التعليمات، أولا على كل طالب قبل البدء بعملية التسجيل أنه يقرأ كافة التعليمات بدقة، لأنه عملية التسجيل دقيقة جدا وأي خلل فيها ممكن أن الطالب يفقد حقه في التقدم للامتحان. ضروري جدا يتأكد من نظام الأندرويد المستخدم على الهاتف، ضروري جدا يتأكد اللي معه أندرويد، ضروري جدا اللي معه آيفون يتأكد من نظام الآي أو أس إذا هو مطابق للتطبيق الوايز سكول. ضروري جدا أن الطالب قبل ما يسجل يطلع على الفيديوهات اللي إحنا نشرناها على صفحة الوزارة، لأنه فيها عملية التسجيل بالتفاصيل. بنأكد على الطلاب أكثر من مرة أنه الاحتفاظ بالرقم المرجعي وكلمة السر اللي راح يعطيهم إياها التطبيق، لأنه في حال فقدان الرقم المرجعي الطالب ما بيقدر يدخل على التطبيق نهائيا وما بيقدر يسترجع الرقم المرجعي وما بيقدر يسجل مرة أخرى. عملية التسجيل لمرة واحدة فقط، التطبيق بمنع ما دام دخل رقم الهوية على التطبيق، التطبيق بمنع مرة ثانية عملية التسجيل. الاحتفاظ بالرقم المرجعي ورقم المرور مهم جدا، لأنه هذول الرقمين شرط أساسي للتقدم للامتحان، وفي حال فقدانهم الطالب ما بقدر يدخل على التطبيق ويقدم الامتحان. أيضا بعد عملية تقديم الامتحان في عملية اسمها عملية ربط البيانات، أيضا بدون هذا الرقم المرجعي الطالب ما بيقدر يربط بياناته، يعني حتى الطالب لو قدم الامتحان كاملا قدم جميع المباحث وبعد الامتحان فقد الرقم المرجعي ما بيقدر يعمل عملية الربط، وبالتالي ما راح يطلع له نتائج وكأنه لم يتقدم للامتحان. فالاحتفاظ بالرقم المرجعي مهم جدا، ضروري جدا كل طالب يحتفظ فيه، مش فقط إلكترونيا، أيضا يكتبوا على ورقة ويحتفظ في هاي الورقة وما يضيعوا نهائيا، لأنه في حال فقدانه ما بيقدر يقدم الامتحان.
0: خلال هاي المرحلة هل في تقديم مساعدة على مدار الساعة بالنسبة للطلاب، جاهزة لأي استفسارات، حل أي مشكلة بيواجهها الطالب في في عملية التسجيل؟
1: نعم صحيح، رح نعلن عن أرقام خاصة بعملية في في في رح يكون في غرفة طوارئ، ورح نعلن عن الأرقام للتواصل للدعم الفني في حال أي طالب واجهته أي مشكلة خلال الامتحان، بإمكانه يتواصل على هاي الأرقام وحلول المشكلة خلال عملية تقديم الامتحان.
0: حضرتك قلت بأنه يعني الوايز سكول من متطلبات يعني هذا التطبيق أنه يكون عند الطالب أو الطالبة في قطاع غزة مثلا نظام أندرويد آي أو أس وغيرها من القضايا، وإحنا بنعرف قديش الوضع صعب في قطاع غزة، مشان هيك كيف الوزارة يعني بدها تضمن شمولية الوصول لجميع الطلبة؟ إحنا بنحكي عن 36 ألف طالب وطالبة من المتوقع أنهم يسجلوا رغم تفاوت الإمكانيات التقنية بين الطلاب في قطاع غزة. أستاذ محمد.
1: نعم، هو سبق يعني من تجربتنا في العام الماضي نظام الأندرويد ونظام الآي أو أس المطلوب مش النظام العالي، يعني الأندرويد المطلوب الفيرجن 8 والنظام الآي أو أس المطلوب الفيرجن 15، فهي مش النظام المتقدمة والمتطورة الجديدة. فأي جهاز من الأجهزة الموجودة حاليا هذول النظامين موجودات عليه أصلا. من تجربتنا في العام الماضي كل الطلاب كان معهم هاي الأنظمة واستطاعوا أنهم يقدموا الامتحان. صحيح واجهتنا بعض المشاكل، بس قدرنا إن شاء الله بفضل الله رب العالمين قدرنا نتغلب عليها، وكانوا فعلا الطلاب يتواصلوا معنا خلال تقديم الامتحان وحلنا لهم هاي الإشكاليات جميعها.
0: آخر إشي، الامتحان رح يكون بالكامل إلكتروني مثل ما حضرتك أشرت، تفاصيل هاي الخطوة بالنسبة لوزارة التربية والتعليم والاستعداد لي يعني القيام فيها يعني مع التحديات اللي احنا كلياتنا بنعرفها؟
1: شوف، احنا كنا صراحة في وزارة التربية والتعليم نطمح انه نقدر نقدم الامتحان وجاهي، وكنا على اتم الاستعداد انه نقدم الامتحان وجاهي، بس للأسف واجهتنا بعض التحديات في الفترة الأخيرة وما قدرنا للوقت الحالي أنه نتغلب عليها بشكل كامل، فاضطرينا لوحدة الامتحان بالمحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية واللي راح ينطلق إن شاء الله ب26 مع بعض في الضفة وفي غزة وفي مدارسنا في الخارج وفي سفاراتنا في الخارج لجميع الطلاب ينطلق ب26/6، فاضطرينا انه نروح للامتحان الالكتروني. ولكن احنا ما زلنا في تجهيز وتذليل العقبات ان شاء الله، اللي بنقدر نعمل ولو جلسة واحدة وجاهية ورقية، ففي حال انه كانت الاستعدادات جاهزة والجميع الاستعدادات جاهزة مباشرة راح نتحول لامتحان وجاهي، وراح نعلن عن الطلاب قبل وقت مناسب هذا الحكي.
0: نعم. يعني أكيد بنتمنى لكم كل التوفيق. بدي أشكرك جزيل الشكر على انضمامك لنا على كل هذه التفاصيل، أستاذ محمد مسالمة وحضرتك مدير عام الامتحان في الامتحانات في وزارة التربية والتعليم العالي. إذن لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، وكان الحديث مع وزارة التربية والتعليم عن إعلانها لموضوع الآليات والتعليمات للتسجيل في امتحانات الثانوية العامة لطلبة قطاع غزة لتوجيه 2026 اللي من المتوقع أن تنعقد الامتحانات في 20 من الشهر الجاري بشكل أو بآخر. ابتداء من يوم غد ستفتح أبواب التسجيل عبر التطبيق الذي أشارت إليه وزارة التربية والتعليم، وستغلق نافذة التسجيل بالنسبة للطلبة ليوم السبت المقبل الموافق 13 من الشهر الجاري. إذن لازلنا متواصلين وإياكم حتى الساعة 11 بفقرة ولقاءات عديدة ومنوعة ضمن الفترة الصباحية المباشرة. أذكر بأنه اليوم الأحد 7 من حزيران للعام 2026. أيضا أذكر بالموجات التي بإمكانكم متابعتنا عليها لأهلنا في الخلينا بلس أريحة والأغوار 99.4، في طول كرم وقلقيلية 98.8، أما في محافظات بيت لحم وطباس على 89.9، وأخيرا لأهلنا في الخليل والمحافظات الجنوبية في غزة على 103.2. أكيد من أي مكان بالعالم دائما أدعوكم لمتابعة صفحتنا على الفيسبوك لمعرفة آخر الأخبار والمستجدات. في بعد العرض الإخباري الموجز سنكون مع اليوم العالمي للبيئة الذي صادف 5 من الشهر الجاري والبيان الذي أصدرته سلطة جودة البيئة وأيضا جهاز الإحصاء المركزي. أما الآن فنتحول إلى استوديو الأخبار وهذا العرض الإخباري الموجز مع محمد علوي، وإليك محمد.
2: شكرا لك نسرين، صباح الخير، أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام إلى هذا الموجز للأنباء. استشهد الصياد محمد موسى أبو جياب صباح اليوم برصاص جيش الاحتلال في بحر دير البلح بعد أن أطلقت زوارق الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة على قارب الصيد في بحر دير البلح. وقوة الاحتلال تعلن نيتها توسيع سيطرتها في القطاع ضمن ما يسمى بالخط الأصفر ليصبح 70% من مساحة القطاع تحت سيطرة الاحتلال. وزارة الخارجية والمغتربين تدين بأشد العبارات الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال مساء أمس باستهدافها خياما تؤوي نازحين قرب مدرسة ذكور الرمال الإعدادية. مدير الإغاثة الطبية في شمال قطاع غزة محمد أبو عفش يقول إن العجز في أدوية الأمراض المزمنة وصل إلى 70%. ومسؤول ملف التدخلات الطارئة في سلطة المياه في قطاع غزة السعدي علي يحذر من توقف مرافق المياه والصرف الصحي في القطاع في ظل إصرار الاحتلال على عدم إدخال الزيوت والمولدات. قوات الاحتلال تقتحم الليلة الماضية قرية يسير شرق مدينة طوباس. وعصابات المستوطنين تهاجم مركبات المواطنين عند مفترق الطرق المؤدي إلى مستوطنة إفرات جنوب المدينة وتغلق الشارع الرئيسي. قوات الاحتلال تعتقل 3 مواطنين في قرية كفر مالك شمال شرق رام الله. وتعتدي بالضرب على الأكاديمي ورئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل بلال شوبكي وتقتحم منزله وتفتشه قبل اعتقاله. الخبير في شؤون الاستيطان حسن بريجية يؤكد أن قرار تحويل بؤرة الشغراب الاستيطانية المقامة على موقع عسكري سابق شرق بيت لحم إلى مستوطنة دائمة يمثل خطوة جديدة ضمن سياسة الحكومة الإسرائيلية إلى تثبيت الاستيطان وتوسيعه في الأراضي الفلسطينية. رئيس الوزراء محمد مصطفى يهاتف مساء أمس والد الشهيد الرضيع وسام أبو هيكل معزيا باستشهاده. عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف يقول إن مواجهة تصاعد اعتداءات المستعمرين في قرى وبلدات الضفة تتطلب مسارين متوازيين لتعزيز الوحدة الوطنية وصمود المواطنين. وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية عمر عوض الله يقول إن إدراج إسرائيل على قائمة العار يمثل خطوة مهمة والمطلوب ترجمتها إلى إجراءات عملية. والأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية رمزي عودة يرحب بالرسالة التي وقعها 85 عضوا في الكونغرس الأمريكي ضد مشروع إيوان الاستيطاني. واستشهاد مواطنان لبنانيين في غارتين إسرائيليتين على بلدتي جويا ومعركة جنوبي لبنان. مصرع شاب في العشرينات من عمره في بعد تعرضه لجريمة إطلاق نار مساء أمس في مدينة المغار بأراضي عام 48. والجو اليوم صافيا وحارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق ويطرا انخفاض على درجات الحرارة فيما ترتفع قليلا غدا. إلى هنا انتهى هذا الموجز، قدمناه من صوت فلسطين. عودة لك مجددا زميلة نسرين عواد وبقية ملفات الفترة الصباحية.
0: شكرا محمد، أهلا وسهلا بكل السادة المستمعات والمستمعين الذين انضموا لنا في هذه الأثناء عبر أثير إذاعة صوت فلسطين. لازلنا متواصلين وإياكم بفقراتنا ولقاءاتنا حتى الساعة 11 على الهواء مباشرة. أذكر بدرجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم في العاصمة القدس 30 مئوية، رام الله والبيرة 29 مئوية، في طوباس جنين طول كرم خلقي ليا بين 34 ل 35، في نابلس وسلفيت بين 31 ل 32، في أريحة درجة الحرارة المتوقعة 39، في بيت لحم والخليل بين 29 ل 30، وأخيرا في المحافظات الجنوبية غزة ورفح بين 33 ل 34 درجة مئوية. أما فيما يتعلق بآخر تحديثات أحوال الطرق من حيث حواجز وبوابات الاحتلال، نبدأ بمحافظات شمال الضفة الغربية. بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جمعين مغلقة، عنبتة مغلق للخارج للداخل، سالك وعين شبلي مغلق. في محافظات وسط الضفة الغربية، المدخل الشمالي لمدينة البيرة، تفتيش للخارج للداخل سالك، بوابة عطار القديمة كثافة سير، قلندية أزمة خانقة للخارج، جبع أزمة اندماج للخارج، والعزرية كثافة سير باتجاه الشمال. إلى محافظات جنوب الضفة الغربية، رأس الجورة مغلقة، وزيف مغلقة، الفوار مغلقة، والعروب العجوري مغلقة. نتمنى لكم السلامة والأمان على الطرقات، وكانت هذه آخر تحديثات أحوال الطرق من حيث حواجز وبوابات الاحتلال. وتواصل وإياكم بفقراتنا ولقاءاتنا في الفترة الصباحية المباشرة ومباشرة إلى محطتنا التالية. في الخامس من الشهر الجاري احتفل العالم باليوم العالمي للبيئة 2026، اللي خلال هذه الاحتفالية تتجدد الدعوات الدولية لتعزيز العمل المناخي ولمواجهة التحديات البيئية المتصاعدة. الشعار اللي تم تبنيه هذا العام هو نداء عالمي للعمل المناخي. في فلسطين أكيد هذا اليوم بيكتسب بعد أكثر تعقيد في ظل التغيرات المناخية الحادة، وكمان الظروف السياسية والإنسانية الاستثنائية اللي بتأثر بشكل مباشر على البيئة وعلى الموارد الطبيعية. تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع والبيان الذي أصدرته سلطة جودة البيئة والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في هاي المناسبة للإطلاع عليها، مباشرة أتحول إلى ضيفتي مديرة دائرة إعداد مقترحات المشاريع في الإدارة العامة للمشاريع وتغير المناخ في سلطة جودة البيئة، دكتورة أحلام بشكار. ودكتورة أحلام، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. أكيد البيان اللي صدر من قبلكم وأيضا من قبل جهاز الأحصاء المركز الفلسطيني، قلتوا بأنه فلسطين رغم مساهمتها المحدودة في الانبعاثات العالمية إلا أنها من أكثر المناطق تأثرا بتغير المناخي. هاي اللاعدالة المناخية شو أسبابها، وكيف هاي المناسبة تأتي على فلسطين في التعقيدات السياسية اللي احنا بنمرق فيها؟ تفضلي.
3: يعطيكم ألف عافية. طبعاً سعيدة أن أكون معكم بهذا اليوم. يوم البيئة العالمي هو مناسبة دولية تحييها الأمم المتحدة من كل عام بهدف تعزيز الوعي البيئي وتسليط الضوء على القضايا البيئية الملحة. طبعاً يوم البيئة العالمي في فلسطين يأتي في وقت بتواجه فيه فلسطين مثل ما حضرتك تفضلت تحديات بيئية ومناخية متزايدة، مما يجعل العمل البيئي والمناخي ضرورة ملحة ترتبط ليس فقط في البيئة بل بحياة المواطنين وصمودهم وقدرتهم أيضاً على التكيف. عندما نتحدث عن البيئة في فلسطين فإننا نتحدث فقط عن الموارد الطبيعية، المياه، الغذاء، الصحة، الطاقة، وعن أيضا نتحدث عن مقومات الحياة الأساسية. طبعا أهمية اليوم العالمي البيئة العالمي هو مناسبة تحييها الأمم المتحدة مثل ما حكينا، بأكد أن العالم لم يعد، ليش هذا النداء اللي هو نداء عالم العمل المناخي، بأكد أن العالم لم يعد يملك طرف التأجيل، وأن المطلوب اليوم هو الانتقال من التزامات والتعهدات إلى إجراءات عملية لمواجهة آثار التغير المناخي وتعزيز قدرة المجتمعات على التكيف والصمود. طبعا بالنسبة لفلسطين إحنا بنواجه تحديات متزايدة مرتبطة بشح المياه، ارتفاع درجات الحرارة، تزايد الضغوط على الموارد الطبيعية والزراعة. تزداد هذه التحديات تعقيدا في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها فلسطين من خلال الاحتلال وقيود الموارد والحركة والبنية التحتية إلى آخره.
0: يعني كلياتنا بنعرف قديش الاحتلال بالفعل يعني عماله بمارس بشكل أو بآخر نوع من أنواع الإبادة للبيئة الفلسطينية من خلال الاعتداء عليها وعدم اعترافه بأنه البيئة لا تعرف الحدود. طب خليني أسألك دكتورة أحلام، خاصة بأنه البيان الصدر من قبلكم كان في أرقام صادمة حول الأثر البيئي تحديدا في قطاع غزة. من بين هاي الأرقام هو الحديث عن البصمة الكربونية، عن تدوير الواسع، عن التدمير الواسع في البنية التحتية للمياه وللصرف الصحي وللزراعة. هلا وضعتنا في أبرز هذه البيانات، وإنه كيف ممكن التعامل مع هاي التحديات البيئية المعقدة في الظروف الراهنة بشكل أو بآخر؟
3: تمام. خليني بس أول شيء أوضح شنو البصمة الكربونية. البصمة الكربونية هو إجمالي الغازات الدفيئة التي أطلقت أو التي ستطلق إلى الغلاف الجوي نتيجة الحرب بكل مراحلها، يعني 33.2 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون اللي نتجت في التقريب واللي صادرة في مدينة غزة. إحنا نتحدث عن أثر مناخي ضخم يعادل انبعاثات تقريباً 7.6 مليون سيارة تعمل بالبنزين خلال عام واحد. والأهم أن هذه الانبعاثات لا تنتج فقط من العمليات العسكرية المباشرة، بل أيضا عن المراحل اللاحقة المرتبطة بإزالة ملايين الأطفال من الركام ونقلها، وأيضا إعادة الإعمار والمنشآت والبنية التحتية التي دمرت. شو أهمية ذكر هذا الرقم في يوم البيئة العالمي؟ لأنه الحديث عن آثار الحروب لا يجب أن يقتصر فقط على الخسائر البشرية والشهداء الله يرحمهم، ولكن أيضا يجب أن يشمل الآثار البيئية والمناخية طويلة الأمد، لأنه هذا الرقم يوضح أن النزاعات المسلحة تترك كلفة مناخية كبيرة قد تستمر آثارها لسنوات طويلة بعد توقف العمليات العسكرية تمتد للأجيال القادمة. 33.2 طن خرجت كلها، مش خرجت كلها أثناء القصف، إحنا أثناء القصف 1.9 مليون طن ارتبطت مباشرة بالعمليات العسكرية، ولكن زي ما حكيت 33.2 طن هي البصمة الكربونية المرتبطة بما قبل الحرب وبعدها في مرحلة إعادة الإعمار. طبعا احنا بنحكي في بالنسبه لغزه، طبعا التجاوز، طبعا التعديات على المياه وشبكات الصرف الصحي، الزراعه تقريبا اكثر من 90% من الاراضي الزراعيه دمرت في شمال غزه، مثلا وصلت الى 94% الى تدمير الاراضي الزراعيه. احنا بنحكي ايضا عن انتهاكات اسرائيليه متصاعده تهدد النظم البيئيه في ازمه النفايات والركام. احنا

0: يعني والجهات ذات العلاقة مثل توسيع الطاقة الشمسية، ارتفاع عدد الأندية البيئية وغيرها من القضايا، وكمان الانضمام لصناديق تمويل المناخ الدولية. إلى أي حد دكتور أحلام ممكن لهذه المبادرات أنها تشكل قاعدة لتعافي حتى لو مؤقت بالنسبة للبيئة الفلسطينية؟
1: أكيد إحنا الشعب الفلسطيني معروفين إن إحنا عنا صمود ومنع وجلد في تحدي الظروف اللي إحنا بنعيشها. فالعمل المناخي في فلسطين هو مش بس صار قضية بيئية، صار قضية صمود وتحدي وحقنا في الحياة في استخدام مواردنا الطبيعية والتنمية المستدامة. فعشان طبعا هاي المبادرات مثل إحنا وقعنا عقود كثيرة لمبادرات بيئية تهدف إلى دمج المجتمع المحلي لتعزيز الصمود والتنمية المستدامة وإيجاد حلول بيئية تقلل من أثر التغير المناخي على فلسطين والتكيف فلسطين مع التغير المناخي. وإذا ارتفاع الأندية يعمل على زيادة الوعي بين السكان والطلاب المدارس بحيث أنه يؤثر على الفرد. وإيضا تمويل المشاريع، إحنا طبعا إحنا الهدفنا الأساسي من الاشتراك في اتفاقية باريس والعمل والاشتراك في هذه الاتفاقيات الدولية هو الحصول على التمويل. التمويل البيئي هو تمويل جديد وإضافي بالنسبة للفلسطينيين، فإحنا من حقنا كدولة لا تؤثر، يكون تأثيرنا أقل من 1% نعم إحنا دولة متأثرة وليست مؤثرة صحيح. وبالتالي إحنا حقنا إن نحصل على هاي المشاريع البيئية بهدف تعزيز الصمود والتكيف مع أثار تغير المناخي.
0: أكيد بدي أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل وعلى انضمامك لنا دكتورة أحلام بشكار، وحضرتك مديرة دائرة إعداد مقترحات المشاريع في الإدارة العامة للمشاريع تغير المناخ في سلطة جودة البيئة. شكرا جزيلا. إذن لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، وهذه الفترة الصباحية المباشرة التي تأتيكم يوميا من الأحد حتى الخميس من الساعة 9:10 لغاية الساعة 11 على الهواء مباشرة بفقرات ولقاءات عديدة ومنوعة. 13 بعد 10 بتوقيت العاصمة القدس هي ساعتنا الآن، وأرحب بكل من انضم لنا في هذه الأثناء. طيب، من قضايا البيئة إلى قضايا الاقتصاد، وتحديدا في إطار الجهود الرامية لتعزيز صمود الاقتصاد الوطني، أطلق مسار جديد لدعم المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر ضمن مشروع حمل اسم سوا 2. طبعا الهدف منه هو تمكين هذا القطاع الحيوي من التعافي كمان التطور في ظل التحديات الاقتصادية المتصاعدة. الهدف من هذا المسار كمان هو توفير بيئة داعمة تجمع بين التمويل الدعمي والتمويل الدعم والفني والقانوني. للتعقيب أكثر مباشرة أتحول إلى ضيف عبر الخط الهاتفي وكيل وزارة الاقتصاد الوطني السيد بشار الصيفي. وسيد بشار أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا بك وبكل السادة المستمعين عبر أثيركم.
0: أهلا وسهلا بك. هلا وضعتنا بتفاصيل وسياق هذا المشروع سوا 2 اللي الهدف منه هو الوصول لمنشآت قادرة على التعافي والتطور، تفضل.
2: يعني هذا المشروع كان بين وزارة الاتصال الوطني والوكالة البلجيكية للتعاون الدولي أنيبل، وأيضا بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وسويسرا، وكان هدفه إطلاق مسار لدعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة، والذي إن شاء الله يعني سيتم تنفيذه من خلال اتفاقية منحة موقعة مع منظمة العمل ضد الجوع ACF ومركز المؤسسات الصغيرة وبتمويل من الاتحاد الأوروبي ضمن مشروع سوا 2. وهذا بيأتي استكمال لمشروع سوا 1 اللي كان يعني كان في 2019-2022 وكان مستهدف في قطاع غزة واستهدف الشباب والنساء الرياديين في هذا الموضوع. ويعني حقيقة ولكن اليوم احنا في مسار وسوا 2، هذا سيكون إن شاء الله هدفه دعم 170 منشأة متناهية الصغر وصغيرة ولمساعدتها على النمو والتوسع وخلق فرص عمل. وكلنا من شاهد اليوم الواقع الاقتصادي والظروف اللي بمر فيها اقتصادنا نتيجة الإجراءات الإسرائيلية ضد أبناء شعبنا، سواء كان ذلك بحجز المقاصة أو بالحواجز أو بالتضييق ومنعنا من الوصول إلى أماكن عملنا. وبالتالي يأتي هذا يعني المشروع في إطار تعزيز صمود هذه المشاريع المتناهية الصغر صحيح. وقد تصل يعني معدل دعمهم حوالي 7000 يورو بمجموع يعني إجمالي هذا المشروع حوالي 13.7 مليون يورو، ويمتد إن شاء الله من 2026 حتى 2029. ويعني كمان نأمل من الجميع الإخوة أصحاب هذه المشاريع

0: الى موقع سوا على النت وكده يعني والبدء بالتسجيل اذا رغبوا في ذلك لهذا المشروع. احنا بدورنا في وزارة الاقتصاد فرقنا الفنية جاهزة للتعاون وتقديم كل المعلومات حول الاستفادة من هذا المشروع.
1: خليني أسألك سيد بشار عن القطاعات والمحافظات اللي رح تستفيد بشكل أكبر من هذا الدعم. مثل ما حضرتك أشرت، شو المعايير الأساسية التي سيتم اعتمادها لاختيار المنشآت المستفيدة؟
0: يعني احنا الهدف الرئيسي هو دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر دون تحديد الجغرافيا، ولكن أنا بتمنى من كل الإخوة أصحاب هذه المشاريع وتحديدا في المناطق المهمشة والمناطق المستهدفة من الاحتلال وسياساته سواء الاستيطانية أو إجراءات الاحتلال، يعني بألا يترددوا بالتقدم لهذا المشروع. هناك أيضا تنسيق حقيقة فيما بيننا وبين الإخوة في القطاع الخاص، اتحاد الغرف التجارية والصناعية، اتحاد الصناعات الفلسطينية، رجال الأعمال وكل يعني الأطر التي تمثل القطاع الخاص يعني حضروا هذا الإطلاق، ولدينا تنسيق كامل في هذا الموضوع، وبالتالي هو يستطيع كل صاحب مشروع أن يتقدم لهذا المشروع. لم نحدد يعني قطاعا بعينه، ولكن احنا بنتمنى يعني أن يكون التقديم وفق الاحتياج وفق الأولويات حتى يستفيد أكبر عدد ممكن من المتضررين نتيجة الإجراءات الإسرائيلية ضد اقتصادنا الفلسطيني.
1: حضرتك أشرت بأنه التمويل سيد بشار قد يصل في بعض الأحيان ل7000 يورو، ولكن في هناك أشكال أخرى من الدعم مثل الدعم القانوني والدعم الفني، تحكي لنا عن هذا الموضوع وكيف سيتم تقديمه للمنشآت المستفيدة؟
0: يعني هذا صحيح، إحنا يعني ليس فقط هو الدعم الدعم المالي، ولكن الدعم الفني والتدريب والدعم القانوني وكل ما يلزم من حوكمة العمل أيضا يعني ستكون في إطار جهدنا لدعم هذه المشاريع، لأنه ليس فقط الجانب المالي هو ما يحقق نمو هذه المشاريع، ولكن أيضا بحاجة إلى دعم ورعاية سواء كان ذلك في الجانب القانوني أو الإداري، وهذا ما سنقوم به بالتعاون مع شركائنا وتقديمه لكل المستفيدين من هذا المشروع إن شاء الله.
1: سؤال الأخير، يعني كيف ممكن تحويل هذا المشروع لنموذج طويل الأمد لدعم ريادة الأعمال في فلسطين، يعني خاصة أنه إحنا بنحكي أنه في تعاون مع جهات دولية بشكل أو بآخر، وكان في موسم أول من مثل هذا المشروع سيد بشار؟
0: هذا إن شاء الله المشروع هو يعني جزء أصيل من يعني إجراءاتنا في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم كل ريادي الأعمال والنساء والشباب. لدينا كثير من المشاريع، ولكن احنا يعني نعد اخوتنا في هذا القطاع في هذه القطاعات ان نستمر بالتعاون مع كل الشركاء والمانحين لتوفير ما استطعنا من امكانيات لدعمهم وتعزيز صمودهم. العمل لن يتوقف عند هذا المشروع، ولكن العمل جاري مع كثير من الاطراف يعني الاخرى، سواء كان لدينا يعني كان هناك ان شاء الله ستكون اتفاقيات مع الكنديين ومع غيرهم في الاتحاد الاوروبي من أجل تعزيز صمود القطاعات الاقتصادية وتحديدا الصغيرة والمتناهية الصغر والتي تأثرت نتيجة هذه الإجراءات، وأيضا دعم القطاعات النسائية والريادي والشباب الرياديين وكل أصحاب الأفكار التي يمكن أن يقوموا بتنمية أعمالهم، إحنا جاهزين لرعايتها إن شاء الله.
1: أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل، على انضمامك لنا وكيل وزارة الاقتصاد الوطني السيد بشار الصيفي. شكرا جزيلا سيد بشار على كل هذه التفاصيل حول انطلاق مشروع سوا 2. شكرا جزيلا. إذن بإمكانكم يعني معرفة تفاصيل هذا المشروع، وإذا كانت منشأتكم الاقتصادية ومشروعكم الاقتصادي الصغير ومتناهي الصغر من ضمن الفئات التي يمكن أن تستفيد من هذا المشروع سواء بالتمويل أو بالدعم الفني أو بالدعم التقني أو حتى بالدعم القانوني مثل ما أشار السيد بشار. لازلنا متواصلين وإياكم حتى الساعة 11 على الهواء مباشرة بفقرات ولقاءات عديدة ومنوعة ضمن الفترة الصباحية المباشرة عبر أثير إذاعة صوت فلسطين. أرحب بكل من انضم لنا في هذه الأثناء تمام 10:30 صباحا بتوقيت العاصمة القدس. لأهلنا في الخليل نابلس أريحة والأغوار 99.4 هي موجتنا، من أي مكان بالعالم عبر صفحتنا على الفيسبوك بإمكانكم متابعة آخر الأخبار والمستجدات وكذلك الاستماع إلى مجموعة واسعة من برامجنا. استكمل وإياكم فقراتنا ومواضيعنا لهذا اليوم وإلى محطتنا التالية. أكيد اليوم أننا نحكي عن التحديات اللي بتواجه قطاع المياه في فلسطين، والحاجة لوجود مقاربات علمية مبتكرة بتعزز من كفاءة الإدارة واستدامة الموارد الطبيعية تحديدا موضوع المياه. في هذا الشأن وفي هذا السياق جاءت ندوة علمية يوم أمس السبت اللي ركزت عليه واللي حملت عنوان الإدارة المستدامة لموارد المياه في فلسطين واللي كانت في جامعة بيرزيت. لتفاصيل أوفى مباشرة أتحول إلى ضيفي عبر الخط الهاتفي مدير برنامج دكتوراه الطاقة والبيئة في جامعة بيرزيت دكتور عفيف عقل. ودكتور عفيف أهلا وسهلا بحضرتك، يسعد صباحك.
2: يسعد صباحكم، يسعد صباح كل المستمعين إذاعة فلسطين.
1: أهلا وسهلا بك. يعني هذه الدورة التي انعقدت يوم أمس السبت في الجامعة أكيد هي جاءت في سياق تزايد الضغوط على الموارد المائية في فلسطين، وهون سؤالي لحضرتك أهم التحديات والضغوط اللي بتواجهها الموارد المائية في فلسطين وأهمية ربط البحث العلمي خاصة لما بنحكي عن برنامج الدكتوراه للطاقة والبيئة بالتحديات العملية اللي بواجهها قطاع المياه على الأرض.
2: طبعا شكرا للاستضافة. أولا الندوة اللي كانت بالأمس في جامعة بيرزيت واللي تبناها برنامج دكتوراه الطاقة والبيئة في دكتوراه الطاقة والبيئة في جامعة بيرزيت جاءت في سياق بعض النشاطات اللي بيكون فيها البرنامج، والمياه كأحد الأمور المهمة تهتم فيها البرنامج. طبعا التحديات تواجه قطاع المياه في فلسطين تحديات كبيرة من ناحية توفر الموارد المائية، وبالتالي نعرف أن الجزء الأساسي منها خارج سيطرة السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وأن المشاكل كمان بتزيد في الفترة الأخيرة على محطات نقل المياه وضخ المياه وتوزيع المياه. ففي عندنا مشاكل يعني مختلفة في هذا المجال. الجزء الآخر من موارد المياه طبعا هو البحث عن وجود حلول من جزء من خلال مثلا معالجة المياه الصرف الصحي وغيره، فهذا كمان في مشاكل بيئية معينة. فإضافة طبعا إلى قضية الحوكمة الرشيدة في هذا المجال وإدارة القطاع هذا.
1: طيب
2: الفكرة كانت أنه استضافة عدد من هنقول الخبراء في هذا المجال، مجال موارد المياه وإدارة قطاع المياه، وبالتالي عرض المشاكل هاي ونقاشها. الهدف الأساسي بالنسبة إحنا كبرنامج هو الاطلاع على المشاكل هاي وعرضها على الطلاب بحيث تكون هنقول مادة دسمة لأبحاث الطلبة في بتوجه بنحو إيجاد هنقول بعض الحلول هاي من خلال أبحاثهم من خلال المساقات أو رسائل الدكتوراه اللي راح يشتغل عليها في السنوات القادمة.
1: يعني دكتور عفيف الندوة مثل ما حضرتك أشرت استهدفت طلبة الدراسات العليا صناع القرارات والمؤسسات الشريكة، وقلت بأنه كان الهدف وضع جملة من أهم التحديات اللي بتواجه إدارة موارد المياه في فلسطين أمام هؤلاء الطلبة هؤلاء المتخصصين اللي ممكن يتم المساهمة بإيجاد حلول. وهون سؤالي قديش يعني هاي اللقاء أو هاي الندوة وغيرها من الندوات هي مهمة في بناء هذا الجسر الحقيقي ما بين البحث العلمي وما بين صناعة القرار، وكمان يعني هل بتحمل أي أفق لتحويل الأبحاث لمشاريع قابلة للتطبيق والتمويل؟
2: بالتأكيد أنه يعني في النهاية الجامعات فيها أول شيء الطلبة وكوادر الباحثين والكادر الأكاديمي وفيها المعرفة هنقول العلمية في الجانب هذا، ومن خلال طبعا هنقول التشبيك مع القطاع العاملين في قطاع المياه، فهذا بيطيع الفرصة لأنه هنقول هيكون العمل مشترك في اتجاه تحويل هذه المشاكل إلى أفكار مشاريع وأفكار بحثية اللي طبعا نعمل في المستقبل يعني تكون طريق للتطبيق على أرض الواقع طبعا ضمن الظروف اللي بتسمح بالحكي هذا مستقبلا.
1: بالتأكيد يعني بدي أشكرك جزيل الشكر على انضمامك لنا على كل هذه التفاصيل مدير برنامج دكتوراه الطاقة والبيئة في جامعة بيرزيت دكتور عفيف عقل، شكرا جزيلا. إذن كانت هذه تفاصيل ما تم التطرق إليه بشكل جدا مختصر يوم أمس في الندوة العلمية المتخصصة التي عقدت في جامعة بيرزيت تحت عنوان الإدارة المستدامة لموارد المياه في فلسطين، واللي كان الهدف منها هو فتح هذا النقاش الأكاديمي حول الحلول الممكنة للتحديات اللي بتواجه إدارة موارد المياه في فلسطين. لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين والفترة الصباحية المباشرة. خلينا نروح لفاصل قصير، بعد هيك راجعين إلى البرنامج وأيضا لمتابعة فقراتنا القادمة. ابقوا إيانا.

0: حياكم الله من جديد وأسعدكم صباحا بكل الخير. متواصلة وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين 27 دقيقة بعد 10 صباحا بتوقيت العاصمة القدس. طيب، في تجربة ثقافية رائدة شهدتها فلسطين مؤخرا تمثلت في تخريج أول فوج من الحكواتيات المحترفات. طبعا هذا الفوج جاء ضمن أول دبلوم مهني معتمد لفن الأداء الحكواتي على مستوى العالم، وأكيد هذا الإنجاز هو توجه نحو الاعتراف بالثقافة وبالتراث كمسار مهني قادر على توفير فرص للإبداع وللعمل. تفاصيل أوفى حاضرة مع ضيفتي عبر الخط الهاتفي المؤسسة والمديرة الفنية للمركز الوطني لفن الحكي الأدائي أستاذة فداء عطايا. وفداء، الله يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيكي.
1: فداء، صباح الورد. أهلين نسرين،
0: الله يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيكي. يعني في الوقت اللي فيه اتساع بمسارات التدريب المهني، شفنا هذا التدريب وهذا التخرج يعني وهي التجربة الرائدة. لما منقول حكواتيات محترفات، تحكي لنا أكثر عن هذا التخصص وهذا الدبلوم المهني المعتمد لفن الأداء الحكواتي، وهو يمكن الأول عالميا. تفضلي فداء.
1: شكرا كثير نسرين، شكرا لهذا الاستضافة اللي هي بتكبر الصوت طيعنا الفلسطيني الداخلي وكمان تودي أكثر للعالم. مشروع فن الحكي الأدائي هو واحد من مشاريع مكتبات سراج ودار الحكايات. احنا فكرنا انه كيف ممكن ننقل الممارسة الشعبية الفطرية لفن الحكي او للحكي الى ممارسة فنية اكثر مقصودة واعية ومنظمة. عشان هيك قمنا على فتح دار الحكايات واللي بتختص بتوثيق والبحث وكمان إعادة إنتاج ونشر الحكاية الفلسطينية في أكثر من قالب. واحد من هذول القوالب فن الحكي الأدائي، وهو بتمثل في الحكواتي والحكواتية.
0: ولكن هاي المرة يتم تعليم الحكواتية.
1: صحيح، قبل 4 سنين 5 سنين قمنا على تطوير منهج متخصص احترافي بيعلم فن الحكي الأدائي في الفضاء الفلسطيني، وقمنا على يعني قبول أول 7 نساء أخذوا على عاتقهم الالتزام في هذا البرنامج لمدة 3 سنين بواقع 950 ساعة، وهو مرخص من وزارة العمل. يعني المرأة أو الشخص اللي بيدخل عنا بيطلع حكواتي أو حكواتية.
0: وبحمل الشهادة. طيب خليني أسألك فداء، يعني بعد حديثنا عن أنه 590 ساعة تدريبية مكثفة على مدار 3 سنوات، وخرجتوا أنتوا أول دبلوم مهني معتمد لفن الأداء الحكواتي مثل ما حضرتك أشرتي، واللي النساء التزموا بإنهاء هاي الساعات المطلوبة وبالتالي حصلوا على الدبلوم اللي معترف فيه من قبل وزارة العمل، أبرز المهارات والمعارف اللي اكتسبوها النساء الحكواتيات خلال هاي التجربة، وكيف بالفعل يعني هلأ ممكن الناس بيسألوا بيقولوا طب في شغل أصلا للحكواتية؟ شو المجالات المهنية اللي ممكن يفتح لها هيك تخصص؟
1: تمام، أول إشي

0: المنهج هذا بيكون مع ثلاث أسس. أول أساس هو أساس البحث والتجميع والتوثيق، لازم يكون الشخص عنده قدرة على البحث وإيجاد وتوثيق الحكاية الفلسطينية أو الحكاية كمان من ضمنها في حكايات شعبية. لازم يكون عند هذا الشخص القدرة على الخلق والإنتاج، يعني اكتساب تقنيات مختلفة لخلق وإنتاج الحكايات من أول وجديد في فضائنا الفلسطيني. ولازم يكون عند هذا الشخص كمان قدرة على الأداء ومهارات أدائية معينة بتأهله أنه يمرك هذه الحكاية للناس الآخرين بخفة وتواضع. فهدول الثلاث أسس لهذا المنهج اللي هي يعني بندرسها في داخلها، كذلك بتنحكي عن موضوع الفلسفة ليه مهم، إحنا لازم نحكي وشو لازم نحكي
1: حلو
0: وكيف لازم نحكي الحكايات تاعتنا. وأول سنة من هذه السنين اللي بتعرضوا لها الطلبة عنا تشتغل على الرؤية، رؤيتي أنا في إن ليه لازم أحكي. والسنة الثانية بتروح على التقنيات والأساليب اللي ممكن نحكي من خلالها الرواية أو الحكاية تاعتنا اللي احنا سمعناها وممكن عشناها أو أخذناها من أسلافنا عمرار آلاف السنين. الشق الثالث بيحكي عن تجارب، نعطي الطلاب عندنا تجارب ونفرجيهم على تجارب من فلسطين والعالم في موضوع إعادة إنتاج الحكاية ونشرها، سواء كان في الفضاء العام، سواء كان في المدرسة، في المتحف، في الشارع، في الحارة، أو في المسارح العالمية والمهرجانات الدولية. كيف لازم يطبقوا فن الحكي؟ يعني فن الحكي لازم أنا في هون توضيح مهم كتير أنه شو يعني فن الحكي، أو ليش لازم نعرف أنه حكى بتصير يحكي، واللي بيحكي بيعمل حكايات، والحكايات مين بيحكيها؟ الحكواتي والحكواتية، وهدول اسمهم فنانين، عشان هيك إحنا بنحكي له فن حكي.
1: جميل جميل.
0: فن الحكي هي كل هاي العملية اللي فيها الشخص اللي بيحكي، الحكواتي والحكواتية اللي فيها الحكاية، اللي فيها وين بدهم يحكوا كمان، وهي العملية الفنية في إعادة إنتاج أو إنتاج الحكاية الفلسطينية من أول
1: السنين. سألتك عن المهن أو الفرص العمل اللي متاحة في هذا المجال، وخليني أسألك كمان عن الفئات العمرية أو الشروط للملتحقين بهذا الدبلوم.
0: مكتبات ترش دار الحكايات بتقدم منحة عشان تشجع الناس لدخول في مثل هذا الدبلوم، ولأن إحنا واحد من رؤيتنا بدار مكتبة ترجع الحكاية في كفر عقب إن إحنا ننتج حكواتيين. هلأ في الشخص مجرد ما إنه يدخل في هذا العالم فهو كسب كتير أشياء. أوش إحنا في فضاء جدا مليء في الأشياء الكثيرة بتصير حوالينا، لازم نوقف شوي ونقعد نتأمل نشوف مين إحنا، كيف إحنا، ليش إحنا، وشو احنا بنسوي على هذا الارض، شو دورنا في هيك وضع شبه مستحيل. عشان هيك الشخص اللي بيدخل هذا البرنامج بساعده كتير في انه يعبر عن نفسه، وكيف يستخدم السرد في حياته اليومية، وكيف بيستخدم السرد مع اطفاله مع عائلته كمان في المهنة اللي هو موجود فيها. عشان هيك الناس الموجودين معنا بتروح عمرهم من 20 ل 64 سنة. احنا فيش عنا شروط معينة لغير انت تكوني عندك الحب انك انت تصبحي حكواتية او حكواتي. ثالث اشي احنا يعني بندخل الشخص في تجارب عالمية كذلك، يعني واحد من ضمن الثلاث سنين ناخد المتدربين تعاوننا على خارج فلسطين على مهرجانات دولية ومع حكواتيين محترفين بكم بتمرير المهارات إلهم كذلك. عشان هيك إحنا برنامج هذا بالتعاون مع جامعة جورج تاون في واشنطن Laboratory for Performing Arts and Politics، وبعدين في ريكونتا مانستوريا في إيطاليا باولا بالبي، وكذلك برلين من فرنسا لبنان، وكذلك في السويد إحنا عضو في فيس الفيدرال يوروبيان ستوري تيلينج. فاحنا عندنا شبكه خارجيه بتشتغل متخصصه في الموضوع هذا، واحنا كثير متواضعين لنحكي احنا تصدرنا العالم في هذا الموضوع.
1: جميل جميل.
0: بان احنا كفلسطين كدوله، دوله فلسطين او وزاره العمل تعترف

0: بشكل رسمي في فن الحكي الأدائي الحكواتية والحكواتي هو كمهنة زيها زي أي مهنة أخرى.
1: جميل.
0: في فلسطين.
1: جميل.
0: هذا شيء واو.
1: صحيح 100% يعني أتفق معاكي، وشيء دائما يعني برجع لنا الثقة بأنفسنا والثقة أيضا بالنساء. بدي أشكرك جزيل الشكر على انضمامك لنا على كل هذه التفاصيل أستاذة فداء عطايا، وحضرتك المؤسسة والمديرة الفنية للمركز الوطني لفن الحكي الأدائي، شكرا جزيلا. أول دبلوم مهني معتمد لفن الأداء الحكواتي عالميا في فلسطين يعني، وتم تخريج أول دفعة 7 نساء أتممنا ما يقارب 590 ساعة تدريبية، وهذه الشهادة وهذا الدبلوم هو معترف فيه من قبل وزارة العمل الفلسطينية. شيء جميل، شيء استثنائي، دائما برجع لنا ثقتنا بأنفسنا وثقتنا على قدرتنا لمواجهة التحديات مهما كانت والتأقلم والخروج بأفضل نسخة ممكنة. لازلنا متواصلين وإياكم حتى الساعة 11 بالفترة الصباحية المباشرة عبر أثير إذاعة صوت فلسطين. سبعة وثلاثين دقيقة بعد العشرة صباحا، ومتواصلين وإياكم بمحطاتنا وبمجال مش كتير بعيد عن فن الأداء الحكواتي اللي أصبح تخصص ودبلوم معترف فيه فلسطينيا، لموضوع سياق الجهود الوطنية المتواصلة لحماية الذاكرة العمرانية وأيضا صون الموروث الثقافي. بلدة السموع الخليل يوم أمس شهدت افتتاح متحف السموع الأثري ضمن مشروع متكامل اللي جاء فيه كمان توثيق تراث تاريخي للمنطقة بأكملها، وبنحكي عن أكثر من ما يقارب يعني 400 مبنى تاريخي تم توثيقها. أكيد للتعقيب على هذا الموضوع مباشرة أتحول إلى ضيف عبر الخط الهاتفي الوكيل المساعد لقطاع الأثار في وزارة السياحة والأثار السيد جهاد ياسين. وسيد جهاد أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك.
2: صباح
1: المستمعين. خلينا نحكي بداية عن متحف السموع الأثري في بلدة السموع جنوب الخليل، نحكي عن هذا المتحف وأيضا جهود العمل عليه وأهمية افتتاحه في مثل هذه المرحلة أستاذ جهاد.
2: يعني السموع تمتلك تاريخ عريق وحضارة قوية من خلال المكتشفات الأثرية التي قامت بها الوزارة في السموع، بالإضافة إلى ما تمتلكه من تراث عمراني يتمثل في البلدة القديمة. هذا التراث الذي حافظ عليه أبناء السموع منذ أن تم تأسيس السموع حتى الوقت الحاضر، نتيجة لهذه الجهود ودور الوزارة وسياسة الوزارة بالحفاظ على تراثنا، بنقل صورة عن تراثنا وتعريف أبناء شعبنا بأهمية تراثنا، تم التوافق ما بين الوزارة وبلدية السموع بإنشاء متحف في البلدة القديمة بالسموع لتعريف أبناء السموع، لتعريف المجتمع الفلسطيني بتراث فلسطين وما تتمتع به بلدة السموع من مواقع أثرية، من مواد أثرية ومن مباني تاريخية.
1: يعني مثل ما حضرتك أشرت لأهمية بلدة السموع، أكيد إجا هذا الإنجاز بالتوازي مع إعلان وزارة السياحة والأثار عن استكمال توثيق مئات المباني التاريخية. تحطنا بصورة الوضع لما نحكي عن ما يقارب 492 مبنى تاريخي بمجملها، يعني هي سجل معماري وثقافي فريد بشكل أو بآخر. شو اللي بيعني هذا الرقم على مستوى توثيق الهوية العمرانية لبلدة السموع أستاذ جهاد؟
2: يعني حجم وقوة الاستيطان الفلسطيني في الكرة والمدن الفلسطينية. هذا الرقم من المباني يعكس أن أبناء السموع جزء من أبناء الشعب الفلسطيني متواجدين في السموع منذ 5000 أو 6000 عام حتى الوقت الحاضر بشكل مستمر دون انقطاع. تمثل ذلك من خلال المواقع الأثرية، المعالم الأثرية التي تم الكشف عنها، وكان ثمرت هذه الحضارة ما يتمثل في هذه المباني وهذا التراث العمراني الفريد الذي ما زال يحافظ عليه من قبل أبناء السموع. وهذا يأتي ضمن خطة الوزارة في تسجيل كافة المباني التاريخية في كافة المحافظات للحفاظ عليه وحمايته كجزء وشاهد من شواهد الحضارية على تاريخنا، أحد معجزات الهوية الوطنية الفلسطينية في كأحد كشكل من أشكال الحضارة والتراث المعماري.
1: حضرتك أشرت بأنه هذا التوثيق هو لحماية هذه المباني، يعني هل ممكن أن تتحول لمشاريع ترميم مستدامة بشكل أو بآخر؟
2: نعم، كان هناك العديد من مشاريع الترميم في بلدة التموع، وأعمال الترميم والحفاظ تتستمر في البلدة، وهذا لا يتأتى إلا بالتعاون ما بين الوزارة والمؤسسات ذات العلاقة وأبناء السموع وبلدية السموع. هناك رغبة واهتمام من أبناء السموع من بلدية السموع بالحفاظ على تراثهم، تمثل ذلك في تنفيذ العديد من أعمال الترميم، الحفاظ على الحرف التقليدية خاصة حرفة نسيج البسط والتي ما زالت مستمرة حتى الوقت الحاضر في السموع. هناك جمعيات نسوية تحافظ على هذه الحرفة حتى الوقت الحاضر. هناك العديد من الجمعيات النسوية والشبابية في السموع المهتمة بالتراث والحرف التقليدية بالسموع.
1: يعني جميل جدا هذا الجهد، بدي أشكرك جزيل الشكر على انضمامك لنا على كل هذه التفاصيل. سيد جهاد ياسين، الوكيل المساعد لقطاع الأثار في وزارة السياحة والأثار، شكرا جزيلا. إذن يوم أمس السبت كان الإعلان عن افتتاح متحف السموع الأثري في بلدة السموع جنوب الخليل، اللي هي بتحوي العديد من المباني الأثرية والتراثية، وجزء من حماية هذه المباني من خلال توثيقها ومن خلال أيضا افتتاح المتحف. لازلنا متواصلين وإياكم حتى الساعة 11 بالفترة الصباحية، نذهب في هذا الفاصل القصير، نعود بعد ذلك.

0: أهلا وسهلا بكم جميعا وأسعدتم صباحا بكل الخير، متواصلة وإياكم بالفترة الصباحية المباشرة إلى آخر محطاتنا ومن قطاع غزة هذه المرة، والحديث عن الأوضاع الصعبة التي يعيشها النازحين والمشردين نتيجة العدوان الذي لازال متواصلا ضد أهلنا في قطاع غزة، ولكن الحديث عن معاناة أهالي المفقودين والذين لا يعرفون مصير أبنائهم إن كانوا على قيد الحياة أو تم أسرهم من قبل قوات الاحتلال أو استشهدوا حتى خلال محاولاتهم البحث عن وجبة طعام أو غيره مثل ما شاهدنا جميعا. الحديث عن حوالي أكثر من 11 ألف مفقود ما بين شهيد تحت الأنقاض أو ما بين تم اعتقالهم في سجون سرية من قبل الاحتلال الإسرائيلي. لوضعنا بصورة المشهد وأبرز مستجدات هذا الموضوع في قطاع غزة مباشرة أتحول إلى مراسلنا من هناك سمير خليفة. وسمير أهلا وسهلا فيك.
1: طبعا خير للسرين، طبعا خير لجميع المسلمين.
0: أهلا وسهلا فيك سمير. والحديث عن 11 ألف مفقود ما بين شهيد تحت الأنقاض أو ما بين مواطنين تم اعتقالهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي والتكتم عليهم بشكل أو بآخر، ونتحدث عن 3 سنوات، يعني لازالت معاناة الأهالي تزيد ذوي هؤلاء المفقودين الذين لا يعرفون مصير أبنائهم. هل قربت لنا صورة المشهد أكثر ومستجدات هذا الملف؟
1: نعم نسرين، يعني ربما هذا الملف من أكثر الملفات تعقيدا في قطاع

0: الغزة أو الوسط أو جنوب القطاع. لكن يعني ربما العوامل عدة عوامل يعني أدت إلى هذا الأمر. أولا عمليات إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية في المناطق التي تسيطر عليها يسيطر عليها الاحتلال، عمليات إطلاق النار، وعدم قدرة المواطنين أو حتى رجال الإسعاف وضباط الإسعاف من الوصول إلى هذه المناطق. يعني اختفت آثار العديد من المئات من المواطنين، وظلت جثامين شهداء هؤلاء الشهداء في الشوارع، أكلتهم الكتاب الضالة، وأيضا تحللت جثامينهم، وربما يعني ذويهم لا يعرفون شيئا عن مصيرهم. هم يعني هذا هؤلاء المواطنين الذين استشهدوا وفقدوا ولم يسجلوا حتى في سجلات مستشفيات قطاع غزة بأنهم شهداء، وبالتالي هم من المفقودين، عدوا من المفقودين الذين لا يعرف مصيرهم. بالتالي أيضا هناك يعني كما ذكرت هناك 11,200 يعني مفقود في قطاع غزة، يعني من بين هؤلاء المفقودين حوالي 4,000 من الأطفال والنساء، وربما يعني حوالي 2,700 طفل فقط مفقود في قطاع غزة. ونحن نتحدث عن هؤلاء المفقودين سواء من الأطفال، الرجال، النساء، يعني كبار السن، يعني انقطاع الاتصال معهم مجرد خروجهم من الخيمة إلى يعني محاولات تعبئة المياه ومحاولات البحث عن الحطب لإيقاد نيران النار، لإيقاد النار لإشعال النار ويعني طهي الطعام، أو حتى يعني السير في مناطق ربما يعني قريبة من قوات الاحتلال الإسرائيلية بسوء إطلاق النار، حتى عمليات الاعتقال. يعني قوات الاحتلال الإسرائيلية يعني اقتحمت المستشفيات واقتحمت مراكز الإيواء، ويعني قامت بعمليات اعتقال كبيرة جدا بين صفوف هؤلاء النازحين. وبالتالي عندما نتحدث عن هذا الأمر يعني نتحدث بمرارة عن هذا الأمر، لأن كما ذكرت حوالي 11,000 يعني مفقود في قطاع غزة، وما ذكرت يعني الفئات بين الأطفال والنساء والشباب. وبالإضافة إلى كل ذلك أن بعض المواطنين يعني تم أسرهم ودون الإعلام ودون إعلام اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن أماكن احتجازهم، قوات الاحتلال الإسرائيلية تحتجز يعني آلاف من المواطنين في سجون سرية وتمارس ضدهم أبشع أساليب القمع والتعذيب، وترفض حتى يعني إعطاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر يعني أسماء هؤلاء الأسرى. وبالتالي يعني يعد هؤلاء الأسرى مفقودون، لأن ليس لذويهم علم أو معرفة بأنهم يعني استشهدوا أو أصيبوا أو يعني تم اعتقالهم. وبالتالي هذه العملية عملية معقدة جدا، بالإضافة إلى يعني عدم قدرة طواقم الدفاع المدني لإزالة الركام. نتحدث عن يعني أيضا مفقودين تحت أنقاض المنازل التي دمرتها قوات الاحتلال الإسرائيلية، وبالتالي عدم قدرة طواقم الدفاع المدني أو طواقم الطبية على انتشال هؤلاء الشهداء. يعني تخيل مصريين أن أم من المشردين والنازحين والذي فقدت عدد من أبنائها وأطفالها، يعني تبحث عن قبر حتى لو أبلغت بأنه استشهد، تبحث عن قبر الذي تدعو له أو تزوره في قبره. ليس هناك معرفة بمصير هؤلاء المفقودين سواء أسرى أو شهداء أو حتى يعني لا يعني لم يدخلوا سجلات وزارة الصحة بأنهم مفقودين. أيضا بعض الشهداء أو بعض المفقودين بعض المفقودين يعني تم فقدانهم أثناء البحث عن الطعام في مراكز ما تسمى المراكز الأمريكية أو مراكز توزيع الطعام. وكما شاهدنا جميعا أن يعني كان المواطنين يذهبون للحصول على كمية بسيطة من الدقيق ويطلق النار عليهم، يعني ربما البعض يستشهد والبعض يتم اعتقاله في تلك المناطق. إذن البحث عن الطعام، البحث عن المأوى، البحث عن المياه، كله البحث عن الحطب أيضا، يعني ربما هذه الأمور يعني فقدوا هؤلاء المواطنين خلال عمليات البحث عن مقومات الحياة. هي مقومات بسيطة للحياة، ولكن يعني إما يدفعون حياتهم ثمنا لهذه المقومات التي يبحثون عنها، أو حتى يتم اعتقالهم في سجون سرية ترفض قوات الاحتلال الإسرائيلية الإفصاح عنهم. يعني أثناء هؤلاء يعني لا وتظل أمهات المفقودين في حيرة من أمرهم. يعني لا يعني ليس ما يمكن أن يبرد تلك النار التي توقد في قلوبهم، يعني مع غياب أبنائهم لا يعرفون مصير أبنائهم سواء يعني أحياء على قيد الحياة تم أسرهم. يعني اكلت الاكله الجسميه هم الكلاب الضاله، هذا امر يعني معقد جدا وتتفاقم يوما بعد يوم، حتى ان يعني المئات من الالاف عفوا الالاف من يعني اهالي المفقودين يذهبون الى المؤسسات الحقوقيه يعني يستفسرون يذهبون الى اللجنه الدوليه للصليب الاحمر، ولكن لا جواب لدى هذه المؤسسات بان ابنائهم على قيد الحياه او تم اسرهم او تم يعني او استشهدوا يعني خلال عمليات اطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الاسرائيليه.
1: للاسف يعني، وهذا يزيد الموضوع ضبابيه وقساوه مثل ما جميعنا بنعرف، ولكن بكل الاحوال اشكرك جزيل الشكر على اعاده تسليط الضوء على هذا الملف الذي لا زال مفتوحا ويسبب الم ومعاناه مضاعفه في كل يوم زياده بالنسبه للمواطنين في قطاع غزه. بدي اشكرك جزيل الشكر مراسلنا من هناك سمير خليفه على وضعنا بصوره المستجدات وعلى كل هذه التفاصيل. الى اللقاء بهذا الملف، أصل وإياكم إلى ختام الفترة الصباحية المباشرة لهذا اليوم. كنا سوية من 9:10 حتى هذه اللحظة، كنت معكم في التقديم أنا نسرين عواد، من الإعداد والتنسيق والمتابعة حلا فغاني، في الهندسة الصوتية مهند قعدان، ومن الإخراج المرئي جهاد سليمان. يتجدد اللقاء يوم غد مع وليد خروف، يكونوا على الموعد. إلى حينه بأمان الله.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

0: الساعة الآن 11 صباحا في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، أهلا وسهلا بكم سيداتي وسادتي لنشرة موجزة تقرأها شادا الرموي. استشهد مواطن الليلة متأثرا بجروح أصيب بها بقصف الاحتلال خيام النازحين في حي الرمال غربية مدينة غزة، ما يرفع عدد شهداء هذه المجزرة إلى 8، فيما استشهد مواطن تاسع برصاص قناصة الاحتلال في حي الزيتون بالمدينة. إلى ذلك شيع أبناء شعبنا في خان يونس جثمان الشاب مهند فراونة الذي ارتقى قبل ساعات من زفافه جراء قصف الاحتلال خيمة عائلته وسط خان يونس. كما أصيب مواطن عصر السبت برصاص جيش الاحتلال وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

أكد مدير مستشفى تحرير للأطفال في مدينة غزة الدكتور أحمد الفر تفاقم الأوضاع الصحية في القطاع، مشيرا إلى أن انتشار الحشرات خاصة البراغيث أدى إلى انتشار حمى التيفوس التي تسبب ارتفاعا على درجة حرارة الجسم والقشعريرة والطفح الجلدي وألام الجسم والسعال. في الضفة شيع أبناء شعبنا في محافظة الخليل جثمان الشهيد الرضيع سام فهد أبو هيكل البالغ من العمر 7 أشهر. وكان الرضيع أبو هيكل ارتقى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال مساء الجمعة، حيث أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي على مركبة تضم عائلته ما أدى إلى إصابة والده ووالدته. في نابلس أصيب 9 مواطنين أحدهم بالرصاص جراء اعتداء المستوطنين عليهم في بلدة حوارة. إلى ذلك اقتحمت عصابات المستوطنين مصنعا للإسمنت في قرية عصيرة القبلية، فيما سرقت أغناما من عنابوس في محافظة نابلس. في رام الله أدرمت عصابات المستوطنين الليلة النيران في أراضي المواطنين بمنطقة النقار شمال غربي قرية المغير، فيما منعت قوات الاحتلال طواقم الإطفاء من إخمادها. في الخليل اقتحمت عصابات المستوطنين منطقة حمروش شرق بلدة سعير ونفذت جولات استفزازية. في بيت لحم اعتدت قوات الاحتلال ومستوطنون على مواطنتين من بلدة الخضر جنوب المحافظة. تسلم فخامة السيد الرئيس محمود عباس التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد لعام 2025، وذلك خلال استقباله رئيس الهيئة. هاتف رئيس الوزراء محمد مصطفى مساء السبت والد الشهيد الرضيع سام أبو هيكل معزيا باستشهاده، وناقلا تعازي الرئيس محمود عباس والقيادة والحكومة الفلسطينية إلى أسرته. قال رئيس بلدية الخليل يوسف الجعبري إن البلدية كثفت تحركاتها المحلية والدولية لفضح ممارسات الاحتلال والاستيطان في قلب المدينة، خاصة في تل رميدة عقب استشهاد الرضيع سام أبو هيكل برصاص قوات الاحتلال وإصابة والده ووالدته وشقيقه. بدوره قال مدير النشر والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود إن قتل الاحتلال الرضيع سام أبو هيكل في الخليل يعكس سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف المواطنين، مؤكدا أن الاحتلال يوفر الحماية لمرتكبي الجرائم من الجنود والمستوطنين. في سياق قريب قال رئيس مجلس قروي دير السودان شمال غرب رام الله رأفت موسى إن قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين يواصلون تجريف أراض زراعية مملوكة لمواطنين في منطقة رأس الفقه التابعة للقرية دون أي اختارات أو إجراءات قانونية مسبقة. أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الفريق جبريل رجوب أهمية دعم جهود بلدية الخليل لتطوير خدماتها وتعزيز صمود المواطنين، مشيرا إلى أن المدينة تتعرض لاستهداف متواصل، الأمر الذي يفرض على الجميع تحمل مسؤولياتهم الوطنية لحماية المدينة والحفاظ على هويتها ومكانتها. جاء ذلك خلال لقائه رئيس بلدية الخليل يوسف الجعبري وأعضاء المجلس البلدي في البلدية. قررت رئيسة سلوفينيا رفع العلم الفلسطيني على واجهة القصر الرئاسي في العاصمة في خطوة تهدف إلى دعم القضية الفلسطينية، وجاءت هذه الخطوة عقب إزالة العلم في وقت سابق من مقر الحكومة بعد تولي رئيس الوزراء السلطة إثر انتخابات 22 من مارس الماضي. أعلنت وزارتا المالية والصحة أنهما تعملان بشكل حثيث لاستكمال ترتيبات عاجلة لضمان توريد كميات طارئة من الأدوية والمستهلكات الطبية المنقذة للحياة وتلك المخصصة للأورام والأمراض المزمنة. في لبنان استشهد مواطنان لبنانيان في غارتين إسرائيليتين على بلدتي جويا ومعركة جنوبية لبنان، وفي وقت سابق استشهد عسكريان لبنانيان في غارة للاحتلال على طريق الخردلي النبطية. في سياق قريب نقلت صحيفة هارتس العبرية عن جيش الاحتلال أنه لم يصدر أمرا بوقف هدم القرى جنوبي لبنان وأن قواته مستمرة في هدم البنى التحتية.
في حالة الطقس في ساعات الليل يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق، في ساعات النهار يكون الجو صافيا وحارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة فيما ترتفع قليلا بعد غد الاثنين. والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية النشرة الموجزة قدمناها لكم من صوت فلسطين، إلى اللقاء.

القصائد والأغاني وقدس البكاء والرؤى والمعابد، وهي قدس الرجال وقدس النساء. وأنا ذقته، أنا ذقته كعك المقدسية الشهير، أجل ذقته وأنا عائد، عائد من أسعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري، شتائي وصيفي، حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي، وعائد عائد.

0: لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا، كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا.
1: يموت الطفل والشايخ ولا يستسلم،
0: يموت منا الطفل والشايخ ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهدموا أشواقنا، نحن

0: نهب وسلب وقتل للأرض، تجريف وقلع وحرق. واهم هذا المحتل بأفعاله هذه وتلك بأن صاحب الأرض يستسلم. بقاء وصمود وإيمان بأن صاحب الحق سلطان. وتبقى الأرض عنوانا لثباتنا وهويتنا وحقنا في برنامج أرضنا حقنا. إعداد وتقديم أنصار العروض.
1: هنا صوت فلسطين. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأعزاء إنما كنتم

0: استماعي لصوت فلسطين وحلقة جديدة من برنامج أرضنا حقنا. تستمعون لإذاعتنا من خلال الموجتين الرئيسيتين 90.7 و101. كما بإمكانكم متابعة إذاعة صوت فلسطين من خلال البث التفاعلي على تلفزيوني حضارة ومدى. وبالإمكان أيضا متابعة إذاعتنا من خلال صفحاتنا على الفيسبوك صوت فلسطين بلس وإذاعة صوت فلسطين، ومن خلال مجموعاتنا على الواتساب وتليجرام لمتابعة آخر التطورات والأحداث الميدانية. كما عودناكم دوما في برنامج أرضنا حقنا نتحدث حول الاعتداءات التي ينفذها قطاع المستوطنين في كافة محافظات الضفة، بالإضافة إلى المخططات الاستيطانية التي يسعى الاحتلال إلى تنفيذها. في هذه الحلقة سنتحدث حول ما جرى يوم أمس في بلدة حوارة، وكذلك سنتحدث حول ما جرى صبيحة هذا اليوم في بلدة جلجلية مع المواطن يوسف سمية من بلدة عبوين، وسنتابع في هذا الجانب مع سيد صلاح الخواجة مدير مديرية الوسط في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. قبل البدء نرحب بفريق العمل، مهند قعدان من الهندسة الإذاعية، حلا أفغاني من التنفيذ، جهاد سليمان من الإخراج، وسأكون معكم من الأعداد والتقديم أنصار العروري. إذن يوم أمس قام المستوطنون بتنفيذ إجرام في بلدة حوار، حيث تم الاعتداء على المواطنين في هذه البلدة، وشاهدنا من خلال مواقع التواصل من خلال القنوات الإخبارية أيضا ما جرى في بلدة حوار. جرى اعتداء المستوطنين على المواطنين بحماية ودعم وإسناد من جيش الاحتلال. يعني هذا الاعتداء كان مهاجمة لمبنى البلدية وعدد من المنازل، تحطيم للمركبات وسرقة ممتلكات ومنها الأغنام، وبالإضافة إلى إصابة أكثر من 20 مواطنا جراء هذا الاعتداء. سنتحدث مباشرة إلى سيد كمال جبر رئيس بلدية حوارة. أهلا ومرحبا بك سيد كمال.
1: تحياتي، يسعد صباحكم.
0: يعني ما جرى يوم أمس في بلدة حوارة هو فعليا إجرام، وإجرام يتصاعد من قبل قطعان المستوطنين. لو تحدثنا بتفاصيل ما جرى يوم أمس.
1: طبعا احنا عارفين أن حوارة اعتداءات عليها شبه شهري، خلينا نقول، أو في الشهر مرة أو مرتين أو ثلاثة، والاعتداءات اللي صارت في 23 في 24 في 22 من حرق، من تدمير محلات، من تدمير منازل، من حرق منازل، تكسير ناس، إصابات. لكن اللي حصل عنا بالأمس تقريبا الساعة 9 صباحا توجه مجموعة من المستوطنين، كانت طبعا هي عبارة عن مدبرة كامل بكامل جرامهم. كان مجموعة من المستوطنين دخلوا على عدة بركسات أغنام وعلى عدة بيوت بحماية من الجيش. طبعا احنا توجهنا في بدايتها على منطقة اسمها لسعيد خموس، كانوا المستوطنين والجيش موجودين بالقرب من، أو خلينا نقول داخل البركس تبعوا الأغنام. منعونا نهائيا الجيش انه نصل للأهالي، كنا لهم في أولاد في بنات، في احنا بدنا نروح المستوطنين بينهم، كان ممنوع اتصل ورفع سلاح علينا. طبعا نتجمع المستوطنين حوالي 50 واحد ونزلوا من المنطقة. هسا احنا نزلنا مباشرة على مثبت انه ما في شيء فوق، ولا هو كاين في مجموعة ثانية بتطلع في الأغنام في بيت سعيد خموس، تقريبا 25 راس كبير ومعاه 17 صغير، يعني تقريبا 40 راس غنم، زائد من بالقرب من البلدية اقتحموا مبنى البلدية وقاموا بسرقة برضو حوالي 35 راس غنم موجودات بالقرب من البلدية البركس لا يبعد 20 متر. طبعا هذول موجودين هم المستوطنين في بؤرة استيطانية جديدة في راس زيد، لا تبعد عن هذا الموقع أكثر من 200 إلى 300 متر. قاموا بسرقة الأغنام وقاموا بسرقة جيب أثناء توجههم على النقطة العسكرية من محل تجليس سيارات أو كراج سيارات. والعالم طبعا الناس توجهت مباشرة، أصحاب الأغنام والأهالي الموجودين والبلدية مباشرة في ضد المستوطنين من أجل يعني أخذ الأغنام أو منحهم من سحبها على المستوطنين.
0: نعم.
1: لكن تفاجأنا أنه الجيش تدخل مباشرة، منع أي واحد، صار يضرب غاز، صار يضرب في الناس الموجودين، صارت مواجهات إصابة تقريبا تم إصابة حوالي 23 شخص عندنا، منهم ثلاثة حاليا، في واحد بنعمل له عملية في إجره إخراج رصاصة، واحد في إجره في مشط إجره، عندنا واحد في العناية المركزة اللي هو حافظ لازال موجود في العناية المركزة الله يشافيه وعافيه، هذا اللي تم ضربه من قبل الجيش الجندي، بعدين المستوطنين. طبعا عندنا سرقة حوالي 70 إلى 80 راس غنم، سرقة سيارة وتحطيم حوالي 6 إلى 7 سيارات، وتدمير بعض يعني خلينا نقول الزرايب أو البعثات اللي موجودة في الداخل الزريبي. نعم. هذا اللي صار عندنا بدايتها.
0: نعم، إذا ما تحدثنا حول الخسائر المدنية وكم تقدر هذه الخسائر في بلدة حوار جراء هذا الاعتداء الأخير على البلدة.
1: أن طبعا الخسائر عندنا تقريبا الأغنام مش أقل من 60,000 دينار أردني، يعني الغنم معروف السعر اللي موجود حاليا في الأسواق. نعم. تقريبا 80 راس، زائد بيجيب عسكر يجيب بتصلح قاعد لواحد من عينبوس، يعني تقريبا 20,000 دولار سعره، زائد غير الإصابات اللي موجودة اللي صارت الإصابات عندنا، يعني الخسائر مش أقل من 100,000 دينار تقريبا بين الجيب وبين الأغنام اللي تم سرقتها.
0: نعم، وإذا ما تحدثنا أيضا سيد كمال حول يعني الإجراءات التي تتبعونها في حال كان هناك أي اعتداء من قبل قطعان المستوطنين، ونحن نعلم بأن بلدة حوار يعني استهدفت بشكل كبير من قبل قطعان المستوطنين وتضررت كثيرا بفعل هذه الاعتداءات، وكذلك نتحدث عن الضرر الاقتصادي والتجاري في البلدة.
1: طبعا احنا بس خلينا نروح على الاقتصاد، الاقتصاد عندنا في حوار بجزء 40%، والوضع سيء جدا على الشارع الرئيسي بسبب اللي هو الشارع الالتفافي اللي التهم حوالي 1,000 دنم من الاراضي الخصبة اللي هي كانت تزرع صيفية في الصيف. اما انه عندنا زيتون عندنا تقريبا بعد خلينا نقول من 2019 لهذا اليوم حوالي تم خلع زيتون اكثر من 1,500 ل2,000 شجرة زيتون، بسبب انهم بيقوموا بتنظيف حول الشارع الالتفافي 150 متر و150 متر، يعني الالف متر احنا نقول 1,000 متر هم اخذوا دبل، لانه اخذوا كامل زيال الشارع بتقريبا 300 متر خلع اشجار الزيتون. والوضع اللي اسوأ من هيك انه صلنا احنا سنتين حوارة جميع الزيتون اللي موجود المزروع، ان كان في منطقة الخلة اللي موجود فيها البؤرة الاستيطانية حاليا الرعوية اللي بيطاحوا عليها رعوية، موجود فيها السلة خلينا نقول الغذائية من ناحية الزيتون، زائد اللحف اللي فيها مستوطنة الصار. احنا الزيتون بجوز ما تم اكثر من 20 أو 30% اللي هو تم خرطه، والزيتون ظل على امه ووقع تحتها. فلذلك احنا بنطرح قاعدين من الاقتصاد في بلدة حوار سيء جدا، واحنا قدر الامكان قاعدين انه نثبت المواطن داخل هاي الارض. احنا يعني البلدية السابقة واللي قبلها واللي قبلها احنا قاعدين على المواطن، بس احنا الوضع عندنا سيء بسبب اللي هي محيطين بالمستوطنات. مش بحكي كحوار، انا بحكي كعينبوس، كحوار، كجنوب نابلس. احنا الوضع عندنا سيء جدا بسبب وجود المستوطنين انفكة التلال الموجودين في صار، موجودين في منطقة بركة، في منطقة تفوح، يعني اللي كان الهجوم على حوارة في أقل من ساعة أو 40 دقيقة كان موجود من يسار نازلات تركترونات، ومن تفوح سيارات تجمع مباشرة، دليل أنه كان جميع ممنهج ومرتب من أجل الاعتداء على المواطن، على الشجر والحجر والمواطن داخل حوارة. يعني تم السرقة وتم ضرب الأهالي وتدمير ممتلكات الناس، يعني كان ممنهج من جميع المستوطنين بحماية الجيش وبحماية الشرطة. الشرطة أجت تأخذ تقرير عن اللي صار، ربطوا الناس وقعدوهم على الأرض. طب إني جاي عندي تأخذ شو اللي صار عندي، مو جاي تربطني تحطني واحد 75 سنة أحطه على الحيط مصاب في وجهه في إيده اللي أخذوا منه 35 رأس غنم أحطه على الحيط هو الجيش. فلذلك إحنا عارفين إنه هو الجلاد وهو الحاكم وهو كل شيء، وبنعرف إنه المستوطن والشرطي والجندي هم جميعهم وجه واحد. فلذلك احنا عارفين الوضع وعارفين، والله يعين الناس على الوضع اللي احنا فيه حاليا، والله ان شاء الله يمركها على خير على كامل القرى، خاصة اللي في الجنوب، لانه الجنوب يتعرض يوميا لهجمات من المستوطنين.
0: نعم، رسالتكم سيد كمال لكل من يستمع لبرنامج أرضنا حقنا عبر أثير إذاعة صوت فلسطين.
1: رسالتنا لسلطتنا الوطنية. أنا بنحترم المحافظ، نحترم أمين السر، نحترم جميع قادة الأجهزة، نحترم الجميع. عندنا مشكلة الطوارئ. أنا بتطلب مني يا سلطتنا، يا رئيسنا، يا كل من واحد طلب مني، يا كل وزير، إني أنا أثبت في أرضي. أعطيني مقومات اللي أقدر أثبت في أرضي. أنا عندي أنا طوارئ حوارة، بدل ما يكون يتجهز بزيادة تم تقليصه لمدة شفت واحد من الساعة 8 الصبح حتى الساعة 3 وبعدها بسكر. إحنا ما قدرنا إنه يسكر. شو عملنا؟ عملنا إنه إحنا بلدية حوارة حاليا هي اللي بتدفع لدكاترة خاصين بيجوا على الطوارئ من أجل الناس اللي وضعها. إحنا جميع بعرف الاقتصاد حاليا صفر، العمال قاعدة، الجميع فيش، يعني اللي بيروح بتعالج على طوارئ الصحة أنهمه فقط الناس اللي مسخمة اللي وضعها صفر، لأنه أنا يوم أروح أتعالج بعشرة 12 شيكل غير ما أروح على خاص أدفع على دكتور خاص أدفع عليه 100 شيكل أو 90 شيكل. فلذلك رسالتنا من وزير الصحة، من الرئيس أبو مازن، من كل واحد له علاقة، إنه طوارئ حوارة يكون للجنوب. أنا ما بدي على حوارة لحالة، يترتب يكون 24 ساعة بأطباء اختصاصيين، مش بس دكتور أو ممرض اللي موجودين فيه، بدنا يكون على يعني يكون
0: على مدار الساعة، لأنه أنت كما ذكرت يعني يخدم.
1: نعم.
0: يعني نتمنى أن نتصل هذه الرسالة، ونحن نعلم بأن فخامة الرئيس لا يتوانى عن دعم المواطنين. نتمنى أن تصل هذه الرسالة سيد كمال، وكذلك يعني نحن نعلم الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به دولة فلسطين جراء احتجاز أموال المقاصة، ونحن نعلم الوضع الاقتصادي الخانق الذي يفرضه الاحتلال، وهذا فعليا ممنهج من أجل خلق بيئة طاردة للمواطن. اليوم ما يجري في بلدة حوار وما يجري في كافة القرى هو فعليا يعني رسالة ضغط على المواطن الفلسطيني، إلا أن المقابل يعني هو الثبات والصمود في الأرض. ونحن نعلم بأن بلدة حوارة يعني نموذج للبلدة والبلدات الفلسطينية في الصمود والثبات في وجه قطعان المستوطنين. نشكرك جزيل الشكر سيد كمال جبر، رئيس بلدية حوارة، على هذه الإيضاحات. وكما ذكرت يعني هذه الاعتداءات ليست بالاعتداءات الأولى، ولكن نتمنى أن تكون الأخيرة بفعل إجراءات وإجرام المستوطنين. خسائر تقدر بمئة ألف دينار جراء هذه الاعتداءات، بالإضافة إلى 23 إصابة كما ذكر السيد كمال. من هذه الإصابات إصابة في العناية المركزة. نتمنى السلامة للمواطن وكذلك مواطن آخر يجري عملية الآن كما ذكر السيد كمال في القدم. نتمنى السلامة لكافة المواطنين ولأهالي البلدة. متواصلون وإياكم في هذه الحلقة من برنامج أرضنا حقنا، ونتحول مباشرة إلى المواطن سعيد أبو عاهد، وهو أيضا من المتضررين جراء اعتداء المستوطنين الأثم على بلدة حوارة يوم أمس. أهلا ومرحبا بك سيد سعيد.
2: أهلاً وسهلاً.
0: نعم، 40 رأس من الغنم تم سرقته منك من قبل قطعان المستوطنين، حدثنا ما الذي جرى يوم أمس.
2: لتحسين المعلومات،
0: نعم،
2: 37 رأس.
0: 37، نعم، هذا ما ذكره السيد كمال.
2: التقديرات نعم. كانوا من 35 ل40، بس أنا ما كنت محبوس.
0: نعم،
2: عندما سرقوا الغنمات اللي إلي من الدار، أنا كنت محبوس في دار ابني فوق، لأنه أول شيء هجموا على البيت فوق على دار ابني وما فيش في حدا إلا البنت لحالها. اضطريت إني أدشر شغلي في داري وأطلع فوق، وقعدت ولا هم المستوطنين قاعدين تحت الزيتونات، وبقول شو فيه ولا بكل تشتوك روح. قلنا له طيب، روحت قعدت باب الدار سويت قهوة على حسن نية، يعني تاروز ميتهم شو بدهم إياه. سوينا القهوة، بكل تشرب قهوة ولا بكل لا، كنت له بلاش. فبعدها نزلوا مستوطنين مع الجيش وقلوا لي افتح. وين افتح؟ بدي افتح. دور على المفتاح، جابوا العد وبدهم يقصوا الباب. هذا عند ابني فوق. بحبشنا على المفتاح الكينام، فتحنا الكفل يعني من الخوف، لأنه شوفتهم يعني رعب الصحيح من الخوف. لدي ما يثبتنيش على المفتاح تأفتح الكفل الصحيح. إلا أنه لا حول ولا ما شفتوا اللي نازل في صندوق العدة الديسك بده يقص الكفل، والله يصر الأمر فتحنا الكفل الثاني، قلت له هذا المفتاح مش للكفل هذا للكفل الثاني جاي، فتحناه وفاتوا قعدوني على شكة. أجا ابني عندي ولا بقول يا با قلت له يا با تحكيش وقعد واسمع ثاني شوف شو اللي بدهم إياه. قعدونا على شكة في جنبه حتى بدنا نقعد في البيت اللي خليك محلك يعني في الشوب برا، كنا برا برا المهم نشوف شو اللي بدهم إياه. فاتوا جوا وصاروا يحكوا في الغنمات فكلهم شو يعني وين رايحين بين ولا بقول تشتوا. قلت طيب يعني زي اللي تقول شارينهن مني ومعلمينهن صاروا ينكوا نكا الحاج نظيفة الصغيري سحبوها وحطوها برا. طيب ودشروهن قلت الجماعة خلاص إما بدشروهن إما بروحوا بروحوهن بعرف إيش بيصير. والله طلعت برا أنا وابني وبن بجلد مشانا قال لي تعال فوق قلنا له يلا ولو بكل يفوت على البيت وسكر الباب. هسه لما كان يفوت على البيت وسكر الباب انا شايف اربع مستوطنين مع جنود اثنين نازلين علينا. ابى اضرب جوا كان يسكر الباب سكرنا الباب شو نسوي؟ فاتوا على البراك نهروا اللي نهروا سحبوهم هذول قولي 8 انه سحبوهم او 10 بالضبط مش متاكد بالضبط لهسه. نزلوه وانا حبسوني بالدار وصرت شو بدي اسوي؟ بدي اطلع بدي اطلع ما فيش فايده ولا بيجيني تلفون بقولوا لي الحكي يابا شو في ولا بقولوا هاليوم بطبشوا بالغنمات في البراكس عندنا تحت انا ما هو براكس بعيد عن الثاني 100-150 متر.
0: نعم
2: يعني
0: يعني هذا الاعتداء تم في منطقتين مختلفتين في المنزل وفي البراكس الموجود في الاغلاق.
2: هذا الاعتداء صار في البراكس الثاني
0: نعم.
2: تحت اللي هو في السكن تاعي.
0: نعم.
2: عندما نزلوا الغنمات طلعوا. هسه شو بدي اسوي؟ انا ماني جاي اللي بتم الحوت ماني مصدق وانا اطلع ما بس طلعوا فتحت الباب ودبيت رجال بين الشوش. انزل ولا هو السماء والطارق شو فيه؟ ولا بقولوا ما تعب شو؟ عبرت ولا هو ما فيش شيء مخليه لي اربع نعجات. امراض من مرض الطاعون طبعا وما كدرني شي مشين في واحد عشان عكبت مشان ابنه الشاكوش على راسه صاروا يضربوا فيها
0: يعني اعتداء على البشر وعلى
2: الغنم
0: وعلى الحيوان
2: نعم. يعني في جريهم يضربوا فيهم وفي الشاكوش وفي البرابيش المهم سحبوا البرابيش اللي بستعملهم اخرى يعني واخذوهم على الغنمات
0: نعم.
2: يعني شو بدنا نسوي يعني ما لنا الا الله يعني غير هيك ما بنقدر نحكي شو بدنا نسوي يعني
0: نعم
2: اخذوهم هسه روحت هيك فريت شوي في بيال الدار ورديت رجعت على البراكس بلبت بقول في ثمن خرفانها شغل ضحايا وين اني ولا بقول الله اعطيك العافيه انت مش شايفين بقول لا مش شايف ايش اللي خروفتين وين اني ولا بقول ما اخذوهن يعني عند العدد مشان تصديق الحديث في الواحد من عمي كلبه ما بدري شو أشم راس راح يعني أنا جتني صدمة قوية قوية على راسي مش ضرب ضربتين زي ما بيقولوها هواتين في الراس بتوجع أنا غنمات ابني أشلت المصيبة فوق فيهن ولما نزلت لقيت المصيبة الثانية في راسي يعني شو ما أحكي ما حدا يلومني إذا حكيت شمال ولا يمين ما حدا يلومني لا في لا الإذاعة تلومني ولا مواطن ولا
0: يعني نحمد الله على سلامتك سيد سعيد يعني وهذا نعلم كم يعني يتعب ويشقى المواطن من أجل أن يعني يؤمن مصدر لرزقه ونحن نعلم بأن هذه الأغنام وهذه الماشية هي مصدر رزق لكم نتمنى
2: نعم
0: يعني
2: نعم.
0: أن يتم يعني تعويضكم يعني إن شاء الله يكون في تعويض لما جرى ونحمد الله على سلامتكم يعني سلامتكم أهم من كل شيء. أشكرك أشكرك جزيل الشكر سيد سعيد والحمد لله على سلامتكم.
2: ملاحظة صغيرة يعني بالنسبة للغنمات هذول على ما يعني ما فيش غير رب العالمين اللي بيرزقوا من وراه نبيع الحليبات ونطعمها الأولاد
0: يعني سنتابع
2: أطفال.
0: سنتابع
2: أطفال هدول نعم. 8 سنين 10 سنين ثلاثة هدول ثلاثة بطن واحد يعني

0: لو بدي اشتري لهم حليب بند سر.
1: نعم أشكرك جزيل الشكر على هذه التفاصيل والإيضاحات. السيد سعيد أبو عاهد من بلدة حوارة والذي تعرض للاعتداء من قبل قطعان المستوطنين وجيش الاحتلال، حيث قام قطعان المستوطنين بسرقة 37 رأسا من الغنم. وكما ذكر يعني السيد سعيد، نحن نقدر مدى يعني حرقته وألمه على فقدانه لمصدر رزقه ومصدر رزق أولاده، ولكن نقول بأن سلامتكم أهم من كل شيء سيد سعيد، وسنتابع في هذا الجانب مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. نتحول مباشرة إلى المواطن يوسف سمية من بلدة عبوين والذي تم الاعتداء عليه صبيحة هذا اليوم في بلدة جلجلية، وقبل أيام قليلة أيضا تم الاعتداء عليه وعائلته أثناء عودته إلى بلدته من قبل قطعان المستوطنين، حيث أصيب أولاده بعديد من الإصابات، وكان له طفل، الطفل يحيى الذي خضع لعملية جراحية جراء إصابته بكسر في الجمجمة. أهلا ومرحبا بك سيد يوسف.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، يعني حدثنا عما جرى صبيحة هذا اليوم بالإضافة إلى الاعتداءات المتكررة التي تحدث على عائلتك ومحاولة من قبل قطعان المستوطنين من أجل تهجيرك من المنطقة التي تسكنها.
2: اللي صار اليوم مش أول اعتداء نفذ بحقنا، الحمد لله رب العالمين على كل شيء، لأنها بعاني من منطقة اللي أنا بسكن فيها، إنه يعني هي داري أقرب إشي على البورة الوطنية التي أقيمت في 25/6 السنة الماضية، يعني قريب السنة لهم يعني
1: 25/6 2025
2: 23 اعتداء، يعني هذول اللي إيش الصعبات غير اللي إيش بيجوا يضايقوك في غنم ويضايقوك بتصوير وبذل وشغلات زي هيك، هذا اعتداءات مؤمن خلنا نقول تغاضينا عنها.
1: نعم.
2: يعني زي الاعتداءات الضرب وهذا بنسجلها. اليوم كنت اشتغل يعني باب البيت انا اولادي بنصي على يابا المستوطن هجم علينا، طبعا كنت انا وابني وابني ثلاثه وحتى اولادي يعني الصبح عشان اشوف كيف الموضوع. اتصل علي الشرطه الاسرائيليه بالنسبه للموضوع اللي فات
1: الاعتداء السابق.
2: الاعتداء السابق ما السيارة أخذوها بحجة إيش؟ سيارتي اللي كنت أسوق فيها أخذوها بحجة إنه قال إيش بدهم يأخذ منها بصمات وللمستوطنين، قلت لهم أخذوها، أخذوها من هذاك اليوم لهذا اليوم. رنوا علي يوم الخميس قلت لهم ابني في المستشفى بقدرش أجي، قالوا لا أحد بتيجي. اليوم صبحوا كنا لهم حل جيد، شغلت السيارة وطلعت أنا وطلبوا زوجتي أولاد الاثنين الثلاث الأربعة وسراج اللي انصابوا وعمر ويحيى وعائشة وزوجتي. غيرنا وعينا كنت أشتغل وطلعت على سنجل ورئيس البلدية جزا الله خير تبع سنجل قال بتطلعوا في سيارة البلدية منوصلكم لعند رائد الشرطة ونكون معكم. قلت لهم أنا خايف أترك أولاد الاثنين هذلاك في البيت ويجوا المستوطنين على البيت، بديش اروح معكم. كان لازم تروح انت مكان، قلت لهم ما بدي اروح بدي ارجع عندي. رجعت عندي ما لحقتش اشلح بوتي، الاولاد بيشتغلوا فوق وعندنا الزريعه بيبحث على الفكوسات، وكنت يابا المستوطنين هجم علي. طبعا انا يا دوب لبست بوتي فكراوي وطلعت، اتفاجأت ايش؟ اربع مستوطنين مسلحين، واحد منهم مسلح والباقي ما هو مفروض يعني، واحد اثنين اثنين مغطين وجوههم
1: لا. نعم سيد يوسف عذرا على المقاطعة، ولكن عبر الخط الهاتفي الآخر ينضم إلينا سيد صلاح الخواجة مدير مديرية الوسط في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. أهلا ومرحبا بك سيد صلاح.
3: تحياتي أنصار لك ولأخوة والأخوات المستمعين.
1: نعم سيد صلاح، يعني المواطن يوسف سمية من بلدة عبوين والذي يسكن في بلدة جلجلية حاليا معنا على الهواء مباشرة ويروي ما يتعرض له من اعتداءات من قبل قطعان المستوطنين. نود أن تستمع له بعد إذنك وبعدها سنتحدث إليك. تفضل سيد يوسف أكمل، السيد صلاح الخواجة يستمع إليك.
2: حياك الله يا صلاح الخواجة، بارك الله فيكم جميعا وإن شاء الله تكون إن شاء الله عزوة إلنا وسند إلنا. فأنا توجهت مباشرة وتلفوني، طبعا إحنا نقول إن إحنا مستضعفين إن شاء الله إن الله ينصرنا عليهم، غير إنه نحمل تلفوننا ونصور، لأن أنا يعني صراحة لما هجم المرة الأولى أولادي اللي هو عبد الله عبد الرحمن اللي معاي حاليا انسجل.

0: شهرين الحكم عليهم كل واحد، ودفعت محامية يعلم الله، ودفعوا لي 4000 شيكل. ليش إن من دافع عنحنا عن المستوطنين؟ هذيك مرة هذا يوم العيد اللي فات، مش هذا العيد.
1: نعم.
0: اللي قبل
1: عيد الفطر،
0: كل عيد الحمد لله بيصير معنا لا. فسجنوهم ودفعوني غرامات ودفعوني إيش ليش؟ إنه بحجة إنه كان أولادي زموا حجار وضربوا حجار على إيش؟ على الغنم، ممنوع يضربوه، ممنوع يضرب حجار على الغنم.
1: نعم.
0: فهذا اللي صار. هلكيت أنا بظل خايف عليهم، وعليهم وقت تنفيذ 4 سنين الأولاد هذول عمره 13 سنة و14 سنة لأولادي. فأنا يعني استعجلت ورحت قلت يابا ما تسويش، ارفع تلفونك وتصور وما تحكيش. واتصلنا على الارتباط، كنا معهم على تواصل الارتباط العسكري يوسف جبري الله يجزيه الخير اللي هو أبو أحمد. وتوصلنا وكلي بعث الموقع ونصور. المهم اللي في الحدث، أول ما نزل من السيارة يعني عشان أورجيك إنه في تسليط ضوء علينا إحنا يعني بالذات.
1: نعم يعني استهداف لعائلتك، يعني هذا استهداف واضح جراء الاعتداء. تتحدث عن 23 اعتداء خلال عام.
0: طلع بالفيديو، ما أصاب حدا من العمال إلا أنا وابني، نزل بضرب في البرودة وعراس مثل عراس. طبعاً أنا بصب في إيدي، ما في ذي اليد حيلي يعني، ما أنا كادر يعني، يعني بدك تمد إيدك عليه بدي يصير كلك حبس وضرب وكذا، وضربوا ولادي ما بدي يتعرضوا. يا سمح الله معك سلاح بدك تضربيه، بدك تسوي شيء، بتسوي مشكلة كبيرة، ويمكن نضرب رصاص ويقتل جميع اللي غاد بسبب إنه واحد انفعل. فلازم الواحد يتصرف يعني، برضه يبقى في عنده شوية تدارك لهذا الموضوع. فالحمد لله رب العالمين، صدينا يضرب، صدينا. وانا ازيح اولاد، يا اولاد روحوا من هنا خلص، نعبر على البيت. ضال يعني ورانا تمنى، عبرنا على البيت، سكرنا حاله، سكرت عليهم البيت، وبعدين سحب حاله وراحوا. طبعا طخ رصاص علينا وجه لوجه، والفيديو مبين، سحب الاقسام وطخ علي انا وابني.
1: هذا ما يعني شاهدناه
0: يعني اشكر يا خبر.
1: نعم.
0: شو بنسى؟ وهذا مش أول اعتداء ولا آخر اعتداء، ومرة نعم. يعني نفس الشيء.
1: إذا ما تحدثنا سيد يوسف حول الاعتداء السابق وهو ما جرى معكم وأنتم في المركبة وما نتج عنها من إصابات، كيف هو الوضع الصحي لأولادك وتحديدا طفلك يحيى الذي تعرض للضرب الأعنف وخضع لعملية جراحية؟
0: كنت أنا عند أختي في اللبل، واحد الشهر، واحد ستة.
1: نعم.
0: يوم الاثنين الليل أنا عيّت على أختي ومروح، روح صلاة العشاء وروحت مباشرة يعني الساعة 9:47 دقيقة، كنت على إشارة ضوئية أو قبل الإشارة الضوئية لعائلي، وتفاجأت بعدد كبير من المستوطنين، 30-40 مستوطن قدامي مرة واحدة يعني لأنه المسافة كانت قريبة بينهم. حاولت إني بدي ألف قبل ما أصلهم الساعة، وبدي ألف في السيارة بلشوا حجار يعني السيارة على طول سوا بابني يحيى. فأنا شو سويت؟ ضليت ماشي تغري وهاجم عليهم يعني بدي أبعدهم عن الشارع. ضليت ماشي تغري أبعد عن الشارع، حاطيني في الشارع طبعا، شو اللي حاطينه ما عرفت، لأن السيارة ضربت فيه شي من تحت وصارت تطلع بأصوات، ومع صوت الحجار مع صوت صياح أولادي كلهم دمرة وعائش وزوجتي. المهم الحمد لله قدرت أسيطر على السيارة وقدرت أسيطر على حالي، وظليت لعند شيله وتجاوزت على الإشارة الضوئية طريق الخطأ. شو بدي أسوي لأني مستعجل، وحتى كانت في سيارات عربية قدامي بس شكله أول واحد توالوا فيه أنا يعني في الضربة هاي. فحاولت ظليت ماشي لعند مفرق سنجل، مفرق سنجل وقفت السيارة تعطلت لأنه تغشفت مهدفة خلف المرسيدس، تعطلت لأنه بقول لك كانوا حاطين إيش في الشارع. تعطلت وقفت، والسيارات اللي وراي صاروا زمر، قلت لهم إنه يعني معي مصابين،
1: وصاح
0: أولادي شافوني ساعدوني جزاهم الله خير، وديناهم على مركز سنجل، ومركز سنجل حولنا على الاستشاري. وكان في كدمة يعني أولاد هذول كزاز وحجار وعائش حجار يعني راس حجار، بس الحمد لله سراج ويحيى صغار اتجرح وجوههم من الكزاز، وعمر اجت حجر يعني بعد ردة فعل الله أعلم، حجر يحيى اللي ضرب راسه أجا في عمر فما أجا كوى عليه، وعائش أجا عليها حجر مباشرة فشخت بس صابتها مليحة، وسراج صغير من الكزاز كان ملان وجهه كزاز.
1: نعم سيد يوسف، يعني هذه تفاصيل يعني حين روايتها. نعم يعني الحمد لله على سلامتكم في البداية، ونتمنى لكم السلامة دائما، ونحن نعلم بكمية القهر الذي يعانيه المواطن جراء هذه الاعتداءات، إلا أن يعني ما بي يعني ليس باليد حيلة إلا الصمود والثبات في الأرض. دعنا نستمع إلى سيد صلاح الخواجة. سيد صلاح أهلا ومرحبا بك مرة أخرى عبر أثير إذاعة صوت فلسطين.
2: تحياتي لك والسلام على الأخ يوسف وعائلته، الذي كنا نتابع باهتمام ما جرى وخصوصا الاعتداء الأخير للمستوطنين.
1: نعم يعني استمعت لما رواه السيد يوسف و

0: اللافت في هذا الموضوع هي الاعتداءات المتكررة وكذلك استهداف العائلة بشكل يعني خاص واستهداف أبنائه يعني. وكما ذكر يعني السيد يوسف سيد صلاح أن أولاده عليهم حكم تنفيذ 4 سنوات جراء يعني محاولتهم إبعاد الأغنام أو الماشية التي يقوم قطعان المستوطنين برعيها في أراضيهم. يعني الاعتداءات التي تنفذ من قبل قطعان المستوطنين تمر مرور الكرام، أما المواطن الذي يحاول أن يدافع عن نفسه وعن أرضه يحبس ويهان ويضرب ويتم يعني اعتقاله وعليه حكم تنفيذ. يعني ما هذه السياسة يعني المتعجرفة من قبل حكومة الاحتلال؟ ولا أين وصلنا فعليا جراء هذه الاعتداءات؟
1: هذا يؤكد حجم النازية والفاشية الذي ترتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني، سواء كان في موضوع القتل والإرهاب والإعدامات المباشرة لأطفالنا، وكان آخرها الطفل الرضيع في منطقة الخليلة والطفل في مدرسة المغير. وبالتالي هذا ثمن نضالنا وكفاحنا وإيماننا بحقنا في النضال والكفاح من أجل حرية أبناء الشعب الفلسطيني والحفاظ على تاريخ وتراث وعروبة وقدسية فلسطين. نحن نعتبر أن هذه السياسة العدوانية الإجرامية مستمرة ويجب أن نتصدى لها بكل ما أتينا من قوة، وهذا يعتبر جزء من مسؤولية وطنية. ولكن ما تعرض له الأخ يوسف وعائلته سواء كان في الوقف التنفيذ، يعني بمعنى ليس هو الحكم الفعلي لأربع سنوات، هو يؤكد عن حجم الجريمة. ونحن لا نريد أن نتحدث عن الهواء، ولكن يجب أن يتصل الأخ يوسف فينا لمساعدة لدينا ما نستطيع أن نقوم به، وخاصة في قضايا الغرامة والكفالة على أثر اعتداءات المستوطنين، ومساعدة كل من يتعرض لاعتداءات من المستوطنين في قضايا الكفالة.
0: نعم سيد صلاح، عذرا على المقاطعة، ولكن أنت أيضا يعني يجب التنويه بأنك يعني مشكورا ستقوم بزيارة السيد يوسف في منزله، وهذه هي يعني مسؤوليتكم وواجبكم وكذلك دعمكم وإسنادكم للعائلة التي تتعرض بشكل متكرر للاعتداءات من قبل قطعان المستوطنين، ومشكورا على هذا الجهد. نحن نعلم بأنه واجب من قبل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. إذن الرسالة التي توجهونها إلى المواطن يوسف، أهمية التوثيق يعني سيد صلاح في هذه الآونة الصعبة التي نعيشها.
1: هذا نعتبر أن يوسف وكل أبناء الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لاعتداءات المستعمرين والمستوطنين رسالتنا يجب أن نتحمل هذه المواجهة، ولكن علينا مسؤولية كمؤسسات رسمية ومنظمات مجتمع مدني ومنظمات دولية أن نضع كل الإمكانيات لدعم صمود أهلنا في المناطق الفلسطينية وخاصة في مواقع المواجهة. هناك معاناة كبيرة سواء كانت في عملية التهجير القسري لتجمعات بدوية أو للمزارعين والفلاحين لأراضيهم، سواء في كرة شرق رام الله أو جنوب الخليل وغيرها، حيث البعض كان يمتلك آلاف الدنومات واليوم لن يستطيع الوصول إلى أراضيه، كما يجري في منطقة المغير وكفر مالك والطيبة ورمون ودير الشير. نحن أمام موجة قد تكون الأعنف في المناطق، وهم اليوم تمتد إلى منطقة عبوين وجلجلية، وهناك معانا في كل لحظة وكل يوم في منطقة سنجل. ولكن نحن علينا جميعا أن نؤمن أننا ليست في مرحلة حل، نحن في مرحلة صراع وكفاح، وعلى الجميع أن نتحمل المسؤوليات مع بعضنا البعض بدل أن نحمل مسؤولياتنا لبعضنا البعض من أجل استنهاض الحالة الشعبية والنضال والكفاح ضد الاحتلال.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر سيد صلاح الخواجة، وسنكون في متابعة لما حدث مع السيد يوسف. نشكرك أيضا المواطن يوسف سمية من بلدة عبوين والذي يسكن في بلدة جلجلية وتم الاعتداء عليه من قبل قطعان المستوطنين. كما ذكر يوسف فإن هذا الاعتداء الذي نفذ من قبل قطعان المستوطنين هو يعني 23 اعتداء خلال عام. وتابعنا مع السيد صلاح الخواجة مدير مديرية الوسط في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وسيكون هناك متابعة فعليا لما حدث معكم. نتمنى لكم السلامة دائما، وأشكرك جزيل الشكر على هذه التفاصيل والإيضاحات. إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة من برنامج أرضنا حقنا. نشكر مهند قعدان من الهندسة الإذاعية، وحل أفغاني من التنفيذ، جهاد سليمان من الإخراج. كنت معكم من الأعداد والتقديم أنصار العروري. نلتقي الأسبوع المقبل بنفس الموعد في أمان الله.

0: سلم
1: على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديلة والحاجبين الكفيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها؟ لا لشيء، ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره، كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا من سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

0: دي مغلاها انا اصلي فصل عربي فلسطيني ناقص عمري بناها ناقص عمري بناها انا نور شمس الماقي غطى هويتي على كتفي حطه بقائي افشل كل خطه للوطن
1: هنا فلسطين ولا شيء الا فلسطين هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع
2: تمام 12 ظهرا في القدس العاصمة إلى استديو الأخبار من صوت فلسطين.

صوت فلسطين، أهلا وسهلا بكم سيداتي وسادتي لنشرة مفصلة تقرأها شادا الرماوي ونستهلها بأبرز العناوين. الاحتلال يعلن نيته توسيع سيطرته في قطاع غزة ضمن ما يسمى بالخط الأصفر. وتحذيرات من نفاد الأدوية الأمراض المزمنة والسرطان في قطاع غزة. الاحتلال يعتقل عشرات المواطنين بينهم أكاديمي في مناطق مختلفة بالمحافظات. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. استشهد الصياد محمد موسى أبو جياب صباح اليوم برصاص جيش الاحتلال في بحر دير البلح وسط قطاع غزة، بعد أن أطلقت زوارق الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة على قارب صيد في بحر دير البلح، فيما نسفت طائرات ودبابات الاحتلال العديد من المربعات السكنية في المغرب.

0: وخان يونس وشرق مخيم جباليا. كما أطلقت زوارق الاحتلال نيرانها تجاه منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة. إلى ذلك أعلنت قوات الاحتلال نيتها توسيع سيطرتها في القطاع ضمن ما يسمى بالخط الأصفر ليصبح 70% من مساحة القطاع تحت سيطرة الاحتلال. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال مساء أمس باستهدافها خياما تؤوي نازحين قرب مدرسة ذكور الرمال الإعدادية في حي الرمال غرب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 6 مواطنين بينهم سيدتان وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين معظمهم من الأطفال. قال مدير الإغاثة الطبية في شمال قطاع غزة محمد أبو عفش إن العجز في أدوية الأمراض المزمنة وصل إلى 70%، فيما بلغ العجز في أدوية المسكنات 55%، بينما وصل رصيد بعض أدوية أمراض السرطان والقلب والكلى إلى 0.
1: أمراض المزمنة التي يفوق عددها أكثر من 300,000 مريض، يعني كل هذه المشاكل وكل هذه الأمور تحتاج إلى أدوية وتحتاج إلى معالجة، ولا يمكن بهذه الطريقة التي نعمل بها أن يكون هناك نظام صحي. لازلنا على أمل أن يتم إسعاف النظام الصحي ويتم إدخال أدوية. للأسف الشديد هناك وعودات وهذه الوعودات بلا جدوى.
0: حذر مسؤول ملف التدخلات الطارئة في سلطة المياه في قطاع غزة سعد علي من توقف مرافق المياه والصرف الصحي في القطاع في ظل إصرار الاحتلال على عدم إدخال الزيوت والمولدات الخاصة بتشغيل شبكات المياه وشبكات الصرف الصحي.
2: معظم مرافق المياه والصرف الصحي هي مهددة بالتوقف التام، بما في ذلك الأبار، محطات الصرف الصحي، حتى محطات التحلية الخاصة اللي احنا بنعتمد عليها في تزويد كمية المياه للشرب من خلال الصهاريج. بعض المناطق الأساسية اللي احنا كنا نعتمد عليها في النقل خاصة تعبئة من مياه ميكروت في منطقة المنصورة حاليا حوالي شهرين لها متوقفة لأن أصبحت داخل الخط البرتقالي. بعد ما استهداف سائقين في هذه المنطقة لم نستطيع الذهاب إلى هذه المنطقة. اليوم في عندنا مشكلة معدة كبيرة جدا، النقص الحاد الشديد في موضوع الزيوت. لم يدخل أي كميات زيوت لتبريد المولدات ولا قطع غيار. بدأ جزء كبير من هذه المولدات بالتوقف بشكل تدريجي.
0: في المحافظة الشمالية اقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية قرية تيسير شرق مدينة طوباس وداهمت عددا من منازل المواطنين وعبثت بمحتوياتها دون أن يبلغ عن اعتقالات. في بيت اللحم هاجمت عصابات المستوطنين مركبات المواطنين عند مفترق الطرق المؤدي إلى مستوطنة أفراد جنوب المدينة وأغلقوا الشارع الرئيسي. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدات الخضر والعبادية ودار صلاح وزعترة وقريتي أبو نجيم ووادي رحال في المحافظة واعتقلت الشاب حمر عبيات 27 عاما من بلدة الدوحة. في رام الله جرفت قوات الاحتلال صباح اليوم أراض زراعية واقتلعت أشجارا في بلدة سنجل شمال المدينة لصالح البؤرة الاستيطانية التي أقيمت قبل نحو عامين. كما اعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من قرية كفر مالك شمال شرق المدينة بعد اقتحام البلدة ومداهمة منازل المواطنين وسرقة هواتف محمولة منها. في الخليل اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على الأكاديمي ورئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل بلال الشوبكي بعد اقتحام منزله وتفتيشه قبل اعتقاله. كما اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم أحد رعاة الأغنام في مسافر يطة في وقت يواصل فيه المستوطنون رعي أغنامهم في أراضي المواطنين في مختلف الخرب والتجمعات والقرى بالمسافر. في سلفيت اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 3 أشقاء من قرية قيرة شمال المدينة عقب مداهمة منزل ذويهم وتفتيشه. في القدس المحتلة أجبرت سلطات الاحتلال اليوم شقيقين من بلدة الطور على هدم بنايتهما السكنية ذاتيا وأمهلتهما حتى 26 من الشهر الجاري تجنما لتحمل تكاليف الهدم الباهظة والغرامات المالية الباهظة التي تفرضها سلطات الاحتلال في حال نفذت آلياتها عملية الهدم. أكد الخبير في شؤون الاستيطان حسن بريجية أن قرار تحويل بؤرة عش غراب الاستيطانية المقامة على موقع عسكري سابق شرق بيت لحم إلى مستوطنة دائمة يمثل خطوة جديدة ضمن سياسة الحكومة الإسرائيلية اليمينية الرامية لتثبيت الاستيطان وتوسيعه في الأراضي الفلسطينية.
3: الشغراب هذه المستوطنة التي كانت معسكر للجيش الأردني وهي مصنفة أصلا منطقة عسكرية وقد تم الانسحاب منها عام 2006، وهذه دلالة على أنه قيمتها العسكرية والأمنية يعني كانت زالت، وثم عادوا إليها مستوطنين مؤخرا، وهي الحكومة اليمينية المتطرفة تسهل أعمال الاستيطان وتسهل تثبيت المستوطنين في هذه المنطقة التي سوف تكون وبال يعني قطر سرطان على الحياة المدنية الموجودة، وستكون يعني سيكون ارتدادات وجودها على منطقة بيت سحور والريف الشرقي سيئة جدا.
0: قال مدير العلاقات الدولية في نادي الأسير رائد عامر أن الشهادات التي ترد من داخل السجون تتحدث عن انتهاكات تمس الجوانب الإنسانية والصحية والنفسية للأسرى، تتمثل بالإهمال الطبي ونقص الغذاء والأدوية وانتشار الأمراض الجلدية إلى جانب العزل الانفرادي والاعتداءات الجسدية والنفسية. وأشار عامر لإذاعتنا إلى تواصل جمع وتوثيق إفادات الأسرى المتعلقة بظروف الاعتقال والتحقيق والاحتجاز تمهيدا لاستخدامها في المسارات القانونية والحقوقية. هتف رئيس الوزراء محمد مصطفى مساء أمس والد الشهيد الرضيع سام أبو هيكل معزيا باستشهاده وناقلا تعازي الرئيس محمود عباس والقيادة والحكومة إلى أسرته. قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبي يوسف إن مواجهة تصاعد اعتداءات المستوطنين في قرى وبلدات الضفة تتطلب مسارين متوازيين، أولهما تعزيز الوحدة الوطنية وصمود المواطنين على أرضهم وتفعيل لجان الحماية الشعبية، وثانيهما تكثيف الجهد الدولي لعزل منظومة الاحتلال ومحاسبتها.
4: ما يتم فرض مقاطعة على الكيانات الاستعمارية الموجودة في أرض دولة فلسطين وأسماء يعني أيضا محددة لما يقوم به هؤلاء المستعمرون الذين يعني ينشروا ما يقوم به من اعتداءات متواصلة ضد شعب فلسطين، وهناك توثيق لذلك ما فيها الوزراء في حكومة الاحتلال الإرهابية بن كثير وسموتريتش واتخاذ إجراءات من قبل العديد من دول فرنسا وإيرلندا وغيرها منعهم من دخول تلك الدول الأوروبية. أنا أعتقد أنه آن الأوان لأن يكون هناك مجموعة متكاملة من الآليات العملية.
0: قال وكيل وزارة الخارجية لشؤون السياسية دكتور عمر عوض الله إن إدراج إسرائيل على قائمة العار الخاصة بالجهات المنتهكة لحقوق الأطفال في النزاعات المسلحة يمثل خطوة مهمة، والمطلوب هو ترجمتها إلى إجراءات عملية تفضي إلى محاسبة المسؤولين على الجرائم المرتكبة بحق أبناء شعبنا. ورحب عوض الله بالخطوات التي اتخذتها بعض الدول الأوروبية بحق شخصيات إسرائيلية متطرفة معتبرا أنها تسير في الاتجاه الصحيح.
5: شهدنا دول أخذت خطوات عملية من أجل بمنع مجرمي الحرب الإسرائيليين من دخول دولها، معاقبة هذه المنظومة بقطع هذه المنظومة وسحب السفراء في بعض الدول واتخاذ خطوات عقابية ضد منظومة الاستعمار. هذا الحراك كله يجب أن يتحول إلى حراك جماعي أممي قائم على منظومة واضحة لا تكيل بمكيالين، يصبح لا يوجد ملاذ آمن لمجرمي الحرب الإسرائيليين، في نفس الوقت أن يصبح كلفة هذا الاحتلال مرتفعة جدا على مجرمي الحرب وعلى المواطن الإسرائيلي الذي يذهب ويصوت بشكل متطرف ضد حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها ممثليهم مجرمي الحرب المتواجدين في الكنيست.
0: رحب الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية دكتور رمزي عودة بالرسالة التي وقعها 85 عضوا في الكونغرس الأمريكي ضد مشروع إيوان الاستيطاني، والتي تمثل خطوة سياسية مهمة يجب البناء عليها لمنع تنفيذ المشروع.
6: إيوان لها طبيعة خاصة لأنها تقسم جنوب الضفة الغربية عن وسطها وشمالها، وبالتالي وهي منطقة كبيرة تمتد حتى الخان الأحمر والبحر الميت، وبالتالي تمنع قيام حل الدولتين. لذلك قلنا، وبالمناسبة حتى الإدارات الأمريكية السابقة عن إدارة ترامب

جريمة إطلاق نار مساء أمس في مدينة المغارب أراضي عام 48 لترتفع حصيلة القتلى في المجتمع الفلسطيني بالداخل منذ مطلع العام وحتى اليوم 119 قتيلا. رياضيا، تعادل منتخبنا الوطني لكرة القدم مع مضيفه منتخب كرغستان دون أهداف في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء أمس على ملعب في العاصمة بيشيك. في حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا وحارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة فيما ترتفع قليلا غدا. والله تعالى دائما أعلى وأعلى. نهاية النشرة المفصلة قدمناها من صوت فلسطين. إلى اللقاء.

حلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي، ولم تترك لنا ولكل أحفادي سوى هذه الصخور، فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ إذن سجل برأس الصفحة الأولى، أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي، حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي. أنا اسم بلا لقبي، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. جذوري قبل ميلاد الزمان رست، وقبل تفتح الحقب، وقبل الثرو والزيتون، قبل ترعرع العشب. أبي من أسرة المحراث لا من سادة النجب، يعلمني شموخ النفس قبل قراءة الكتب. ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي،

لأخوذة الجندي، لا هراوة الشرطي، لا غازكم المسيل للدموع. غزة تبكينا لأنها فينا، ضراوة الغائب في حنينه الدام إلى الرجوع. تقدموا من شارع لشارع، من منزل لمنزل، من جثة لجثة تقدموا. يصيح كل حجر مغتصب، تصرخ كل ساحة من غضب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا. كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا. يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم.

هنا صوت فلسطين. سيدتي سادتي السلام عليكم إلى حضراتكم، موجز الأخبار معكم صقر الدرامح. استشهاد 4 مواطنين بنيران الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم، بينهم أحد الصيادين. إصابة 4 مواطنين جرى استهداف زوارق الاحتلال الحربية منطقة العطاطرة في بلدة بيت لاهية بمحافظة شمال غزة. طائرات ودبابات الاحتلال تنسف العديد من المربعات السكنية في مخيم المغازي ومدينة خان يونس وشرق مخيم جباليا. قوات الاحتلال تعلن نيتها توسيع سيطرتها في القطاع ضمن ما يسمى بالخط الأصفر ليصبح 70% من مساحة القطاع تحت سيطرة الاحتلال. قوات الاحتلال الخاصة تحاصر منزلا في مخيم بلاطة جنوب نابلس. سلطات الاحتلال تجبر شقيقين من بلدة الطور في القدس المحتلة على هدم بنايتهما السكنية ذاتيا وتمهلهما حتى 26 من الشهر الجاري تجنبا لتحمل تكاليف الهدم والغرامة المالية الباهظة. الاحتلال يقتحم بلدتي عزون وكفر ثلث شرق مدينة قلقيلية ويشدد إجراءاته العسكرية في محيط المدينة ويغلق مدخل مدينة سلفيت الشمالي وحاجزي جبارة وعناب وسط تحليق لطيران الاستطلاع. عصابة المستوطنين تعتدي على مركبات المواطنين عند مفترق الطرق المؤدي إلى مستوطنة أفرات الجاثمة على أراضي المواطنين جنوب بيت لحم وتغلق الشارع الرئيسي. قوات الاحتلال تجرف أراض زراعية وتقتلع أشجارا في بلدة سنجل شمال رام الله لصالح البؤرة الاستيطانية التي أقيمت قبل نحو عامين. الاحتلال يقرر إبعاد الصحفي سيف القواسم عن الأقصى ومحيطه لمدة 6 أشهر. الشرطة الإسرائيلية تقتحم

اليوم منزل أحد المواطنين في مدينة طيبة داخل أراضي 48 بحجة تنفيذه عملية إطلاق نار قرب المدينة، واستشهاد مواطنين لبنانيين في غارتين إسرائيليتين على بلدتي جويا ومعركة جنوبية لبنان. مصرع شاب في العشرينيات من عمره جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار مساء أمس في مدينة المغار بأراضي 48. حالة الطقس: يكون الجو اليوم صافيا وحارا، والنسبيا في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة فيما ترتفع قليلا غدا، والله تعالى أعلى وأعلم. هذه تحية الختام، تحية صقر درغم، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.

عنها طول وعرض والطعم بتوصل للروح في جروح

القصائد والأغاني وقدس البكاء والرؤى والمعابد، وهي قدس الرجال وقدس النساء، وأنا ذقته، أنا ذقته كعك المقدسية الشهير، أجل ذقته وأنا عائد، عائد من أسعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري، شتائي وصيفي، حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي، وعائد

0: قضايا مجتمعية، حكايات صمود، وإضاءات على الحياة لأهلنا في الداخل. نافذة على الداخل، كل أحد بعد موجز الواحدة ظهرا مع جمال عمران.
1: أهلا بكم من نافذتنا الجديدة التي نطل منها على أهلنا في الداخل، أولئك الذين يحملون جمرة القضية في قلوبهم ويعيشون تفاصيلها يوميا على أرضهم. هنا في نافذة على الداخل نفتح ملفات المسكوت عنه ونسلط الضوء على تحديات وصمود الفلسطينيين في الداخل. أصحابنا من الهندسة الإذاعية سلام قرقطي، من التنفيذ أنصار عروري، وإلى أبرز العناوين: جرائم القتل، مقتل 4 أشخاص بينهم شقيقان في المغار ويافة الناصرة. النقابة: السلطات الإسرائيلية تجبر أهالي تل عراد على هدم عشرات المنازل والمنشآت. عضو الكنيسة المتطرف تسيبي سكوت يستفز أهالي طوبة الزنجرية. إلى التفاصيل، قتل الشاب فريد مزلبط في العشرينيات من عمره جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة المغار مساء السبت. وفي يافة الناصرة قتل شابان جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار، كما قتل رجل في الخمسينيات من عمره وأصيب شاب في مدينة طمرة جراء تعرضهما لإطلاق نار في جريمتين منفصلتين ارتكبتا بوقت زمني وجيز يوم الجمعة. وضحيتا جريمة القتل المزدوجة في يافة الناصرة هما الشقيقان أسعد سارة 29 عاما ومحمد سارة 21 عاما، حيث كان أسعد يستعد لزفافه خلال أيام، فيما كان شقيقه محمد يعاني من إعاقة في يده جراء حادث طرق سابق. وبذلك ترتفع حصيلة القتلى في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 119 قتيلا وقتيلة. أجبرت السلطات الإسرائيلية أهالي تل عراد على هدم العشرات من المنازل والمنشآت بعدما رفضت كافة التوجهات من أجل التوصل إلى حلول بديلة للهدم. ويدور الحديث عن 40 منزلا يسكنها نحو 300 مواطن في تل عراد، يأتي هدم المنازل في أعقاب تسلم أصحابها أوامر هدم في الآونة الأخيرة. وتستمر عملية الهدم، وهناك أيضا عدد من المنازل مهددة بالهدم، أكثر من 80 منزلا ومنشأة في قرية تل أعراد. نتحدث عن هذا الملف مع نائب رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها بالنقب السيد معاقل الهواشلي. أهلا بك معنا سيد معاقل، مساء الخير.
2: أهلا بكم وبالمستمعين.
1: بداية، ما مصير المواطنين الذين تم هدم منازلهم؟
2: نعم، الكل يعرف أنه منطقة تل أعراد رحلت السلطات من اللجية إلى الرهوة، منطقة الظاهرية، في عام 1952 48، ثم رجعتهم لمنطقة تل الملح. وبعد تل الملح الدولة الحكم العسكري يعني هو اللي وداهم لتل أعراد. واليوم الناس في مصيبة، هدم أكثر من 40 منزل والحبل على الجرار. يعني فقط هذه قسم بسيط من عادة النباري، ويسكن هناك أكثر من 2500 نسمة. يعني كي يتسنى للمؤسسة الحكومية إقامة مستوطنات في يعني مناطق هذه المنطقة. يعني هناك توجد مدرسة، وهناك توجد أيضا شارع حتى يصل للقرية، ولكن للأسف يريدون تفحيل الناس ودون بديل. يعني هم يعطوهم بديل منطقة مرعيت، ومنطقة مرعيت هي يعني أراضي

0: سواء للحلال للإبل للغنم وللبقر لا يعقل بأي شكل كان أن تهدم قرية بأكملها الحد الجرار. يعني في تمام هذا النبال وفي القشخر وفي العواشة وفي الصانع وفي أبو رياش كل هذه العائلات يعني نفس الشيء ستهدم ولكن بالتدريج. نحن نقول بشكل واضح وصارخ إن هذه الدولة يعني تدعي الديمقراطية هذه ليست ديمقراطية. نحن سكان هذه البلاد من قبل قيام الدولة.
1: أيضا سيد معاقل ونحن نتحدث عن عمليات الهدم المتزايدة الآن هناك أيضا أكثر من 80 منزل ومنشأة في نفس المكان مهددة بالهدم، كيف يمكن العمل على حمايتها؟
0: شوف احنا ورا الناس مش قبل الناس. اللي بتقرر الناس القيادات في الجنوب، أعضاء الكنيسة، رؤساء السلطات المحلية، المجلس الإقليمي الكرة غير المعترضية، نحن معهم قلبا وقالبا. حاليا السكان لا يوجد لهم حل، وحاليا السكان يعني لجأوا لجيرانهم، ولكن جيرانهم في المستقبل يعني متداول محكمة بينهم وبين السلطة. ونحن نعلم جيدا ونحن لن نتفاجأ من هذا الأمر، نحن نتوقع هذا الأمر ولكن ليس بهذا الشكل. نتوقع بأن بن غفير وسموتريش ونتنياهو يريدون الضغط على الناس بسبب الانتخابات. نحن نقول بشكل واضح وصريح، نحن هنا باقون ما دام الزعتر والزيتون، هذه أرضنا لا أرض لنا غيرها، نحن نتواجد في هذه الأرض يعني مئات الآلاف السنين.
1: أيضا يعني فيما يتعلق ربما بالحديث عن أي تحرك قانوني قضائي ضد هذه الإجراءات التي تنفذها السلطات بحقكم.
0: الحقيقة استنفذت كل الأشياء القانونية استنفذت، يعني لا يعني وصلنا لحد إلى شيء يعني مسدود، ولكن القاضي بنفسه يجب أن يقول لدائرة أراضي إسرائيل ولسلطة توطين البدو أعطوا الناس حل وما ثم يعطوا القرار. هذا القرار يعني يأتي بدون أي اتجاه للناس اللي يمشوا عليه. هذا أمر فاضح، هذا أمر صعب، المنطقة منكوبة، النقب منكوب.
1: نعم يعني إذا ما تحدثنا كذلك في مسألة النقب، ولعلك استمعت في بداية البرنامج ما يتعلق بجرائم القتل المتواصلة، أيضا الشرطة أغلقت عدد من المحال التجارية في النقب بذريعة عدم تعرضها لأي إطلاق نار، هي غير قادرة حتى على تنفيذ واجباتها في حماية المواطنين الذين يتم قتلهم من قبل العصابات.
0: أقول لك صراحة وين ما موجود وين مش موجود في القرى غير المعترف بها القتل أقل بكثير في هذه القرى، وعلى الشرطة أن تأخذ زمام الأمور وأن يعني تحمي هؤلاء المواطنين، لأن لا يستطيعون الناس يعني حماية بعضهم بعض. نحن نريد أن يكون القانون ساري المفعول وتكون يعني ونناشد رجال الصلح في بداية كل مشكلة أن تعالج في نفس الوقت.
1: يعني أفهم من حديثك بأنه الشرطة ليس لها دور في المشاكل التي في القرى غير المعترف بها، غير أنها هي التي تقوم بهدم هذه المنازل وكذلك التعدي على الناس، في المقابل الناس لديهم السلم الأهلي عالي في تلك المناطق نتيجة الحكم والعرف العشائري.
0: غالب القتل وغالب الإجرام الذي يحدث بسبب ضيق يعني المساكن في القرى الثابتة، وهذا أمر جدا صعب. يعني الناس موجودة غصبا عنها في محل صغير 250 متر أو مثلا عند 500 متر المحل اللي بيسكن فيه، وهذه ضائقة سكنية هي يعني أحد أسباب الإجرام في هذه المناطق.
1: أشكرك جزيل الشكر نائب رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها معاقل الهواشلي، كنت معنا من النقب. إذن هذا ما يحدث في النقب، عمليات هدم من قبل السلطات هناك لعشرات المنازل في تل عراد، وأيضا إغلاق للمحال بذريعة حمايتها من إطلاق نار في وقت

تحدث به السيد ماكل الهواش لنائب رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها عن أن السلم الأهلي موجود في القرى غير المعترف بها بين المواطنين أكثر بكثير من المناطق التي تقول الشرطة بأنها تحاول أن تغلق هذه المحال بها نتيجة إطلاق النار، بمعنى أن العرف العشائري أقوى بكثير من قوانين الشرطة في تلك المناطق، والتي تحاول هذه السلطات إخراج وترحيل المواطنين قصرا من تلك المناطق. عن عمليات الهدم التي حصلت تتحدث عن تشريد نحو 300 مواطن بعد هدم أكثر من 40 منزلا، فيما بقيت أيضا نحو 80 منزلا ومنشأة في المكان مهددة بالهدم نتيجة اخطارات سلمت لأصحابها، منها 40 منزل كان يأوي عشرات العائلات من ذات البلدة، إلى جانب هدم نحو 40 منشأة من مخازن وحظائر المواشي في القرية، فيما بات المواطنون في العراء دون توفر أي مأوى لهم. وأيضا نائب رئيس المجلس الإقليمي تحدث بأنه تم استضافتهم لدى الجيران حتى هذه اللحظة. إذن الهدم يهدد عشرات المنازل الأخرى في القرية في أعقاب صدور قرارات من المحاكم الإسرائيلية لمنازل المواطنين في تل عراد التي يسكنها نحو 2050 مواطن منذ عقود.

0: في الوقت الذي تحارب فيه الشرطة الإسرائيلية المواطنين بما يعرف بالقرى غير المعترف بها، تتقاعس عن حمايتهم من الجريمة المنتشرة. نحن نذكر بعمليات القتل المتواصلة وأكثر من 119 قتيلا منذ مطلع هذا العام، وآخرهم الشاب فريد مزلبط في العشرينيات من عمره جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة المغار مساء السبت. في ملف آخر، قررت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بالإجماع رفضها التام لمشروع وزير شتات عميحاي شيكلي الرامي إلى المصادرة والترحيل في النقب، ودعت كذلك إلى أوسع مشاركة في مسيرة الرايات السوداء ضد الجريمة والعنف في مدينة الليد في 13 من هذا الشهر. جاء ذلك في جلسة للمجلس المركزي للجنة المتابعة عقدت الخميس. نتحدث إلى سكرتير لجنة المتابعة سيد منصور دهامشي. سيد منصور، أهلا بك معنا، مساء الخير.
1: مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
0: يعني فيما يتعلق بجرائم القتل، ولعلك تابعت ما يجري في المغار وكذلك ما جرى في طيرة الناصرة والحبل على الجرار في مناطق مختلفة، هل وصلت الجريمة في المجتمع العربي لمرحلة المجزرة اليومية؟
1: يعني للأسف صحيح أن هناك ارتفاع، أنا لا أعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة المجزرة، ولكن هناك ارتفاع في عدد القتلى، ولذلك أنا أعتقد أن الوضع يعني سيء جدا بفعل فاعل وبسبب سياسة الحكومة الفاشية ضد المواطنين العرب التي لا تريد أن تعالج هذا الموضوع. ولذلك أنا أعتقد أنه بغياب علاج من قبل الحكومة الوضع سيستمر. نحن بدورنا سنعمل بكل ما أتينا من قوة من أجل وقف هذا الموضوع ووقف هذه المجزرة، ونأمل أن ننجح في ذلك.
0: أيضا طرحتم مشروع لجان حراسة محلية للحد من انتشار هذه الجريمة، أين وصل هذا الملف؟
1: بدأنا في هذا الموضوع، بدأنا في تنفيذه على مستوى كثير من البلدات العربية وقد نجحنا في هذا الأمر، مثلا في مدينة كفر قاسم، في مدينة كفر مندا، في بعض المدن يعني التي يعني استبدلت حتى الحراسة يعني لجان سلام أو لجان سلم أهلي وما إلى ذلك. نستعمل كل الوسائل باختصار يعني بدون استثناء من أجل أن نحاول تقليل ويعني ردع استمرار هذه الآفة. وهناك نجاحات، يعني نستطيع أن نقول أن النجاحات ما زالت متواضعة للأسف ولكن موجودة، ونعمل على توسيعها وانتشارها أكثر مما هي عليه الآن.
0: نعم، قبل قليل كنا في حديث مع سيد ماكل الهواشلي وهو نائب رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، ذكر بأن القرى غير المعترف بها يوجد لديها سلم أهلي نتيجة العرف

0: العشائري والتكاتف بين المواطنين، كيف يمكن تعميم ذلك على بقية المناطق؟
1: يعني للأسف هذا موجود في النقب وفي بعض البلدات التي يعني تكون في يعني بلدات صغيرة جدا أو تجمعات سكنية صغيرة جدا وهي تنتمي لعشائر بشكل أو بآخر، ولذلك هذا الأمر هناك إمكانية لأن يكون، ولكن نحن للأسف يعني نعيش في أجواء في المدن وقرى وعدد سكان يعني يتجاوز 20 و30 ألف وما إلى ذلك، وهذا الأمر أصبح يعني ليس بالميسور، بمعنى بأن لم تعد العشائر مجاهدة يعني كلها عايشة أو ساكنة في نفس المكان، وإنما منتشرة في كثير من البلدات، وهذا أمر صعب جدا. يعني باختصار إحنا فكرنا حالنا أنه إحنا رحنا للتمدن وصرنا يعني سكان مدن، ولكن فقدنا لا التمدن عندنا ولا العشائرية أو الانتماء العائلي عندنا، يعني الطرفين طوعناهن، بمعنى أنه منعيش بشكل موزع في بلدات، لا يوجد روابط اجتماعية، لا يوجد روابط عائلية، ولهذا السبب هناك يعني إشكالية في علاج الموضوع. الدولة لا توفر التمدن للمواطنين العرب، لا توفر لهم الحماية، لا توفر لهم يعني النظام القانون الذي يجب أن يكون في المدن العصرية، ولهذا السبب نحن ضائعين بين هذه وتلك.
0: نعم سيد منصور، ما دمنا نتحدث عن النقب ومشروع شيكلي الرامي للمصادرة والترحيل في النقب، وقد بحثتموه في اجتماعكم الأخير في لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل، ما هي الخطوات النضالية والقانونية التي ستعتمدونها لإسقاط هذا المشروع؟
1: أولا يعني بعد الاستشارة مع المحامين بشكل قاطع قالوا بأننا لا نتعامل مع هذا الموضوع بشكل قضائي، بمعنى أن لا نتوجه للمحاكم، لأن المحاكم ستثبت القرار الشكلي أو المشروع الشكلي، ومن هذا المنطلق نحن أمام يعني حل واحد ووحيد، وهو عمل جماهيري وعمل دولي للضغط على إسرائيل وعلى متخذي القرار بتغيير هذا المشروع والتصدي للمشروع. يعني بالأساس أن نتصدى للمشروع بكل الوسائل التي نملك، وهذا ما سينجح المشروع. المشروع سيفشل بسبب شيء واحد ووحيد، وأنا أعتقد أنه هذا الضامن لفشل هذا المشروع، بأنه أهلنا كلهم متعاونين، أهلنا في النقب كلهم يعني يد واحدة ضد هذا المشروع وضد أن ينفذوه على أرض الواقع، بمعنى لم يتعاطوا معه، ولذلك لم تجد من ينفذ هذا المشروع. ومن هذا المنطلق نحن نعتقد أنه سيفشل، ولكن نحن سنعمل بكل الوسائل من أجل إلغاءه كليا وليس فقط فشله.
0: في المجمل الآن يتم الحديث عن الحشد لمسيرة الليد المرتقبة، ما هي آليات ضمان حشد جماهيري غير مسبوق في هذه المسيرة؟
1: يعني نفس الوسائل التي نملكها نستعملها نحن، يعني نعلن لأهلنا ولجماهيرنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عبر وسائل الإعلام، وعبر يعني كل المنصات التي نملكها من أجل التحشيد. واضح جدا أنه المنطقة هي منطقة بعيدة، يعني بالليل هي المركز بعيد عن التجمع الكبير للمواطن العربي، ليست كمنطقة البطوطة أو الناصرة وما إلى ذلك، ولكن بالرغم من ذلك وبسبب الأزمة يعني اللي يعيش المواطن العرب كل أزمة العنف والجريمة وما يعاني منه مواطنينا، أكيد يعني راح يكون هناك مشاركة واسعة لأنهم سئموا هذا الوضع ويريدوا لهذا الوضع فعلا أن يتغير وأن يذهب إلى غير رجعة.
0: أشكرك جزيل الشكر سكرتير لجنة المتابعة للجماهير العربية سيد منصور الدهامشي. نحن وإياكم متواصلون في نافذتنا على الداخل. أيضا الأحزاب العربية في الداخل الفلسطيني تشهد حراكا ومباحثات مكثفة للاتفاق على تشكيل قائمة مشتركة تقنية تعددية لخوض انتخابات الكنيسة المقبلة. هذه الاجتماعات تعقد بواسطة لجنة الوفاق، وقد وصفت الجلسات الأخيرة بأنها إيجابية وجادة لتوحيد التمثيل العربي. وفي هذه اللحظات تعقد الأحزاب الأربعة، الجبهة التجمع العربية للتغيير والقائمة العربية الموحدة، اجتماعا للاتفاق على تشكيل هذه القائمة. تحدثت مع سيد مازن غنايم رئيس بلدية سخنين عضو لجنة الوفاق. أهلا بك معنا سيد مازن، مساء الخير.
2: مساء النور، يعطيك ألف عافية.
0: نواة هذه القائمة بدأت من سخنين عندما تم التوقيع على الاتفاق المبدئي، ما بداية من خلال الاجتماع الحاصل، هل رشح أي شيء بخصوص الاتفاق على تشكيل القائمة المشتركة؟
2: يعني في البداية بدي أقول لك أنه مطلب الشارع ومطلب مجتمعنا العربي الفلسطيني في الداخل هو إعادة بناء القائمة المشتركة، لدرجة أنه إحنا في اللجنة الخطية لرؤساء السلطات المحلية كان شعارنا إحنا أبناء القائمة المشتركة. طبيعي اللي أنا قلت في أكثر من مناسب، وطبيعي يمكن هذا الإشي الموجود اليوم حوالين هاي الطاولة المستديرة هو النقاش على البرنامج السياسي لكل حزب، لأنه البرنامج السياسي اليوم اللي بيطرحه التجمع أو الجبهة أو العربية للتغيير أو الموحدة كل واحد له برنامج سياسي. فإحنا قلنا هات نترك اليوم النقاش السياسي جانباً ونحكي اليوم على مصلحة مجتمع أكمل، وفي ظل هاي الحكومة العنصرية والفاشية اللي بديش الخير لا لمجتمعنا لا لأبنائنا ولا لبناتنا. طبيعي يعني جلسة اليوم مع الإخوة مهمة جداً، جلسة في برضو عندنا جلسة مهمة راح تكون يوم الثلاثاء بعد بكرة الساعة 7:30 في بلدية سخنين مع السبعية اللي اندفخت عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية. هدفنا واحد ووحيد انه اعادة بناء القائمة المشتركة، نخوض الانتخابات القادمة في قائمة واحدة، نبعث باكبر عدد ممكن من ممثليننا ومن نوابنا العرب لداخل الكنيسة لاكثر من سبب، مش عشان التمثيل ولكن عشان نحط حد لهي الحكومة العنصرية الفاشية. لا يمكن نسمح لا لبن كبير ولا سموتش ولا لماي جولان انه يكملوا اخرى 4 سنين. حنشوف وضعنا من يعني ان كان المجتمع العربي الفلسطيني بالداخل او شو بصير لاهلنا في غزة او شو بصير لابناء شعبنا في الضفة في كل اماكن توازنه. يعني لا يمكن هاي الحكومة فكرت بكل اشي ما عدا في السلام العادل والشامل. وانا في جدالي في نقاشي مع إلنا أصدقاء يهود أنه يا عم تحركوا، لا يمكن هاي الحكومة من 48 لحد اليوم هدفها واحد وحيد هو قديش اليوم تصادر أكثر أرض، قديش تستحل أكثر أرض، قديش ينزل أكثر الدم. يعني هاي الحكومة الشيء الوحيد اللي ما قاعد تفكر فيه هو السلام، واليوم أفكر السلام صار هو الشيء المهم لإلنا لإلن وعشان نوفر حياة كريمة لأبنائنا ولأحفادنا وللأجيال القادمة.
0: سيد مازن، من خلال تواصلك مع ممثلي هذه الأحزاب حتى هذه اللحظة، ما الذي يعيق صياغة المسودة النهائية لإعلان تشكيل القائمة المشتركة؟ هل فقط هي البرامج السياسية لهذه الأحزاب؟
2: طبيعي يعني اليوم الطرح السياسي هذا مشكلة. لما احنا بنحكي على تقنية وتعددية شو ممكن يصير بعد الانتخابات؟ يعني اليوم الدكتور منصور عباس بيقول انا بدي اكون جزء من الحكومة القادمة عشان أثر وأقدر أساعد أبناء مجتمعنا العربي الفلسطيني في الداخل. هل اليوم نقول الثلاث أحزاب العربية للتغيير أو التجمع أو الجبهة ممكن يقبلوا يكونوا جسم مانع ولا بدينش يكونوا جسم مانع؟ كل هاي الأمور هاي محطوطة على الطاولة. يعني إذا اليوم إحنا ما كنا واضحين في طرحنا السياسي وفي هاي الشراكة الحقيقية في نهاية المطاف ممكن لا سمح الله في المستقبل يكون الشرخ أكبر. اليوم الموجود يعني مش سر أنه يعني نبرة التكفير والتخوين نزلت اليوم. يعني في الماضي كان في التكفير وفي في التخوين وأنت قصير وأنت طويل وأنت عندك انتماء سياسي وانتماء حزبي وانتماءك السياسي لا يمكن يتفق مع انتماء السياسي. كل هاي الأمور يعني بالاجتماعات الأخيرة قاعدين نلمس يعني أكثر وعي أكثر مسؤولية، لأنه اللي قاعد يصير اليوم من ناحية العنف والجريمة مصادرة الأرض كل هاي الأمور. يعني إحنا بأكثر بالمناسبة لما نحكي على آفة العنف والجريمة مش بيقولوا لنا وسائل الإعلام العبرية لمجندة لصالح هاي الحكومة العنصرية إنه ثقافتكم غلط وتربيتكم غلط. وإحنا بنقول لهم 40% من الطاقم الطبية في المستشفيات اليوم هني من مجتمعنا العربي، غير الهايتك غير التخنين وغير الجامعة. يعقل إنه مجتمع عنده 40% من الطواقم يعني من الطواقم في المستشفى هني من المجتمع العربي؟ هذا مجتمع عنيف، ولكن أهون لإلن إنه يزيد الطابة في رصف العبنا ويقولوا عنينا إنه إحنا مجتمع عنيف أو تربيتنا غلط.
0: نعم. يعني ربما ما هي المبادرات التي تتم الآن لتجاوز كل الخلافات الحاصلة ولأين يمكن أن تصل الأمور؟ الحديث يدور ربما لا قدر الله عن شرخ قد يفضي إلى قائمتين مثلا.
2: حتى لو كان شرخ وفي التالي في قائمتين احنا هدفنا واحد وحيد، لا يكون لا تكفير ولا تخوين، ونضمن انه 70% من ابنائنا وبناتنا يطلعوا يصوتوا. في عنا قائمتين بتكون قائمتين، احنا بنتمنى تكون قائمة واحدة وراح نربط الليل مع النهار عشان اعادة البناء القائمة المشتركة ونخوض الانتخابات القادمة. لو ما
0: نعم سيد مازن. سيد مازن،
1: البعض.
0: احنا يعني الجزئيه الاخيره لم نستمع اليها، هناك تقطع في الصوت، ذكرت بانه حتى لو وصل الموضوع الى قائمتين ولكن ان تصل نسبه التصويت ل 70%.
1: بدون 70% عمليا بيكون وضعنا سيء. اذا احنا ما بعثنا 15 ممثل لنا للكنيسه القادمه، هذا بيعزز موقع اليمين. احنا بالعكس، احنا بدنا نبعث باكبر عدد ممكن عشان نمنع من سموتريش وبن كبير وهذول الفاشيين انه يرجعوا ويشكلوا حكومه اخرى مره. فعلشان هيك بنحكي على تعدديه وبنحكي على تقنيه. فتعالوا نخوض الانتخابات في قائمه واحده، اعاده بناء القائمه المشتركه، وبعدين لكل حادث حديث. فبتمنى انه في نهايه المطاف الكل يترفع ونخوض الانتخابات موحدين بدون تجريح بدون تخوين، وان شاء الله بنبعث باكبر عدد ممكن وهي الحكومه بتولي بلا رجعه.
0: نعم، يعني ربما الرهان على الشارع الفلسطيني في الداخل الذي يعاني الان من مجازر القتل إن صح التعبير نتيجة انتشار الجريمة وتقاعس الشرطة في حماية المواطنين هناك، كيف يمكن العمل على حث الشارع في ظل هذه الظروف كلها أن يصل إلى صندوق الاقتراع وأن ينتخب وأن تزداد نسبة المشاركة في الانتخابات من قبل هذا الشارع المحبط أساسا نتيجة ما يحدث من عمليات قتل؟
1: أنا أشكرك على سؤالك. فيش أدنى شك أنه في نوع من الإحباط، لأنه كثير حتى من أبنائنا وبناتنا بيجي بيقول لك أنا لا بدي قسيمة أرض ولا بدي وظيفة ولا بدي إيجاد فرصة عمل، بدي أمن وأمان. وطبيعي لو هاي الدولة بتحترم حالها أقل شيء أنه هاي الدولة توفر الأمن والأمان للمواطنين العربي. إحنا بنشكل 2 مليون مواطن عربي، بس من ناحية أمن وأمان مؤلم جدا بقول لك ولا إشي. فهي سياسة الدرج اللي عند هاي الحكومة أنه تعالوا ظلت أبنائهم يكونوا أعداء لإلين، هاي واضحة. فعشان هيك مطلوب مننا مزيد من المسؤولية، كيف نرجع نربي أولادنا تربية سليمة، نقول لهم شو الصح وشو الغلط، وبدون ما نعول على الشرطة إنه تحمينا. لو اليوم في دولة وفي حكومة تحرم حالة، طبيعي هاي مسؤولية الشرطة. ولكن بما إنه اليوم فقدنا الأمن والأمان وفقدنا ثقتنا إن كان في الشرطة أو في الحكومة، من المفروض نأخذ الأمور لأيدينا، نعول على ربي أولادنا تربية سليمة، نفس الوقت هاي القلة القليلة اللي أخذت القانون لأيديها نتوجه لنا على البيوت، نحكي معهم على المحتى يرجعوا لبيوت لبلد لمجتمع ولأبناء شعبه.
0: نعم. أخيرا سيد مازن، ذاهبون لقائمة واحدة أم قائمتين؟
1: إحنا طبيعي رح نسوي المستحيل عشان تكون قائمة واحدة. يعني بقدر أقول لك لحد نهاية هذا الأسبوع الصورة رح تكون واضحة. فيما لو ما كانتش قائمة واحدة وكان قائمتين، برضو رح نشتغل كيف بدنا نطلع 70% يطلعوا صوتوا من أبنائنا ومن بناتنا ومن أهلنا.
0: أشكرك جزيل الشكر سيد مازن غنايم، رئيس بلدية سخنين، عضو لجنة الوفاق، على هذه المشاركة وكل هذه الإيضاحات. نحن نذكر بأن اجتماع الأحزاب الأربعة، الجبهة، التجمع العربية للتغيير والقائمة العربية الموحدة، لازال متواصلا، بدأ عند الساعة 11 صباحا ومن المقرر أن ينتهي عند الثالثة. أيضا سيكون هناك اجتماع بعد غدا الثلاثاء للجنة السبعية، ومع نهاية هذا الأسبوع كما ذكر السيد مازن غنايم ستكون الأمور واضحة. نحن نتواصل وإياكم في نافذة على الداخل. استفز عضو الكنيسة المتطرف سيفي سكوت من حزب الصهيونية الدينية برئاسة وزير المالية بسلائيل سموتريتش أهالي قرية طوبة الزنجرية في منطقة الجليل شمالي البلاد من خلال اقتحام البلدة عدة مرات، وذلك تحت حماية الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها، ما أثار حالة من التوتر والاستياء في صفوف المواطنين. شارك المئات مساء السبت في مظاهرة عربية يهودية انطلقت من ساحة الحناطير في البلدة التحتة بمدينة حيفا تحت شعار 59 عاما على الاحتلال، وذلك في الذكرى 59 للنكسة عام 67 وتحت عنوان 59 عاما من الاحتلال دولة فلسطينية الآن. وفي المقابل وصل عدد من نشطاء اليمين المتطرف وحاولوا استفزاز المتظاهرين ورفعوا الأعلام الإسرائيلية تحت غطاء وحماية شرطة الاحتلال. المظاهرة نظمت من خلال منظمات شراكة السلام إلى جانب عشرات الحركات والأحزاب السياسية بمشاركة ناشطين عرب ويهود وقوى مناهضة للحرب والاحتلال المطالبة بإنهاء الاحتلال المستمر منذ نحو 6 عقود والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته. بهذا نأتي إلى ختام نافذة على الداخل. كل الشكر للزملاء سلام كركطي من الهندسة الإذاعية، أنصار عروري من التنفيذ. نلقاكم بحوله تعالى الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

0: في ذروة الحدث وتدفق الأخبار، نجلس على طاولة الحوار، نتناول جملة من الملفات وأبرز الأحداث. خط إنتاج متكامل ومصنع للأخبار. أحداث اليوم يوميا عدا الجمعة على صوت فلسطين.
1: هنا فلسطين وصوتها. أسعدتم مساء سيداتي سادتي، وأهلا بكم في هذه البانوراما الإخبارية من أحداث اليوم عبر أثير صوت فلسطين. وفي أبرز الملفات، استشهاد 4 مواطنين بنيران الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم. إصابة طفل بالرصاص في الرأس جراء اقتحام الاحتلال المتواصل لمخيم بلاطة. نادي الأسير يوجه نداء عاجلا إلى منظمة أطباء العالم للإفراج عن الأطباء الأسرى في سجون الاحتلال. هذه الملفات وأخرى نناقشها في أحداثنا لهذا اليوم. فريق العمل أديم رمضان في الإعداد والتنفيذ، سلام كركطي في الهندسة الإذاعية. سأكون معكم وصال أبو عليا على الهواء مباشرة، فأسعدتم مساء وأهلا بكم. بدايتنا مع نشرة إخبارية موجزة مع صقر دراغمة. مساء الخير.
2: مساء الخير لك وصال، ومساء الخير لكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الموجزة. استشهد 4 مواطنين وأصيب عدد آخر منذ فجر اليوم بنيران الاحتلال على قطاع غزة، بينهم صياد. إلى ذلك أصيب 4 مواطنين قبل قليل بقصف طيران الاحتلال على دوار النص في مواصي خان يونس، كما أصيب 4 مواطنين جراء استهداف زوارق الاحتلال الحربية منطقة العطاطرة في بلدة بيت لاهية بمحافظة شمال غزة، فيما نسفت طائرات ودبابات الاحتلال العديد من المربعات السكنية في المغازي وخان يونس و شرق مخيم جبلية. بينما أطلقت زوارق الاحتلال نيرانها تجاه منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة، في سياق أعلنت قوات الاحتلال نيتها توسيع سيطرتها في القطاع ضمن ما يسمى بالخط الأصفر ليصبح 70% من مساحة القطاع تحت سيطرة الاحتلال. هذا وأعلنت مصادر طبية ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 72,971 شهيدا و 173,128 جريحا. إلى تطورات الضفة، أصيب طفل 14 عاما قبل قليل برصاص قوات الاحتلال في الرأس خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرقي نابلس. وقال مراسلنا إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وسط انتشار قناصة على عدد من المنازل ومحاصرة ومداهمة منزل وإجبار أصحابه على إخلائه ومحلات تجارية وتفتيشها داخل المخيم. هذا واقتحمت مركبات الاحتلال شوارع القدس والمدارس والسوق وسط إطلاق قنابل صوتية وقنابل الغاز السام. في رام الله جرفت قوات الاحتلال صباح اليوم أراضي زراعية واقتلعت 10 أشجارا في بلدة السنجل لصالح البؤرة الاستيطانية التي أقيمت قبل نحو عامين. في القدس المحتلة، أجبرت سلطات الاحتلال اليوم شقيقين من بلدة الطور على هدم بنايتهما السكنية ذاتيا وأمهلتهما حتى 26 من الشهر الجاري تجنبا لتحمل تكاليف الهدم والغرامات المالية الباهظة التي تفرضها سلطات الاحتلال في حال نفذت آلياتها عملية الهدم. إلى ذلك قررت سلطات الاحتلال إبعاد الصحفي المقدسي سيف القواسمي عن المسجد الأقصى وأجزاء من البلدة القديمة لستة أشهر. أما في بيت لحم، اعتدت عصابات المستوطنين على مركبات المواطنين عند مفترق الطرق المؤدي إلى مستوطنة أفرات الجاثمة على أراضي المواطنين جنوب المدينة وأغلقت الشارع الرئيسي. في بيت لحم أيضا اقتحمت قوات الاحتلال بلدات الخضر والعبيدية ودار صلاح وزعترة وقريتي أبو نجيم ووادي رحال في المحافظة، واعتقلت الشاب حمزة عبيات 27 عاما من بلدة الدوحة. في الخليل اعتدت قوة الاحتلال بالضرب على الأكاديمي ورئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل بلال الشوبكي بعد اقتحام منزله وتفتيشه قبل اعتقاله. أما في سلفيت فقد اعتقلت قوة الاحتلال فجر اليوم 3 أشقاء من قرية قيرة شمال المدينة عقب مداهمة منزل ذويهم وتفتيشه. إلى ذلك أغلقت قوة الاحتلال المدخل الشمالي للمدينة بالبوابة الحديدية، الأمر الذي تسبب بأزمة مرورية وأعاق وصول المواطنين إلى وجهتهم. في قلقيل اقتحمت قوة الاحتلال ظهر اليوم بلدتي عزون وكفر ثلث وجابت شوارع البلدتين دون أن يبلغ عن اعتقالات. في ملف الأسرى قال مدير العلاقات الدولية في نادي الأسير رائد عمر إن الشهادات التي ترد من داخل السجون تتحدث عن انتهاكات تمس الجوانب الإنسانية والصحية والنفسية للأسرى، تتمثل بالإهمال الطبي ونقص الغذاء والأدوية وانتشار الأمراض الجلدية إلى جانب العزل الانفرادي والاعتداءات الجسدية والنفسية. قال نبيل بوردين الناطق الرسمي باسم الرئاسة إن استمرار سياسات الاحتلال التصعيدية وعدم إرهاب ودعم إرهاب المستوطنين سيبقيان المنطقة بأسرها فوق فوهة بركان وفي مهب الريح، محذرا من تداعيات هذه السياسات الخطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد بوردين أن القضية الفلسطينية لا يمكن تهميشها أو تجاوزها، مشددا على أن عدم التوصل إلى حل عادل لها يعني استمرار الحروب والأزمات. وأشار إلى أن استمرار اعترافات دول العالم بالحقوق الفلسطينية والتأكيد على التزامها الشرعية الدولية بالإضافة إلى التغيرات الجارية في العالم يشكلان فرصة يجب على المجتمع الدولي وكذلك الإدارة الأمريكية استغلالها لحل جميع مشاكل المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار للجميع. إلى التطورات في لبنان، حيث استشهد 4 لبنانيين جراء قصف طيران الاحتلال مقهى في بلدة كفر رمان جنوبية لبنان. وختاما في حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا وحارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة فيما ترتفع قليلا غدا، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا نصل إلى الختام. الآن عودة إليك وصال والبدء بملفات أحداث اليوم.
1: شكرا لك صقر وأهلا بكم من جديد سيداتي سادتي في هذه البانوراما الإخبارية من أحداث اليوم.

البداية من قلقيلية، وينضم إلينا من هناك مراسلنا أنال الجدع. أهلا بك معنا. نعم أنال، هل تسمع؟

0: هوني.
1: نعم، مساء الخير زميلتي ولك يا فتاة.
0: مساء الخير. الجديد لديك في قلقيلية بعد إعلان الاحتلال عن إغلاق عدد من البوابات والحواجز العسكرية وانتشار المستوطنين على الطرق والشوارع الرئيسة؟
1: نعم، يعني قبل نحو ساعة من الآن وفي أعقاب إعلان الاحتلال عن وجود عملية في منطقة كوخاف يائير الملاصقة لمدينة قلقيلية، جيش الاحتلال قام بإغلاق أغلب مداخل القرى والبلدات المحيطة بمحافظة قلقيلية، لا سيما المدينة حيث تم إغلاقها بالبوابات الحديدية. وحاليا يعني في هذه اللحظات هناك مئات المركبات تتكدس عند المدخل الشرقي وهو المدخل الوحيد لمدينة قلقيلية، وذلك بعد أن تم إغلاقه من قبل جيش الاحتلال. وحتى هذه اللحظة جيش الاحتلال لا يسمح لأحد بالمرور من خلال هذا المدخل، لا دخولا ولا حتى الخروج من مدينة قلقيلية، وهذا الحال مستمر منذ أكثر من ساعة من الآن. أيضا في القرى المحيطة نتحدث عن بلدة عزون التي تم اقتحامها من قبل جيش الاحتلال، وحتى هذه اللحظة جيش الاحتلال ما زال يتواجد داخل بلدة عزون حيث تم اقتحامها بشكل فجائي، وتم إطلاق القنابل الغازية والصوتية بين منازل المواطنين بشكل استفزازي. أيضا تم اقتحام قرية كفر ثلث القريبة من بلدة عزون، إلى ذلك جيش الاحتلال ما زال يحاصر بلدة عزون. كذلك الحال هناك انتشار كبير لجيش الاحتلال على طول الطريق المسمى 55 والواصل بين مدينتي قلقيلية ونابلس. يعني حقيقة قبل لحظات أيضا أبلغنا بوجود تجمعات للمستوطنين بالتحديد عند ما تسمى بمستوطنة قدوميم على الطريق الواصل بين مدينتي قلقيلية ونابلس، وحتى هذه اللحظة لم يبلغ عن وجود أي يعني إصابات أو أي أضرار من قبل المستوطنين، لكن يعني من المتوقع أن يكون هناك استفزازات واعتداءات من قبل المستوطنين على المواطنين كما جرت العادة في المرات السابقة، حيث يقوم المستوطنون بإلقاء الحجارة صوب مركبات المواطنين والاعتداء بشكل كبير على المزارعين خاصة الذين يتواجدون في أراضيهم الزراعية في هذه اللحظات.
0: نعم، شكرا لك مراسلنا من قلقيلية أنال الجدع على هذه التفاصيل.

0: إلى محافظة نابلس، حيث استمرار الاحتلال باقتحام مخيم بلاطة ما أدى إلى إصابة طفل بالرصاص في الرأس. ينضم إلينا من هناك مراسلنا خليل أبو عرب، أهلا بك معنا.
1: أهلا بك ورسالة مستمعين.
0: نعم، التفاصيل لديك خليل فيما يتعلق بهذا الاقتحام وأيضا ما يتعلق بانتشار المستوطنين على الشوارع والطرق الرئيسة المؤدية إلى مدينة نابلس.
1: نعم، الاقتحام مستمر ومتواصل حتى هذه اللحظات في المنطقة الشرقية، لا سيما مخيم بلاطة، حيث تحاصر قوات الاحتلال منذ أكثر من 4 ساعات أحد المنازل داخل المخيم، وقامت قوات الاحتلال بإرسال تعزيزات إضافية إلى مخيم بلاطة، حيث انتشرت أعداد كبيرة من قوات الاحتلال في محيط هذا المخيم قبل أن تشرع بأعمال الدهم والتفتيش. وقد أبلغنا بحسب مصادر الهلال الأحمر الفلسطيني من هناك إصابتين، إصابة بشظايا رصاص في القدم لطفل يبلغ من عمره 14 عاما، إضافة إلى إصابتين أيضا بالشاب يبلغ من عمره 18 عاما. وقامت قوات الاحتلال قبل قليل بإخلاء المنازل المحيطة في البيت المحاصر. هذا الوضع رافقه إقدام قوات الاحتلال على الانتشار في المنطقة الشرقية بالمدينة، لسيما منطقة شارع القدس ومحيط منطقة سهل روجيب، إضافة إلى قيام قوات الاحتلال أيضا بعملية إغلاق للمدخل الرئيسي للمخيم، حيث وصلت قبل قليل أيضا تعزيزات إضافية لقوات الاحتلال في محيط المنطقة هناك. على الصعيد الآخر، واعتداءات المستوطنين والانتشار المكثف لهم، هناك كانت دعوات من قبل المستوطنين للانتشار في العديد من

0: حصار شامل من قبل قوات الاحتلال، وهيزيد الاجراءات على دخول وخروج المواطنين لكما في منطقه حاجز دير شرف شمال غرب المحافظه.
1: نعم، شكرا لك مراسلنا من نابلس خليل ابو عرب على هذه التفاصيل. ومن المحافظات الشمالية إلى الجنوبية، ومعنا من هناك مراسلنا شادي الباز. أهلا بك معنا.
2: أهلا بك بالسادة المستمعين، مساء الخير لكم. يعني تطورات ميدانية متلاحقة ولافتة خلال الساعات الماضية، بداية طبعا مع استهداف بحرية الاحتلال لمجموعة من الصيادين، اعتقل 4 صيادين واستشهاد صياد آخر بنيران بحرية الاحتلال، وذلك في المناطق الغربية. أيضا الاحتلال كان قد استهدف قبل قليل مجموعة من المواطنين عندما يعرف بدوار النصف في محافظة خان يونس، 4 شهداء حتى هذه اللحظة في حصيلة غير نهائية، و17 مصابا جراء هذا الاستهداف من قبل طائرات الاستطلاع. هناك إصابات خطيرة جدا وصلت إلى المستشفيات خلال الدقائق الماضية، ونتوقع يعني أن يكون هناك مزيد من الشهداء في هذا الاستهداف المباشر من قبل الطيران، طبعا طيران الاستطلاع لمجموعة من المواطنين. أيضا عدد من الإصابات وصلت إلى 8 إصابات، جرى استهداف من زوارق الاحتلال لمنطقة العطاطرة ببلدة بتلاهية شمال قطاع غزة، أيضا وصلوا إلى المستشفيات، يعني تراوحت إصاباتهم بين المتوسطة إلى الطفيفة، فيما يعني كانت دوت عدد من الانفجارات في المناطق التي ما زال يسيطر عليها الاحتلال على امتداد قطاع غزة، مع توسيع ما يعرف بالخط الأصفر. هنا الاحتلال يوسع الخط الأصفر على امتداد قطاع غزة من المناطق الشرقية، أيضا المناطق الجنوبية من مناطق شمال جنوب محافظة خان يونس، وأيضا مناطق شمال محافظة الشمال، حيث الاحتلال يعني يضع المكعبات الإسمنتية في كل ساعة، يقدم هذه المكعبات الإسمنتية ويفرض يعني تضييق أكبر على قطاع غزة، مع يعني التأكيد وصل دائما أن التحليق المكثف لهذا الطيران، طيران الاستطلاع في أجواء القطاع، هو نذير شؤم ونذير خطر في آن واحد، لأنه هو من يقوم بعدة يعني بكل الاستهدافات تقريبا التي تحدث في قطاع غزة، يعني ميدانيا الأوضاع صعبة للغاية، وهذا يعني ما كنا نتوقعه خلال الفترة الماضية، وهذا ما يحدث بالفعل الآن في قطاع غزة، وربما نحن نتوقع أن يزيد الاحتلال من حدة هذه الاستهدافات، وهذا طبعا لأمور تعلمونها جميعا. أيضا الأوضاع الميدانية ليست تحت الحال، وإن كانت هناك عدد من الشاحنات التجارية تدخل يوميا والمساعدات، ولكن لا تحسن في الوضع الإنساني حتى هذه اللحظة. وربما عندما نتحدث عن لا تحسن في الوضع الإنساني لا نعني الطعام والشراب فقط، ولكن الأمور الحياتية بكافة مناحيها هنا في قطاع غزة التي يعطلها الاحتلال ويستهدفها بكل القرارات، وأيضا بكل ما يقوم به من مماطلة لإدخال عديد الأشياء اللازمة لربما تسير حياة المواطنين هنا في قطاع غزة. إذن أمور إنسانية هي الأسوأ منذ إعلان وقف إطلاق النار، وأمور ميدانية هي الأصعب، وربما الأصعب قادم خلال الأيام القادمة.
1: نعم، شكرا لك، كنت معنا من قطاع غزة مراسلنا شادي الباز. في سياق متصل، قال مدير الإغاثة الطبية في شمال قطاع غزة الدكتور محمد أبو عفش إن العجز في أدوية الأمراض المزمنة وصل إلى 70%، فيما بلغ العجز في أدوية المسكنات 55%، بينما وصل رصيد بعض أدوية أمراض السرطان والقلب والكلى إلى 0%. التفاصيل في الحوار التالي.
3: نسب متفاوتة في العجز الموجود داخل المستشفيات وداخل المراكز الصحية. هناك أدوية كالأمراض المزمنة فوق 70%، هناك المضادات الحيوية وبعض المسكنات فوق 55%. كل هذا العجز للأسف يعني نحن نعاني منه من فترة طويلة، وهذا العجز يزيد وينقص. وهناك أدوية أخرى صفرية كأمراض السرطان والأمراض الكلى ومرضى القلب، يعني هناك نوع من الأدوية لا يوجد بتاتا، وخاصة أدوية مرضى الكلى الذي من 6 شهور ونحن نناشد بإدخال الأدوية وبإدخال المحاليل وبإدخال الإبر اللازمة لهؤلاء المرضى نتيجة الفترات الغسيل التي يقومون بها، وهذه الإبر تعوضهم عن النقص الحاد في نسبة الدم. كل هذه الأمور للأسف تزيد، والاحتلال يعني يمنع دخول كل شيء الآن، ونحن الآن مبلون على فصل الصيف، وفصل الصيف به الأمراض الجلدية والمشاكل والجدري و وكل هذه الأمور تحتاج إلى أدوية وتحتاج إلى براهم. حتى الآن الأمر للأسف الشديد صعب.
1: نعم.

0: كم عدد المرضى المهددين بشكل مباشر نتيجة انقطاع العلاج أو عدم انتظامه؟
1: يبدو يتفاوت الأمر يعني ما بين مرضى ومرضى. هناك عدد كبير من المرضى يعني منذ فترة لا يتلقون الأدوية وخاصة مرضى السرطان.
0: نعم.
1: يعني 5000 مريض جاهز للتحويل والخروج خارج قطاع غزة من أصل 14000 مريض. مرضى الكلى كذلك، يعني هناك مرضى القلب يفوق عن 24000 مريض يحتاجون إلى قساطر ويحتاجون إلى متابعات. كذلك هناك أيضا مرضى آخرين، كل هؤلاء يحتاجون إلى أدوية ويحتاجون إلى متابعات. مرضى الهيموفيليا، مرضى الثلاسيميا، الأمراض المزمنة التي يفوق عددها أكثر من 300000 مريض.
0: نعم.
1: هؤلاء يعني كل هذه المشاكل وكل هذه الأمور تحتاج إلى أدوية وتحتاج إلى معالجة، ولا يمكن بهذه الطريقة التي نعمل بها أن يكون هناك نظام صحي. لا زلنا على أمل أن يتم إسعاف النظام الصحي ويتم إدخال أدوية. للأسف الشديد هناك وعودات وهذه الوعودات بلا جدوى.
0: دكتور أبو عفش، هل سجلتم وفيات أو مضاعفات خطيرة مرتبطة بشكل مباشر بعدم توفر العلاج؟
1: صحيح، يعني لا لا لا. لكل مرض هناك مضاعفات لوقف العلاج.
0: نعم.
1: لكل مشكلة هناك مضاعفات لوقف العلاج. أمراض المزمنة يحدث فشل كلوي عند مرضى السكر ومرضى الضغط وفقدان الإبصار ومشاكل كثيرة. مرضى القلب يحدث جلطات دماغية وجلطات في القلب. مرضى الكلى يتوفون، وتوفي أكثر من 41% من مرضى الكلى توفوا نتيجة عجز الأدوية ونقص إجراء الغسيل الكلوي نتيجة الضغط الكبير، يعني الاحتلال دمر المستشفيات. المتبقي من بعض المستشفيات التي بها إجراء غسيل لهم هي معدودة على الأصابع. للأسف يعني الأوضاع تزداد سوء والأمور تتجه إلى الأسوأ، ولا زلنا نعاني ولا زال الوضع صعب. ونحن الآن كما تشاهدون مقبلون على فصل الصيف بدون مآوي، بدون مؤسسات إغاثية. يعني كنا في الحرب نشاهد أمور إغاثية، تدخل مساعدات طبية، تدخل وفود. الآن منذ فترة طويلة الاحتلال لا يسمح بدخول وفود، لا يسمح بدخول قاطرات ومساعدات طبية، لا يسمح حتى الخروج. الآن كما تشاهدون يوميا 20، 25، 30، 50 عدد بسيط من إجلاء المرضى الذين يحتاجون للعلاج خارج قطاع غزة.
0: إذا لم تدخل إمدادات دوائية كافية خلال الأسبوعين القادمين لقطاع غزة، ما الذي سيحدث؟
1: ستتوقف أمور كثيرة، وخاصة الأمور التي تحتاج يعني غرف عمليات، تحتاج إلى بنج، تحتاج إلى تعقيم، تحتاج إلى أمور كثيرة. كذلك سيعاني مرضى كثر، ولا سمح الله سيتوفى العدد الكبير من المنوعين داخل المستشفى ومن الذين يحتاجون إلى هذه الأدوية التي أصبح يعني أن تحصل على دواء في قطاع غزة حتى من القطاع الخاص هو الآن صعب المنال نتيجة الضعف الشديد ونتيجة الكميات التي تدخل. يعني هناك عجز كان في السابق، يعني يكون هناك بعض المخازن بها بعض المستلزمات التي عند حالة الطوارئ عندما نصل إلى مرحلة الخطر والصفر يتم إخراجها. الآن نحن في حتى يعني المخزون الاستراتيجي للعمل استنفذ نتيجة الحاجة. نحن نتحدث عن 3 سنوات معاناة، لذلك لم يبقى لدى أي مؤسسة فلسطينية سواء وزارة الصحة أو الإغاثة الطبية أو أي مؤسسة فلسطينية أي مخزون استراتيجي للعمل.
0: نعم، شكرا لكم الدكتور محمد أبو عفش مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة. شكرا. نتابع فيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ونناقش هذا الملف مع عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسمها المتواجد في قطاع غزة سيد منذر الحايك. مساء الخير.
2: أهلا وسهلا. مساء الخير،
0: أهلا بك معنا. في البداية، ما الذي يقلق أكثر، عدد الشهداء الذين يرتقون كل يوم أو شكل الحياة الذي ينتظر من بقي على قيد الحياة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد الأمرين، غزة الآن أصبحت مقبرة للأحياء وللأموات. لأن أعداد الشهداء حقيقة في حال التزايد، والاستهدافات كذلك هي في حال التزايد، لكن كذلك الحياة هي صعبة. أنتم سمعتم من الدكتور الضيف كيف تحدث عن موضوع الأمراض وانتشار الأمراض خاصة في فصل الصيف، موضوع الأدوية، الأدوية المفقودة في قطاع غزة، خاصة في موضوع غسيل الكلى. الحياة حقيقة صعبة، لأننا نحن كمان بنعيش يعني في حالة كارثية من ناحية الإنسانية. الناس تعيش في الخيام، 80% من المواطنين والعوائل الفلسطينية بعيشوا في الخيام. الخيام الآن عبارة عن جحيم من حر الصيف، أكثر من جحيم حتى الوصف. أنا لم أجد أي كلمة أستطيع أن أصف الحياة داخل الخيام، للأطفال، لكبار السن، للمرضى، مرضى السكر ومرضى الضغط، مرضى القلب. تصوري نحن نعيش في القرن 21 والوضع هكذا. الأمور حقيقة هي صعبة. فإذا في كل يوم في يعني استهدافات، أعداد من الشهداء في حال التزايد، وكذلك الحياة المعيشية كارثية. ما الحل؟ ماذا هو يجب أن نقوله نحن كفلسطينيين نعيش في قطاع غزة ويعني نصرخ أمام الناس؟ ما هو الحل لنا؟ أين أو متى ستبدأ حالة التعافي؟ متى سيبدأ هذا العالم للتحرك من أجل أن تبدأ غزة بالحياة؟ إسرائيل تريد منا أن نعيش حياة صعبة وكارثية ومؤلمة، لا طعام ولا شراب ولا دواء ولا حتى يعني تعليم في غزة. سابقا وكررت أن القوارض اليوم بتعيش مع الخيام، مع السيدات جنبا إلى جنب في الليل. طيب الحشرات التي تنتشر، الأمراض الجلدية، ما فيش تعليم، زي التعليم. إذا ما بين الموت والحياة هي كلمة، كلمة الوجع، ونحن حقيقة نعيش في حالة من الوجع الكبير، لأنه لا شيء جديد ولا أمل حتى يعني في الأفق. نسمع عن اجتماع فصائل، اجتماع وسطاء، نسمع عن تصريحات هنا وهناك. على الأرض لم يتغير شيء، القتل موجود والحياة صعبة.
0: كيف يمكن إعادة إعمار الإنسان، إذا ما جاز لنا التعبير، نفسيا واجتماعيا، قبل الحديث عن أي إعادة إعمار فعلية للمباني؟
2: يعني أولا الأزمات النفسية حقيقة متطورة عن كل مواطن فلسطيني. يعني أنا أقول لك على أمر، لا أحد في قطاع غزة، لا سيدة ولا كبير في السن ولا صغير، يريد أن يسمع بعودة الحرب. جميعنا نشعر حقيقة بالتوجس من كلمة هل ستعود الحرب؟ والنسفك هل ستعود الحرب مرة ثانية؟ جميعنا نشعر بأمر غريب حتى داخل يعني داخلنا نفسيا. لا نريد الحرب أن تعود، لا نريد أن نسمع صوت الانفجارات، لا نريد أن نعود إلى مرحلة فترة التجويع والتعطيش، لا نريد أن نعود لكل هذه الحياة الصعبة. علما نحن نعيش هذه الحياة الصعبة، لكن لا نريد أن نسمع الصواريخ وهي تنفجر في كل دقيقة وفي كل ساعة يعني أثناء العامين الماضيين. إذن بناء الإنسان يجب أن نبدأ بمرحلة التعافي، يجب أن تفتح المدارس والمشافي، يجب أن نعالج كل إنسان فلسطيني. أنا سابقا قلت والله لو توجهت يعني كل السيدات وكبار السن وكل الشعب الفلسطيني المتواجد في غزة إلى المشافي، سنجد أنفسنا جميعنا مرضى لو قمنا بالفحص الطبي. جميعنا سنكون مرضى بشتى الأمراض. السرطان انتشر بشكل كبير في غزة، أمراض الكلى، أمراض القلب، الأمراض السرطانية، الأمراض القلبية، الأمراض الضغط والسكر. يعني أنا لم يكن عندي لا ضغط ولا سكر، صار في عندي ضغط في الحرب المجنونة. وهناك الكثير من الأموات يموتون يوميا من السرطان، الكانسر. لا يوجد علاج أساسا، لا يوجد علاج في غزة. وأنتم تشاهدون وتسمعون وتقرؤون على صفحات التواصل الاجتماعي المناشدات من أجل العلاج بالخارج. بناء الإنسان قضية صعبة وليست يعني مهمة سهلة، لكن لو بدأنا برحلة التعافي، بدأنا بفتح المدارس. أنا أقول لك آلاف من أبنائنا في الشوارع اليوم متواجدين، نوجد مدارس، نقاط تعليمية هنا أو هناك. أساسا سمعنا عن حتى تقديم الامتحانات للثانوية العامة توجيهيا، أيضا هذا تجهيل لأبنائنا. بعد 10 سنوات كيف سيكون الحال؟ هنتكلم عن جيل كامل. الوضع حقيقة مرعب في قطاع غزة.
0: ما خطورة تحول الأزمة الإنسانية المؤقتة إلى واقع دائم يعيد إنتاج الفقر والاعتماد على المساعدات للأجيال القادمة؟
2: وهذه مصيبة أخرى، لأنه المواطنين أساسا مرة ثانية ليس فقط 80% فقدوا منازلهم، هم نفسهم 80% فقدوا مصادر الرزق في قطاع غزة، والأغلب منهم يبحث عن التكيات المساعدات الإنسانية والكواد، ويبحثون عن يعني طرود الغذائية. هذا واقع. إسرائيل تريد أن نبقى على هذا الحال. أنت تعلمين أنه الآن وصلنا ل 65% من المساحة الجغرافية تحت الاحتلال الإسرائيلي. عندما أقول تحت الاحتلال الإسرائيلي يعني ولا مواطن فلسطيني متواجد في المناطق المحتلة. المناطق الغربية تقريبا هي الآن 109 كيلو ونصف كيلومتر

0: مناطق غربية 2,200,000 مواطن فلسطيني بيسكنوا فيها.
1: نعم.
0: طيب هذه الحالة إلى متى ستكون؟ كيف سيكون الحل يعني؟ حقيقة يعني كلما تحدثنا عبر الإعلام عن الواقع الإنساني وكيف سيكون الحل وكيف سنخرج من هذا المأزق وكيف سيكون رب الأسرة سيوفر الطعام كما سألت بالسؤال الثالث. طب هل سنعيش في حالة دائمة كما نحن؟ نعم سنعيش في حالة دائمة هكذا تريد إسرائيل. ما الهدف؟ الهدف أن يتم تهجيرنا كشعب فلسطيني حتى يتم بدفع المواطنين حتى لو دفعوا كل أموالهم وباعوا ممتلكاتهم من أجل الخروج من قطاع غزة. بالأمس وأول أمس هناك أشخاص خرجوا من غزة دفعوا على الشخص الواحد أكثر من 25,000 دولار. أنا بتحدث بصراحة وتجرد عبر الإعلام لأن الوضع أصبح خطير في غزة. عندما أتحدث بهذه اللغة يعني يجب كل من صاحب من هو صاحب مسؤولية وطنية ويريد أن يحكم القطاع عليها أن يعلم أن الضغط النفسي والعسكري والغذائي والدوائي في غزة لا يطاق الآن. أصبح المواطن الفلسطيني غير قادر على أن يتحمل الحياة المعيشية الكارثية التي نعيشها.
1: نعم ولكن سيد الحايك ما يزيد عن عامين وهذه الحرب مستمرة وكل أبناء شعبنا في قطاع غزة فقدوا مصادر رزقهم، من أين يأتي المواطنين بهذه الأموال؟
0: والله هو سؤال ليس بالصعب ولكن الإجابة عليه صعبة. أولا هناك في رواتب الموظفين 50% إلى جانب المساعدات التي تأتي من المنظمات الإنسانية والجمعيات الخيرية، وهناك أهالي خارج القطاع بيرسلوا لأبنائهم في قطاع غزة والغالبية تبحث عن التكيات والطرود الغذائية فقط لا غير، لا مصدر آخر. أساسا لم يتم إدخال الأموال إلى قطاع غزة، كل من يأتي حتى من السلطة الوطنية الفلسطينية عبارة عن يعني حسابات أو كرات أو عن طريق البايبي أو يعني عبر البنوك. إذا حتى لا يوجد أوراق نقدية في قطاع غزة ولا حتى معدنية، حتى يعني تأتي الخمسة شيكل والعشرة شيكل هي غير مستخدمة في غزة بل أصبحت ملغية. فكل إنسان فلسطيني بيحاول أن يبحث عن لقمة عيش أو وجبة غداء بروح تبحث عن جمعية خيرية من هنا ومن هناك تدعم أو مدعومة من دول الخليج، كانت من اللجنة المصرية من الإمارات من قطر من السعودية، هكذا الناس تعيش على المساعدات الإنسانية، وهذا هو العوض الذي لا نريده أن يكون لشعبنا الفلسطيني.
1: نعم شكرا لك سيد منذر الحايك عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسمها المتواجد في قطاع غزة، شكرا. في موضوع آخر، قال مسؤول ملف الاستيطان في إقليم حركة فتح في نابلس نضال مليطات إن تصاعد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين لاسيما في ريف نابلس يعكس استهدافا ممنهجا للكل الفلسطيني ودفعهم إلى الرحيل. التفاصيل في الحوار التالي.
2: نعم يعني هذا يؤكد بأن الاحتلال فعلا يؤكد على عنصرية وحقيقة هذا الاحتلال ومشروع القائم على إقصاء واقتلاع أبناء شعبنا من أرضهم من خلال يعني ما يجري من خلال القتل والدمار والإرهاب والسرقة، وأيضا يعبر عن الشعارات التي يخطها المستوطنون وجيش الاحتلال على الشوارع في الضفة الغربية بأن هذه العبارة التي أصبحنا نشاهدها في كل يوم لا أمان لكم في فلسطين، وهي يعني معروف بأنها دعوات تحريضية ورسالة واضحة تستهدف وجود أبناء شعبنا الفلسطيني وتسعى إلى ترهيب أبناء الشعب الفلسطيني وحتى دفع مواطنينا نحو الرحيل. لكن الشعب الفلسطيني الذي تجذر في هذه الأرض عبر التاريخ سيبقى متمسكا بأرضه، سيبقى متمسكا بحقوقه، صامدا على هذه الأرض الفلسطينية. يعني الهجوم بطرق منظمة كما شاهدنا بالأمس في بلدة حوارة وأيضا بتنسيق، يعني كان جيش الاحتلال حاضر في هذه الاقتحامات، يكون هجوم المستوطنين أيضا بجبات موحدة وأيضا لباس موحد و بأعداد كبيرة. يعني ما تحدث به المواطنين عن هجوم أكثر من 60 مستوطن مقنعين في هذه المنطقة في منطقة حوارة في وسط البلدة، وهي الطريقة التي يستخدمها يعني المستوطنون في العديد من الهجمات، وهذا يدلل على أن هذه الهجمات تكون منسقة مسبقا مع قوات الاحتلال مع جنود الاحتلال الذين يقومون بحماية المستوطنين. يعني ما تشهد بلدة حوارة والعديد أيضا من القرى الفلسطينية وخصوصا في جنوب نابلس، وكما ذكرنا هجوم يعني أكثر من 60 صهيونيا مقنعين يحملون السلاح ناري وقاموا بإطلاق النار، يعني حيث أصيب أحد المواطنين بإطلاق النار، وأصيب أيضا 8 مواطنين بالاعتداء عليهم من قبل المستوطنين، يعني وجرى أيضا تحطيم لبعض السيارات وسرقة هذه المركبات، وأيضا جرى يعني الاعتداء على حتى على منازل المواطنين، وجرى أيضا سرقة أكثر من 35 رأس من الأغنام أيضا في أحد البركسات في بلدة حوارة. طبعا نفس الهجوم كان أيضا أو في نفس يعني تزامن مع نفس التوقيت، يعني كان هناك هجوم آخر في جماعين وأيضا في عينبوس حيث تم أيضا توثيق سرقة أغنام، يعني وأيضا تم محاولة إحراق المجلس الكروي في عينبوس. هنا نذكر بأنه يعني المستوطنون لا يوجد محرمات أمامهم، وهذه المشاهد يعني في هذه القرى تتكرر يعني في كل يوم وتكون دائما كما ذكرنا.
1: ولكن
2: يعني
1: ما دلالات هذا التزامن في تنفيذ هجوم من قبل المستوطنين على عدة قرى وفي نفس التوقيت؟
2: لا يمكن أن تكون أحداث عادية، يعني هي يعني في سياق الاعتداءات المتواصلة يعني بحق أبناء شعبنا في ظل حاجة أبناء الشعب الفلسطيني. اليوم شعبنا الفلسطيني يحتاج لتوفير الحماية الدولية يعني من قبل مجلس الأمن، من قبل هذه المؤسسات التي تدعي بأنها مع حقوق الإنسان، وأيضا شعبيا يجب تعزيز الصمود على الأرض الفلسطينية، يعني حيث ندعو أبناء شعبنا دائما للتواجد في الأراضي التي يستهدفها الاحتلال، وأن يكون هناك هبات للمناطق التي تتعرض يعني لمداهمات أو اقتحامات من قبل المستوطنين لردع هؤلاء العصابات الاستيطانية. أيضا هنا يعني ندعو المؤسسات الدولية يعني الحقوقية، ندعو الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، يجب أن يكون هناك إرسال للجان تقصي حقائق يعني لترى وتوثق ما يجري في الأرض الفلسطينية ومحاسبة هؤلاء المجرمين وأيضا مسؤوليهم عن هذه الاعتداءات ومن يقف خلفهم. فشعبنا الفلسطيني يستحق أن يكون هناك حماية لأبناء شعبنا كباقي شعوب العالم، لا يجوز أن يبقى الشعب الفلسطيني يعاني وسط هذا الصمت والعجز الدولي. طبعا ما جرى في محافظة نابلس يعني استدعى تحركا وطنيا سريعا من قبل فصائل العمل الوطني في محافظة نابلس بالأمس لوضع خطة للتصدي لاعتداءات هؤلاء المستوطنين، وأن يكون هناك موقف يعني موحد سواء يعني شعبيا أو مؤسساتيا من أجل إفشال هذه المخططات التي يعني كما ذكرنا تهدف إلى تخويف أبناء الشعب الفلسطيني، إلى بث الرعب في صفوف أبناء شعبنا، وأيضا يعني المستوطنون يقصدون فرض واقع جديد على الأرض الفلسطينية، حيث جرى تأكيد الفصائل الفلسطينية والمؤسسات على ضرورة حماية أبناء الشعب الفلسطيني، على أيضا تعزيز صمود أبناء شعبنا، وهي يعني مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب طبعا جهود الجميع يعني شعبيا والمؤسسات الرسمية أيضا طبعا. وأيضا تم يعني الاتفاق والتأكيد على ما نؤكد عليه دائما، وهو تعزيز اللجان الشعبية ولجان الحراسة والحماية في كافة المناطق التي تستهدفها قوات الاحتلال ومستوطنيهم، وأيضا أن يكون هناك رفع لمستوى التنسيق الميداني بين مختلف القوى والمؤسسات الوطنية والمجتمعية من أجل كما ذكرنا تعزيز الصمود وإفشال يعني محاولات التي يهدف إليها الاحتلال، وهي محاولات التهجير، محاولات يعني قلع أبناء شعبنا من أراضيهم. يعني رسالة أبناء الشعب الفلسطيني ستكون واضحة بأننا يعني، وهذا ما سمعناه بالأمس في حوارة وفي كافة المناطق المستهدفة، بأن الشعب الفلسطيني سيبقى ثابتا صامتا وستكون فصائل العمل الوطني دائما إلى جانب أبناء شعبنا ومعهم، ولن تتركهم ولن تترك مواطنينا يواجهون هذا الإرهاب لوحدهم منفردين. يعني بوحدتنا سنكون السرد المنيع في مواجهة هذا الاحتلال، وسنفشل مخططاته يعني بثباتنا وصمودنا وبقائنا على أرضنا يعني حتى كنس هذا الاحتلال.
1: نعم، شكرا لك السيد نضال ملقطات، مسؤول ملف الاستيطان في إقليم حركة فتح في نابلس، شكرا. إلى العاصمة المحتلة القدس، حيث يواصل الاحتلال تجريف أراض في منطقة عراق الدير جنوب القدس وبالقرب من عرب الجهالين. نتحدث في هذا الموضوع مع رئيس مجلس قروي عرب الجهالين أبو عماد الجهالين. مساء الخير، هل تسمعني؟ نعم، إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال بأبو عماد الجهالين.

0: إذن معنا من جديد أبو عماد الجهالين. مساء الخير.
1: مساء النور.
0: أهلا بك معنا. في البداية، ما أهمية منطقة عراق الدير بالنسبة لتجمعات عرب الجهالين من الناحية الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية، ولماذا تشكل هدفا متكررا للمشاريع الاستيطانية؟
1: هي منطقة يعني تقع ما بين مستوطنة معالي أدومين ومنطقة المنطقة الصناعية مشهور أدومين، وهي كانت منذ قديم الزمان ملاذا للتجمعات البدوية وخصوصا في فصل الشتاء والربيع.
0: نعم.
1: إلا أننا منذ السابع من أكتوبر تم منع المواطنين من الدخول إلى هذه المنطقة، وهي كانت تشكل أو السكن فيها وكانت تشكل امتداد طبيعي ورعوي للكثير من التجمعات البدوية، مثال وادي سنيسل وبير مسكوب واحد وبير مسكوب اثنين ووادي صعب. إلا أننا فوجئنا صباح اليوم ولم نفاجأ، لأنه منذ حوالي أسبوع وقبل عدة أشهر خرج رئيس مستوطنة معالي أدوميم جاي يطرح وأعلن أنه سيتم تنفيذ مشروع استيطاني، أتوقع 1200 وحدة سكنية سيتم بناءها. هذا يعني بشكل كامل فصل تجمعات التي تقع شمال الطريق رقم واحد الذي يربط القدس بأريحة عن جنوبها. هذا يعني تواصل جغرافي استيطاني كامل من مدخل العزرية وحتى منطقة الإشارة الضوئية مشوار أدوميم، يمنع تواجد أي فلسطيني على يسار الشارع وانت داخل على بلدة العزرية.
0: نعم. ما طبيعة الأعمال التي تنفذها آليات الاحتلال حاليا في عراق الدير؟
1: هي بدأت بأعمال حفر وتسوية للأراضي، فتح طرق تمهيدا لعملية البناء.
0: نعم. إذن هناك توجه لإقامة بنية تحتية لمشروع استيطاني جديد في المنطقة؟
1: صحيح، هو مشروع استيطاني لربط معالي أدوميم في مشروع أدوميم، إغلاق المنطقة بالكامل في وجه السكان الفلسطينيين اللي هي كانت على مدار سنوات مراعي لهم ومساكن لهم.
0: نعم. إلى أي مدى تشكل السيطرة على عراق الدير جزءا من مشروع أوسع لعزل القدس الشرقية عن امتدادها الفلسطيني في الشرق؟
1: هو مرتبط بشكل كلي وبشكل حثيث في مشروع إيوان الاستيطاني.
0: نعم.
1: يعني المنطقة التي يتم العمل فيها هي جزء لا يتجزأ من مشروع إيوان الاستيطاني، وإن كانت تقع بين مستوطنة معالي أدوميم ومشروع أدوميم، لكن هي الإشارة الكاملة لهذا لمشروع إيوان، ربط مستوطنات قيدار ومعالي أدوميم ومشور أدوميم كفار أدوميم عنتوت جميعها بمدينة القدس.
0: نعم. ما الإجراءات التي يمكن اتخاذها لمواجهة هذا المشروع الاستيطاني، وهل هناك تواصل مع مؤسسات دولية لوقفه؟
1: لعدم وجود سكان في المنطقة لا أستطيع يعني أن أجزم أن تكون هناك الخطوات القانونية إسعافية لوقف هذا المخطط، وقد نكون استنفذناها من خلال المؤسسات الدولية والمؤسسات القانونية، فلا أعتقد أنه سيكون من المجدي التعاطي لوقف هذا المشروع.
0: نعم. شكرا لكم أبو عماد الجهالين، رئيس مجلس قروي عرب الجهالين. نتابع فيما يتعلق بتسارع الاستيطان في الضفة مع الخبير في شؤون الاستيطان الدكتور عدنان ملحم. مساء الخير.
2: مساء الخير لك ولفلسطين.
0: أهلا بك معنا. هل غيرت الحرب على قطاع غزة قواعد المشروع الاستيطاني في الضفة من حيث السرعة والأدوات والأهداف؟
2: نعم صحيح، حرب غزة سارعت بتحقيق المخططات اليمينية التي تشكلها الحكومة الإسرائيلية الحالية، بمعنى زادت من وتيرتها ومن خلال محاور متعددة. المحور الأول نقل الأرض الفلسطينية بغض النظر عن تصنيفها ABC إلى حكومة الأمن الإسرائيلي، حكومة الدفاع سموتريتش، ووضعها تحت سيطرته من ناحية قانونية من حيث تسهيلات البيع، الشراء، الانتقال، تصنيف الأراضي، واعتبرت كل الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية هي أرض واحدة تحت سيطرة الحكومة الإسرائيلية، وتناست أو ضربت بعرض الحائط كل الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني. وبالتالي الآن المستوطنين بإمكانهم الشراء، نقل الملكيات، الشركات الإسرائيلية بما بإمكانها العمل بكل أريحية في داخل الأراضي الفلسطينية. اثنين فتحت الباب على مصراعيه أمام زيادة أعداد المستعمرات، قفزت بشكل كبير جدا ووصلت إلى حوالي 300 مستعمرة، مئات المستعمرات الرعوية، نقلت التصنيفات الاستيطانية مثل شباب التلال العمق، شباب العمق إلى الأرض الفلسطينية. ولذلك في كل الأراضي الفلسطينية أنت تري هناك مستعمرات رعوية مدعومة. ثلاثة، كما حصل قبل يومين، هناك دعم مالي كبير غير محدود إلى المستعمرات والمستعمرين، من حيث دعم مالي للمباني، إلى الإسكان، إلى الطرق وإقامة المستعمرات. كل هذا كما تفضلت بعد حرب غزة، كأننا نحن نخضع إلى حرب جديدة في الضفة الغربية، هي حرب الاستيلاء على الأرض. وبالتالي هم في تسارع مستمر وقوي جدا للسيطرة على الأرض الفلسطينية بشتى الطرق وبدون حدود.
0: نعم. هل يمكن اعتبار ما يجري اليوم في الضفة المرحلة الأخيرة من المشروع الاستيطاني الذي يهدف إلى حسم الجغرافيا أولا، تمهيدا لحسم القضية الفلسطينية سياسيا وديمغرافيا؟
2: أصبتي بالضبط، هذا هو المعلن بشكل صريح من قبل الأحزاب الإسرائيلية التي تشكل هذه الحكومة، هي حرب للسيطرة على الجغرافيا. والهدف الأساسي يجب أن نعرف هو تفريغ الأرض الفلسطينية. هم لديهم حلم تفريغ الأرض الفلسطينية بشتى الوسائل، الطرد، التهجير كما حصل في الأغوار، الاستيلاء على كل المناطق الآثار، ثلاث، الاستيلاء على الأراضي الملكية الخاصة في كل المناطق الفلسطينية سواء كانت في الشمال، في الجنوب، وحتى في النقب إذا جاز إلي التعبير. أربعة، إقامة كيانات استعمارية مربوطة في الطرق ومزودة بكل الطرق، كل ذلك للسيطرة على سي التي تشكل 61%. وأنا أؤمن أنهم استولوا رسميا ولكن لم يعلنوا عن ذلك، عن سي من خلال هدم الأراضي، المباني، هدم المباني. وبالتالي لاحظي هم يهدفون إلى تفريغ سي، نقلها إلى بي، ومن بي إلى اي، وحشر الفلسطيني في كنتونات ومعابر أساسية. هذا ليس حلم، هذه مخططات مصرح بها من قبل الحكومة الإسرائيلية، وخصوصا من خلال سيد الأراضي والاستيطان كما يحب أن يطلق على نفسه سموتريتش في فلسطين.
0: نعم، شكرا لك الخبير في شؤون الاستيطان الدكتور عدنان ملحم. شكرا.
2: شكرا.
0: في ملفنا التالي، حكومة الاحتلال تستغل الحرب على إيران لتصفية القضية الفلسطينية وفرض واقع استيطاني جديد. نناقش هذا الملف مع الباحث في العلاقات الدولية السيد نعمان العابد. مساء الخير.
3: مساء الخير أستاذي وصال لك ولمستمعيكم ومتابعيكم، وشكرا على الاستضافة.
0: أهلا بك معنا سيد العابد. إلى أي مدى تستغل إسرائيل انشغال المجتمع الدولي بالأزمة مع إيران لتسريع فرض وقائع سياسية واستيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية؟
3: نعم، لا شك أن حكومة بنيامين نتنياهو تستغل

0: أي فرصة في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، لأنها بالأساس أستاذي وصال شكلت على هذا المبدأ، بمعنى أن الحكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف عندما تم التوافق ما بين أحزابها لتشكيلها كان الأساس والتوافق ما بينهم هو العمل على تصفية القضية الفلسطينية، وهذا يتأتى من خلال العمل على سلب الأراضي الفلسطينية عبر الاستيطان، عبر تهويد المسجد الأقصى، عبر التضييق على شعبنا الفلسطيني، عبر التضييق، عبر حرب الإبادة، عبر جل ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي. لذلك بالتأكيد هي تستغل أي حدث، وكيف عندما يكون هذا الحدث بهذا الشكل في المنطقة، هذه الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، وبالتالي بالتأكيد ما قبل الحرب وخلال الحرب والآن دولة الاحتلال الإسرائيلي وحكومة بنيامين نتنياهو تعمل بتسارع وبوتيرة متسارعة في محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، في محاولات لإبعاد المجتمع الدولي عن الحديث عن القضية الفلسطينية، وبالتالي تستغل هذا الانشغال في هذه الحرب، وكذلك الانشغال الدول بمصالحها. أستاذي وصال، كله يتأثر من هذه الحرب ويتأثر من جل الأوضاع في المنطقة، وبالتالي دول العالم انشغلت بمصالحها الذاتية، وللأسف الشديد أيضا يعني ضعف الموقف الفلسطيني، ضعف الموقف العربي ربما أيضا، ضعف الموقف الإقليمي من القضية الفلسطينية أيضا يؤدي إلى غياب هذه القضية عن مسرح المسرح الدولي. ولكن لابد من التأكيد أنه لا يمكن أن يكون هناك، وهذه ليست مقولة فقط يعني للإعلام، هذه الحقيقة، أنه لا يمكن أن يكون هناك سلاما ولا أمن لا لدولة الاحتلال الإسرائيلي ابتداء ولا لدول المنطقة والإقليم ولا لدول العالم ما دامت القضية الفلسطينية لم تجد لها حلا، وما دام هذا الاحتلال متواجدا، هذا الاحتلال الوحيد المتبقي في هذا العالم، وهذا الفكر التوحشي هو الفكر الوحيد الموجود في هذا العالم، وبالتالي ليست فلسطين المتأدية من أفكار بنيامين نتنياهو وسموتريتش وبن غفير، العالم متأثر، المنطقة متأثرة، الدول الأوروبية تحديدا متأثرة كثيرا، ونحن نعلم تأثيرات هذه السياسات على القضية على الدول الأوروبية من جراء سياسات سموتريتش وبن غفير في المنطقة. لذلك هذا الاستغلال واضح وهذه المحاولات واضحة، ولكن يعني شعبنا بإذن الله صامدا على أرضه وعلى وطنه، والاحتلال هو الزائل.
1: نعم سيد العابد، في ظل هذا التغير في أجندة الأولويات الدولية وتراجع القضية الفلسطينية عن هذه عن بداية هذه الأجندة، ما انعكاسات انشغال القوى الكبرى بالأزمات الإقليمية على فرص مساءلة إسرائيل قانونيا بشأن الاستيطان وانتهاكاتها وجرائمها في الأراضي الفلسطينية؟
0: نعم أستاذي وصال، أخطر ما حدث في الآونة في السنوات الأخيرة هو استفراد الولايات المتحدة الأمريكية في ملف الشرق الأوسط وتحديدا في ملف القضية الفلسطينية، لأننا نعلم أن الإدارة الأمريكية بشقيها أو بحزبيها سواء الجمهوري أو الديمقراطي يعني هي في قمة التماهي مع مخططات بنيامين نتنياهو، وكيف أو مخططات دولة الاحتلال الإسرائيلي، وكيف عندما تكون هذه الإدارة إدارة ترامب التي جزء من طاقمها يتبنى سياسات بنيامين نتنياهو أو عقائد حكومة بنيامين نتنياهو. ولدينا هنا مثال حي وهو السفير الأمريكي لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي هاكابي، وبالتالي يعني استفراد الولايات المتحدة الأمريكية أدى سلبا على القضية الفلسطينية، وأيضا انشغال باقي دول العالم وخاصة دول الفاعلة كروسيا أيضا في حربها مع أوكرانيا، والصين في حربها الاقتصادية أيضا، وفي محاولات وفي مشكلة مضيق أو يعني قضية تايوان والحرب الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا يعني محاولاتها للبروز كقطب عالمي جديد، وكذلك الاتحاد الأوروبي، ونحن نعلم إن يعني إن أن الاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية تحديدا منهكة أيضا قضية أوكرانيا وحرب أوكرانيا والآن بالقضية الإيرانية وبالحرب الإيرانية. لذلك هؤلاء الدول وهؤلاء الفاعلين الدوليين عندما انشغلوا عن القضية الفلسطينية بالتأكيد القضية الفلسطينية تراجعت كثيرا عن المحافل الدولية، رغم أنها في ظل حرب الإبادة بالمناسبة يعني من الناحية الشعبوية من ناحية الشعوب الأوروبية وحتى الشعب الأمريكي وصلت إلى ذروتها من التأييد ومن التعاطف ومن المظاهرات وإلى غير ذلك، ولكن للأسف الشديد لم يتم استغلال هذا التعاطف وهذه الثورة الأوروبية اللي نسميها ثورة الشعوب الأوروبية لصالح القضية الفلسطينية في الموضوع السياسي. يعني هو تم استغلاله ولو مرحليا في الموضوع الإنساني ولكن لم يؤثر كثيرا على قرارات حكومة بنيامين نتنياهو، ولكن من الناحية السياسية لم نستطع استغلاله بالشكل الأمثل على الرغم من وجود التحركات مثل موضوع مؤتمر نيويورك وحل الدولتين وكذلك المؤتمرات التي عقدت أبعد، ولكن كما قلت نحن يعني هناك مرحلة ما تتصاعد ومن ثم تخفض هذه المرحلة لعدم استثمارها جيدا من قبل كافة الأطراف.
1: شكرا لك الباحث في العلاقات الدولية السيد نعمان العابد. بهذا نأتي وإياكم سيدتي سادتي إلى ختام هذه هي البانوراما الإخبارية من أحداث اليوم. هذه تحيات فريق العمل: أديم رمضان في الأعداد والتنفيذ، سلام قرقطي في الهندسة الإذاعية، كنت معكم وصال أبو علي على الهواء مباشرة. هذه تحية وإلى موعد مع الحرية.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

0: آخر تحديث على أحوال الطرق من صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين. إليكم تحديث لآخر أحوال الطرق وطبعا الأحوال المتغيرة في كل دقيقة. البداية بمنطقة الوسط. المدخل الشمالي لمدينة البير تفتيش للخارج، الداخل سالك. بوابة عطار البلد تفتيش عشوائي للخارج من بيرزيت. بوابة روابي سالك، عين سينيا أزمة للخارج. سلوادي برود تفتيش، مدخل سنجل سالك. ترمس عية سالك، عبود تفتيش. بوابة النبي صالح سالكة، المهلل سالكة. كفر عقب أزمة. قلنديا أزمة، جبع أزمة للخارج. حزمة سالك، الزعيم سالك. العزلية كثافة سير باتجاه الشمال، الطيب سالكة، ومداخل ومخارج أريحة سالكة. ننتقل إلى محافظات الجنوب. حاجز الكونتينر سالك، عشغراب سالك، حاجز النشاش سالك، فرش الهواء سالك، راس الجورة مغلقة، المنشية سالك، بني نعيم سالك، مراح رباح سالكة، الفحص سالك، النبيون سالك، سعير سالك، زيف مغلقة، دورة مغلقة، الفوار سالك، العروب العجوري مغلقة. أما بمحافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي مغلق، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جمعين مغلقة، قراوة سالكة، حوارة سالكة، زعتر سالك، دوار الطنيب سالك، تحت جسر أودل سالك، مفترق جيت سالك، ما تسمى بطريق يتسار سالك مع تواجد للمستوطنين، عنبتة مغلق للخارج، الداخل سالك، حاجز صار أزمة وتفتيش للخارج، عورتة سالك، المربعة سالك، دير شرف أزمة للداخل، سلة الظهر سالكة، مداخل مدخل قلقيلي أزمة، جبارة سالك، عين شبلي تفتيش باتجاه أريحة. هذا آخر تحديث من صوت فلسطين لأحوال الطرق وطبعا الأحوال المتغيرة في كل دقيقة. نتمنى لكم طريق السلامة في أمان الله. إذن قدمنا لكم أحوال الطرق من صوت فلسطين، وبعد قليل ننتقل لموجز لأهم وآخر الأخبار من إذاعة صوت فلسطين.
0: صوت فلسطين يتمنى لكم طريق السلامة، مع العلم أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة.
2: نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.
2: الساعة الآن 3:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين. السلام عليكم إلى حضراتكم، موجز الأنباء معكم صقر الدرغم. استشهاد 5 مواطنين وإصابة عدد آخر، بينهم إصابة حرجة بقصف طيران الاحتلال على دوار النص في خان يونس، ما يرفع عدد الشهداء منذ فجر اليوم إلى 9. إصابة 4 مواطنين جراء استهداف زوارق الاحتلال الحربية منطقة العطاطرة في بلدة بيت لهيا بمحافظة شمال غزة. قوات الاحتلال تعلن نيتها توسيع سيطرتها في القطاع ضمن ما يسمى بالخط الأصفر، ليصبح 70% من مساحة القطاع تحت سيطرة الاحتلال. إصابة 19 مواطنا بينهم 2 برصاص الاحتلال في اليد والفخذ، وطفل بشظايا الرصاص في الرأس، ومسن بالرصاص المطاطي في الرقبة. سلطات الاحتلال تجبر شقيقين من بلدة الطور في القدس المحتلة على هدم بنايتهما السكنية ذاتيا، وعصابات الاستيطان تقتحم المسجد الأقصى وترفع أعلام الاحتلال في باحته. الاحتلال يقتحم بلدتي عزون وكفر ثلث شرق مدينة قلقيلية، ويشدد إجراءاته العسكرية في محيط المدينة، ويغلق مدخل مدينة سلفيت الشمالي وحاجزي جبارة وعناب وسط تحليق لطيران الاستطلاع. إصابة المستوطنين تعتدي على مركبات المواطنين عند مفترق الطرق المؤدي إلى مستوطنة أفرات الجاثمة على أراضي المواطنين جنوب بيت لحم، وتغلق الشارع الرئيسي. قوات الاحتلال تجرف أراضي زراعية وتقتلع أشجارا في بلدة سنجل شمال رام الله، ولصالح البؤرة الاستيطانية التي أقيمت قبل نحو 2 عامين. الاحتلال يحتجز شاحنة ويستولي على معدات لبناء بسطة خضار بالأغوار الشمالية، ويقرر إبعاد الصحفي سيف القواسمي عن الأقصى ومحيطه لمدة 6 أشهر. استشهاد 4 لبنانيين بقصف طائرات الاحتلال على مقهى في بلدة كفر رمان جنوبي لبنان. التي الطقس يكون الجو اليوم صافيا وحارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطر انخفاض على درجات الحرارة فيما ترتفع قليلا غدا، والله تعالى أعلى وأعلم. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: صوت فلسطين يقدم الواقع الصحي والطبي في فلسطين. أعداد وتقديم ابتهال فطيمة، هندسة إذاعية محمد سبعني.
2: صوت فلسطين، أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام بكل الخير، وحياكم الله إنما كنتم، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا، والذي نسلط الضوء من خلاله على واقع القطاع الطبي والصحي في قطاع غزة وما آل إليه من أوضاع بالغة الصعوبة نتيجة الممارسات والانتهاكات التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا ومؤسساتنا الصحية هناك. منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 من أكتوبر تشرين الأول عام 2023، تتعرض المنظومة الصحية في القطاع لكارثة إنسانية غير مسبوقة، تعد الأكبر في تاريخها الحديث. ففي ظل القصف المتواصل والحصار الخانق، يواجه النظام الصحي انهيارا متسارعا نتيجة الاستهداف المباشر للمرافق الطبية والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وغياب أبسط مقومات الحماية التي تكفلها القوانين والمواثيق الدولية. إن هذا الواقع المأساوي الذي يطال جوهر الحق في الحياة والرعاية الصحية لا يمثل أزمة محلية فحسب، بل يشكل تهديدا خطيرا للأمن الصحي والإنساني على نطاق أوسع. وقبل اندلاع الحرب كان القطاع الصحي في غزة يعاني أصلا من أوضاع هشة بفعل الحصار المفروض منذ عام 2007. افتقرت المنظومة الصحية إلى البنية التحتية الكافية والإمكانات اللازمة لمواجهة الأزمات والطوارئ، فلم يتجاوز عدد أجهزة التنفس الاصطناعي عشرات الأجهزة، كما كان عدد أسرة العناية المركزة محدودا للغاية مقارنة بالاحتياجات الطبية المتزايدة للقطاع. إضافة إلى ذلك، شهد القطاع نقصا مستمرا في الأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية، مما أثر بشكل مباشر في جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وزادت القيود التي فرضتها سلطات الاحتلال على حركة المرضى من تعقيد المشهد الصحي، إذ حرم آلاف المرضى من فرص العلاج خارج القطاع بسبب إجراءات مشددة ومعايير أمنية معقدة، فضلا عن التحكم في إدخال المعدات الطبية والأجهزة والأدوية ورفض العديد منها تحت ذرائع تتعلق بما يسمى بالاستخدام المزدوج، الأمر الذي فاقم من هشاشة النظام الصحي وأضعف قدرته على الاستجابة للحالات الطارئة. للحديث مستمعينا بصورة أوسع عن الواقع الصحي في قطاع غزة وانعكاسات هذه الظروف على صحة المواطنين والجهود المبذولة لمواجهة التحديات المتفاقمة، يسرنا أن نرحب بضيفنا الكريم مدير مستشفى المواصي التابع للهلال الأحمر الفلسطيني الدكتور رامي حمد. فأهلا بك معنا ومرحبا في هذا البرنامج.
3: أهلا بكم بالسادة المستمعين.
2: دكتور رامي، يعني من خلال هذه المعطيات التي ذكرت وكافة هذه الحقائق المتعبة والمرعبة بين قوسين والتي يتعرض لها قطاع غزة وما زال، كيف يمكن تقييم الواقع الطبي حتى يومنا هذا في قطاع غزة وأنت تتواجد أيضا في صلب هذا المشهد؟
3: يعطيكم العافية. أنا في مستشفى المواصل الميداني التابع لجمعية الهلال الأحمر. هذا المستشفى يقع في منطقة مكتظة بالنازحين، يخدم ما يقارب 700,000 نازح. نعاني كباقي المستشفيات من نقص حاد في المستلزمات الطبية والأدوية، لا سيما أدوية الجلدية ومستلزمات الجراحة. ومع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة تزداد الأمراض الجلدية انتشارا والنزلات المعوية بسبب نقص في المواد التنظيف والمياه الصحية، انتشار الحشرات، اكتظاظ السكان في الخيام وما شابه.
2: يعني أوضاع الصحية صعبة دكتور رامي يعني في هذا المشفى حيث أنت. دكتور ماذا عن المرضى؟ ماذا عن نفسيتهم؟ ماذا عن تقديم الخدمات الطبية لهم يعني في ظل هذا النقص الحاد في توفير هذه الإمكانيات؟
3: نحن نحاول بقدر المستطاع بالحد الأدنى تقديم خدمة طبية للمرضى، ولكن يعانوا كثير من المرضى خاصة الأمراض أصحاب الأمراض المزمنة من نقص حاد في الأمراض الضغط والسكر، أدوية الجلدية شبه منعدمة، مستلزمات الجراحة، الغيارات وما شابه ذلك،

0: أجهزة طبية مثلا في المستشفى عنا عطل عنا جهاز الإيكو ألتراساوند لا يوجد بديل لا يوجد قطع غيار للتصليح من هذا النوع.
1: يعني في ظل تعطل هذه الأجهزة كيف حتى يمكن للطبيب أن يشخص المرض بدقة دكتور؟
0: صعب جدا، ولكن نحاول بأدنى قدر المستطاع نحاول التشخيص، نستعين في مستشفيات أخرى تابعة للجمعية في نفس المنطقة، ولكن بصعوبة جدا، بصعوبة المواصلات، بصعوبة الوضع الأمني الخطير في المنطقة.
1: نعم دكتور رامي، أيضا حدثني عن الطواقم الطبية لديك، عن جهوزيتها، عن يعني كيف تعمل ضمن الحد الأدنى من توافر هذه المستلزمات الطبية التي من المفترض أن تكون يعني على أكمل وجه، ولكن يعني الاحتلال الإسرائيلي في ظل وجوده يعني يحول دون توفيرها.
0: الطواقم الطبية كباقي الشعب معظمهم يسكنون في خيام، يعني عائلاتهم في خيام ويعانون الأمرين سواء في المستشفى أو في بيوتهم أو في التنقل بين المستشفيات، أو يعني كما تعلمين استشهد كثيرا وأصيب كثيرا من طواقم الجمعية في خلال هذه الحرب. يعني وضع صعب جدا ووضع يعني لا يرتلى.
1: نعم دكتور رامي، في الماضي هل أجريتم عمليات دون توفر البنج لديكم؟
0: حصلت لكن نادرة جدا في مستشفى المواصل، لم نقوم بإجراء هذه العمليات صراحة في مستشفى الأمل ومستشفى القدس في بداية الحرب.
1: نعم أما الآن هو متوفر نوعا ما،
0: متوفر بشكل قليل
1: نعم يعني متوفر بشكل قليل لا يلبي الحاجة إذا كان هناك استهداف مرة أخرى لعدد كبير من النازحين من المواطنين، يعني قد يحول
0: في الوقت الحالي نستهدف العمليات المجدولة، العمليات الطارئة، نضع الأولوية للعملية الطارئة بالشكل.
1: نعم دكتور أيضا يعني حدثني عن النفسيات، كما ذكرنا قبل قليل هي يعني أجساد متعبة ومنهكة ونفسيات يعني صعبة جدا يعني لربما تحليلها، خاصة في ظل وجود الاحتلال واستهداف النازحين، استهداف المواطنين، وحتى أنتم يعني الطواقم الطبية لم تسلموا من الاستهداف الذي تعرضتم له أيضا من قبل قوات الاحتلال، يعني مركبات الإسعاف، استشهاد الأطباء الممرضين، يعني وضع صعب جدا بكل ما للكلمة من معنى.
0: نحن في الحالة النفسية صراحة الشعب كله منعك نفسيا، يعني بيجون حالات في الليل صدمات نفسية، توترات، شغلات هيك، بس احنا كطاقم طبي بنحاول قدر المستطاع ان نتماسك، لانه احنا نفس الاشي بنعيشه معهم زي المرضى وزي السكان الباقيين.
1: دكتور رامي، نحن الآن في حزيران يعني هذا فصل الصيف، وكان هناك ملاحظ انتشار القوارض بشكل جدا كبير في قطاع غزة، يعني حتى أنه كان في الماضي هناك مناشدات عاجلة لتوفير يعني مبيدات بالفعل لهذه القوارض التي تنهش أجساد المواطنين، يعني كيف يمكن توصيف هذا المشهد الحاصل حاليا؟
0: المشهد حاليا يعني لوحظ انتشار واسع للأمراض الجلدية. الأمراض الجلدية هذه سببها الأغلب اللي هي القوارض والحشرات بشكل عام. في أمراض جلدية زادت انتشارا مثل الجرب، مثل الأمراض الجلدية البكتيرية والفيروسية، أمراض الجدري بسبب اكتظاظ السكان، جدري منتشر في الوقت الحالي عنا. وهذا له أسباب كثيرة برضو اللي هو المباني المهدمة تحت الردم، الخيام، نقص مواد التنظيف، المياه الصحية الصالحة للغسيل وللشرب.
1: أيضا يعني أمراض سوء التغذية التي انتشرت يعني في الماضي وما زالت موجودة دكتور.
0: أمراض سوء التغذية انتشرت بشكل كبير في قبل 4-5 شهور قبل الهدنة، لكن في الوقت الحالي يوجد سوء تغذية عند الأطفال والحوامل ولكن بشكل أقل.
1: ولدى كبار السن أيضا كذلك، ليس هم يعني في مأمن مما يجري.
0: صحيح وكبار السن صحيح.
1: نعم.
0: صحيح.
1: دكتور رامي أخيرا، يعني ما هي رسالة يعني الأساسية لكم أنتم كطواقم طبية تتواجد حاليا في قطاع غزة؟
0: رسالتنا إحنا أول شغلة الحماية حسب الاتفاقات الدولية ومعاهدة جنيف، نطالب بفتح المعابر وإدخال المستلزمات المستشفيات من أجهزة وأدوية وزيوت للمولدات الكهربائية وسولار، هذه رسالتنا الوحيدة.
1: وأيضا يعني الضغط على الاحتلال للسماح بإدخال المواد الغذائية والمواد الطبية لقطاع غزة، والسماح أيضا للسفر لآلاف الحالات التي تنتظر العلاج في الخارج.
0: ليس لهم علاج في قطاع غزة. صحيح.
1: شكرا جزيلا لك دكتور رامي حمد، مدير مستشفى المواصي التابع للهلال الأحمر الفلسطيني، كنت معنا عبر أثير صوت فلسطين. إلى اللقاء. أيضا مع اتساع رقعة الحرب والتي ما زالت قائمة على قطاع غزة، تعرضت وما زالت المرافق الصحية لاستهداف مباشر ومتكرر، مما أدى إلى خروج عدد كبير من المستشفيات والمراكز الطبية عن الخدمة وتدمير أجزاء واسعة من البنية التحتية الصحية، الأمر الذي انعكس بصورة كارثية على قدرة الطواقم الطبية في تقديم الخدمات العلاجية وإنقاذ حياة المرضى والجرحى. ويبقى النداء الأساسي هو رفع الحصار ووقف هذه الحرب الضروس على أهلنا في قطاع غزة لكي يستعدوا للملمة جراحهم، حيث ما زال آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وغزة التي ودعت أيضا مئات الآلاف من الشهداء. هناك الكثير الكثير من المفقودين، هناك الكثير من الإعاقات التي ستبقى ترافقهم مدى الحياة، وهناك أحبة تم توديعهم بدموع العيون. ستبقى غزة تذكرهم في كل لحظة وفي كل دقيقة وفي كل ساعة. وضع كارثي في قطاع غزة بكل ما للكلمة من معنى، هي بحاجة إلى سنوات وسنوات لتستعيد أنفاسها من هذه الحرب الضروس التي شنتها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، التي استهدفت بمجملها النظام الصحي منذ اللحظة الأولى لهذا العدوان سنة 2023 السابع من أكتوبر. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من هذا البرنامج. شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة وحسن الاستماع. هذه تحية، ودائما وأبدا إلى اللقاء.

0: المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
1: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.
2: الساعة الآن 4 مساء في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين. السيدات والسادة السلام عليكم، إلى حضراتكم نشرة الأخبار، نبدأها بأبرز العناوين. استشهاد 9 مواطنين وإصابة عدد آخر بقصف الاحتلال على قطاع غزة. إصابة طفلين بالرصاص الحي واعتقال شاب خلال اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة في نابلس. بوردين يؤكد أن استمرار الاحتلال وإرهاب المستوطنين سيبقيان المنطقة في مهب الريح. استشهاد 4 لبنانيين بقصف الاحتلال على الجنوب اللبناني. أهلا بحضراتكم إلى التفاصيل، معكم صقر الدراغمي، ونبدأ من التطورات الميدانية في قطاع غزة، حيث استشهد 5 مواطنين وأصيب عدد آخر بقصف الاحتلال دوار النصف في مواسي خان يونس، ما يرفع عدد الشهداء في القطاع منذ فجر اليوم إلى 9، كما أصيب 4 مواطنين جراء استهداف زوارق الاحتلال الحربية منطقة العطاطرة في بلدة بيت لهية بمحافظة شمال غزة، فيما نسفت طائرات ودبابات الاحتلال العديد من المربعات السكنية في المغازي وخان يونس وشرق مخيم جباليا، كما أطلقت زوارق الاحتلال نيرانها تجاه منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة. في السياق، أعلنت قوات الاحتلال نيتها توسيع سيطرتها على القطاع ضمن ما يسمى بالخط الأصفر ليصبح 70% من مساحة القطاع تحت سيطرة الاحتلال. هذا وأعلنت مصادر طبية ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على القطاع منذ 7 من أكتوبر 2023 إلى 72,971 شهيدا و 173,128 جريحا. قال مدير الإغاثة الطبية في شمال القطاع محمد أبو عفش إن العجز في توفير أدوية الأمراض المزمنة وصل إلى 70%، فيما بلغ العجز في أدوية المسكنات 55%، بينما وصل رصيد بعض أدوية أمراض السرطان والقلب والكلى إلى 0. وأضاف أبو عفش في حديث لإذاعتنا أن أكثر من 5,000 مريض سرطان من أصل 14,000 مريض بانتظار السماح لهم بمغادرة القطاع للعلاج في الخارج بعد استكمال كافة الإجراءات المطلوبة.
1: الأمراض المزمنة التي يفوق عددها أكثر من 300,000 مريض، يعني كل هذه المشاكل وكل هذه الأمور تحتاج إلى أدوية وتحتاج إلى معالجة، ولا يمكن بهذه الطريقة التي نعمل بها أن يكون هناك نظام صحي. لا زلنا على أمل أن يتم إسعاف النظام الصحي ويتم إدخال أدوية. للأسف الشديد هناك وعودات وهذه الوعودات بلا جدوى.
0: أصدر مسؤول ملف التدخلات الطارئة في سلطة المياه في قطاع غزة سعدي علي من توقف مرافق المياه والصرف الصحي في القطاع في ظل إصرار الاحتلال على عدم إدخال الزيوت والمولدات الخاصة بتشغيل شبكات المياه وشبكات الصرف الصحي. وأضاف علي في حديث لإذاعتنا أن المولدات تعمل بثلاثة أضعافها بأضعاف قدرتها دون تغيير للزيوت في وقت فقدت فيه سلطة المياه اعتمادها على بعض مصادر المياه نظرا لوجودها داخل حدود ما يسمى بالخط البرتقالي الذي يسيطر عليه الاحتلال.
2: معظم مرافق المياه والصرف الصحي هي مهددة بالتوقف التام، بما في ذلك الأبار، محطات الصرف الصحي، حتى محطات التحلية الخاصة اللي احنا بنعتمد عليها في تزويد كميات الشرب من خلال الصهاريج. بعض المناطق الأساسية اللي احنا كنا نعتمد عليها في النقل، خاصة

0: فيها من مياه ميكروت في منطقة المنصورة حاليا حوالي شهرين لها متوقفة لأن أصبحت داخل الخط البرتقالي. بعد ما استهداف سائقين في هذه المنطقة لم نستطيع الذهاب إلى هذه المنطقة. اليوم في عندنا مشكلة معدة كبيرة جدا، النقص الحد والشديد في موضوع الزيوت. لم يدخل أي كميات زيوت تبريد المولدات ولا قطع غيار. بدأ جزء كبير من هذه المولدات بالتوقف بشكل تدريجي.
1: في الضفة أصيب طفلان برصاص الاحتلال الحي ومسن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة شرقي نابلس، كما اعتقلت قوة الاحتلال الشاب محمد عزيز الخطيب من داخل المخيم، ومنعت قوة الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إلى حالة مرضية داخل المخيم لتقديم العلاج لها. وحسب مصادر طبية أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز السام. إلى ذلك قال مراسلنا إن مئات المستوطنين ينتشرون على الطريق الخارجية لمدينة نابلس وشارع نابلس قلقيلية. في رام الله جرفت قوات الاحتلال صباح اليوم أراضي زراعية واقتلعت أشجارا في بلدة سنجل لصالح البؤرة الاستيطانية التي أقيمت قبل نحو عامين. في القدس المحتلة أجبرت سلطات الاحتلال اليوم شقيقين من بلدة الطور على هدم بنايتهما السكنية ذاتيا وأمهلتهما حتى 26 من الشهر الجاري تجنبا لتحمل تكاليف الهدم الباهظة والغرامات المالية التي تفرضها سلطات الاحتلال في حال نفذت آليتها عملية الهدم. إلى ذلك قررت سلطات الاحتلال إبعاد الصحفي المقدسي سيف القواسمي عن المسجد الأقصى وأجزاء من البلدة القديمة لستة أشهر، فيما أصدرت محكمة الاحتلال اليوم حكما بالسجن الفعلي لمدة 20 شهرا بحق الصحفي المقدسي بيان الجعبة، إضافة إلى 6 أشهر سجن مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات وفرض غرامة مالية بقيمة 5000 شيقل. في الأغوار الشمالية احتجزت قوات الاحتلال اليوم شاحنة استولت على معدات لبناء بسطة خضار حاول أصحابها إعادة تأهيلها بعد إحراق بعدما أحرقتها عصابات الاستيطان الليلة الماضية. في بيت لحم اعتدت عصابات المستوطنين على مركبات المواطنين عند مفترق الطرق المؤدي إلى مستوطنة أفرات الجاثمة على أراضي المواطنين جنوب المدينة وأغلقت الشارع الرئيسي. أما في الخليل فقد اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على الأكاديمي ورئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل بلال شبكي بعد اقتحام منزله وتفتيشه قبل اعتقاله. في سلفيت أغلقت قوات الاحتلال المدخل الشمالي للمدينة بالبوابة الحديدية، الأمر الذي تسبب بأزمة مرورية وإعاقة وصول المواطنين إلى وجهاتهم. في قلقيل اقتحمت قوات الاحتلال ظهر اليوم بلدتي عزون وكفر ثلث، جابت شوارع البلدتين دون أن يبلغ عن اعتقالات. أكد الخبير في شؤون الاستيطان حسن بريجية أن قرار تحويل بؤرة عش الغراب الاستيطانية المقامة على موقع عسكري سابق شرق بيت لحم إلى مستوطنة دائمة يمثل خطوة جديدة ضمن سياسة الحكومة الإسرائيلية اليمينية الرامية إلى تثبيت الاستيطان وتوسيعه في الأراضي الفلسطينية. في ملف الأسرى قال مدير العلاقات الدولية في نادي الأسير رائد عامر إن الشهادات التي ترد من داخل السجون تتحدث عن انتهاكات تمس الجوانب الإنسانية والصحية والنفسية للأسرى، تتمثل بالإهمال الطبي ونقص الغذاء والأدوية وانتشار الأمراض الجلدية إلى جانب العزل الانفرادي والاعتداءات الجسدية والنفسية. وأشار عامر لإذاعتنا إلى تواصل جمع وتوثيق إفادات الأسرى المتعلقة بظروف الاعتقال والتحقيق والاحتجاز تمهيدا لاستخدامها في المسارات القانونية والحقوقية. قال نبيل بوردين الناطق الرسمي باسم الرئاسة إن استمرار سياسات الاحتلال التصعيدية ودعم الإرهاب المستوطنين سيبقيان المنطقة بأسرها فوق فروهة بركان وفي مهب الريح، محذرا من تداعيات هذه السياسات الخطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد بوردين أن القضية الفلسطينية لا يمكن تهميشها أو تجاوزها، مجددا على أن عدم التوصل إلى حل عادل لها يعني استمرار الحروب والأزمات. وأشار إلى أن استمرار اعترافات دول العالم بالحقوق الفلسطينية والتأكيد على التزاماتها بالشرعية الدولية بالإضافة إلى التغيرات الجارية في العالم يشكلان فرصة يجب على المجتمع الدولي وكذلك الإدارة الأمريكية استغلالها لحل جميع مشاكل المنطقة وتحقيق

0: لتحقيق الأمن والاستقرار للجميع. وأضاف بردين أن القضية الفلسطينية قضية عادلة ومقدسة للعالم وضاربة في أعماق التاريخ، وأن تجاهل حقوق شعبنا الفلسطيني ومحاولات فرض سياسات الأمر الواقع لن تحقق الأمن لأحد ولن تعطي أي شرعية للاحتلال واستيطانه. وشدد الناطق الرسمي على أن حل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية العربية والدولية هو الأساس لتحقيق التوازن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، ويوقف موجة حروب لا تنتهي. قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف إن موجة تصاعد اعتداءات المستوطنين في قرى وبلدات الضفة الغربية تتطلب مسارين متوازيين، أولهما تعزيز الوحدة الوطنية وصمود المواطنين على أراضيهم وتفعيل لجان الحماية الشعبية، وثانيهما تكثيف الجهد الدولي لعزل منظومة الاحتلال ومحاسبتها. وأشار إلى أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها دول أوروبية من بينها إسبانيا وفرنسا وأيرلندا بحق وزراء إسرائيليين متطرفين تعكس تحولات متزايدة في الموقف الدولي.
1: ما يتم فرض مقاطعة على الكيانات الاستعمارية الموجودة في أرض دولة فلسطين، وأسماء يعني أيضا محددة لما يقوم به هؤلاء المستعمرون الذين يعني ينشروا ما يقوم به من اعتداءات متواصلة ضد شعب فلسطين، وهناك توثيق لذلك. ما فيها الوزراء في حكومة الاحتلال الإرهابية مثل بن كثير وسموتريتش واتخاذ إجراءات من قبل العديد من دول فرنسا وإيرلندا وغيرها منعهم من دخول تلك الدول الأوروبية. أنا أعتقد أنه آن الأوان لأن يكون هناك مجموعة متكاملة من الأليات العملية.
0: قال وكيل وزارة الخارجية لشؤون السياسية للدكتور عمر عوض الله أن إدراج إسرائيل على قائمة العار الخاصة بالهجمات بالجهات المنتهكة لحقوق الأطفال في النزاعات المسلحة يمثل خطوة مهمة، والمطلوب هو ترجمتها إلى إجراءات عملية تفضي إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق أبناء شعبنا. ورحب عوض الله بالخطوات التي اتخذتها بعض الدول الأوروبية بحق شخصيات إسرائيلية متطرفة، معتبرا أنها تسير في الاتجاه الصحيح.
2: شهدنا دول أخذت خطوات عملية من أجل بمنع مجرمي الحرب الإسرائيليين من دخول دولها، معاقبة هذه المنظومة بقطع هذه المنظومة وسحب السفراء في بعض الدول، واتخاذ خطوات عقابية ضد منظومة الاستعمار. هذا الحراك كله يجب أن يتحول إلى حراك جماعي أممي قائم على منظومة واضحة لا تكيل بمكيالين، يصبح لا يوجد ملاذ آمن لمجرمي الحرب الإسرائيليين، في نفس الوقت أن يصبح كلفة هذا الاحتلال مرتفعة جدا على مجرمي الحرب وعلى المواطن الإسرائيلي الذي يذهب ويصوت بشكل متطرف ضد حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها ممثليهم مجرمي الحرب المتواجدين في الكنيست.
0: رحب الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية دكتور رمزي عودي بالرسالة التي وقعها 85 عضوا في الكونغرس الأمريكي ضد مشروع إيوان الاستيطاني، والتي تمثل خطوة سياسية مهمة يجب البناء عليها لمنع تنفيذ المشروع. في لبنان استشهد 4 لبنانيين جراء قصف طيران الاحتلال مقهى في بلدة كفر رمان جنوبية لبنان. لقي شاب في العشرينيات من عمره مصرعه جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار مساء أمس في مدينة المغار بأراضي عام 48 لترتفع حصيلة القتل في المجتمع الفلسطيني بالداخل منذ مطلع العام وحتى اليوم إلى 119 قتيلا. إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا وحارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة فيما ترتفع قليلا غدا، والله تعالى أعلى وأعلم. ختام النشرة، إلى اللقاء.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صوت فلسطين يقدم برنامج فلسطين قضيتي، يتناول الدور العربي في دعم فلسطين. إعداد وتقديم براء عماد، هندسة إذاعية جواد سليم.
1: هنا دولة فلسطين وعاصمتها القدس الأبدية. تحية لكم مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فلسطين قضيتي بعنوان دور الإعلام العربي في دعم فلسطين. سنتحدث أكثر حول هذا الموضوع مع ضيفنا من مصر الحبيبة. يسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف شخصية إعلامية عربية بارزة للحديث حول دور الإعلام العربي في حشد الأنظار نحو القضية الفلسطينية وما يعانيه الشعب الفلسطيني، الأستاذ صلاح جمعة، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أهلا بك معنا وتحية لك.
2: أهلا وسهلا يا فندم.
1: أهلا بك. مسيرة طويلة في دعم فلسطين، ونحن نقدر كل المخلصين لنا. اليوم نتوقف عند هذه المحطات في دعم فلسطين من خلال مجال عملك الإعلامي، تفضل.
2: نعم، يعني السادة المستمعين في إذاعة فلسطين الحبيبة، للتعريف أنا صلاح جمعة، صحفي مصري. كنت أعمل في من سنة 2000 ل 2004 مراسلا لوكالة أنباء الشرق الأوسط في فلسطين، في غزة وفي الضفة الغربية، وعاصرت الانتفاضة الفلسطينية الثانية منذ بدايتها حتى نهايتها، يعني حتى استشهاد الرئيس الرمز أبو عمار. يعني كنت حاضر إلى حتى هذه اللحظة في أراضي فلسطين، يعني رحمه الله. عندما جئت إلى فلسطين والتقيت به، التقى بي واستدعى السيد زياد عبد الفتاح، وكان وقتها رئيسا لوكالة أنباء فلسطين ورئيسا للهيئة العامة للاستعلامات، وقال له: نحن نريد لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن تنقل عنا كل شيء، يعني وكالة وفا ستسخر في خدمة وكالة أنباء الشرق الأوسط، لأن وكالة أنباء الشرق الأوسط وكالة عريقة وكبيرة ولها مشتركين، وبالتالي نريد من خلال خبر فلسطين يظهر على هذه الوكالة العريقة. نحن كنا قبل حتى صدور وكالة أنباء الفلسطينية وفا، كنا نبث من خلال وكالة أنباء الشرق الأوسط نشرة وكالة وفا على التيكر وكالة أنباء الشرق الأوسط قبل البث على الإنترنت منذ فترة طويلة. كما أننا استضفنا وكالة أنباء الفلسطينية في القاهرة هنا في شارع الشريفين، وكان يمثلها السيد الطيب عبد الرحيم هنا في القاهرة في وكالة وفا داخل وكالة أنباء الشرق الأوسط. نحن الآن وأنا الآن شخصيا يعني أسخر كل مجهودي وكل علاقاتي وكل عملي في خدمة القضية الفلسطينية، لأنني عشت في فلسطين فترة كبيرة.
1: يعني كنت داعم لفلسطين منذ البدايات عن قرب ومن قلب فلسطين أيضا.
2: نعم نعم، وحتى هذه اللحظة أساعد، أنا نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، على علاقة طيبة بمعالي الوزير أحمد عساف ووكالة وفا، وكل شيء يطلب مني أنا شخصيا من خلال السفارة المصرية أو من خلال معالي الوزير أو من خلال أخ نقيب الصحفيين أو كل الإعلاميين الفلسطينيين أو أي مسؤول فلسطيني، فورا بنكون جاهزين وحاضرين، وبنستضيف كل الفعاليات وبنستضيف كل المسؤولين الفلسطينيين داخل الوكالة، واستضفنا العديد منهم داخل وكالة أنباء الشرق الأوسط معظم القيادات. حتى يعني عندما يأتي الرئيس عرضت عليه أن يأتي إلى الوكالة وكالة أنباء الشرق الأوسط ليزورها السيد الرئيس، وعد بأقرب فرصة أن يزور الوكالة، زار الأهرام وزار مؤسسات كثيرة جدا السيد الرئيس. وهناك علاقة طيبة وقوية جدا بين نقابة الصحفيين المصريين والنقابة فلسطين، وكذلك هنا في مصر الدعم الإعلامي المصري مهم جدا للقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى يعني جماعة الدول العربية واتحاد وزراء الإعلام العرب واللجنة الدائمة للإعلام. دائما من خلال هذه اللجان نتحرك وندعم فلسطين بالبيانات، وندعم رواية الفلسطينية والسردية الفلسطينية الحقيقية التي تصل بصدق إلى العالم الخارجي، وبالتالي بيكون لها تأثير كبير جدا. نحن في وكالة أنباء الشرق الأوسط والإعلام المصري، أنا يعني كمصري في فلسطين الهوى وعشت وابني الأول ولد في غزة، يعني يكون

0: عندي حنين وعندي ذكريات كبيرة جدا مع فلسطين ولن تنسى إلى حتى هذه اللحظة.
1: وأنا يعني فلسطين ومصر هي علاقة أخوية متجذرة بكل تأكيد. نتحدث أستاذي عن اهتمامكم في وكالة الشرق الأوسط بفلسطين من أخبار يومية وتقارير إنسانية بالتحديد.
0: نعم، يعني أنا لما كنت مراسل في الوكالة من سنة 2000 إلى 2004، لو جبتي نشرة وكالة أنباء الشرق الأوسط ودخلتي على نشرة وكالة هتلاقي معظم الأخبار بتكون عن فلسطين، ومش من غزة بس ومن الضفة الغربية، لا بتيجي من كل عواصم العالم، وبنهتم بالقضية الفلسطينية سواء بالتقارير أو بأقوال الصحف الإسرائيلية وماذا تقول عن القضية الفلسطينية ونشر كل الأكاذيب الإسرائيلية وتفنيدها، بالإضافة إلى عمل تحليلات سياسية داخل الوكالة من أجل إظهار الحقيقة وإظهار كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية من دعم وممارسة. وبالتالي يعني إن إحنا بنعتبر هذه القضية هي قضيتنا الأولى، ومصر حتى السياسة الخارجية المصرية بتضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها، سواء السيد الرئيس دائما ما يتحدث في خطاباته ولقاءاته مع المسؤولين العرب، وكذلك السيد وزير الخارجية. والموقف المصري الذي ظهر جليا في موضوع غزة يعني كان هناك مخطط والجميع يعلم لتصفية القضية الفلسطينية، ولو موقف مصر الحاسم من عملية التهجير وكذلك الأردن وكذلك الدول العربية التي ساندت لإفشال هذا المخطط المستمر حتى هذه اللحظة، ونحن يعني لا نغفل إن إسرائيل وكل من يساعدها بيهدف إلى هذا المخطط وهو تصفية القضية الفلسطينية، ولكن يعني هناك جهود كبيرة جدا وهناك مواقف حاسمة من مصر والدول العربية للوقوف ضد هذا المخطط، وقد فشل وسيفشل إلى الأبد هذا المخطط اللي هو بيهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.
1: نعم أستاذي، يعني أيضا دور الوكالات الإخبارية مهم جدا في توثيق الانتهاكات والاعتداءات اليومية التي يتعرض لها الفلسطينيون، بالتالي هناك مسؤولية تقع على عاتق وكالات الأنباء العربية في مواجهة الروايات المضللة المتعلقة بالقضية الفلسطينية. إلى أي مدى أسهم الإعلام العربي في إبقاء القضية الفلسطينية حاضرة على الأجندة الدولية؟
0: نعم، يعني في اجتماعات لاتحاد وكالات الأنباء العربية واتحاد وكالات أنباء الدول الإسلامية، وبيحضرها معالي الوزير أحمد عساف، وأنا كممثل وكالة أنباء الشرق الأوسط بأحضر مع رئيس الوكالة في كل هذه الاجتماعات، وبكون هناك تنسيق كبير جدا وهناك دور كبير جدا بين وكالات الأنباء العربية والإسلامية لدعم الرواية الفلسطينية. إحنا كل ما يصدر عن وكالة وفا وكل ولينا مراسل في فلسطين، وكل ما يصدر عن وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بناخده وبنستخدمه وبنحطه في نشرة وكالة أنباء الشرق الأوسط، وكذلك عندما يكون هناك يعني أي خدمات بالنسبة تبادل إخباري أو اتفاقات أو أي شيء، صور، تبادل صور مع الوكالة، تبادل أخبار، احنا بنكون مع وكالة أنباء الفلسطينية وفا، يعني بنديها الأولوية القصوى في التعاون. اتحاد وكالات الأنباء العربية واتحاد وكالات الأنباء الإسلامية طبعا بيكون هناك تمسيك كبير وتشاور، والقضية الفلسطينية دي قضية العرب الأولى، يعني لا تحتاج إلى يعني أي مسؤول فلسطيني يطلب أو يناشد، لا، كل وكالات الأنباء وكل وكالات الأنباء العربية والإسلامية بتعمل وتدعم القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية هي قضية كل العرب وكل المسلمين، وأصبحت الآن قضية العالم كله بعد ما حدث في غزة من مجازر وحرب إبادة جماعية. العالم تغير الآن وأصبحت إسرائيل منبوذة، دولة منبوذة بعدما ارتكبته من جرائم في قطاع غزة، والجيل القادم في أوروبا الآن أصبح لا يعير أي اهتمام إلى الروايات الإسرائيلية بموضوع ما يسمى بالهولوكوست وما يسمى بمعاداة السامية. كل هذه أكاذيب وكل هذه الروايات التي تروجها إسرائيل للتأثير على العالم أصبحت ليس لها أي قيمة ولا وزن. وهناك قادة جدد الآن يعني تصدروا المشهد في الانتخابات سواء في أسبانيا وفي دول عتيدة كانت موالية لإسرائيل أصبحت الآن ضد إسرائيل.
1: يعني من جانب آخر أستاذي، اليوم مسؤولية الإعلام العربي تجاه الأجيال العربية الجديدة التي لم تعش المراحل التاريخية للقضية الفلسطينية، وهنا نتحدث عن موضوع التوعية أكثر حول فلسطين.
0: نعم، يعني أنا القضية الفلسطينية كانت في طي النسيان فترة

0: طويلة جدا، ولكن ما حدث مؤخرا من مجازر يعني فعلا يعني سلط الضوء كثيرا على هذه القضية، وأصبحت الشعوب العربية والإسلامية خاصة الجيل الذي عاصر هذه المجازر أصبحت القضية الفلسطينية محفورة في وجدانه، وأصبح يتحدث عنها ويتحدث كثيرا، حتى أولادي في المنزل يعني يحدثوني كثيرا عن هذه القضية الفلسطينية، ويتحدثون عن أخبار فلسطين، ويتابعون بدقة كل ما يحدث ويجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبالتالي يعني عملية الوعي وعملية استخدام الإعلام في توعية الشباب العربي والمسلم وشباب العالم كله بالقضية الفلسطينية، يجب أن يستمر هذا الزخم كي نزرع في وجدان الأجيال القادمة حب القضية الفلسطينية والعمل على دعم القضية الفلسطينية، وإن شاء الله لا يضيع حق وراءه مطالب. ويعني الرئيس الراحل أبو عمار كان يذكر يرونها بعيدة
1: ونراها قريبة وإن لصادقون. نعم.
0: فطبعا يعني فعلا الأيام اقتربت، وإسرائيل التي كانت تقول بأن إسرائيل الكبرى ومن النيل الفرات حتى الآن لم تستطيع تحقيق أي شيء، لا في غزة ولا في لبنان ولا في أي جزء من
1: ولن تحقق. نعم.
0: ولن تحقق ولا في الضفة الغربية ولن تحقق أي شيء، وسيفشل هذا المشروع الصهيوني الاستعماري، وإن شاء الله سنرى فلسطين ونزور القدس قريبا إن شاء الله.
1: إن شاء الله
0: كما الرئيس الرمز أبو عمار كان يحلم بالقدس، وإن شاء الله هذا الحلم سيتحقق إن شاء الله قريبا.
1: إن شاء الله. أستاذ صلاح، يعني التعاطف مهم جدا مع فلسطين، لكن يبقى السؤال، هل من الممكن أن نحول التعاطف الشعبي العالمي مع فلسطين إلى وعي ومعرفة وتضامن، وبالتالي تحرك وتأثير، وهذا من خلال الإعلام؟
0: صحيح، يعني الإعلام له دور كبير جدا في موضوع الوعي واستمرار هذا الوعي، وده بيعتمد على يعني عدة دوائر، يعني بيعتمد على الدائرة الأولى هي الدائرة الفلسطينية، ثم الدائرة العربية، ثم الدائرة الإسلامية. يعني الدائرة الفلسطينية دائما الوزير النشط في فلسطين الصديق يعني أحمد عساف بيتحرك على مستويات كثيرة جدا، سواء من اتحاد الإذاعات العربية واتحاد الإذاعات الدول الإسلامية، وكذلك التلفزيونات العربية واتحاد الإذاعات والتلفزيونات العربية، ويتحرك على مستوى الجامعة العربية سواء في اجتماعات وزراء الإعلام العربي واللجنة الدائمة للإعلام العربي، ودائما ما يتحدث عن عملية الوعي وزيادة الوعي لدى واستمرار هذه الإذاعات العربية والتلفزيونات العربية في بث مساحات كبيرة للشباب العربي والإسلامي من أجل التذكير بالقضية الفلسطينية والتوعية وفضح ممارسات الاحتلال، حتى يظل الشعب العربي والمسلم والعالمي يعني في يقظة ودعم مستمر.
1: يعني كانت رؤية المشرف العام على الإعلام الرسمي معالي الأخ أحمد عساف منذ البداية نحمل فلسطين إلى العالم ونجلب العالم إلى فلسطين.
0: نعم، يعني هو وزير نشط ويتحرك في اتجاهات متعددة، وأنا يعني شاركت معه في عديد من الفعاليات سواء في القاهرة أو خارج فلسطين، ويتحدث باستمرار، بالإضافة إلى أنه علاقاته، بالإضافة إلى عدالة القضية الفلسطينية نفسها وعلاقاته مع الوزراء والإعلام العرب والفعاليات ورؤساء الصحف العربية والإسلامية، فمن خلال هذا التوجه ومن خلال الدعم، هذا الدعم، والقضية الفلسطينية لا تحتاج إلى طلب، يعني هي قضية بتفرض نفسها على العالم العربي والإسلامي، ونتمنى استمر هذا الزخم خلال الأيام القليلة القادمة، لأنها عملية حاسمة في عملية تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني الحقوق المشروعة واستمرار نضاله حتى يتحقق حلمه وهو إقامة الدولة المستقلة على حدود عام 67.
1: في الختام أستاذي، ما هي الرسالة التي تود توجيهها إلى الشعب الفلسطيني الذي يستمع إلينا الآن عبر إذاعة صوت فلسطين؟
0: الشعب الفلسطيني أعطى العالم كله يعني دروس في التضحية والفداء. الشعب الفلسطيني هو آخر شعوب العالم المحتلة، يحتاج إلى دعم العالم كله. الشعب الفلسطيني شعب عظيم يناضل، هو رأس الحربة، هو الذي يدافع عن المقدسات الإسلامية.

0: الإسلامية والعربية هو رأس الحربة للأمن القومي العربي. يجب على جميع الدول العربية والإسلامية دعم الشعب الفلسطيني وحقه، لأن دعم الشعب الفلسطيني واستمراره في وجوده في الأراضي الفلسطينية وعدم مغادرته الأراضي الفلسطينية ورباطه على أرضه في فلسطين هي أهم رسالة وأهم شيء من وجهة نظري، هي دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ومواجهة أي مخططات للهجرة. وبالتالي أنا رسالتي للشعب الفلسطيني بأن يعني أنتم أبطال، أنتم رأس الحربة، أنتم تدافعون عن شرف الأمة العربية والإسلامية. كل الدعم وكل التحية للشعب الفلسطيني.
1: سعدنا جدا بهذا الحديث الثري والرؤى القيمة. جزيل الشكر لك الأستاذ صلاح جمعة، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، كنت معنا من مصر العزيزة.
0: شكرا لكم.
1: بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام حلقتنا من برنامج فلسطين قضيتي. شكرا لكم على طيب الاستماع، وتحياتي لزميلي جواد سليم في الهندسة الإذاعية، وكنت معكم من الإعداد والتقديم أنا براء عماد. إلى اللقاء.

على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا. كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا. يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن

الساعة الآن 5 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين وهذا موجز الخامسة مساء. أهلا بكم. استشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين بينهم إصابات حرجة بقصف طيران الاحتلال خان يونس، ما يرفع عدد الشهداء منذ فجر اليوم إلى 9. وإصابة 4 مواطنين جراء استهداف زوارق الاحتلال الحربية منطقة العطاطرة في بيت لاهية شمال غزة. ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعلن سعي الاحتلال للسيطرة على 70% من قطاع غزة وسط توسيع المناطق العسكرية العازلة. إصابة 19 مواطنا بينهم 2 برصاص الاحتلال في اليد والفخذ، وطفل بشظايا الرصاص بالرأس، ومسن بالرصاص المطاطي في الرقبة بمخيم براطة في نابلس. سلطات الاحتلال تجبر شقيقين من الطور في القدس المحتلة على هدم بنايتهما السكنية ذاتيا. السجن 20 شهرا لصحفية مقدسية هي بيان الجعبة بعد أكثر من عام من الحبس المنزلي. الاحتلال يعتقل مزارعين في بيت عنان شمال غربي القدس ومواطنا في باب العمود. استشهاد 4 لبنانيين بقصف طائرات الاحتلال مقهى في كفر رمان جنوبي لبنان. وغدا ارتفاع قليل على درجات الحرارة. هذه تحية ودمتم بخير.

0: لأن الحكاية لم تنتهي بعد. عاشوا لحظات حفرت في ذاكرتهم حتى الموت، فلكل منهم قصة يروها لنا عبر أثير إذاعة صوت فلسطين من خلال قصص من العدوان. إعداد ريمان ريحان وتقديم شادي الباز.
1: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعية قصص من العدوان. مستمعينا الكرام، في حلقات قصص من العدوان نقترب من أصوات لم تسمع بما يكفي، أصوات خرجت من قلب النار تحمل في حروفها رماد البيوت ودموع الطرقات وصبر شعب لا ينكسر. نستمع اليوم إلى حكاية حاجة فلسطينية تحمل الجنسية المصرية، جمعت بين هويتين، تحكي لنا حكايتها مع النزوح وحكاية فقد لا يزال صدى صوته يطرق جدران القلب. الحاجة تحدثت عن أولى خطوات النزوح حين تترك البيوت وهي ما زالت دافئة بذكريات أصحابها. رحلة بدأت من منزل إلى كنيسة، ثم إلى مدرسة ضاقت بجدرانها عن أنفاس الناس، ثم إلى بيوت أصدقاء حاولوا أن يخفوا ألمهم بابتسامة. مراحل مرهقة حملوا فيها أطفالهم شيبهم وخوفهم حتى انتهى به المطاف إلى الجنوب، يجرون أيامهم وكأنهم يحملون ثقل العالم.
2: احنا ما نعتبرش عايشين، ولا حياة ولا مقاومات حياة موجودة من بعد 7 أكتوبر. نزوح وقصف وشهداء ودم ومعاناة وحصار وقلة أكل وقلة شرب وتجويع، يعني معاناة من جميع النواحي. ما فيش أي مقاومات للحياة. من بداية 7 أكتوبر ابتدى الضرب والقصف. طبعا أنا مقيمة على بحر غزة منطقة الشيخ عجلين، بدأ الضرب من البوارج ومن الطيران ومن المدفعية ومن البتاع. سبنا البيت وجرينا، المنطقة كلها جريت. نزحنا في كنيسة في تل الهوى، انضربت الكنيسة واحنا فيها، وربنا ستر انه ما يعني ما حصلتش مجزرة لانه كان فيها بالالاف الناس، وربنا ستر. وفي الليلة دي استشهد جود بنتي وهو بينقذ ناس من جنب الكنيسة، استشهد جوز بنتي ومعه 4 أطفال. خرجنا من الكنيسة نزحنا للبلد، مدرسة في البلد قعدنا فيها حوالي شهر. دخلت الدبابات علينا وضربت المدرسة اللي احنا فيها، وجرينا ألوفات من الناس تبص على الشارع بطوله ما تلاقيش الأرض، ما تشوفيش الأرض من رؤوس الناس، من الناس بتنزح أهوال يوم القيامة. نزحنا رحنا على مدرسة برضو، قعدنا كام يوم، انضربت المدرسة اللي احنا فيها، يعتبر ثالث نزوح أو رابع نزوح. خرجنا على بيت قريبنا في الرمال، منطقة الرمال في غزة، قعدنا فيه ليلة، وابن أخويا خرج من البيت ضربته الكابتر استشهد. ده تاني واحد من عيلتي بعد جوز بنتي. وفضلت الطيارة تضرب علينا في البيت اللي احنا فيه الكابتر لغاية ما خرجنا بالرايات البيضة. حوالي 12 أسرة من عيلتنا خرجنا بالرايات البيضة، صاروا يضربونا بالحزام الناري من على الجنبين من شارع اسمه أبو الكاس، شارع أبو الكاس في الرمال، من على الجنبين، وهم يضربوا علينا الحزام الناري لغاية ما وصلنا مركز الصناعة، المركز الرئيسي للصناعة في شارع الصناعة. قعدنا حوالي 2 أو 2.5 شهر دخلت علينا الدبابات، وإحنا كأسرتنا آخر ناس نزحت من الأرض، وطلعنا برضو بطولنا. كل نزوح ده كل مناخ ناس يتبرعونا بهدمة اتنين. نمنا في الصناعة دي على البلاط، شوفي أطفال وشباب وكبار السن، وأنا واحدة منهم. نمت على البلاط وجوزي نام على البلاط، ده جاب لنا المرض. والحمد لله الحمد لله، قعدنا مدة في الصناعة، دخلت علينا الدبابات وضربت وخرجنا، رجعنا برضو لحي الدرج، برضو طوفان من الناس اللي خرج الرمال واللي خرج هنا. نزلنا حزحنا حي الدرج، قعدنا حوالي كم شهر، يعني لا يعد حياة. أيام المجاعة في الشمال ما فيش لا دقيق ولا أكل ولا شرب ولا أي حاجة، لا مؤاخذة، الدقيق كانوا يعملوه من الشعير أكل.

0: الحيوانات طحنوها وصرنا نعملها دقيق ونعمل الفراشيح. الفرشوحة الواحدة كنا نقسمها على 6 أطفال 7 أطفال. تخيل، أنا عايز العالم يتخيل طفل ينام جعان عطشان قلق خوف، ما فيش أي، الواحد يغمض عينه ويفتح على الضرب على القصف، ومن وضرب قصف في معداتنا في معدتنا من الجوع، كربعة داخلية وكربعة خارجية. بعدين انضربنا في حي الدرج تاني، خرجنا على مدرسة مصطفى حافظ، وكل ده مشي والطيارات الكابتر بتضرب علينا. خرجنا على مدرسة ليلة واحدة ضربت المدرسة اللي احنا وصلنا لها، الطيارة تشوف المتجمعات الناس ضربت المدرسة اللي احنا فيها، خدناها جري الساعة 2:30 بالليل لغاية حي النصر، مشي وجري. وتخيلي الست الحامل والست اللي شايلة طفلها والعجوز، أنا سحبة أولاد أبنائي اللي ماسك في إيدي واللي ماسك في رجلي واللي ماسك في عبايتي، وجوزي كبير في السن 70 سنة بجر فيه، ودي أنا يعتبر أصغر أسرة أسر في الشارع، نجري بالليل ومش شايفين لا رايحين فين ولا جايين منين، والبيوت المهدمة حوالينا وإحنا في النص مش عارفين إحنا رايحين فين، رايحين للمجهول، ولا زالت حياتنا في المجهول. احنا عايشين، قعدنا في حي النصر حوالي 4-5 أيام ورجعنا تاني لحي الدرج، لغاية مشي الوقت برضو بالمعاناة والمجاعة والحصار لغاية معانينا للنزوح اللي احنا فيه دلوقتي.
1: وحين وصل نداء الرحيل إلى الجنوب لم يكن في جيوبهم ثمن الطريق، لم يجدوا سوى الخيمة مأواهم الوحيدة، فباعوها ليؤمنوا ما يحتاجونه للوصول حتى الجنوب. لم يكن نهاية الرحلة بل بداية فصل جديد من التنقل بين الملاجئ، حتى استقرت بهم الأقدار في مدينة حمد، حيث لا يزال النزوح مستمرا بلا نهاية ظاهرة. نستمع الآن كيف تروي الحاجة رحلة الفقر والخوف ورحلة الثبات رغم كل شيء.
0: اضطرينا لبيع الخيمة اللي مش هقول مهترئة، لا ده منخل، عارفة منخل، وترجينا سواقين لغاية ما سمحوا واحد منهم فعلا الخير فيا في أمتي ليوم الدين، قال حاضر يا حاجة أنا باخد الخيمة وبوديكوا مطرح ما أنتوا عايزين. قلت له، قلنا له إحنا مش عايزين، ما لأنه ما نعرفش حد في الجنوب وما لناش حد في الجنوب، نروح له ونلجي. قال شوفوا أنتوا هتروحوا فين، قعدنا في انصراط جنب الحيطة، قالوا في مخيمات مصرية. شوفي لما راجل كبير 70 سنة وانا سني قد ايه، والاطفال احنا 4 أسر، انا وجوزي وبناتي 3 متجوزين واولادهم، وابني متجوز ومعه 9 أطفال برضو. شوفي كلنا بنقعد جنب حيطة، جنب حيطة 4 أيام ندور على مكان. روحنا على المخيمات المصرية اللي بيقولوا طب احنا اولى، احنا مصريين اصلا. لغاية ما جينا هنا ناس قالوا لنا روحوا مدينة حمد، مدينة هادية ومش عارفة ايه. جينا عند ناس قعدونا في حاصل بننام فيه 9 أفراد وهو من غير باب، الحاصل الأكياس متكومة عليه وبننام حوالي 9 أفراد في الحاصل، ما يجيش 3 في 3، لا أقل من 3 في 3 متر. وياريت أي باحث يجي يشوف إحنا قاعدين فين، ودي معاناتنا، ومنتظرين من الله ونرجو الله بس، لا هنقول ولا ومعتصما ولا هنقول وعربا ولا هنقول ومسلما، لا خلاص احنا ملناش الا ربنا، وربنا كتب علينا ونحمد ربنا ان احنا كتبنا في ارض الرباط، وكتبنا ان احنا نكون من الصابرين، وربنا يأجرنا اجر الصابرين المستغفرين المحتسبين المرابطين وبس. ونرجو انه نلاقي نهاية، مش هقولك تسعدنا، لو قلنا احنا نسعد بالنهاية اللي هتكون، لا، لانه بيوتنا راحت، اهلينا راحت، اطفالنا راحت، احبابنا اعز احبابنا راحت. يعني انا بكلمك وقلبي بيبكي، مش دم دم، والقلب ايه، القلب عضلة صغيرة هيتحمل ايه ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه، بس انا بناشد العالم انه يحس بس.
1: في في قلب العدوان كان للرصاص كلمة أخرى تتحدث عن استشهاد زوج ابنتها، تاركا أطفالا صغارا يتيهون بين السؤال والغياب. ومنذ تلك اللحظة باتت مسؤوليتهم أمانة بين يدي الرحمن، تحملها والدتهم وقلب الجدة الذي ما عاد يحتمل فقدا جديدا.
0: على المسؤولية، مسؤولية أمانة كبيرة، بس ربنا مقدرها لأنه إحنا مش أحن من ربنا على هالأطفال. نزحنا من الشيخ عجلين على الكنيسة، صار الضرب في عزبة اسمها عزبة سواني. المهم مكان جنب الكنيسة صار القصف جامد قوي، نسمع صوت وإحنا في الكنيسة، نسمع صوت الستات انقذونا طلعونا من تحت الأنقاض، جري والشباب جريت، جرينا وراء قعد جي. سبحان الله، الشهيد بيحس، اللي يقول لا الشهيد مش بيحس انه هيستشهد، لا جي وقف قدامنا وحط ايده على جبينه وقال اللهم اجعلها بردا وسلاما علينا، وطل وخرج انقذ ستات كتير وجوم على الكنيسة عندنا. والضرب الصواريخ، يعني مهما أوصف مش هوصف صوت الصواريخ وصوت الضرب وصوت العيال وهي بتصرخ والرجال الكبار، يعني بقول لك أهوال يوم القيامة. وجوم ستات قال والله الشباب ربنا يرضى عليهم يا رب العالمين. طيب في ناس جت، طب شفتوا فلان يقول هو قاعد مع الشباب فوق نص الليل، حاسين انه اللي معاه جم الصبح، قالوا البقاء لله، استشهد. والضرب شغال والصواريخ في قروسنا، صرنا نجري هنا وهنا لغايه ما رحنا على مستشفى الشفاء وتعرفنا عليه، ومعاناه برضه في دفنه لانه اندفن في منطقه اسمها الشعف، وهو بعد ما اتدفن بأسبوع أو أسبوعين دخلت الدبابات وجرفت المقبرة كلها. دلوقتي مجهول الدفن، والمعاناة بقت ابتدت في تربية العيال والمسؤولية والمعاناة والنزوح بقت تجري فيهم. والبيت اللي هي كانت مقيمة فيه في تل الهوى انقصف عليهم يمكن 3 مرات، وصار وجات عندنا وصرنا ننزح مع بعض المعاناة اللي أنا ذكرتها.
1: ولم تقف المعاناة عند النزوح والفقد، فالحاجة المسنة تحمل جسدا أثقله التعب وزوجا أرهقته الأمراض التي اشتعلت بفعل القهر والظروف. بين المستشفيات والملاجئ يعيش الرجل رحلة علاج لم تكتمل بعد. تحلم الحاجة اليوم ألا تترك وحيدة في مواجهة الألم، وأن تجد من يقف بجانبها لتحويل زوجها للعلاج قبل أن يفوت الأوان.
0: أما جينا هنا طبعا جه المرض لأبو أحمد، وإحنا هناك بعد عني جاله القلب، طبعا حالة نفسية وعزة النفس ليها مكانة. بعد الحمد لله، بعد ما نقول مش عايزين نقول مثلا نفتخر بنفسنا، كانت ليا شقة على البحر تفتح الشباك على شط البحر، يعني كنا في جنة. وبعدها يعمل بنا الزمان تحت بير سلم. أنا قاعدة في منطقة على فكرة أصعب حالة نفسية أنك تكوني في مكان ما تعرفيش حد فيه، ولا أنت عارفة شرقك من غربك، ولا تروحي غريق. يعني صح كتبت علينا النزوح، بس إحنا مش قادرة أوصف الحالة اللي إحنا فيها. المهم تعبت ورحت، قالوا عملنا تحاليل جميع الفحوصات، الحمد لله المرض من رقبتي وظهري، ودلوقتي حاليا لازم أعمل رسم مخ. وعشان أعمل رسم مخ لازم أنزل غزة. طب أنا معيش مواصلات، دبرت حق الطريق ونزلت ورايح على أساس إنه الكشف مجاني، دكتور مشهور، ودخلت بقولك لا الكشف سعره كذا كذا. المهم دفعت الكشف وعملت الفحوصات وكل حاجة، قال لي لا لازم تعملي رسم مخ. وتيجي في اليوم الفلاني. في اليوم الفلاني ده كان معادي قبل 3 أيام، معيش أروح أعمل كشف ولا معايا أعيد كشف ولا معايا أعمل رسم مخ، موكل أمري لله. المهم الراجل تعب وبرضه ترمى صار يترمي وبتاع، طلبنا الإسعاف حولوا له مستشفى ناصر هنا. وبقيت أروح له كل يوم الصبح. أنا ما يعني كنا نعدي على الجنوب وإحنا مسافرين مصر، يقولوا دي مثلا البريك، دي المغازي، دي خانون إزدير البلد، عمرناش دخلنا الجنوب البلاد جوه، ما عمرناش دخلناها. اكتشفت إنه مسافات كبيرة مش زي غزة مثلا، تروح مثلا من الساحة للسرايا حاجة بسيطة، إنما هنا مسافات بعيدة. بقيت أمشي من مدينة حمد لمستشفى ناصر مشي، أو أحيانا ربنا وفر لنا ما أركب نص المسافة وبمشي باقي المسافة مشي. شوف سني داخل على 70 سنة وامشي المسافة ده، والحمد لله برضو الحمد لله أنه ربنا ابتلاءات من الله لازم نصبر عليه. المهم عملوا له، قعد حوالي أسبوع ونص في مستشفى ناصر، وفي الآخر قالوا له لا أنت لازم يتعمل لك تحويلة. طب يا عم يعملوا أي حاجة، قال لازم ده تحويلة. طب يعملوا لنا تحويلة وهي معادي أستلمها، أستلم الورقة لأنه في تحويلات طبعا كتيرة وطوابير للتحويلات، وتهيأ لي يمكن ربنا ياخد وداعته قبل ما تيجي التحويلة. إحنا منتظرين من الله إنه، لأنه إحنا مش هنهون على ربنا، هو خلقنا هو هيتولانا. إحنا فوضنا إليك يا رب أمرنا، فأنت خير حافظ وأنت أرحم الراحمين وبس. إنما أنا بتمنى من القائمين على التحويلات إن يعجلوا لنا بالتحويلة، وإحنا كلنا نحمل جوازات مصرية.
1: في كل حلقة من قصص من العدوان نكتشف أن الألم هناك ليس حالة فردية، بل حياة كاملة تتشكل من صبر لا يشبه أي صبر. هذه ليست مجرد حكاية، إنها مرآة لوجع شعب ما زال يكتب تاريخه بالدم ويزرع في قلب الخراب بذور حياة جديدة للحاجة ولزوجها ولأطفال الشهيد ولغزة كلها. أنتم لستم وحدكم، ستبقى أصواتكم شاهدة، ستبقى حكاياتكم حية، وسيبقى الحق أقوى من كل قصف. مستمعين الكرام، إلى لقاء جديد وقصة أخرى من قصص الصمود. هذه تحياتي من التقديم شاد البازة، ومن الإعداد هذه تحيات ريمان ريحان، وكان معكم من الإخراج محمد أبو سمرة. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: ثبت جذورك في التراب فأنت باق ها هنا، الأرض أرضك يا فتى، هذه البلاد بلادنا. هم جهلة لا يعلمون بأن وطنك خالد، فاصمد ورابط واحتسب، إنا وراءك كلنا. كم من شهيد قدموا أرواحهم من أجل تحقيق اليقين، يا صاحب الأرض اعتصم، فالأرض عرضنا.

0: حجر من أرضنا سقف السماء
1: سقف السماء
0: كيف يبني حجر من أرضنا.

لأخوذة الجندي، لا هراوة الشرطي، لا غازكم المسيل للدموع. غزة تبكينا لأنها فينا، ضراوة الغائب في حنينه الدام إلى الرجوع. تقدموا من شارع لشارع، من منزل لمنزل، من جثة لجثة تقدموا. يصيح كل حجر مغتصب، تصرخ كل ساحة من غضب.

0: هنا صوت فلسطين. السلام عليكم إلى حضراتكم. نشرة الأخبار نبدأها بأبرز العناوين. استشهاد 13 مواطنا وإصابة 45 بقصف الاحتلال على قطاع غزة. إصابة طفلين بالرصاص الحي واعتقال شاب خلال اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة. بردين يؤكد أن استمرار الاحتلال وإرهاب المستوطنين سيبقيان المنطقة في مهب الريح. استشهاد 4 لبنانيين بقصف الاحتلال على الجنوب اللبناني. أهلا بحضراتكم إلى التفاصيل، معكم صقر درغمي، ونبدأها من التطورات الميدانية في قطاع غزة، حيث استشهد 4 مواطنين وأصيب عدد آخر قبل قليل بقصف طيران الاحتلال على سيارة مدنية غرب مدينة غزة، ما يرفع عدد الشهداء في القطاع منذ فجر اليوم إلى 12 شهيدا. عن آخر التطورات وجه مباشرة إلى مرسلنا من القطاع سمير خليفة. سمير مساء الخير.
1: مساء الخير صقر، مساء الخير لجميع المستمعين.
0: ما جديد التطورات الوضع الميداني، خاصة بأن الاحتلال يكثف من غاراته يوم أمس واليوم أيضا سمير؟
1: نعم صقر، يعني الاتجاهات وعمليات القتل ما زالت متواصلة، وكأن يعني لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. واتفاق فقط حبر الطرق، ولكن ما يحدث على أرض الواقع هو مكارث تماما وتعارض مع هذا الاتفاق. عمليات القصف متواصلة، قبل قليل يعني 4 شهداء وعدد 15 جريحا جراء غارة إسرائيلية على سيارة مدنية في منطقة حي النصر إلى الغرب من مدينة غزة. يعني وصل الشهداء والجرحى إلى مستشفى الشفاء والمدني في مدينة غزة. سبق هذا القصف وبعد أو قبل عصر هذا اليوم أيضا 5 شهداء في مدينة خان يونس، في منطقة نواصي مدينة خان يونس إلى الغرب من المدينة، حيث قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية أيضا موقع لشرطة حركة حماس في غرب مدينة خان يونس. أيضا الزوارق الحربية الإسرائيلية أيضا أطلقت قذائف مدفعية باتجاه المواطنين في منطقة العطاطرة إلى الشمال من قطاع غزة في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، وأدى ذلك إلى إشهاد 3 مواطنين. ايضا سمني قصف او قصف ايضا باطلاق نار باتجاه من الزوارق الحربيه الاسرائيليه باتجاه قوارب الصيادين قبل ظهر هذا اليوم، وان استشهد احد ابناء الصيادين الذي كان يرافق والده في عمليه البحث عن الرزق في ارض بحر مدينه غزه او مدينه دير البلح عفوا، وايضا اعتقال 4 صيادين على شاطئ بحر مدينه غزه. اذا 13 شهيدا منذ ساعات فجر هذا اليوم وحتى هذه اللحظة في قطاع غزة. فكر.
0: أشكرك جزيل الشكر مراسلنا سمير خليفة على هذه المعلومات وهذه الإيضاحات. في السياق، أعلنت قوات الاحتلال نيتها توسيع سيطرتها في القطاع ضمن ما يسمى بالخط الأصفر ليصبح 70% من مساحة القطاع تحت سيطرة الاحتلال. هذا وأعلنت مصادر طبية ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر 2023 إلى 72,971 شهيدا و173,128 جريحا. قال مدير الإغاثة الطبية في شمال قطاع غزة محمد أبو عفش إن العجز في توفير أدوية الأمراض المزمنة وصل إلى 70%، فيما بلغ العجز في أدوية المسكنات 55%، بينما وصل رصيد بعض أدوية أمراض السرطان والقلب والكلى إلى الصفر. وأضاف أبو عفش في حديث لإذاعتنا أن أكثر من 5,000 مريض سرطان من أصل 14,000 مريض بانتظار السماح لهم بمغادرة القطاع للعلاج في الخارج بعد استكمال الإجراءات المطلوبة كافة.
2: التي يفوق عددها أكثر من 300,000 مريض، يعني كل هذه المشاكل وكل هذه الأمور تحتاج إلى أدوية وتحتاج إلى معالجة، ولا يمكن بهذه الطريقة التي نعمل بها أن يكون هناك نظام صحي. لازلنا على أمل أن يتم إسعاف النظام الصحي ويتم إدخال أدوية. للأسف الشديد هناك وعودات وهذه الوعودات بلا جدوى.
0: حذر مسؤول ملف التدخلات الطارئة في سلطة المياه في قطاع غزة سعدي علي من توقف مرافق المياه والصرف الصحي في القطاع في ظل إصرار الاحتلال على عدم إدخال الزيوت والمولدات الخاصة بتشغيل شبكات المياه وشبكات الصرف الصحي. أضاف علي في حديث لإذاعتنا أن المولدات تعمل بثلاثة أضعاف قدرتها دون تغيير للزيت في وقت فقدت فيه سلطة المياه اعتمادها على بعض مصادر المياه نظرا لوجودها داخل حدود ما يسمى بالخط البرتقالي الذي يسيطر عليه الاحتلال.
1: معظم مرافق المياه والصرف الصحي مهددة بالتوقف التام، بما في ذلك الأبار، محطات الصرف الصحي، حتى محطات التحلية الخاصة اللي احنا بنعتمد عليها في تزويد كميات مياه الشرب من خلال الصهاريج. بعض المناطق الأساسية اللي احنا كنا نعتمد عليها في النقل، خاصة تعبئة من مياه ميكروت في منطقة المنصورة، حاليا حوالي شهرين لها متوقفة لأن أصبحت داخل الخط البرتقالي. بعد ما استهداف سائقين في هذه المنطقة لم نستطيع الذهاب إلى هذه المنطقة. اليوم في عندنا مشكلة معقدة كبيرة جدا، النقص الحاد والشديد في موضوع الزيوت. لم يدخل أي كميات زيوت لتبريد المولدات ولا قطع غيار. بدا جزء كبير من هذه المولدات بالتوقف بشكل تدريجي.
0: في الضفة أصيب طفلان برصاص الاحتلال الحي ومسن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة شرقي نابلس، كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد عزيز الخطيب من داخل المخيم، ومنعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إلى حالة مرضية داخل المخيم لتقديم العلاج لها. عن آخر التطورات توجه مباشرة إلى مراسلنا من نابلس خليل أبو عرب. خليل، مساء الخير.
3: مساء الخير.
0: جديد التطورات الميدانية ومتابعتك للتفاصيل المستجدات الأخيرة في اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة. خليل.
3: نعم، انسحبت قوات الاحتلال عصر هذا اليوم من مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس في أعقاب توغل دام لأكثر من 6 ساعات داخل المخيم ومحاصرة أحد المنازل وسط المنطقة الجنوبية من المخيم، وقيام قوات الاحتلال باحتجاز مجموعة من المواطنين والقيام بعمليات استجواب ميدانية بحقهم، حتى تقام قوات عقب ذلك باعتقال أحد الشبان، إضافة إلى اعتقال شاب آخر من عائلة أبو مصطفى. وقامت قوات الاحتلال بعملية الاعتداء على الشابين بعد اعتقالهما وسط المخيم. هذا الأمر رافقه انتشار مكثف لقوات الاحتلال وسط إطلاق نار كثيف أسفر عن إصابة مواطنين بشظايا الرصاص الذي أطلقته قوات الاحتلال باتجاه مجموعة كبيرة من المواطنين، إضافة إلى إصابة قرابة 15 مواطن بحالات اختناق إثر إطلاق القنابل الغازية باتجاههم، لترتفع الحصيرة إلى إصابة 17 مواطنا من أبناء المخيم، إضافة إلى اعتقال الشابين. فيما قامت قوات الاحتلال بعملية احتجاز لبعض المركبات في المنطقة الجنوبية الشرقية لمخيم بلاطة ومنطقة سهل رجيب، عدا عن قيام قوات الاحتلال أيضا بإغلاق الطريق الواصل ما بين محيط المنطقة الشرقية وحاجز عورتة الذي قامت قوات الاحتلال بالانتشار في محيطه لأكثر من 3 ساعات. على صعيد آخر، تصاعدت وتيرة الاعتداءات الاستيطانية هذا المساء في المنطقة الجنوبية من مدينة نابلس في أعقاب إغلاق المستوطنين الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إلى محيط قرى وبلدات بورين ومادمة وعصيرة القبية وكذلك حوار وبيتا، حيث أصيب مواطنين جراء تعرض مركباتهما للرصف بالحجارة من قبل المستوطنين، مما أدى إلى إصابتهما ونقلهما إلى مشافي مدينة نابلس.
0: خليل أبو عرب مراسلنا من نابلس، شكرا جزيلا لك. إلى التطورات في رام الله، حيث اقتحمت عصابات المستوطنين محيط منازل المواطنين في المنطقة الشرقية من قرية المغير بمشاركة وحماية قوات الاحتلال، ما أثار حالة من التوتر بين الأهالي. وفي الصباح الباكر جرفت قوات الاحتلال أراضي زراعية واقتلعت أشجارا في بلدة سنجل لصالح البؤرة الاستيطانية التي أقيمت قبل نحو 2 عامين. في القدس المحتلة أجبرت سلطات الاحتلال اليوم شقيقين من بلدة الطور على هدم بنايتهما السكنية ذاتيا، وأمهلتهما حتى 26 من الشهر الجاري تجنبا لتحمل تكاليف الهدم والغرامات المالية الباهظة التي تفرضها سلطات الاحتلال في حال نفذت آلياتها عملية الهدم. إلى ذلك قررت سلطات الاحتلال إبعاد الصحفي المقدسي سيف القواسمي عن المسجد الأقصى وأجزاء من البلدة القديمة لستة أشهر. فيما أصدرت محكمة الاحتلال اليوم حكما بالسجن الفعلي لمدة 20 شهرا بحق الصحفي المقدسي بيان الجعبة، إضافة إلى 6 أشهر مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات وفرض غرامة مالية بقيمة 5000 شيقل. في الأغوار الشمالية احتجزت قوات الاحتلال اليوم شاحنة واستولت على معدات لبناء بسطة خضار حاول أصحابها إعادة تأهيلها بعدما أحرقتها عصابات الاستيطان ليلة الماضية. أما في بيت لحم فقد اعتدت عصابات المستوطنين على مركبات المواطنين عند مفترق الطرق المؤدي إلى مستوطنة أفارات الجاثمة على أراضي المواطنين جنوب المدينة وأغلقت الشارع الرئيسي. في الخليل اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على الأكاديمي ورئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل بلال شوبكي بعد اقتحام منزله وتفتيشه قبل اعتقاله. في سلفيت أغلقت قوات الاحتلال المدخل الشمالي للمدينة بالبوابة الحديدية، الأمر الذي تسبب بأزمة مرورية وأعاق وصول المواطنين إلى وجهتهم. في قلقيل اقتحمت قوات الاحتلال ظهر اليوم بلدتي عزون وكفر ثلث وجابت شوارع البلدتين دون أن يبلغ عن اعتقالات. أكد الخبير في شؤون الاستيطان حسن بريجية أن قرار تحويل بؤرة عش الغراب الاستيطانية المقامة على موقع عسكري سابق شرق بيت لحم إلى مستوطنة دائمة يمثل خطوة جديدة ضمن سياسة الحكومة الإسرائيلية اليمينية الرامية إلى تثبيت الاستيطان وتوسيعه في الأراضي الفلسطينية.
4: مستوطنة عش الغراب هذه المستوطنة التي كانت معسكر للجيش الأردني وهي مصنفة أصلا منطقة عسكرية وقد تم الانسحاب منها عام 2006، وهذه دلالة على أن قيمتها العسكرية والأمنية يعني كانت زالت، وثم عادوا إليها مستوطنين مؤخرا، وهي الحكومة اليمينية المتطرفة تسهل أعمال الاستيطان وتسهل تثبيت المستوطنين في هذه المنطقة التي سوف تكون وبال يعني قطر سرطان على الحياة المدنية الموجودة، وستكون يعني سيكون ارتدادات وجودها على منطقة بيت سحور والريف الشرقي سيئة جدا.
0: في ملف الأسرى قال مدير العلاقات الدولية في نادي الأسير رائد عامر إن الشهادات التي ترد من داخل السجون تتحدث عن انتهاكات تمس الجوانب الإنسانية والصحية والنفسية للأسرى، تتمثل بالإهمال الطبي ونقص الغذاء والأدوية وانتشار الأمراض الجلدية إلى جانب العزل الانفرادي والاعتداءات الجسدية والنفسية. أشار عامر لإذاعتنا إلى تواصل جمع وتوثيق إفادات الأسرى المتعلقة بظروف الاعتقال والتحقيق والاحتجاز تمهيدا لاستخدامها في المسارات القانونية والحقوقية. قال نبيل بوردين الناطق الرسمي باسم الرئاسة إن استمرار سياسات الاحتلال التصعيدية ودعم إرهاب المستوطنين سيبقيان المنطقة بأسرها فوق فوهة بركان وفي مهب الريح، محذرا من تداعيات هذه السياسات الخطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد بوردين أن القضية الفلسطينية لا يمكن تهميشها أو تجاوزها، مشددا على أن عدم التوصل إلى حل عادل لها يعني استمرار الحروب والأزمات. وأشار إلى أن استمرار اعترافات دول العالم بالحقوق الفلسطينية والتأكيد على التزامها بالشرعية الدولية بالإضافة إلى التغيرات الجارية في العالم يشكلان فرصة يجب على المجتمع الدولي وكذلك الإدارة الأمريكية استغلالها لحل جميع مشاكل المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار للجميع. وأضاف بوردين أن القضية الفلسطينية قضية عادلة ومقدسة للعالم وضاربة في أعماق التاريخ، وأن تجاهلها وتجاهل حقوق شعبنا ومحاولات فرض سياسات الأمر الواقع لن تحقق الأمن لأحد ولن تعطي أي شرعية للاحتلال واستيطانه. وشدد الناطق الرسمي على أن حل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية العربية والدولية هو الأساس لتحقيق التوازن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي ويوقف موجة حروب لا تنتهي. أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف أن مواجهة تصاعد اعتداءات المستوطنين في قرى وبلدات الضفة الغربية تتطلب مسارين متوازيين، أولهما تعزيز الوحدة الوطنية وصمود المواطنين على أرضهم وتفعيل لجان الحماية الشعبية، وثانيهما تكثيف الجهد الدولي لعزل منظومة الاحتلال ومحاسبتها. وأشار أبو يوسف إلى أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها دول أوروبية من بينها إسبانيا وفرنسا وأيرلندا بحق وزراء إسرائيليين متطرفين تعكس تحولات متزايدة في الموقف الدولي الرافض لسياسات الاحتلال والاستيطان.

0: المسلح يمثل خطوة مهمة، والمطلوب هو ترجمتها إلى إجراءات عملية تفضي إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق أبناء شعبنا. ورحب عوض الله بالخطوات التي اتخذتها بعض الدول الأوروبية بحق شخصيات إسرائيلية متطرفة، معتبرا أنها تسير في الاتجاه الصحيح.
1: شهدنا دول أخذت خطوات عملية من أجل بمنع مجرمي الحرب الإسرائيليين من دخول دولها، معاقبة هذه المنظومة بمقاطعة هذه المنظومة وسحب السفراء في بعض الدول، واتخاذ خطوات عقابية ضد منظومة الاستعمار. هذا الحراك كله يجب أن يتحول إلى حراك جماعي أممي قائم على منظومة واضحة لا تكيل بمكيالين، يصبح لا يوجد ملاذ آمن لمجرمي الحرب الإسرائيليين، في نفس الوقت أن يصبح كلفة هذا الاحتلال مرتفعة جدا على مجرمي الحرب وعلى المواطن الإسرائيلي الذي يذهب ويصوت بشكل متطرف ضد حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها ممثليهم مجرمي الحرب المتواجدين في الكنيسة.
0: أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في مستهل اجتماع حكومته أن قواته تقترب من فرض سيطرتها على نحو 70% من مساحة قطاع غزة في ظل استمرار العمليات العسكرية وتوسيع المناطق التي يحتلها جيش الاحتلال داخل القطاع. وتزامن تصريحات نتنياهو مع معطيات وصور التقطتها الأقمار الصناعية أظهرت تقدما متواصلا لقوات الاحتلال على امتداد الحدود الشرقية لقطاع غزة وتوسيع المناطق العسكرية العازلة باتجاه الغرب، خاصة في مناطق بيت لاهيا شمالا ومحور نتسريم وسط القطاع وجنوب مدينة خان يونس. كما أظهرت الصور استمرار أعمال إنشاء السواتر الترابية والتحصينات العسكرية في شمال مدينة رفح وتتواصل في مخيمات وسط القطاع، إضافة لبلدتي بيت لاهيا وجباليا شمالا. إلى التطورات في لبنان، استشهد 4 لبنانيين جراء قصف طيران الاحتلال مقهى في بلدة كفر رمان جنوبي لبنان، حيث ارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على لبنان منذ آذار الماضي إلى 3613 شهيدا و 11072 جريحا. نختم في حالة الطقس، في ساعات الليل يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق، غدا الاثنين يكون الجو صافيا بوجه عام حارا نسبيا في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والله تعالى أعلى وأعلم. ختم هذه النشرة، دمتم دائما في رعاية الله وإلى اللقاء.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

سهول جنين إلى شواطئ غزة، نرسل إليكم مساء فلسطينيا مليئا بالمحبة. هنا صوت فلسطين.

فلسطين إلى كل العالم، نحييكم بمساء فلسطينية يحمل الموسيقى والحنين والأمل. هنا صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين. أهلا بكم سيداتي سادتي. استشهاد 4 مواطنين بينهم سيدة مساء اليوم بقصف الاحتلال مركبة في مدينة غزة، ما يرفع عدد الشهداء بالقطاع منذ فجر اليوم إلى 13. ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعلن سعي قواته للسيطرة على 70% من قطاع غزة وسط توسيع المناطق العسكرية العازلة. إصابة الشاب فارس ديك بجروح ورضوض نقل على إثرها للمستشفى جراء اعتداء عصابات المستوطنين عليه خلال تواجده في أرضه غرب كفر ديك غرب سلفيت. إصابة طفلين بالرصاص الحي بالأطراف ومسن بالرصاص المططي، واعتقال شاب في اقتحام الاحتلال مخيم برقطة شرق نابلس. وسلطات الاحتلال تجبر شقيقين من الطور بالقدس المحتلة على هدم بناياتهما سكنية ذاتيا، وعصابات الاستيطان تقتحم المسجد الأقصى وترفع أعلام الاحتلال في باحاته. والاحتلال يقتحم عزون وكفر ثلث شرق قلقيلية ويشدد إجراءاته العسكرية في محيط المدينة، ويغلق مدخل مدينة سلفيت الشمالي وحاجزي جبارة وعنب وسط تحليق لطيران الاستيطان. وعصابات المستوطنين تقتحم محيط منازل مواطنين شرق المغير شمال شرق رام الله بحماية ومشاركة قوات الاحتلال. الاحتلال يقرر إبعاد الصحفي سيف القواسمي عن الأقصى ومحيطه 6 شهور ويحكم بسجن 20 شهرا على الصحفية المقدسية بيان الجعبة بعد أكثر من عام من الحبس المنزلي. والاحتلال يعتقل 5 مزارعين من بيت عنان شمال غربي القدس ومواطنا سادسا في باب العمود. نبيل بردين الناطق باسم الرئاسة يؤكد أن استمرار الاحتلال وإرهاب عصابات المستوطنين سيبقيان المنطقة في مهب الريح. استشهاد 4 لبنانيين بقصف طائرات الاحتلال على مقهى في كفر رمان بالجنوب. وغدا الجو يكون صافيا بوجه عام وحارا نسبيا بالمناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. لكم تحية وإلى اللقاء.

مساء الخير من أرض فلسطين، من شعب يعرف كيف يصنع الأمل. هنا صوت فلسطين.

العودة. نعم سنعود، فعبر الحدود دياري ومهد وصباي.

0: مساءكم سلام من أرض الزيتون والقدس، نرسل لكم نور فلسطين في هذا المساء. هنا صوت فلسطين،
1: هنا صوت فلسطين.

عندما يهدأ المساء يبقى صوت فلسطين حاضرا ليحكي للعالم قصة شعبه.

سنظل في الأرض العتيقة هاهنا مهما جرى. يا من تريد شراء أرضي، أرضي أنا لا تشترى. يا أمي إني قد حفظت الدرس حفظا لا يخيب.

0: حقا في الصباح وفي المغيب. قد صمتت ولم أكن عهدي لك ولموطني. الله حسبي وعده للمحتسب أن يستجيب.
1: كنا في البلد من سنين كتير طويلة.
2: فلسطين رح تتحرر إذا بدكم وإذا ما بدكم. باقونا هنا ولا نذهب لأي مكان.
3: إحنا غزة وإذا بدك تهجرنا منها بس بنطلع من بلادنا بتوابيح.
4: لن أغادر، لن أغادر، لن أغادر.

مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

الساعة الآن 8:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، تحية لكم، وهذا موجز الثامنة. 13 شهيدا بقطاع غزة منذ فجر هذا اليوم. ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعلن سعي الاحتلال للسيطرة على 70% من القطاع وسط توسيع المناطق العسكرية العازلة. الاحتلال يقتحم بيتا جنوب نابلس ومحيط منازل المواطنين شرق المغير شرق رام الله. والاحتلال يقتحم بلدتي عزون وكفر ثلث شرق قرقيليا. وقوات الاحتلال تجبر شقيقين على هدم بنايتهما السكنية ذاتيا في بلدة الطور بالقدس المحتلة. وسلطات الاحتلال تقرر إبعاد الصحفي سيف القواسم عن الأقصى ومحيطه لستة شهور، وتحكم بسجن 20 شهرا على الصحفية المقدسية بيان الجعبة بعد أكثر من عام من الحبس المنزلي. الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردين يؤكد أن استمرار الاحتلال وإرهاب عصابات المستوطنين سيبقيان المنطقة في مهب الريح. استشهاد 4 لبنانيين بقصف طائرات الاحتلال مقهى في كفر رمان بالجنوب. وحصيرة العدوان على لبنان ترتفع إلى 3613 شهيدا وإلى 11072 مصابا. وغدا ارتفاع على درجات الحرارة حيث تبلغ نهارا بالقدس المحتلة 28 درجة مئوية. هذه تحية وإلى اللقاء.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

سهول جنين إلى شواطئ غزة، نرسل إليكم مساء فلسطينيا مليئا بالمحبة. هنا صوت فلسطين.

فلسطين إلى كل العالم، نحييكم بمساء فلسطينية يحمل الموسيقى والحنين والأمل. هنا صوت فلسطين.

صوت فلسطين يقدم برنامج تغريبة المرأة الفلسطينية، إعداد وتقديم مارتين زغيبي.

0: هنا صوت فلسطين، أسعدتم أوقاتا مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من تغريبة المرأة الفلسطينية. في هذه الحلقة نصغي لحكاية لا تروى كقصة عابرة، بل كواقع يتكرر كل يوم في حياة العامل الفلسطيني وأسرته، حيث يتشابك طريق الرزق مع طريق الخوف، ويبقى في البيوت صمت ثقيل يصاحب كل غياب في كل فجر. هناك على تلك الطرق التي لا تعترف بالطمأنينة لا يسير العامل وحده، بل تمشي معه قلوب معلقة خلفه، وأبواب تغلق على دعاء طويل، وعيون تراقب الزمن كأنه خبر مؤجل لا يعرف متى يصل. في كل محاولة عبور لا تختبر فقط قدرة الإنسان على العمل، بل تختبر قدرة العائلة كلها على الصبر بين لقمة تطلب بكرامة وخوف يتسلل إلى تفاصيل البيت دون استئذان. هكذا تتداخل حكاية العامل مع تغريبة المرأة الفلسطينية، فليست المرأة هنا شاهدة على الغياب فقط، بل شريكة في حمله، تعيشه كل يوم بصمت طويل، وكأنها تعيد كتابة الانتظار في كل صباح من جديد. اليوم نفتح هذا الملف مع ممثل جمعية عنوان العامل لنفهم كيف تحول طريق الرزق إلى مساحة ممتدة بين الحاجة والمخاطرة وبين العمل والتغريبة، تغريبة لا تقف عند حدود الطريق بل تصل إلى قلب البيت الفلسطيني. نرحب بالأستاذ عرفات عمر، أهلا وسهلا بك معنا.
1: سلامات لك.
0: بداية، كيف تصفون اليوم واقع العامل الفلسطيني الذي يحاول الوصول إلى عمله، وما الذي تغير في طبيعة هذا الواقع خلال الفترة الأخيرة؟
1: يعني بكل موضوعية وبكل صراحة، واقع العمال الفلسطينيين وخصوصا اللي كانوا يشتغلوا في سوق العمل الإسرائيلي من يعني أصعب إشي مر في حياة العمال الفلسطينيين بجوز من 70 سنة أو أكثر.

0: ممكن انه هي الظروف اللي انحطوا فيها العمال الفلسطينيين ظروف يعني هم مش معتادين عليها، هم مش معتادين على الشيء اللي قاعد بصير معهم. واحكي لك بصراحة حتى العمال الفلسطينيين متفاجئين من حجم الثمن اللي دفعوه نتيجة هاي الحرب. يعني الحرب يعني بين قوسين بجوز انتهت عمليا إلا من بعض الأشياء اللي مصر هاي الحكومة أنها ظل تطبق فيها، ولكن اللي وكانوا هم دفعوا ثمن نتيجة هاي الحرب. وبالآخر يعني الحكومة ما حطت حلول لعملية عودة العمال الفلسطينيين للأماكن اللي كانوا يعملوا فيها، رغم أنها كل التوصيات من كل الجهات يعني في داخل إسرائيل توصي باتجاه عودة العمال الفلسطينيين إلى عملهم، وأنه لا يمكن لسوق العمل الإسرائيلي الاستغناء عن الأيدي العاملة الفلسطينية، لأنها أيدي عاملة عندها مميزات مش موجودة ولا في أي محل آخر. ولكن هاي الحكومة بكل أسف يعني مصرة أنها تظل يعني تعالج المشكلة في مشكلة، وما توضعش حلول للمشاكل اللي بيعانوا منها الناس. وانت بتشوفي يعني انت بتشوفي مش بس العمال الفلسطيني، اليوم العامل الفلسطيني فقد مصدر دخله، لسه العامل الفلسطيني اليوم قاعد مهدد في فقدان حياته نتيجة احيانا بعض الاشياء اللي هو بضطر يعملها لعودته للعمل في داخل سوق العمل الاسرائيلي.
1: نعم، تزايدت مشاهد الاعتقال والاهانة اثناء محاولات الدخول، كيف تنعكس هذه المشاهد المتكررة على كرامة العامل وعلى صورته امام ابنائه وعائلته؟
0: يعني على فكرة كل قوات الأمن الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي بيعرف أنه هذول عمال جايين يشتغلوا، مش أكثر من هيك. حتى العامل اللي بتسلك الجدار اللي بيطلقوا عليه النار وبيؤدي في التالي لمقتله واستشهاده، هم عارفين ومتأكدين أنه هذا العامل من جاي يعمل يعني أشياء بتمس الأمن على سبيل المثال، ولكن هم بيطلقوا عليه النار بهدف القتل. واللي بنجح احيانا وانت بتشوف كمان مش بس على الجدار، واحيانا الشاحنات اللي بتدخل عمال فلسطينيين بطريقة او باخرى وبتم القاء القبض عليهم، لسه هاي المناظر اللي احنا بنشوفها، يعني هاي الفيديوهات اللي احنا تمكننا بطريقة او باخرى يعني انه احنا نشاهد حجم الكارثة اللي بتعرضوا لها العمال الفلسطينيين. لسه في مشاهد أسوأ وفي مشاهد أكثر قساوة من اللي احنا أحيانا بنشوفه، ولكن بكل الأحوال أنه هاي الحكومة لازم حكومة، أنا بحكي لك بصراحة هاي حكومة عنصرية، يعني بتمارس الأقصى أنواع العنصرية وخصوصا اتجاه كل ما هو فلسطيني وخصوصا العمال الفلسطينيين. انت بتشوف احيانا بيطلقوا النار عليهم بشكل مباشر، احيانا بيتم اعتقالهم بطريقه يعني مقززه، احيانا يعني انت بتشوفيهم هم بيلاحقوا فيهم في ورشات العمل وبيلاحقوا فيهم في اماكن النوم تبعتهم، سواء اللي بيناموا في الحقول ولا اللي بيناموا في ورشات البناء ولا اللي بيناموا في المناطق اللي هم بيشتغلوا فيها ولا اللي بيناموا في بعض المناطق السكنيه العربيه على سبيل المثال. بتشوفي طريقه القسوه اللي بيتعاملوا معها مع العمال الفلسطينيين، وكأنهم عندهم يعني قرار، هم عندهم عمليا قرار وقاعدين بنفذوا فيه على أرض الواقع، ومش راضين يستمعوا لصوت العقل اللي عماله يعني ضاغط على الحكومة، وخصوص اتحاد المقاولين في داخل إسرائيل اللي قاعد بضغط على الحكومة بشكل كبير أنه يعني ضرورة عودة هؤلاء العمال. ولسه يعني في أطراف في الحكومة الإسرائيلية هاي عمالها بتهدد الحكومة نفسها، إذا أنتم بتقروا عودة العمال الفلسطينيين لأماكن عملهم وكانوا يشتغلوا فيها، إحنا كأحزاب نبلش نعتدي عليهم. هنا بتشوفي قديش حجم الفلتان وقديش حجم الطريقة المتوحشة اللي عمالهم بتعاملوا معها مع العمال الفلسطينيين. وأكيد هذا الحكي مش بس بنعكس على المجتمع الفلسطيني بشكل عام، هذا كل عامل هو حكاية، يعني إله أبناء وإله زوجة وإله أهل. تخيل انت لا سمح الله انه واحد يعني بخصنا راح يتوجه على شغله عشان بالتالي يقدر يدفع قسط الجامعة تاع بنته او يتمكن من الزواج بعد فترة او الى اخره. ظروف معقدة عمالهم بيعيشوها العمال الفلسطينيين، عمالهم بيفقدوا حياتهم او بتعرضوا للاعتقال والاهانة، ولما يتم اعتقالهم لسه بحاكموهم محاكمات قاسية جدا وبيفرضوا عليهم غرامات مالية يعني عالية بشكل غير معقول، وبيعملوا لهم محاكمات صورية ما الها يعني أي قيمة في المعنى القانوني، لأنهم هم متأكدين وبيعرفوا أنه ليش هذول العمال عمالهم قاعدين بصلوا يعني بفوتوا بالطريقة اللي عمالهم بفوتوا فيها. وكمان إحنا يعني حتى في الجانب الفلسطيني، يعني أنا بصراحة صار الواحد يعني يسأل عن مدى مسؤولياتنا الأخلاقية تجاه هاي الأشياء، تجاه الظروف اللي أدت كمان للعمال لهذول العمال أنهم يركضوا الموت عشان يتوجهوا لأماكن عملهم.
1: أستاذ عرفات، كيف بتعيش عائلة العامل هذا الانتظار اليومي، يعني بالذات إذا كانت أم، إذا كانت زوجة، بين الخوف من الاتصال المفاجئ وثقة الصمت حين لا يأتي أي خبر أحياناً؟
0: أنا شوفي، أنا التقيت مع كثير من عمال فلسطينيين كانوا يشتغلوا في داخل إسرائيل. اليوم أنا بشوفهم على الإشارات الضوئية بيبيعوا محارم أو بيبيعوا مياه أو بيبيعوا مي معدنية، أو في بعض الحساب بيبيعوا على بسطة خضرة أو كذا الآخرة، أو اشتغل في ظروف كثير كثير قاسية نتيجة أنه يعني هو وضع يعني بس يعني ربنا اللي بيعلم فيه، لانه هو عليه ثقل اقتصادي غير معقول، وبالتالي ادى انه يشتغل بهذه الظروف. وكمان كثير منهم اضطر انه يرجع بطريقه او باخرى للعمل في داخل اسرائيل او في سوق العمل الاسرائيلي. انا متاكد انه كل امراه، كل زوجه، كل ام، كل بنت، كل ابن، انا متاكد انه يوميا هو بيعيش بحاله اضطراب يعني عالي المستوى، لانه ممكن باي لحظه يجي خبر او يشاهد على التلفزيون او يشاهد بعض الفيديوهات اللي بتفرجيه انه كيف انقتل ابنه او كيف انقتل زوجها او كيف انقتل ابوها او ابوه او كذا. يعني انا بحكي لك هاي الظروف اللي بتحيط في الاسر الفلسطينيه، انا واثق انها ظروف يعني قمة في الاضطراب وقمة في التعقيدات وقمة في الترقب، أنه لا سمح الله بلحظة من اللحظات يسمع خبر أنه ابنه استشهد أو ابنه تم اعتقاله أو ابنه كذا آخر. أنا يعني التقيت حتى في الأسر اللي يعني أبنائها استشهدت على الجدار أو تم اعتقالها، لما بتصلوا علينا كثير من أجل من تقديم مساعدات للعمال اللي بتم اعتقالهم في داخل إسرائيل وتقديم للمحاكمات، يعني واقع يعني مأساوي. فهو أنا قرأت كثير عن طريق الهلام لسيدنا المسيح، يعني مع احترامي وإجلالي لسيدنا المسيح عليه السلام، ولكن يعني إحنا اليوم كثير من المشاهدات اللي عمالها التعديم نشوفها مشاهدات مش بس مؤلمة، مشاهدات عمالها بتمس ضميرنا. ولسه يعني معظم هذول العمال احنا ما لناش علاقات مباشرة معهم، يعني لا أولادنا أو آبائنا أو كذا. فأنا يعني شو ما نوصف الأسرة، العائلة، الزوجة، الأم، شو ما نوصف مشاعرها، يعني أنا بقول يعني احنا مش رايحين نقدر نوصف هاي المشاعر. انا شفت الاب اللي فقد ابنه من سالم، كيف اخذ باقه من الزهور راح على قبر ابنه، مشاهد مؤلمه، مشاهد قاسيه، مش عارف شو يقول، مش عارف شو يعمل، مش عارف لمين يتوجه، مش عارف مين يحاسب على اللي قتل ابنه. ابنه مش مجرم، ابنه عباره عن شخص يعني نتيجة الضغط الاقتصادي قرر أنه يدخل ويستأنف عمله في سوق العمل الإسرائيلي. هذا كل الذنب اللي ارتكبه، ما ارتكب هناك يعني ما كان في مخاطر بتأدي أنه يعني هذا الجيش يمارس أو هاي قوى الأمن تمارس هاي القساوة بهاي الطريقة اتجاه عامل فلسطيني جاي في مكان ما. يعني أحكي لك يعني ظروف صعبة، والله ظروف صعبة يعني. وأنا يعني بتمنى من كل العمال الفلسطينيين، ورغم قساوة ومرارة الوضع اللي هم بيعيشوا فيه، ولكن حياتك أهم، خاطر شو بحياتك وتخاطر شو بوضعك. حتى العمال الفلسطينيين بيدخلوا وبينجحوا في الدخول وبيشتغلوا وكذا وكذا آخره، بيشغلوهم عمالهم بظروف عمل معقدة صعبة بعيدة كل البعد عن الرقابة، بيستخدموش حتى وسائل السلام والصحة المهنية معهم، بتأدي بالآخر لإصابات قاتلة وإصابات بتأدي لعجز دائم. يعني إحنا أنا التقيت كثير مع عمال في بيوتهم أدى فيهم يعني الإصابة بالعمل أدت لعجز دائم، وفي المستشفيات ولسه كان في مشكلة صغيرة صار في مشكلة أكبر. احنا مقدرين هذا الوضع الاقتصادي الصعب، ومقدرين الظروف اللي انت بتعيشوا فيها ومرارة العيش اللي قاعدة بتحيط فيكم، المستقبل المجهود اللي انتم حطيتوا فيه بدون ذنب. ولكن اتأكد يعني انه حياتك اهم، زوجتك اهم، أمك أهم، أبوك أهم، أبنائك بناتك، يعني كلها.

0: يعني انا بتمنى ان كل العمال الفلسطينيين اللي بيعانوا من هاي الظروف انهم يشوفوا كمان هاي المشاهدات اللي للعمال الفلسطينيين، وبالتالي يعيد تفكيره في عملية الدخول لداخل اسرائيل. وبكل اسف بكل اسف انها اسرائيل بالوقت اللي سكرت فيه العمل في داخل اسرائيل، هاي الحكومة فتحت المجال واسع للعمل في المستوطنات.
1: نعم.
0: وإحنا اليوم نروح من شاهد في بعض المناطق الصناعية، يعني المنطقة الصناعية اللي كان يشتغل فيها 10,000 اليوم يشتغل فيها 20,000، وكثير من نساء العمال اللي عليهم رفض أمني اللي على أزواجهم رفض أمني اضطرت هي للعمل في داخل هاي المستوطنات في بعض المصانع. هذا واقع صعب، واقع أليم، ضغط اقتصادي يعني مذهل كبير، يعني حجمه ما حدا بطل يقدر يتحمله. وسوق العمل الفلسطيني ما انت شايف، يعني حتى العمال الفلسطينيين كانوا يشتغلوا في سوق العمل الفلسطيني لسه معظمهم بجوز اكثر من 40% منهم تم فصلهم من العمل نتيجه ان هاي المنشآت بطلت تقدر يعني توفي بالتزاماتها اتجاههم. فيعني ظروف معقده، ظروف صعبه، يعني انا بشوف دموع في عينين بعض الامهات، يعني شو الواحد ممكن يحكي عن هذا الوصف؟ شو ممكن بدك كتاب او شعراء يوصف الحال اللي العمال الفلسطينيين واهليهم اليوم بيعانوا منها؟
1: ما المطلوب اليوم لحماية العمال الفلسطينيين وضمان حقهم في العمل بأمان وكرامة؟
0: اولا ما نتحمل عدم عودة العمال الفلسطينيين لاماكن عملهم في داخل في سوق العمل الاسرائيلي هي الحكومة الاسرائيلية. تتحمل كل المسؤولية الكاملة عن هيك موضوع. انا بحكي لك يعني احنا اليوم في مش يعني الحكومة الاسرائيلية مقتنعة ان استخدام العمال الاجانب ما حل المشكلة، بالعكس هو زاد المشكلة على فكرة في داخل اسرائيل، وخصوصا الشركات اللي كانت ملتزمة اتجاه يعني الاماكن السكنية او تسليم بعض المشاريع في البنى اللي لها علاقة في البنى التحتية، وهم متأكدين ان هاي العملية فشلت، ولكن هاي الحكومة مصرة انها تزيد الفشل فشل. يعني هي اليوم عندها خطط باتجاه انها تستقطب او يعني تستورد اكبر قدر ممكن من العمال الاجانب لداخل اسرائيل لاستبدالهم بالعمال الفلسطينيين. كل التوصيات باتجاه اخر رايحة، احنا بنتمنى عودتهم قريبا للعمال الفلسطينيين، وبالتالي نفتح سوق العمل الاسرائيلي امامهم، لانه فيش هناك خيار اخر يعني يروحوا عليه. اثنين فلسطينيا، يعني انا بعتقد ان احنا كمان في علينا مسؤولية كبيرة اتجاه هذول العمال. يعني احنا عدم وجود حماية اجتماعية للعمال الفلسطينيين بالتالي خلاهم يروحوا للمستقبل المجهول. هذا يعني احنا كفلسطينيين كمان، يعني انا بناشد المؤسسات المسؤولة عن واقع عن العمال الفلسطينيين ومستقبلهم وتطلعاتهم انها تبلش تفكر بشكل جدي انها كيف تعمل حماية مجتمعية مش بس للعمال الفلسطينيين، لكل الفئات المهمشة في المجتمع الفلسطيني والمهمش والفئات الضعيفة. وانا بعتقد انهم العمال اللي كانوا يشتغلوا في سوق العمل الاسرائيلي هم الاكثر مش بس تهميشا والاكثر ضعفا يعني نتيجة هاي السياسات الموجودة عنا. فأنا بتمنى أنه من كل اللي بتخذوا قرارات عنا أنهم يتخذوا قرارات حقيقية وبتلامس هموم وتطلعات العمال الفلسطينيين، خصوصا اللي كانوا يشتغلوا في سوق العمل الإسرائيلي، لأنه بدون حماية إحنا رايحين نضل كل يوم نسمع يعني عن خبر استشهاد عامل او اعتقال مجموعة من العمال او التنكيل فيهم او اصابات عمل قاتلة او اصابات عمل بتؤدي لعجز دائم او يعني جزئي اتجاه هذا العمال. وفي كثير حتى من العمال اللي عمالهم قاعدين بيدخلوا جوا وبيشتغل شهر او شهرين او ثلاث ومش عماله كعب بحصل على اجره. هذا السبب احنا معنيين احنا انها كمؤسسات كمان فلسطينية انها تعمل كمان حماية اجتماعية تجاه هذول العمال، وكمان تدعمهم بالطريقة اللي لازم تدعمهم فيها. بعض المشاريع انتشرت او انحكى عنها اتجاه استهداف هذول العمال، ولكن التعقيدات اللي انحطت اساس انه العامل ياخذ يعني يبدا مشروع صغير او متناهي الصغار كانت تعقيدات كبيره، غالبيه الساحقه من العمال الفلسطينيين ما قدروا يستفيدوا من هاي المشاريع نتيجه الشروط المعقده اللي عمالهم بتحطها هاي المؤسسات عشان العامل يحصل على قرض ممكن يكون ب $2,000 او $5,000 او $10,000 يبلش فيه مشروع صغير يقدر يصرف عليه ويسدد الالتزامات الشهريه اللي بنحط عليه كل شهر.
1: نعم، كل شكر لحضرتك.

0: تكن سعيدة باستضافتك، يعطيكم ألف عافية وجهودكم
1: كل
0: مباركة.
1: الشكر لك، شكرا، شكرا جزيلا.
0: في ختام هذه الحلقة من تغريبة المرأة الفلسطينية، لا يبدو العامل الفلسطيني وحده من يقطع الطريق كل فجر نحو لقمة العيش، بل تمتد خطواته لتصل إلى بيوت كاملة تعيش على وقع الانتظار. لا تقاس المعاناة بعدد ساعات العمل، بل بعدد الساعات التي تمضيها زوجة بين دعاء وخوف، وأم بين رجاء وقلق، وأطفال يتعلمون باكرا معنى الغياب قبل أن يفهموا معنى الأمان. إنها تغريبة لا تخص العامل وحده، بل تغريبة أسرة كاملة تجبر كل يوم على أن تكمل حياتها على حافة الاحتمال، احتمال عودة تحمل الرزق أو خبر يبدل شكل البيت إلى الأبد. ويبقى السؤال مفتوحا على وجع الطريق، متى يصبح العمل حقا آمنا، لا رحلة بين الخوف والنجاة، ومتى تعود البيوت الفلسطينية من تغريبة الانتظار إلى يقين العودة. وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من تغريبة المرأة الفلسطينية، تحياتي لكم من الإعداد والتقديم مارتين صغيبة، ومن الهندسة الإذاعية الزميل المهندس خالد دراغمي.

مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين. مستمعينا الكرام السلام عليكم، إلى حضراتكم نشرة الأخبار نبدأها بأبرز العناوين. 13 شهيدا بنيران الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم. بوردين يؤكد أن استمرار الاحتلال وإرهاب المستعمرين سيبقيان المنطقة في مهب الريح. فرنسا تدرس فرض عقوبات إضافية على مستوطنين. أهلا بحضراتكم للتفاصيل، معكم صقر الدراغمي، ونبدأ من تطورات الوضع الميداني في قطاع غزة، حيث استشهد 4 مواطنين بينهم سيدة وأصيب عدد آخر بجروح مساء اليوم جرى قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية شمال غرب مدينة غزة، وبذلك ارتفع عدد الشهداء في القطاع منذ فجر اليوم إلى 13,000، وبل ارتفع عدد الشهداء إلى لا يتجاوز 27,000 شهيد. في السياق، أعلنت قوات الاحتلال نيتها توسيع سيطرتها في القطاع ضمن ما يسمى بالخط الأصفر ليصبح 70% من مساحة القطاع تحت سيطرة الاحتلال. هذا وقال مدير الإغاثة الطبية في شمال قطاع غزة محمد أبو عفش إن العجز في توفير أدوية الأمراض المزمنة وصل إلى 70%، فيما بلغ العجز في أدوية المسكنات 55%، بينما وصل رصيد بعض أدوية أمراض السرطان والقلب والكلى إلى الصفر. وأضاف أبو عفش في حديث لإذاعتنا أن أكثر من 5,000 مريض سرطان من أصل 14,000 مريض بانتظار السماح لهم بمغادرة القطاع للعلاج في الخارج بعد استكمال الإجراءات المطلوبة كافة.
1: الأمراض المزمنة التي يفوق عددها أكثر من 300,000 مريض، يعني كل هذه المشاكل وكل هذه الأمور تحتاج إلى أدوية وتحتاج إلى معالجة، ولا يمكن بهذه الطريقة التي نعمل بها أن يكون هناك نظام صحي. لا زلنا على أمل أن يتم إسعاف النظام الصحي ويتم إدخال أدوية. للأسف الشديد هناك وعودات وهذه الوعودات بلا جدوى.
0: حذر مسؤول ملف التدخلات الطارئة في سلطة المياه في قطاع غزة سعدي علي من توقف مرافق المياه والصرف الصحي في القطاع في ظل إصرار الاحتلال على عدم إدخال الزيوت والمولدات الخاصة بتشغيل شبكات المياه وشبكات الصرف الصحي. أضاف علي في حديث لإذاعتنا أن المولدات تعمل بثلاثة أضعاف قدرتها دون تغيير للزيوت في وقت فقدت فيه سلطة المياه اعتمادها على بعض مصادر المياه نظرا لوجودها داخل حدود ما يسمى بالخط البرتقالي الذي يسيطر عليها الاحتلال.
2: معظم مرافق المياه والصرف الصحي مهددة بالتوقف التام، بما في ذلك الأبار، محطات الصرف الصحي، حتى محطات التحلية الخاصة اللي احنا بنعتمد عليها في تزويد مياه الشرب من خلال الصهاريج. بعض المناطق الأساسية اللي احنا كنا نعتمد عليها في النقل خاصة تعبئة من مياه ميكروت في منطقة المنصورة حاليا حوالي شهرين لها متوقفة لأن أصبحت داخل الخط البرتقالي. بعد ما استهداف سائقين في هذه المنطقة لم نستطيع الذهاب إلى هذه المنطقة. اليوم في عندنا مشكلة معضلة كبيرة جدا، النقص الحاد والشديد في موضوع الزيوت. لم يدخل أي كميات زيوت للتبريد المولدات ولا قطع غيار. بدأ جزء كبير من هذه المولدات بالتوقف بشكل تدريجي.
0: في الضفة أصيب طفلان برصاص الاحتلال الحي ومسن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة شرقية نابلس. في القدس المحتلة أجبرت سلطات الاحتلال اليوم شقيقين من بلدة الطور على هدم بنايتهما السكنية ذاتيا. كما أجبرت سلطات الاحتلال اليوم المواطن أشرف برقان على هدم منزله ذاتيا في حي بئر أيوب ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل بورديني إن استمرار سياسات الاحتلال التصعيدية ودعم إرهاب المستوطنين سيبقيان المنطقة بأسرها فوق فوهة بركان وفي مهب الريح، محذرا من تداعية هذه السياسات الخطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد بورديني أن القضية الفلسطينية لا يمكن تهميشها أو تجاوزها، مشددا على أن عدم التوصل إلى حل عادل لها يعني استمرار الحروب والأزمات. وأشار إلى أن استمرار اعترافات دول العالم بالحقوق الفلسطينية والتأكيد على التزامها بالشرعية الدولية بالإضافة إلى التغيرات الجارية في العالم يشكلان فرصة يجب على المجتمع الدولي وذلك وكذلك الإدارة الأمريكية استغلالها لحل جميع مشاكل المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار للجميع. وأضاف بوردين أن القضية الفلسطينية قضية عادلة ومقدسة للعالم وضاربة في أعماق التاريخ، وأن تجاهل حقوق شعبنا الفلسطيني ومحاولات فرض سياسات الأمر الواقع لن تحقق الأمن لأحد ولن تعطي أي شرعية للاحتلال واستيطانه. وشدد الناطق الرسمي على أن حل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية العربية والدولية هو الأساس لتحقيق التوازن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي ويوقف موجة حروب لا تنتهي. أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف أن مواجهة تصعيد اعتداءات المستوطنين في قرى وبلدات الضفة الغربية تتطلب مسارين متوازيين، أولهما تعزيز الوحدة الوطنية وصمود المواطنين على أرضهم وتفعيل لجان الحماية الشعبية، وثانيهما تكثيف الجهد الدولي لعزل منظومة الاحتلال ومحاسبته. وأشار أبو يوسف إلى أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها دول أوروبية من بينها إسبانيا وفرنسا وأيرلندا بحق وزراء إسرائيليين متطرفين تعكس تحولات متزايدة في الموقف الدولي الرافض لسياسات الاحتلال والاستيطان.
3: ما يتم فرض مقاطعة على الكيانات الاستعمارية الموجودة في أرض دولة فلسطين وأسماء يعني أيضا محددة لما يقوم به هؤلاء المستعمرون الذين يعني ينشروا ما يقوم به من اعتداءات متواصلة ضد الشعب الفلسطيني، هناك توثيق لذلك. ما فيها الوزراء في حكومة الاحتلال الإرهابية في بن كثير وسموتريتش واتخاذ إجراءات من قبل العديد من دول فرنسا وإيرلندا وغيرها منعهم من دخول تلك الدول الأوروبية. أنا أعتقد أنه آن الأوان لأن يكون هناك مجموعة متكاملة من الآليات العملية.
0: قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن مزيدا من العقوبات قد تفرض على المستوطنين الإسرائيليين في الأيام المقبلة احتجاجا على تصعيد بناء المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية وتصاعد العنف الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين. وأكد بارو في تصريح صحفي اليوم أنه يضغط باتجاه فرض عقوبات على المسؤولين عن هذا العنف، إضافة لكيانات وشركات ومنظمات في إسرائيل توفر لهؤلاء المستوطنين المتطرفين الوسائل اللازمة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم وحرق محاصيلهم وتدمير مبانيهم العامة. إلى التطورات في لبنان، حيث استشهد 4 لبنانيين جراء قصف طيران الاحتلال مقهى في بلدة كفر رمان جنوبي لبنان. هذا وارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على لبنان منذ 2 آذار الماضي إلى 3613 شهيدا و 11072 جريحا. في حالة الطقس غدا الاثنين يكون الجو صافيا بوجه عام وحارا نسبيا في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا سيداتي سادتي نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. إلى حضراتكم تذكيرا بأبرز العناوين: 13 شهيدا بنيران الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم. بوردين يؤكد أن استمرار الاحتلال وإرهاب المستوطنين سيبقيان المنطقة في مهب الريح. فرنسا تدرس فرض عقوبات إضافية على المستوطنين. ختام النشرة، دمتم دائما في رعاية الله.

مساء الخير من أرض فلسطين، من شعب يعرف كيف يصنع الأمل. هنا صوت فلسطين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مساءكم سلام من أرض الزيتون والقدس، نرسل لكم نور فلسطين في هذا المساء. هنا صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين.

0: لأن الحكاية لم تنتهي بعد. عاشوا لحظات حفرت في ذاكرتهم حتى الموت، فلكل منهم قصة يروها لنا عبر أثير إذاعة صوت فلسطين من خلال قصص من العدوان. إعداد ريمان ريحان وتقديم شادي الباز.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعية قصص من العدوان. مستمعينا الكرام، في حلقات قصص من العدوان نقترب من أصوات لم تسمع بما يكفي، أصوات خرجت من قلب النار تحمل في حروفها رماد البيوت ودموع الطرقات وصبر شعب لا ينكسر. نستمع اليوم إلى حكاية حاجة فلسطينية تحمل الجنسية المصرية، جمعت بين هويتين، تحكي لنا حكايتها مع النزوح وحكاية فقد لا يزال صدى صوته يطرق جدران القلب. الحاجة تحدثت عن أولى خطوات النزوح حين تترك البيوت وهي ما زالت دافئة بذكريات أصحابها، رحلة بدأت من منزل إلى كنيسة ثم إلى مدرسة ضاقت بجدرانها عن أنفاس الناس، ثم إلى بيوت أصدقاء حاولوا أن يخفوا ألمهم بابتسامة. مراحل مرهقة حملوا فيها أطفالهم شيبهم وخوفهم حتى انتهى به بالمطاف إلى الجنوب، يجرون أيامهم وكأنهم يحملون ثقل العالم.
2: احنا ما نعتبرش عايشين، ولا حياة ولا مقاومات حياة موجودة من بعد 7 أكتوبر. نزوح وقصف وشهداء ودم ومعاناة وحصار وقلة أكل وقلة شرب وتجويع، يعني معاناة من جميع النواحي. ما فيش أي مقاومات للحياة. من بداية 7 أكتوبر ابتدى الضرب والقصف. طبعا أنا مقيمة على بحر غزة منطقة الشيخ عجلين، بدأ الضرب من البوارج ومن الطيران ومن المدفعية ومن البتاع. سبنا البيت وجرينا، المنطقة كلها جريت. نزحنا في كنيسة في تل الهوى، انضربت الكنيسة وإحنا فيها، وربنا ستر إنه ما يعني ما حصلتش مجزرة لأنه كان فيها بالآلاف الناس، وربنا ستر. وفي الليلة دي استشهد جود بنتي وهو بينقذ ناس من جنب الكنيسة، استشهد جوز بنتي ومعه 4 أطفال. خرجنا من الكنيسة نزحنا للبلد، مدرسة في البلد قعدنا فيها حوالي شهر. دخلت الدبابات علينا وضربت المدرسة اللي احنا فيها، وجرينا ألوفات من الناس. تبص على الشارع بطوله ما تلاقيش الأرض، ما تشوفيش الأرض من رؤوس الناس، من الناس بتنزح أهوال يوم القيامة. نزحنا رحنا على مدرسة برضو، قعدنا كام يوم، انضربت المدرسة اللي احنا فيها.

0: يعتبر ثالث نزوح أو رابع نزوح. خرجنا على بيت قريبنا في الرمال، منطقة الرمال في غزة، قعدنا فيه ليلة، وابن أخويا خرج من البيت ضربته الكابتر استشهد. ده تاني واحد من عيلتي بعد جوز بنتي. وفضلت الطيارة تضرب علينا في البيت اللي احنا فيه الكابتر، لغاية ما خرجنا بالرايات البيضة. حوالي 12 أسرة من عيلتنا خرجنا بالرايات البيضة، صاروا يضربونا بالحزام الناري من على الجنبين من شارع اسمه أبو الكاس، شارع أبو الكاس في الرمال، من على الجنبين، وهم يضربوا علينا الحزام الناري لغاية ما وصلنا مركز الصناعة، المركز الرئيسي للصناعة في شارع الصناعة. قعدنا حوالي شهرين أو شهرين ونص. دخلت علينا الدبابات، وإحنا كأسرتنا آخر ناس نزحت من أول، وطلعنا برضو بطولنا كل نزوح ده، كل مناخ ناس يتبرعونا بهدمة اتنين. نمنا في الصناعة دي على البلاط، شوفي أطفال وشباب وكبار السن، وأنا واحدة منهم، نمت على البلاط وجوزي نام على البلاط، ده قبلنا المرض. والحمد لله الحمد لله، قعدنا مدة في الصناعة، دخلت علينا الدبابات وضربت، وخرجنا رجعنا برضو لحي الدرج، برضو طوفان من الناس اللي خرج الرمال واللي خرج هنا. نزلنا زحنا حي الدرج، قعدنا حوالي كم شهر، يعني لا يعد حياة، أيام المجاعة في الشمال، ما فيش لا دقيق ولا أكل ولا شرب ولا أي حاجة. لا مؤاخذة، الدقيق كانوا يعملوه من الشعير، أكل الحيوانات طحنوها وصلنا نعملها دقيق، ونعمل الفراشيح، الفرشوحة الواحدة كنا نقسمها على 6 أطفال 7 أطفال. تخيل، أنا عايز العالم يتخيل طفل ينام جعان عطشان قلق خوف، ما فيش أي، الواحد يغمض عينه ويفتح على الضرب على القصف، ومن وضرب قصف في معدتنا من الجوع، كربعة داخلية وكربعة خارجية. بعدين انضربنا في حي الدرج تاني، خرجنا على مدرسة مصطفى حافظ، وكل ده مشي والطيارات الكابتر بتضرب علينا. خرجنا على مدرسة، ليلة واحدة ضربت المدرسة اللي احنا وصلنا لها، الطيارة تشوف المتجمعات الناس، ضربت المدرسة اللي احنا فيها، خدناها جري الساعة 2:30 بالليل لغاية حي النصر، ماشي وجري. وتخيلي الست الحامل والست اللي شايلة طفلها والعجوز، أنا سحبة أولاد أبنائي، اللي ماسك في إيدي واللي ماسك في رجلي واللي ماسك في عبايتي، وجوزي كبير في السن 70 سنة بجر فيه، ودي أنا يعتبر أصغر أسرة من أسر في الشارع، نجري بالليل ومش شايفين لا رايحين فين ولا جايين منين، والبيوت المهدمة حوالينا وإحنا في النص مش عارفين إحنا رايحين فين، رايحين للمجهول، ولا زالت حياتنا في المجهول. إحنا عايشين، قعدنا في حي النصر حوالي 4-5 أيام ورجعنا تاني لحي الدرج، لغاية مشي الوقت برضو بالمعاناة والمجاعة والحصار، لغاية معانينا للنزوح اللي إحنا فيه دلوقتي.
1: وحين وصل نداء الرحيل إلى الجنوب لم يكن في جيوبهم ثمن الطريق، لم يجدوا سوى الخيمة مأواهم الوحيدة، فباعوها ليؤمنوا ما يحتاجونه للوصول حتى الجنوب. لم يكن نهاية الرحلة بل بداية فصل جديد من التنقل بين الملاجئ، حتى استقرت بهم الأقدار في مدينة حمد، حيث لا يزال النزوح مستمرا بلا نهاية ظاهرة. نستمع الآن كيف تروي الحاجة رحلة الفقر والخوف ورحلة الثبات رغم كل شيء.
0: اضطرينا لبيع الخيمة اللي مش هقول مهترئة، لا ده منخل، عارفة منخل، وترجينا سواقين لغاية ما سمحوا واحد منهم فعلا الخير فيه في أمتي ليوم الدين، قال حاضر يا حاجة أنا باخد الخيمة وبوديكوا مطرح ما أنتوا عايزين. قلت له، قلنا له إحنا مش عايزين، لأنه ما نعرفش حد في الجنوب وما لناش حد في الجنوب، نروح لونانجي. قال شوفوا انتوا هتروحوا فين. قعدنا في انصراط جنب الحيطة. قالوا في مخيمات مصرية. شوفي لما راجل كبير 70 سنة وانا سني قد ايه والاطفال احنا 4 اسر انا وجوزي وبناتي 3 متجوزين واولادهم وابني متجوز ومعه 9 اطفال برضو. شوفي كلنا بنقعد جنب حيطة جنب حيطة 4 ايام ندور على مكان. روحنا على المخيمات المصرية اللي بيقولوا طب احنا اولى احنا مصريين اصلا. لغاية ما جينا هنا ما ناس قالوا لنا روحوا مدينة حمد مدينة هادية ومش عارفة ايه. جينا عند ناس قعدونا في حاصل بننام فيه 9 افراد وهو من غير باب الحاصل الاكياس متكومة عليه وبننام حوالي 9 افراد في الحاصل. ما يجيش 3 في 3 لا اقل من 3 في 3 متر. وياريت اي باحث يجي يشوف احنا قاعدين فين. ودي معاناتنا ومنتظرين من الله ونرجو الله بس. لا هنقول ولا ومعتصماه ولا هنقول وعرباه ولا هنقول ومسلماه. لا خلاص احنا ملناش الا ربنا وربنا كتب علينا ونحمد ربنا ان احنا كتبنا في ارض الرباط وكتبنا ان احنا نكون من الصابرين وربنا يأجرنا اجر الصابرين المستغفرين المحتسبين المرابطين. وبس ونرجو انه نلاقي نهاية مش هقولك تسعدنا. لو قلنا احنا نسعد بالنهاية اللي هتكون لا لانه بيوتنا راحت اهلينا راحت اطفالنا راحت احبابنا اعز احبابنا راحت. يعني انا بكلمك وقلبي بيبكي مش بدم دم والقلب ايه القلب عضلة صغيرة هيتحمل ايه ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه. بس انا بناشد العالم ان يحس بس.
1: في قلب العدوان كان للرصاص كلمة أخرى تتحدث عن استشهاد زوج ابنتها تاركا أطفالا صغارا يتيهون بين السؤال والغياب. ومنذ تلك اللحظة باتت مسؤوليتهم أمانة بين يدي الرحمن تحملها والدتهم وقلب الجدة الذي ما عاد يحتمل فقدا جديدا.
0: على المسؤولية مسؤولية أمانة كبيرة بس ربنا مقدرها لأنه إحنا مش أحن من ربنا على هالأطفال. نزحنا من الشيخ عجلين على الكنيسة صار الضرب في عزبة اسمها عزبة سوالي. المهم مكان جنب الكنيسة صار القصف جامد قوي. نسمع صوت وإحنا في الكنيسة نسمع صوت الستات انقذونا طلعونا من تحت الأنقاض. جري والشباب جريت جرينا وراء وقعد جي. سبحان الله الشهيد بيحس. اللي يقول لا الشهيد مش بيحس انه هيستشهد لا جه وقف قدامنا وحط ايده على جبينه وقال اللهم اجعلها بردا وسلاما علينا وطلق وخرج. خرج انقذ ستات كتير وجم على الكنيسة عندنا. والضرب الصواريخ يعني مهما اوصف مش هوصف صوت الصواريخ وصوت الضرب وصوت العيال وهي بتصخر تصرخ والرجال الكبار يعني بقول لك اهوال يوم القيامة. وجم ستات قال والله الشباب ربنا يرضى عليهم يا رب العالمين. طيب في ناس جت طب شفت فلان يقول هو قاعد مع الشباب فوق نص الليل حاسين انه اللي معاه جم الصبح قالوا البقاء لله استشهد. والضرب شغال والصواريخ في قروسنا صرنا نجري هنا وهنا لغاية ما رحنا على مستشفى الشفاء وتعرفنا عليه ومعاناة برضه في دفنه لانه اندفن في منطقة اول الشقة منطقة اسمها الشعف. وهو بعد ما اتدفن بأسبوع أو أسبوعين دخلت الدبابات وجرفت المقبرة كلها. دلوقتي مجهول الدفن والمعاناة بقت ابتدت في تربية العيال والمسؤولية والمعاناة والنزوح بقت تجري فيهم. والبيت اللي هي كانت مقيمة فيه في تل الهوى انقصف عليهم يمكن 3 مرات وصار وجات عندنا وصرنا ننزح مع بعض المعاناة اللي أنا ذكرتها.
1: ولم تقف المعاناة عند النزوح والفقد، فالحاجة المسنة تحمل جسدا أثقله التعب وزوجا أرهقته الأمراض التي اشتعلت بفعل القهر والظروف. بين المستشفيات والملاجئ يعيش الرجل رحلة علاج لم تكتمل بعد. تحلم الحاجة اليوم ألا تترك وحيدة في مواجهة الألم، وأن تجد من يقف بجانبها لتحويل زوجها للعلاج قبل أن يفوت الأوان.
0: أما جينا هنا طبعاً جي المرض لأبو أحمد، وإحنا هناك بعد عن جاله القلب طبعاً، حالة نفسية وعزة النفس ليها مكانة. بعد الحمد لله بعد ما نقول مش عايزين نقول مثلاً نفتخر بنفسنا، كانت لي شقة على البحر تفتح الشباك على شط البحر، يعني كنا في جنة. وبعدها يعمل بنا الزمان تحت بير سلم. أنا قاعدة في منطقة على فكرة أصعب حالة نفسية أنك تكوني في مكان ما تعرفيش حد فيه، ولا أنت عارفة شرقك من غربك، ولا تروحي غريق. يعني صح كتبت علينا النزوح، بس إحنا مش قادرة أوصف الحالة اللي إحنا فيها. المهم تعبت ورحت، قالوا عملنا تحاليل جميع الفحوصات، الحمد لله المرض من رقبتي وظهري، ودلوقتي حاليا لازم أعمل رسم مخ. وعشان أعمل رسم مخ لازم أنزل غزة. طب أنا معيش مواصلات، دبرت حق الطريق ونزلت ورايح على أساس إنه الكشف مجاني، دكتور مشهور، ودخلت بقولك لا الكشف سعره كذا كذا. المهم دفعت الكشف وعملت الفحوصات وكل حاجة، قال لي لا لازم تعملي رسم مخ وتيجي في اليوم الفلاني. في اليوم الفلاني ده كان معادي قبل 3 أيام، معيش أروح أعمل الكشف ولا معايا أعيد كشف ولا معايا أعمل رسم مخ، موكل أمري لله. المهم الراجل تعب وبرضه ترمى صار يترمي وبتاع، طلبنا الإسعاف حولوا له مستشفى ناصر هنا. وبقيت أروح له كل يوم الصبح. أنا ما يعني كنا نعدي على الجنوب وإحنا مسافرين مصر، يقولوا دي مثلا البريك، دي المغازي، دي خانونس، دير البلد، عمرناش دخلنا الجنوب البلاد جوه، ما عمرناش دخلناها. اكتشفت انه المسافات كبيره، مش زي غزه مثلا تروح مثلا من الساحه للسرايا حاجه بسيطه، انما هنا مسافات بعيده. بقيت امشي من مدينه حمد لمستشفى ناصر ماشي، او احيانا ربنا وفر لنا ما اركب نص المسافه وامشي باقي المسافه ماشي. شوف سني داخل على 70 سنة وامشي المسافه دي، والحمد لله برضو الحمد لله ان ربنا ابتلاءات من الله لازم نصبر عليه. المهم عملوا له قعد حوالي اسبوع ونصف في مستشفى ناصر، وفي الاخر قالوا له لا انت لازم يتعمل لك تحويله. طب يا عم اعملوا اي حاجه، قال لازم ده تحويله. طب اعملوا لنا تحويله، وهي معادي استلم الورقه، لانه في تحويلات طبعا كتيره وطوابير للتحويلات، وتهيأ لي يمكن ربنا ياخد وداعته قبل ما تيجي التحويله. احنا منتظرين من الله انه، لانه احنا مش هنهون على ربنا، هو خلقنا هو هيتولانا، احنا فوضنا اليك يا رب امرنا، فانت خير حافظ وانت ارحم الراحمين وبس. انما انا بتمنى من القائمين على التحويلات ان يعجلوا لنا بالتحويله، واحنا كلنا نحمل جوازات مصريه.
1: في كل حلقة من قصص من العدوان نكتشف أن الألم هناك ليس حالة فردية، بل حياة كاملة تتشكل من صبر لا يشبه أي صبر. هذه ليست مجرد حكاية، إنها مرآة لوجع شعب ما زال يكتب تاريخه بالدم ويزرع في قلب الخراب بذور حياة جديدة للحاجة ولزوجها ولأطفال الشهيد ولغزة كلها. أنتم لستم وحدكم، ستبقى أصواتكم شاهدة، ستبقى حكاياتكم حية، وسيبقى الحق أقوى من كل قصف. مستمعين الكرام، إلى لقاء جديد وقصة أخرى من قصص الصمود. هذه تحياتي من التقديم شاد البازة، ومن الإعداد هذه تحيات ريمان ريحان. وكان معكم من الإخراج محمد أبو سمرة. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: ثبت جذورك في التراب فأنت باق ها هنا. الأرض أرضك يا فتى، هذه البلاد بلادنا. هم جهلة لا يعلمون بأن وطنك خالد، فاصمد ورابط واحتسب، إنا وراءك كلنا. كم من شهيد قدموا أرواحهم من أجل تحقيق اليقين. يا صاحب الأرض اعتصم، فالأرض عرض المتقين.

عندما يهدأ المساء يبقى صوت فلسطين حاضرا ليحكي للعالم قصة شعبه.

هنا صوت فلسطين، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. 13 شهيدا بقطاع غزة منذ فجر هذا اليوم. ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يعلن أن قواته تقترب من فرض سيطرتها على نحو 70% من مساحة القطاع. إصابة طفلين بالرصاص الحي واعتقال شاب خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة بنابلس. وقوات الاحتلال تستولي على 1292 دنما من أراضي طباس. والاحتلال يخطر بالاستيلاء على أراض زراعية في عدة بلدات جنوب جنين. وقوات الاحتلال تعتقل 3 شبان وتقتحم عدة مناطق شرق مدينة رام الله. الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبورديني يحذر من تداعيات سياسات الاحتلال التصعيدية الخطيرة على الأمن والاستقرار بالمنطقة. فرنسا تدرس فرض عقوبات إضافية على مستوطنين. 4 شهداء لبنانيين في قصف طيران الاحتلال مقهى في بلدة كفر رمان بالجنوب. وغدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. هذه تحية ودمتم بخير.

0: مساءكم سلام من أرض الزيتون والقدس، نرسل لكم نور فلسطين في هذا المساء. هنا صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين.

مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

سهول جنين إلى شواطئ غزة. نرسل إليكم مساء فلسطينيا مليئا بالمحبة. هنا صوت فلسطين.

من فلسطين إلى كل العالم، نحييكم بمساء فلسطينية يحمل الموسيقى والحنين والأمل. هنا صوت فلسطين.

0: الساعة الآن 11 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين. السلام عليكم، أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الموجزة. استشهد 4 مواطنين بينهم سيدة، وأصيب عدد آخر بجروح مساء اليوم جرى قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية شمال غرب مدينة غزة، وبذلك يرتفع عدد الشهداء في القطاع منذ فجر اليوم إلى 13. في السياق، أعلنت قوات الاحتلال نيتها توسيع سيطرتها في القطاع ضمن ما يسمى بالخط الأصفر، ليصبح 70% من مساحة القطاع تحت سيطرة الاحتلال. في الضفة، أصيب طفلان برصاص الاحتلال الحي ومسن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة شرقي نابلس. في القدس المحتلة، أجبرت سلطات الاحتلال اليوم شقيقين من بلدة الطور على هدم بنايتهما السكنية ذاتيا، كما أجبرت سلطات الاحتلال اليوم المواطن أشرف برقان على هدم منزله ذاتيا في حي بئر أيوب ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. فيما هاجم مستوطنون مساء اليوم مركبات المواطنين على طريق رام الله نابلس دون أن يبلغ عن إصابات. في السياق، أغلقت قوات الاحتلال مساء اليوم حاجز عطار العسكري شمال مدينة رام الله، واحتجزت عددا من المواطنين عنده، كما شددت إجراءاتها على حاجز إنسينيا ما تسبب بأزمة مرورية خانقة. إلى ذلك، أصدرت قوات الاحتلال اليوم أمرا عسكريا يقضي بالاستيلاء على 208 دونمات من أراضي المواطنين في محافظة طوباس. وضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن هذا القرار يرفع إجمالي المساحات التي استولى عليها الاحتلال في المنطقة ذاتها خلال الفترة الممتدة بين عامي 1979 و 2026 إلى 1292 دونما. كما أخطرت قوات الاحتلال مساء اليوم بالاستيلاء على أراض زراعية في عدة بلدات جنوب محافظة جنين. قال نبيل وردين الناطق الرسمي باسم الرئاسة إن استمرار سياسات الاحتلال التصعيدية ودعم إرهاب المستوطنين سيبقيان المنطقة بأسرها فوق فوهة بركان وفي مهب الريح، محذرا من تداعية هذه السياسات الخطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد بوردين أن القضية الفلسطينية لا يمكن تهميشها أو تجاوزها، مشددا على أن عدم التوصل إلى حل دائم وعادل لها يعني استمرار الحروب والأزمات. أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف أن مواجهة تصعيد اعتداءات المستوطنين في قرى وبلدات الضفة الغربية تتطلب مسارين متوازيين، أولهما تعزيز الوحدة الوطنية وصمود المواطنين على أرضهم وتفعيل لجان الحماية الشعبية، وثانيها تكثيف الجهد الدولي لعزل منظومة الاحتلال ومحاسبتها. قال وزير الخارجية الفرنسي جان ويل بارو إن مزيدا من العقوبات قد تفرض على مستوطنين إسرائيليين في الأيام المقبلة احتجاجا على تصعيد بناء المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية والتصاعد العنفي الذي يمارسه مستوطنون ضد الفلسطينيين. أكد بارو في تصريح صحفي اليوم أنه يضغط باتجاه فرض عقوبات على المسؤولين عن هذا العنف، إضافة إلى كيانات وشركات ومنظمات في إسرائيل توفر لهؤلاء المستوطنين المتطرفين الوسائل اللازمة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم وحرق محاصيلهم وتدمير مبانيهم العامة. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اعترض صواريخ أطلقت من إيران الليلة دون ورود أنباء عن وقوع إصابات، وذكرت تقارير إسرائيلية أن جميع الصواريخ جرى اعتراضها، بينما أفادت تقارير أخرى بسقوط شظايا ناجمة عن عمليات الاعتراض. وكان قد صعد جيش الاحتلال من هجماته على لبنان اليوم عبر غارة طالت الضاحية الجنوبية لبيروت، وهجمات واسعة استهدفت مناطق عدة في الجنوب والبقاع، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع الحصيلة منذ استئناف الحرب الثاني من أذار الماضي إلى 3613 شهيدا و11072 جريحا في ظل التصاعد.

0: العدوان. ختاما، في حالة الطقس غدا الاثنين يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والله تعالى أعلى وأعلم. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

من سهول جنين إلى شواطئ غزة، نرسل إليكم مساء فلسطينيا مليئا بالمحبة. هنا صوت فلسطين.

من فلسطين إلى كل العالم، نحييكم بمساء فلسطينية يحمل الموسيقى والحنين والأمل. هنا صوت فلسطين.

0: مساءكم سلام من أرض الزيتون والقدس، نرسل لكم نور فلسطين في هذا المساء. هنا صوت فلسطين،
1: هنا صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين. السلام عليكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري. استشهد 4 مواطنين بينهم سيدة، وأصيب عدد آخر بجروح مساء أمس جراء قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية شمال غرب مدينة غزة، وبذلك يرتفع عدد الشهداء في القطاع منذ فجر أمس إلى 13. في السياق، أعلنت قوات الاحتلال نيتها توسيع سيطرتها في القطاع ضمن ما يسمى بالخط الأصفر، ليصبح 70% من مساحة القطاع تحت سيطرة الاحتلال. في أضيف، أصيب طفلان بالرصاص الحي ومسن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة شرقية نابلس. في القدس المحتلة، أجبرت سلطات الاحتلال يوم أمس شقيقين من بلدة الطور على هدم بنايتهما السكنية ذاتيا، كما أجبرت سلطات الاحتلال أمس المواطن أشرف برقان على هدم منزله ذاتيا في حي بئر أيوب ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. فيما هاجم مستوطنون مساء أمس مركبات المواطنين على طريق رام الله نابلس دون أن يبلغ عن إصابات. وفي السياق، أغلقت قوات الاحتلال يوم أمس حاجز عطار العسكري شمال مدينة رام الله واحتجزت عددا من المواطنين عنده، كما شددت إجراءاتها على حاجز عنسينية ما تسبب بأزمة مرورية خانقة. إلى ذلك، أصدرت قوات الاحتلال أمس أمرا عسكريا يقضي بالاستيلاء على 208 دونمات من أراضي المواطنين في محافظة طوبة. وأوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن هذا القرار يرفع إجمالي المساحات التي استولى عليها الاحتلال في المنطقة ذاتها خلال الفترة الممتدة بين عامي 1979 و2026 إلى 1292 دونما. كما أخطرت قوات الاحتلال أمس بالاستيلاء على أراض زراعية في عدة بلدات جنوب محافظة جنين. قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل بوردين إن استمرار سياسات الاحتلال التصعيدية ودعم إرهاب المستوطنين سيبقيان المنطقة بأسرها فوق فوهة بركان وفي مهب الريح، محذرا من تداعيات هذه السياسات الخطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد بوردين أن القضية الفلسطينية لا يمكن تهميشها أو تجاوزها، مشددا على أن عدم التوصل إلى حل عادل لها لا يعني استمرار الحروب والأزمات. وأشار إلى أن استمرار اعتراف دول العالم بالحقوق الفلسطينية والتأكيد على التزامها بالشرعية الدولية بالإضافة إلى التغيرات الجارية في العالم يشكلان فرصة يجب على المجتمع الدولي وكذلك الإدارة الأمريكية استغلالها لحل جميع مشاكل المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار للجميع. وشدد الناطق الرسمي على أن حل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية العربية والدولية هو الأساس لتحقيق التوازن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي ويوقف موجة حروب لا تنتهي. أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف أن مواجهة تصعيد اعتداءات المستوطنين في قرى وبلدات الضفة الغربية تتطلب مسارين متوازيين، أولهما تعزيز الوحدة الوطنية وصمود المواطنين على أرضهم وتفعيل لجان الحماية الشعبية، وثانيهما تكثيف الجهد الدولي لعزل منظومة الاحتلال ومحاسبتها. وأشار أبو يوسف إلى أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها دول أوروبية من بينها إسبانيا وفرنسا وأيرلندا بحق وزراء إسرائيليين متطرفين تعكس تحولات متزايدة في الموقف الدولي الرافض لسياسات الاحتلال والاستيطان. قال وزير الخارجية الفرنسي جان ويل بارو إن مزيدا من العقوبات قد تفرض على المستوطنين الإسرائيليين في الأيام المقبلة احتجاجا على تصعيد بناء المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية وتصاعد العنف الذي يمارسه مستوطنون ضد الفلسطينيين. وأكد بارو في تصريحات صحفية أمس أنه يضغط باتجاه فرض عقوبات على المسؤولين عن هذا العنف، إضافة إلى كيانات وشركات ومنظمات في إسرائيل توفر لهؤلاء المستوطنين المتطرفين الوسائل اللازمة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم وحرق محاصيلهم وتدمير مبانيهم العامة. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اعترض صواريخ أطلقت من إيران الليلة دون ورود أنباء عن وقوع إصابات. وذكرت تقارير إسرائيلية أن جميع الصواريخ جرى اعتراضها، بينما أفادت تقارير أخرى بسقوط شظايا ناجمة
عن عملية الاعتراض. وكان قد صعد جيش الاحتلال من هجماته على لبنان يوم أمس عبر غارة طالت الضاحية الجنوبية لبيروت وهجمات واسعة استهدفت مناطق عدة في الجنوب والبقاع، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع الحصيلة منذ استئناف الحرب في الثاني من أذار الماضي إلى 3613 شهيدا و 11072 جريحا في ظل تصاعد العدوان. نختم في حالة الطقس، اليوم الاثنين يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا سيداتي سادتي، نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، هذه تحية وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، الآن ننتقل بكم إلى هذا البث المشترك مع تلفزيون فلسطين، فتفضلوا بالمتابعة.
1: لأجل الوصول إلى اتفاق ينهي الحرب، وفي 22 من الشهر ذاته أعلن دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى بناء على طلب الوسطاء. قال 3 دبلوماسيين أوروبيين لوكالة رويترز إن فرنسا تعمل مع عدد من الدول على زيادة الضغط على إسرائيل عبر فرض عقوبات منسقة داخل كل دولة على أفراد من المستوطنين مرتبطين بأعمال عنف في الضفة الغربية المحتلة.
2: في ظل تصاعد إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية وتعثر التوصل إلى إجماع داخل الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات جماعية، تبحث فرنسا بالتنسيق مع عدد من الدول الأوروبية فرض عقوبات على مستوطنين متورطين في أعمال عنف بالضفة. ووفق ما نقلت وكالة رويترز عن 3 دبلوماسيين أوروبيين، فإن العقوبات المقترحة تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، مع إمكانية اعتماد كل دولة قوائم خاصة بالأفراد المستهدفين. وتأتي هذه التحركات وسط تصاعد اعتداءات المستوطنين وتزايد الانتقادات الدولية للحكومة الإسرائيلية بسبب التوسع الاستيطاني الذي يرى دبلوماسيون أنه يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية. وأشار الدبلوماسيون إلى أن غياب التوافق داخل الاتحاد الأوروبي دفع عددا من الدول إلى بحث فرض عقوبات على المستوى الوطني بالتنسيق فيما بينها، فيما أكد أحدهم أن بريطانيا والنرويج من بين الدول المشاركة في هذه المشاورات. وتسبق هذه الجهود اجتماعا تستضيفه باريس في 12 حزيران الجاري بمشاركة منظمات مجتمع مدني فلسطينية وإسرائيلية وعدد من وزراء الخارجية في إطار مساع فرنسية لإبقاء القضية الفلسطينية على أجندة الاهتمام الدولي. ويذكر أن الاتحاد الأوروبي أقر في أيار الماضي عقوبات على مستوطنين متهمين بممارسة العنف في الضفة الغربية، فيما فرضت بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج العام الماضي عقوبات على إيتمار بن غفير وبيتسلي إلسموتريتش. فالنتينا أبو حامد، تلفزيون فلسطين.
1: في واقعة تعكس مدى الانحدار الأخلاقي وتكشف بوضوح حجم الانتهاكات المروعة التي يتعرض لها الأسرى، نشر أحد جنود الاحتلال فيديو عبر حسابه الشخصي يظهر فيه تنكيلا وحشيا بأطفال مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين، مصحوبا بعبارات ساخرة تعرضهم للبيع.
3: طفل شهيد وآخر أسير وآخرون للبيع، هذه آخر إبداعات الاحتلال الذي أطلق العنان لجنود جيشه الذي يدعي أنه أكثر أخلاقا من بين جيوش العالم. كيف لا، فهذه الأخلاق تتيح لهم قتل من يريدون ووقت ما يريدون. فبينما ينعم أطفال العالم في مثل هذا الموسم بالمخيمات الصيفية ورحلات الاستجمام، يتقاسم أطفال شعبنا الوجع الذي يكبده لهم جيش الاحتلال ومستوطنوه. لو كان هذا المزاد لبيع الأطفال في إحدى الدول التي تصف نفسها من دول العالم الأول، لا وقفت الدنيا على قدم واحدة ولا تداعت أممهم المتحدة تنديدا واستنكارا، والدم الفلسطيني بات رخيصا في حساباتهم. الرضيع سام وأحمد

0: ومحمود وجريس ولياس ومحمد أبو خضير وهند رجب، كلهم أهداف مشروعة لجيش يتبادل الأدوار مع مستوطنيه لتنفيذ مخطط ابتلاع الأرض وترهيب شعبه بمختلف مكوناته عبر القتل والحرق والأسر وأخيرا البيع بأبخس الأثمان دون أن تكون هناك حرمة لطفل أو شيخ أو امرأة.
1: أصيب طفلان برصاص الاحتلال الحي في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، وأشارت جمعية الهلال الأحمر إلى إصابة طفل 17 عاما بالرصاص الحي بالقدم وآخر 16 عاما بالرصاص الحي في منطقة الفخذ، إضافة إلى إصابة مسنن بالرصاص المعدني في الرقبة والعشرات بالاختناق. كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد الخطيب من داخل المخيم، هذا وكانت قد اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس وسط انتشار قناصة الاحتلال على عدد من المنازل ومحاصرة ومداهمة منزل وإجبار السكان على إخلائه، بالإضافة إلى مداهمة محال تجارية وتفتيشها داخل المخيم. خيم الحزن والصدمة على المزارع شكري شحادة إثر استيلاء مستوطنين على منزله وتخريب محاصيله الزراعية، وذلك في قرية النصرية شرق مدينة نابلس، فاعتداء ألحق أضرارا جسيمة بمصدر رزقه وممتلكاته.
2: بعيون يملأها الذهول وقلب أثقله الوجع، أصيب المزارع شكري شحادي بصدمة كبيرة بعد أن شاهد منزله وقد سرقت محتوياته بشكل كامل ودمرت أرضه، فيما سيطر المستوطنون على بئر مياه يعود له في مشهد مقيت يعكس حجم الألم والمعاناة التي يعيشها المواطنون في قريتي بيت حسن والنصرية شرق نابلس.
3: إحنا مش بس أنا والمزارعين كل الحوالي، يعني أكثر من 15 مزارع دمار، تنزيل حتى الأبقار مكسرة، تكسير الزيتون، يعني مشهد مؤلم. احنا تعبنا بعد 7 سنين نلقى خراب دمار شامل، يعني الخراب 90 يعني ديش اقول لك 100% بدي اقول لك 80% يعني دمار شامل.
2: على مدار 3 سنوات منع المزارعون من الوصول إلى أراضيهم في المنطقة الشرقية من النصرية، والتي أقيمت عليها بؤرة استيطانية تنطلق منها ميليشيات المتطرفين وتنفذ الهجمات على المواطنين لدفعهم إلى الرحيل قصرا.
3: حاولت أجي على المنطقة، أجي يطلع علي بالتركترون موسى، عدة مرات يجوا يطلع عني بالتركترون موسى، يعني رغم هذا ولا سائل عن هذا. الأرض بده يعني حبنا للأرض لازم نكون متواجدين فيها وما نستسلم، وإحنا ثابتين على هذا الأرض إن شاء الله.
2: قرى النصرية وبيت حسن وفروش بيت دجان تتعرض إلى هجمة محمومة من قبل عصابات المستوطنين وقوات الاحتلال التي تضيق على المزارعين من خلال أوامر الهدم ووقف البناء، فيما يستمر الزحف الاستيطاني وإقامة البؤر.
4: هجمات إرهابية تنفذها عصابات المستوطنين تطال الأرواح والممتلكات على حد سواء، حيث تسعى هذه الميليشيات المتطرفة إلى فرض واقع قائم على قوة السلاح. محمد الخطيب، تلفزيون فلسطين، من قرية النصرية شرق نابلس.
1: اعتدت مجموعة من المستوطنين على مواطنين في قرية جلجلية شمال مدينة رام الله، وأفاد مراسلنا أن مستوطنين مسلحين هاجموا عمال بناء في قرية جلجلية واعتدوا عليهم بالضرب وأجبروهم على مغادرة المكان. كما أقام مستوطنون بحماية ودعم جيش الاحتلال بؤرة استيطانية جديدة على أراضي المزارعين في قرية جين صافوت شرق قلقيلية، ملتهمة نحو 50 دنما من أراضي القرية.
5: في خطوة استيطانية جديدة أنشأت سلطات الاحتلال بؤرة استيطانية على أراضي قرية جين صافوت شرق قلقيلية، حيث تلتهم أكثر من 50 دنما من أراضي المزارعين في المنطقة.
6: خطورة هاي البؤرة هي توسع استيطاني ضمن المنهج الفكر الاستيطاني لدولة الاحتلال، توسع المستوطنات، بؤر استيطانية وربطها مع بعض بشوارع وأبني حتى وبعدها عملها مخططات هيكلية وتوسع حتى تصبح مدن. كل هذا على حساب وعزل أراضي مزروعة للمواطنين بحيث أنها تكون لا يستطيع الوصول إليها وبالتالي قضم أكبر عدد ممكن من الأراضي.
5: هذه البؤرة تأتي في وقت يمنع فيه الاحتلال مئات المزارعين من وصول أراضيهم في هذه المنطقة منذ نحو 3 سنوات، ليتفاجأ أصحاب الأراضي بهذه البؤرة المكونة من مجموعة من البيوت المتنقلة.
7: الأسبوع الماضي صاروا يجرفوا في الأراضي ويضعوا في تقريب 50 دلم مش أكل من 10 أسر في هاي البلد، صاروا يجرفوا فيها وحطوا عملوا أول شيء زي منطقة عازلة على أساس للنقطة البؤرة الاستيطانية اللي في قمة الجبال. الأسبوع الماضي احنا تفاجأنا انه قاعدين بيحطوا بيجيبوا في الليل، يعني بعد المغرب صاروا يجيبوا في كرفانات، ضلوا لحتى للصبح هم يحطوا في هاي الكرفانات.
5: ويخشى المزارعون من تمدد هذه البؤرة وتثبيتها كأمر واقع، خاصة في ظل وجود آليات الاحتلال التي تواصل الليل بالنهار في العمل على تهيئة البنية التحتية لتطوير البؤرة الاستيطانية وربطها مع المستوطنات المحيطة. إن هذه البؤرة وغيرها من البؤر الاستيطانية تهدف بالدرجة الأولى إلى السيطرة على الأرض وطرد المزارعين منها. من قرية جين صافوت شرق قلقيلية، أنا للجدع، تلفزيون فلسطين.
1: واقع صعب تعيشه العائلات في خربة يرزة شرق طوباس، لا سيما بعد تسييج المستوطنين لمساحات واسعة من أراضيهم، وذلك لفرض السيطرة عليها بالتزامن مع تصعيد الاعتداءات.
0: في خربة يرزة شرق طوباس لم تعد الحياة كما كانت. العائلة هناك تعيش يومها بين خوف دائم وقلق لا ينتهي مع تواصل اعتداءات المستوطنين التي تبدأ بملاحقة الرعاة ولا تنتهي عند قطع المياه والتعدي على البيوت وممتلكات السكان في محاولة لدفعهم لمغادرة أرضهم التي عاشوا عليها لسنوات طويلة.
8: يعني في حالة تأهب 24 ساعة، كل واحد بيستناها شو بده يصير فيه، شو بده يصير له. كل يوم هلكيت البقر سارح في الأراضي هان في الخربة. المحاصيل ما فيش حدا يحكي السنة هاي في له محصول هان، يعني ولا حدا حصد حبة كمح، كل المحاصيل ما فيش السنة هاد.
0: وإلى الشرق من قرية العقبة تسيج الأراضي وكأنها تسحب بصمت من أصحابها لتضيق المساحة أكثر على الأهالي وتحاصر مصادر رزقهم، ومع كل سياج جديد أو طريق استيطاني يشعر السكان بأنهم يعزلون أكثر عن أرضهم ومراعيهم.
8: تسييج عنا هان، هي من كاع أرضنا من تحت مبلشين وبيسيجوا. طبعا هي أراضي مملوكة مش أراضي دولة، هذه اللي بيسيجوا فيها مش عارفين لمين نتوجه، من مرة مش عارفين لمين نتوجه في هذه الشغلة. يعني يوم الجمعة أجوا والله من 15 لـ20 واحد تصويرهم معنا، ويعني بقوة هائلة مبلشين تسييج وصلوا لهان.
0: وبين الحواجز العسكرية والبؤر الاستيطانية القريبة تتكرر الهجمات وتكبر المخاوف لتصبح الحياة في يرزا قصة صمود يومي يواجه فيها السكان واقعا قاسيا متمسكين بأرضهم رغم كل ما يفرض عليهم من تضييق وتهديد.
9: تفشي الاستيطان المتسارع في مناطق الأغوار يعكس مضي حكومة الاحتلال بتنفيذ مخططات الضم الصامت لها على حساب إنهاء الوجود الفلسطيني. من خربة يرزا إلى الشرق من طوباس، مي المصري، تلفزيون فلسطين.
1: أكثر من 20 بؤرة استيطانية جديدة أقامها المستوطنون في مناطق الأغوار، كان آخرها تشييد بؤرة استيطانية بالقرب من بلدة العوجة.
0: أكثر من 20 بؤرة استيطانية جديدة أقامها المستوطنون في مناطق الأغوار، كان آخرها إنشاء بؤرة استيطانية بالقرب من بلدة العوجة بعد أن وضع المستوطنون كرفانات في المنطقة ونفذوا أعمال تجريف للأراضي في محاولة لفرض واقع جديد والاستيطان.

0: حرق السيارات.
1: ومع ازدياد البناء الاستيطاني تصاعدت أيضا اعتداءات المستوطنين بحق المواطنين في محاولة للتضييق عليهم ودفعهم إلى الرحيل عن أراضيهم. وتبرز التجمعات البدوية كأحد أكثر المناطق استهدافا، حيث يواجه أهلها اعتداءات متواصلة تتكرر بشكل يومي، وتشمل التضييق على الرعاة ومنع الوصول إلى المراعي والأراضي.
2: احنا بعذاب يومي، اللي مع الغنم، اللي مع المدارس، الأطفال، يومي عندنا مشاكل، يومي ما بتعرف وين تجيك اليومية. المتنخلين الموجودين هان هيو منه وفوق، الغنم تبعه اللي يجي ورا البيوت عنده في قلب البيوت هان، يقعد يسوي شاي، يسوي قهوة، يشرب ويضحك ومبسوط، ولا كأنه هذاك الثاني على الشقة الثانية كمان نفس الشيء،
1: يعني من كل الجهات،
2: من كل الجهات كمان نفس الشيء. عندنا اللي هي مجموعة عرب الحثورة، يعني كمان عندهم مضايقات. الكل يقول لك يمكن أني أنا وضعي أسوأ من وضع الثاني، هذا الوضع السيء. الناس حتى الرعيان اللي برا يطلعوا برا المجمعات يعانوا من هذه المعاناة، من حتى من حتى النسوان اللي مرقات الطريق ما بيسمى من والله ما واحد يسلم.
1: وبين التوسع الاستيطاني المتسارع وتصاعد اعتداءات المستوطنين، تتزايد معاناة الأهالي في الأغوار، لا سيما في التجمعات البدوية التي باتت تواجه تحديات متزايدة للحفاظ على وجودها وأرضها في ظل واقع يزداد تعقيدا. تزايد بناء البؤر الاستيطانية في مناطق الأغوار خلال الأعوام الماضية بشكل ملحوظ، والتي كان آخرها بناء بؤرة استيطانية جديدة بالقرب من بلدة العوجة. بالتزامن مع هذا البناء الاستيطاني تضاعفت اعتداءات المستوطنين وهجماتهم على أهالي التجمعات البدوية ومناطق الأغوار. من الأغوار الوسطى، وطن بلاص، تلفزيون فلسطين.
3: أجبرت سلطات الاحتلال شقيقين مقدسيين على هدم بناية سكنية مكونة من شقتين في بلدة الطور شرق القدس المحتلة. وأفادت محافظة القدس أن سلطات الاحتلال أجبرت الشقيقين نبيل وسامي أبو جمعة على تنفيذ هدم ذاتي لبناية سكنية مكونة من شقتين في بلدة الطور. وفي ذات السياق، أجبرت سلطات الاحتلال المواطن أشرف برقان على هدم منزله ذاتيا في حي بئر أيوب ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. هذا ونفذت آليات الاحتلال الإسرائيلي أعمال حفر وتجريف في منطقة عراق الدير الواقعة جنوب شرق القدس المحتلة. ووفق محافظة القدس، فإن قوات الاحتلال داهمت المنطقة الواقعة بين مستوطنتي معالي أدوميم وميشور أدوميم، وذلك في إطار تنفيذ مشروع استيطاني جديد يستهدف أراضي المواطنين. بالعودة إلى مدينة الخليل، حيث جرفت قوات الاحتلال طريقا بين بلدات إذنة وحمصة ودورة جنوب المحافظة بهدف التوسع الاستيطاني.
4: في المنطقة الشرقية من بلدة إذنة غرب الخليل، وتحديدا في منطقتي سوبا وحمصة، نفذت آليات الاحتلال أعمال تجريف وشق وتوسعة طرق وتعبيد أجزاء منها في المنطقة بهدف تطوير البنية التحتية التي تخدم المستوطنات والبؤر الاستيطانية المقامة على أراضي المواطنين، حيث تأتي هذه الأعمال ضمن محاولات متواصلة للسيطرة على المزيد من الأراضي الزراعية وفرض واقع استيطاني جديد في المنطقة.
5: ما يتعرض له بلدة إذنة كباقي الوطن، بل يعني بزيادة أكثر من عدد المستوطنين والإغلاقات المستمرة. يعني على صعيد إغلاق مدخل البلدة الرئيسي المغلق منذ أكثر من 3 سنوات، مغلق بشكل كامل، وهو الشريان الرئيسي للبلدة، سواء للتجارة أو للعلاقات أو للعلاقات الاجتماعية أو الموظفين أو إلى آخره. هذا الشريان معطل، ويعني بصراحة هذا الطريق والإغلاق المستمر لهذا البوابة أدى إلى شلل تام في البلدة.
4: وتتزامن هذه الإجراءات مع الحصار الذي تعيشه بلدة إذنة منذ أكثر من عامين نتيجة الإغلاقات والقيود التي فرضها الاحتلال على مداخلها وطرقها الرئيسية، ما أثر على حركة المواطنين وألحق أضرارا بالواقع الاقتصادي والتجاري في البلدة.
5: البلدة تتعرض لكثير من الاعتداءات، سواء اعتداءات المستوطنين أو مضايقات الاحتلال من خلال الإغلاق ومن خلال عمليات الهدم ومن خلال منع الناس من الوصول إلى أماكن عملها وأراضيها المحاربة. هذه الجدار فصل عنصري أو أراضي

0: فيها المصنف الموجودة في المنطقة مصنف جيم المنتشرة على على على جهات البلدة الأربعة، لأنه إذنها هي عبارة عن فقط 5500 دونم هي المنطقة المسموح البناء عليها.
1: وفي الوقت ذاته تتصاعد اعتداءات المستوطنين في المناطق الشرقية من البلدة، حيث شملت إحراق مزروعات وتخريب أراض زراعية، إلى جانب الاعتداء بالضرب على مواطنين أثناء وجودهم في أراضيهم، حيث تهدف هذه الممارسات إلى ترهيب السكان ودفعهم لترك أراضيهم لصالح التوسع الاستيطاني. من إذنا غرب الخليل، محمود فراش، تلفزيون فلسطين.
2: إلى ذلك جرفت قوات الاحتلال أراضي زراعية واقتلعت أشجارا في بلدة سنجل شمال مدينة رام الله. وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال جرفت أراضي زراعية واقتلعت أشجارا في منطقة بطن الحلاوة لصالح البؤر الاستيطانية التي أقامها المستوطنون قبل نحو عامين. كما صعدت قوات الاحتلال من انتهاكاتها في محافظة طول كرم ومخيميها وقراها في ظل عدوان متواصل للعام الثاني على التوالي، مخلفا أوضاعا إنسانية ومعيشية صعبة.
3: عدوان الاحتلال المتصاعد يتواصل على مدينة طول كرم ومخيميها بالتزامن مع تشديد الاحتلال إجراءاته العسكرية وتكثيف حملات المداهمة والاعتقال في مختلف أنحاء المحافظة، حيث تعيش المدينة وقراها حالة من التوتر المستمر نتيجة الاقتحامات المتكررة التي تنفذها قوات الاحتلال وما يرافقها من عمليات تفتيش وتخريب للممتلكات.
4: يعني شيء أصبح مخالف للقانون الدولي والأخلاق والإنساني، وعلى المجتمع الدولي أن يتدخل. يعني بيكفي صمت، بيكفي يعني أن يبقى شاهدا على مجازر وجرائم الاحتلال المستمرة بحق شعبنا الفلسطيني. ومخيمات طول كرم في نور شمس وطول كرم ما زالت تعيش ظروف النزوح القاهر والظالم.
3: وفي سياق التصعيد المستمر، يكثف الاحتلال مؤخرا من حملات الاعتقال التي تطال عشرات المواطنين عقب اقتحامه عدة قرى في المحافظة، وما يرافق ذلك من انتشار عسكري مكثف وإغلاق للطرق، الأمر الذي يفاقم معاناة الأهالي ويقيد حركة المواطنين.
5: ما زال هذا الاحتلال موجود في داخل مخيم نور شمس، ولكنه يزداد وحشية بوجوده في داخل المخيم، يطلق النار على أي شخص يقترب من المخيم. هناك العديد من قضايا الاعتقال بحق الناس الذين نزحوا من المخيم، مداهمات شبه يومية لأماكن تواجدهم بالقرى والبلدات. هذا الاحتلال يوميا يطلق النار على بيوت الأهالي في داخل المخيم، وهم علما أنهم خارجين من داخل هذا المخيم قهرا وجبرا.
3: يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار العدوان على طول كرم، مخلفا واقعا إنسانيا واقتصاديا صعبا، وسط مطالبات متواصلة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووضع حد للانتهاكات المتكررة بحق المدنيين. للعام الثاني تواليا يجدد الاحتلال ويصعد انتهاكاته المتواصلة بحق مختلف أنحاء محافظة طول كرم. هذا العدوان الذي انطلق من المخيمين اليوم يطال ويمتد ويتوسع ليشمل مختلف أرجاء المحافظة. من مقابل مخيم نور شمس، بيان ذياب، تلفزيون فلسطين.
2: كما ويشهد مخيم جنين حملة عسكرية مشددة في ظل استمرار حالة النزوح للمواطنين واستمرار أعمال التجريف داخل المخيم.
6: للعام الثاني على التوالي يتواصل عدوان الاحتلال مخلفا دمارا واسعا وأزمة إنسانية متفاقمة، فيما ما زالت آلاف العائلات تعيش مرارة النزوح القسري بعيدا عن منازلها. أحياء سكنية أفرغت من سكانها، ومنازل تضررت أو دمرت، وشوارع وبنية تحتية طالتها أعمال التجريف والتخريب، في مشهد يعكس حجم المعاناة التي يعيشها المواطنون منذ بدء العدوان.
7: عملية الاستئناف وتجديد التواجد الإسرائيلي داخل مخيم جنين، تواجد الاحتلال داخل مخيم جنين، هدفه كسر الإرادة لدى المواطنين الفلسطينيين وقتل الأمل داخلهم في العودة إلى هذا المخيم. ولكن أهلنا صامدين وثابتين، هناك حالة من الشعور في التحدي في هذا الأمر، ومهما كانت الظروف صعبة والاحتلال يحاول يفرضها علينا، هناك حالة تحدي يعيش المواطنين في الثبات على هذا الرأي وهذا الموقف في العودة إلى مخيم جنين إن شاء الله.
6: ومع استمرار إغلاق المخيم ومنع الأهل

0: من العودة إليه. تتفاقم التحديات المعيشية والاقتصادية التي تواجه العائلات النازحة التي وجدت نفسها مضطرة للتأقلم مع واقع جديد فرضته الظروف القاسية في ظل غياب أي أفق قريب للعودة إلى المنازل.
1: احنا ناس نازحين صلنا سنة ونص طبعا خارجين من بيوتنا ننتظر العودة إلى بيوتنا. وضع المأساوي لكل النازحين ماديا واجتماعيا وحتى نفسيا لأنه الوضع طال. نحن بانتظار العودة إلى مخيم جنين، نأمل أن يكون الوقت قريب جدا عودتنا إلى مخيم جنين.
0: ولا تتوقف معاناة المواطنين عند حدود النزوح والدمار، إذ تشهد المناطق والأحياء المحيطة بالمخيم حالة من التوتر الدائم، حيث تطلق قوات الاحتلال الرصاص الحي بشكل متكرر خلال التدريبات والتحركات العسكرية باتجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم، ما يثير الخوف في صفوف الأهالي ويهدد سلامتهم. عام ثاني من التهجير والغياب، وآلاف المواطنين ما زالوا بعيدين عن بيوتهم يواجهون قسوة النزوح وتبعاته، فيما تواصل الجرافات العسكرية تغيير ملامح المكان وحرمان أصحابه من العودة إليه. من المدخل الرئيسي لمخيم جنين، أمن بلالو، تلفزيون فلسطين.
2: اقتحمت قوات الاحتلال عدة بلدات وقرى في مناطق متفرقة من الضفة الغربية وسط مداهمات لمنازل المواطنين وانتشار عسكري واسع. هذا واعتقلت قوات الاحتلال 3 أشقاء من قرية قيرة شمال محافظة سلفيت عقب مداهمة منزل ذويهم وتفتيشه، كما جرى اعتقال 3 مواطنين من قرية كفر مالك شرق رام الله وأكاديميا من مدينة الخليل. أما في بيت لحم فقد هاجم مستوطنون مركبات المواطنين عند مفترق الطرق المؤدي إلى مستوطنة أفرات الجاثمة عنوة على أراضي المواطنين وأغلقوا الشارع الرئيسي. يشهد المجتمع العربي داخل الخط الأخضر حالة غير مسبوقة من تفشي العنف والجريمة المنظم، والتي حصدت منذ مطلع العام الحالي 119 ضحية في ظل معطيات تشير إلى تضاعف منسوب الجريمة منذ تولي المتطرف بن غفير منصب وزير الأمن القومي.
3: يستمر نزف الدماء في الشوارع العربية داخل أراضي العام 48 مع وصول الجريمة وأحداث العنف إلى مستويات غير مسبوقة، فمنذ مطلع العام الحالي سجل الداخل مقتل 119 ضحية في أحداث عنف امتدت من الشمال حتى الجنوب. فمنذ تولي المتطرف بن غفير منصبه كوزير للأمن القومي شهد الداخل ارتفاعا حادا في أحداث العنف وجرائم القتل التي باتت جزءا من المشهد اليومي في القرى والبلدات العربية إثر تبنيه سياسة تتعمد تفاقم الجريمة وتآكل المجتمع العربي من الداخل. فوفق آخر المعطيات، تضاعف منسوب الجريمة في الداخل منذ تولي بن غفير منصبه ليرتفع من نحو 116 جريمة في العام 2023 إلى أكثر من 250 جريمة في العام 2025. أما أحداث العنف عموما فقد تضاعفت من 6500 جريمة قبل تولي بن غفير منصبه إلى 10,000 جريمة في الأعوام التي تلت تنصيبه وزيرا للأمن القومي، هذا بالإضافة إلى التهديدات التي تتلقاها المصالح التجارية والتي وصلت في عدد من البلدات إلى أكثر من 90%، لتطال معظم المصالح التجارية بما في ذلك إحراق بعضها وإطلاق النار على غالبيتها العظمى. ومقابل هذه المعطيات الكارثية انخفضت نسبة الجرائم التي تقدم فيها لوائح اتهام ضد مرتكبيها إلى نحو 14% فقط من مجمل الجرائم التي ترتكب في البلدات العربية، ما يفسح المجال أمام الجريمة ويعطي الضوء الأخضر لمرتكبيها في ظل غياب منظومة رادعة تضع حدا لهذه الآفة التي حولت شوارع القرى والبلدات العربية إلى ساحة حرب تسفك فيها الدماء يوميا ويغيب عنها الأمان، ما جعل المواطن العربي في الداخل رهينة للإجرام المنظم الذي يهدد كافة البلدات دون رادع أو أفق لوضع حد

0: لحالة أصبحت أشبه بالحرب الأهلية. سلام مشرقي تلفزيون فلسطين، الناصرة.
1: في الشأن اللبناني استشهد مواطنان وأصيب 11 آخرون للغارة الإسرائيلية التي استهدفت شقتين سكنيتين في منطقة المريجة بالضاحية الجنوبية لبيروت. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن فرق الإسعاف والدفاع المدني تواصل عملياتها في موقع الاستهداف، كما واستشهد 8 مواطنين في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت بلدات عدة في قضاء النبطية. هذا ووجه جيش الاحتلال إنذارا بالإخلاء لسكان مناطق في مدينة صور. وفي سياق متصل تصاعدت الاتهامات الموجهة لإسرائيل باستخدام قنابل الفسفور الأبيض في مناطق مأهولة داخل لبنان، وذلك استنادا إلى مواد مصورة نشرتها وسائل إعلام أمريكية من بينها صحيفة نيويورك تايمز.

قالت صحيفة يدعوت أحرنوت إن إسرائيل تسيطر على 20% من مساحة لبنان. وأضافت الصحيفة عن وزراء إسرائيليين إن جيش الاحتلال بدأ بإنشاء خط جديد من المواقع العسكرية جنوب لبنان.

0: وفي اليوم 100 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها أسقطت مسيرتين إيرانيتين قالت إنهما كانتا تهددان لحركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز. وأضافت أن القوات الأمريكية تظل على أهبة الاستعداد لمواصلة التصدي لما وصفته العدوان الإيراني سياسيا. التقى وزير الداخلية الإيراني نظيره الباكستاني في طهران بعد أن وصل إلى العاصمة الإيرانية في زيارة تأتي في سياق الجهود الرامية إلى محاولة إحياء مسار المفاوضات المتعثر، حيث سلمه رسالة باكستانية إلى المرشد الإيراني. وفي وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الطرفين باتا على مسافة قريبة من التوصل إلى اتفاق. وأفادت وسائل إعلام أمريكية أن ترامب شدد في الوقت نفسه على تمسكه بشروط إضافية تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، بالإضافة إلى آليات تنفيذه، وأنه يمارس ضغوطا على طهران للتخلي عن طموحاتها النووية بشكل كامل. هذا وتكثف باكستان من تحركاتها الدبلوماسية بين طهران وواشنطن، وذلك عبر زيارة وزير داخليتها محسن النقوي إلى إيران وإجراء لقاءات مع كبار المسؤولين هناك في مسعى لدعم جهود التهدئة الإقليمية وتقريب المواقف بين الجانبين. وتأتي هذه التحركات ضمن مبادرة تحظى بدعم عدد من الدول الإقليمية. بالعودة إلى الشأن المحلي، حيث نظمت حركة الشبيبة الفتحاوية حملة تطوعية في برك سليمان جنوب مدينة بيت لحم، وذلك للحفاظ عليها في ظل محاولات الاحتلال للاستيلاء على الموقع التاريخي وطمس هويته.
1: في خطوة تعكس التمسك بالهوية الوطنية وحماية الإرث الفلسطيني، تتواصل الجهود الشعبية للحفاظ على برك سليمان في قرية إرطاس جنوب بيت لحم في ظل مخاوف متزايدة من محاولات الاحتلال الاستيلاء على الموقع التاريخي وطمس هويته الفلسطينية، ضمن سياسة تستهدف الاستيلاء على المعالم التراثية ونسبها إلى روايته الخاصة.
2: اليوم موجودين في نشاط التطوعي للحفاظ على عمق المكان وتاريخه وعلى الإرث الموجود من زمان، من سنوات عدة تم العمل بشكل جيد وللآن مستمرين حتى الناس تقدر تيجي وتلاقي المكان نظيف.

0: ويقوموا بالأنشطة والجمعات والفعاليات الموجودة هون.
1: طب باسم المؤسسة الأمنية لازم نعمل عدة مبادرات ونشاطات في المناطق اللي بتكون مهددة بالاستيطان، وهذا جزء من عملنا احنا المؤسسة الأمنية، اننا نحض الناس ونساعدهم ونبادر ونكون احنا المبادرين للتواجد في هذه الأماكن والعمل فيها.
2: وبدعوة من الشبيبة الفتحاوية في محافظة بيت لحم نفذ يوم عمل تطوعي شارك فيه متطوعون ومؤسسات وطنية إلى جانب طواقم الدفاع المدني لتنظيف الموقع وصون مرافقه، تأكيدا على أن حماية المكان لا تقتصر على الحفاظ على نظافته فحسب، بل تمتد إلى الدفاع عن هويته وحق الفلسطينيين في إرثهم.
3: هذه المبادرة يعني تأتي في سياق الحفاظ على المكان بكل مسمياته بكل معاني، الحفاظ على المكان بالبعد الوطني كمكان مستهدف من غول الاستيطان اللي تكلل بوجود سموتريتش في المكان وأطماع المستوطنين، أيضا بالبعد البيئي للمكان وتنظيف المكان وجعله أكثر قابلية لزيارات اللي شفناها من خارج حتى محافظة بيت لحم، وهذا شيء مبشر.
4: هاي المنطقة لها ارتباط تاريخي في مدينة القدس، هاي منطقة كاملة السيادة الفلسطينية بحاجة نحافظ عليها من منطلق وطني وحمايتها. أنا بوجه رسالتي لكل الحاضرين، هاي المنطقة بحاجة لتواجد دائم، عائلاتنا لازم تتواجد في هاي المناطق ومتوفر كل الخدمات.
2: المشاركون أكدوا أن بورك سليمان ستبقى معلما فلسطينيا ومتنفسا عاما لأبناء المحافظة في مواجهة أي محاولات للاستيلاء على الأرض والمكان أو تغيير هويتهما.
5: من برك سليمان حيث تتقاطع الطبيعة مع التاريخ والهوية، تتجدد الرسالة بأن حماية المكان ليست عملا تطوعيا فحسب، بل تمسكا بالرواية الفلسطينية وحفاظا على إرث يحاول الاحتلال الاستيلاء عليه. كفاح ربيع، تلفزيون فلسطين، بيت لحم.
6: أقامت جمعية البركة الجزائرية في قطاع غزة حفلا لكفالة أكثر من 1000 يتيم بتبرع من ولاية بسكرة الجزائرية.
7: لطالما مثلت جمهورية الجزائر حاضنة وطنية وإنسانية للشعب الفلسطيني في امتداد تاريخي نضالي للشعبين، ويتمثل كفالة أيتام العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لوحة كريمة من الجزائريين رئيسا وشعبا، حيث نظمت جمعية البركة الجزائرية حفلا للإعلان عن كفالة 1001 يتيم.
8: نقوم من فضل الله تعالى كل أسبوع بكفالة ما يزيد عن 1000 يتيم، وهذا الحفل أكملنا به كفالة 7000 يتيم من دعم أو الولايات الجزائرية الأصيلة، وهذا لا ما ليس غريب على أخواننا في الشعب الجزائري. اليوم جئنا على مخيم النصيرات بهذا الحفل بكفالة 1001 يتيم بتبرع كريم من ولاية بسكرة الجزائرية، فكل الشكر والتقدير والاحترام لإخواننا في الشعب الجزائري الكريم الأصيل.
7: أقيم الحفل بحضور لافت من ممثلي أطياف المؤسسات الإنسانية والمجتمعية في نادي مخيم النصيرات، عبرت خلالها عائلة المكفولين عن امتنانهم العميق للجزائر ولكل من يساهم في كفالة أيتام غزة.
9: أتقدم بالشكر للشعب الجزائري وخاصة في ولاية بسكرة لكفالة أختي اليتيمة، وأتمنى من باقي الولايات كفالة باقي الأيتام، خصوصا في غزة لدينا 70,000 يتيم، وشكرا لهم كثيرا على هذا العمل.
7: تجدر الإشارة إلى أن جمعية البركة تقدم خدماتها الإغاثية والإنسانية للنازحين منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على المحافظات الجنوبية، حيث بلغ عدد الأيتام الذين قدمت الكفالات لهم 7,000 يتيم.
6: أصدر مركز الاتصال الحكومي تقريرا يبرز أهم التدخلات التنموية والإصلاحية والتي نفذتها الحكومة خلال الأسبوع الماضي.
10: برغم الحصار المالي وتصاعد اعتداءات الاحتلال، تواصل الحكومة الفلسطينية تدخلاتها الميدانية والإنسانية لتعزيز صمود المواطنين على أرضهم. في التقرير الأسبوع التالي لمركز الاتصال الحكومي نستعرض أبرز التدخلات الحكومية خلال الفترة ما بين 24 أيار وحتى 6 حزيران.

بحث رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى مع وفد من الخان الأحمر سبل تعزيز صمود الأهالي والتجمعات البدوية في مواجهة مخاطر التهجير القسري واستهداف الاحتلال والمستوطنين، كما ناقش مع الصليب الأحمر دعم القطاع الصحي وأوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، داعيا إلى تكثيف الضغط الدولي لوقف الانتهاكات بحقهم. والتقى مصطفى أيضا وفدا برلمانيا يضم ممثلين عن 3 أحزاب بريطانية لبحث تعزيز التعاون المشترك في ضوء اعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية ومساهماتها في برامج دعم الشعب الفلسطيني واستئناف دعم وكالة الأونروا. من جانبها بحثت وزيرة الخارجية والمغتربين مع المستشارة الأولى في المعهد الأوروبي للسلام تطورات الأوضاع السياسية، مؤكدة أهمية تعزيز الدعم الدولي للحقوق الفلسطينية وإنهاء الاحتلال، كما أكدت دعمها للأمين العام للأمم المتحدة في مواجهة الضغوط الإسرائيلية المتعلقة بالتقرير الأممي حول القائمة السوداء، وأدانت استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما يرافقها من قتل وتدمير وانتهاكات للقانون الدولي. وفي تحذير خطير أصدرت وزارة الصحة بيانا أكدت فيه أن حياة أكثر من 4000 مريض سرطان وآلاف مرضى غسيل الكلى مهددة بسبب تفاقم أزمة الأدوية، مع نفاذ 726 صنفا دوائيا ومستهلكا طبيا، بينها 180 دواء أساسي و50 دواء أورام، محذرة من أن استمرار احتجاز أموال المقاصة يهدد بانهيار القطاع الصحي وداعية لتدخل دولي عاجل. وفي ملف الحماية الاجتماعية نفذت وزارة التنمية الاجتماعية في الضفة الغربية تدخلات استفادت منها 30,500 أسرة من طرود غذائية وغير غذائية وقسائم شرائية بقيمة 86,000 شيكل وتوزيع 21,600 حصة لحوم أضاحي و2170 كسوة عيد و1300 طرد غذائي وإغاثي و19,700 شوال طحين بين الضفة وغزة، إضافة إلى استفادة 877 يتيما من كفالات ومساعدات و145 خدمة تأمين صحي. وفي قطاع غزة استفاد 28,000 شخص من مساعدات غذائية متنوعة و6,566 من مساعدات غير غذائية، فيما استفاد 6,142 يتيما من كفالات وكسوة عيد ووجبات. أما وزارة الأشغال العامة والإسكان فواصلت تدخلاتها في غزة والضفة، حيث تم تسليم 160 وحدة إيواء مؤقتة و91 وحدة إضافية في مخيم البركسات وتركيب 76 دورة مياه لمراكز الإيواء. وفي الضفة بدأ العمل بإعادة تأهيل شارع وادي البادان الفارعة واستكمال طريق خلة المي في يطة وصيانة طرق في قلقيلية. وزارة الحكم المحلي افتتحت حديقة مسحة في سلفيت بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 308,000 يورو، كما سلمت بلدية الكفريات في طول كرم آلية باجر مزودة بشاكوش هيدروليكي. وفي القطاع الزراعي أعلنت وزارة الزراعة بالتعاون مع الشركاء عن منح بقيمة 620,000 شيكل ل 280 مستفيدا من رام الله والبيرة والقدس، وتوقيع اتفاقية لإنشاء متنزه على مساحة 30 دونما في جنين، وتدريب 70 سيدة في تصنيع منتجات الحليب وتوزيع معدات على 22 مزارع عن جنوب الخليل، وزراعة 4600 شجرة فاكهة ل 40 مزارعا في رام الله والبيرة. وفي التعليم العالي أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن منح دراسية في رومانيا للعام 2026-2027، إضافة إلى تفاصيل عقد امتحان الثانوية العامة لطلبة قطاع غزة. أما وزارة الداخلية فحققت الشرطة تدخلات لحفظ الأمن والنظام، شملت القبض على 752 مطلوبا للعدالة بينهم 5 خطيرين، وتنفيذ 1090 مذكرة قضائية، وضبط 33 قضية مخدرات، ومتابعة 260 حادثة جنائية، كما نفذ الدفاع المدني 373 مهمة إطفاء و74 مهمة إنقاذ، وأصدر 176 تصريحا للمنشآت، ونفذ 629 جولة سلامة عامة، فيما ضبطت الضابطة الجمركية 62 قضية تهرب ضريبي وجمركي، وأتلفت 4 طن من بضائع منتهية الصلاحية. وفي قطاع الطاقة وقعت سلطة الطاقة مذكرة تفاهم مع جامعة بوليتكنيك فلسطين لتركيب نظام طاقة شمسية بقدرة 100 كيلو وات، ومنحت رخصة لمشروع آخر بقدرة 990 كيلو وات في نابلس يخدم نحو 350 أسرة. فيما أعلنت وزارة العمل صرف الدفعة 22 ل 424 مستفيدة من نساء غزة العالقات في الضفة بقيمة 296 ألف شيكل، وتخريج 255 من مراكز التدريب، وتدريب 120 شابا وشابة في جنين، وتوفير نحو 200 فرصة عمل، وتنفيذ 13

0: نشر مشروع ريادي وتخريج 7 حكواتيات بعد 590 ساعة تدريبية. أما وزارة العدل فأنجزت 7444 معاملة خلال شهر أيار، بينها شهادات عدم محكومية وتصديقات ووكالات، وأصدرت 826 شهادة في قطاع غزة. كما أصدر ديوان الجريدة الرسمية العدد 238 من الوقائع الفلسطينية ونشر التشريعات إلكترونيا. وفي السياحة والآثار نفذت الوزارة أكثر من 15 جولة ميدانية شملت 75 موقعا تراثيا، ورصدت 32 اعتداء وعاينت 64 قطعة أثرية مضبوطة. أما وزارة الصناعة فأصدرت رخصتين لمنشآت جديدة ورخصة تشغيل لمنشأة برأس مال 528 ألف دينار، ووفرت 17 فرصة عمل. وأخيرا أطلقت وزارة شؤون المرأة ورقة حقائق حول انتهاكات الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين، وتواصل العمل على تأسيس الأرشيف الوطني للمرأة الفلسطينية بالشراكة مع المكتبة الوطنية.
1: قبل الختام هذا تذكير بأهم ما جاء من عناوين: 13 شهيدا بقصف جوي ومدفعي على قطاع غزة، وإجلاء 97 مريضا ومرافقا عبر معبر رفح. شهداء وجرحى في هجوم إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، وإيران ترد. جاء في حصادنا أيضا: فرنسا تقود تحركا أوروبيا لفرض عقوبات على مستوطنين مرتبطين بأعمال عنف في الضفة الغربية المحتلة. نهاية الحصاد، دمتم برعاية الله، إلى اللقاء.

0: تفاجأنا في مستوطنين يمكن حوالي 30 مستوطن أجوا حرقوا الخيمة هذا معهم يعني مادة حارقة حرقوا الخيمة هذا حرقوا الخيمة هذا حرقوا خوم الجيت يعني محلوش ولا إشي هان جنابي حرمي عفش كله هان حرقوا
1: اعتداء منظم من مستوطنين مقنعين مع كفات مع حروات مع مواد حارقة فحرقوا بيتين لأحمد جبر سيارة تستعمل كمسكن لخضر نواجها

نقص حاد في الغيارات وفي الأدوية. بعض الأطباء بيكتبوا لنا أدوية بنروح نصرفها من مستشفى المعمدان بيقولها غير متوفرة، بنروح نصرفها من الصيدليات برضو والصيدليات غير متوفرة، وهذا بيبقى عبء مش طبيعي على المرضى، بالذات مرضى السكر. ومريض السكر لازم ياخذ علاجه باستمرار. احنا في بكتب لنا علاجات ونحن في

نفس الوقت مش ملاقينه. طب المريض ايش يسوي في هذه الحالة؟ وزارة الصحة والنظام العالمي بأن يوفروا العلاج ضروري ضروري ضروري، وإلا بتفقد بعض الحالات وممكن بتر تلف الطرف لعدم أخذ هذا العلاج. فالمنطلبهم فورا الصحة العالمية إنها توفر العلاج بأسرع وقت ممكن لعدم تطور الحالات إلى الأسوأ.

0: الجدران محتاجين نرفع الصوت. الخيام نزحوا، الخيام اللواء يعني نزحونا من جبال، نزحونا من الفلاح، من منطقة لمنطقة، بنزح وين ما بنروح بنلاقي خلاء وبخطوه.
1: احنا قاعدين في خلق وفي بره وشردنا من دورنا من هان ومن هان، وقلنا بركي لقينا في امان نعيش فيها، لقيناها ورانا هي القصف، ورانا القصف هي فوق روسنا، يعني هي شايفه فوق روسنا، لا ضلنا عايش ولا ضلنا منحل شردنا باولادنا، منحل عرفنا ننفذ بالولاد الصغار. والله يا بني ما في امان.

نحمد الله على نزول المطر، بس احنا في خيام عارفين في شوادر فراشنا مية، أواعينا مية، كل حالنا مية صرنا، يعني من الساعة 2 للصبح وإحنا واقفين على رجلين عشان إنه ما نغرقش.

الله احنا جينا هنا لقينا المنظر زي ما انت شايف يعني. دقرة اول ما سحب الجيش يعني احنا جينا هنا لقينا المنظر المرة يعني. هاي المنطقة كانت يعني من احلى المناطق. وزي ما انت شايف لقيت مدمرة.

0: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم أناديكم. كل التحية لأشواق الحرية، لأسرانا البواسل وأسيراتنا الماجدات داخل سجون الاحتلال والمعتقلات. نتحدث اليوم في هذه الحلقة الخاصة عن حكاية رجل جمع بين صبر السجون وجرأة البحارة. لا نتحدث عن سيرة قائد فقط، بل عن حقبة تاريخية مهمة في تاريخ القضية الفلسطينية. قاد كل السفن البحرية وسط الآلام والجراح العميقة والمعاناة اليومية التي نعيشها في قطاع غزة. أن نستذكر هذه الحقبة، من قاد أول سفينة فلسطينية تدخل إلى ميناء غزة البحري هو اللواء القبطان عمر عكاوي، وهو اليوم محرر بيننا بعد 23 عاما من الألام والحرمان داخل سجون الاحتلال الإسرائيلية. أن يكون بيننا اليوم ونتحدث بهذه الحقبة في كل ما نمر به اليوم من دمار ونزوح وأوجاع غزة، أن نستذكر من قاد هذه السفينة، كل السفن التي قادتها الثورة الفلسطينية. في سفينة جندلة أن نستذكرها اليوم، وأن نرحب بمن قاد هذه السفينة التي كانت هي هدية من الشعب الكوري إلى غزة. نرحب بك ونتشرف بك اللواء القبطان عمر عكاوي، أهلا بك. يعني سيد عمر، جميل أن تكون بيننا اليوم بعد هذه السنوات الطويلة.
1: أشكرك أخت بيداء. أول شيء يجب أن نترحم، ونبدأ في هذا الكلام، يجب أن نترحم على أرواح شهداء فلسطين كافة وشهداء الثورة الفلسطينية كافة، وأن نسأل الله الشفاء لكافة جرحانا والفرج لأسرانا البواسل اللي ما زالوا يقبعوا خلف قضبان السجون، واللي نسأل الله أن يفرج عنهم كربهم. وأنا أولا لي الشرف أنني على بقعة من أرض الوطن اللي أنا أنتمي إليه كلياته منذ نعومة الأظفار، وغزة بمنطقها التاريخي،
0: نعم،
1: وترابها ورملها المجبول بدماء أبنائنا وأبناء شهدائنا، لا يمكن إلا أن نقف عندها ونرفع الهامة.
0: وغزة فخورة فيك،
1: ويسعدها
0: أن تكون بيننا. وفي مواصي خان يونس، أنت من المبعدين، الشق الثاني من الوطن، كلنا في وطن واحد في فلسطين على هذه الأرض، أن نلتقي بك هنا في غزة.
1: شرف لي أن أكون على هذه البقعة. أنا أولا من قرية اسمها علار في طول كرم، يعني درست لغاية التوجيه فيها، ومن ثم خرجت وانضميت إلى صفوف الثورة الفلسطينية في العام 76، وما زلت إلى الآن، وتدرجت في كافة المناصب. درست طبعا في الأكاديمية البحرية في الباكستان العسكرية، ومن ثم درسنا في الأكاديمية العربية للنقل البحري في الشارقة والإمارات والإسكندرية، وخضت غمارها البحار كلها. يعني
0: ما شاء الله، سيرتك النضالية والتعليمية أيضا مشرفة، كماجستير علوم بحرية وأيضا ماجستير علوم سياسية داخل السجن، أن تستكمل أيضا تخصصات أخرى.
1: نعم، أنا حقيقة أنا تخرجت، أخذت بكالوريوس علوم بحرية من الباكستان، بكالوريوس علوم عامية وعلوم بحرية، وأخذت تحصلت على شهادة الماجستير في العلوم السياسية في السجون من جامعة فلسطين في غزة، وكنا إحنا أول برنامج ماجستير في لجامعة فلسطين في داخل السجون. وسرنا في هذا المسيرة إلى أن أفرج عنها. لكن السيرة قبل، أنا طبعا فيش سفينة إلى الثورة، يعني كانت مملوكة هذا إلا أنا، يعني تقريبا كنت
0: لو استوقفنا الحديث ونحن نريد أن نستذكر هذه الإنجازات، شعبنا نزل موجوع مكلوم بالألم والهم، ولكن أن نستذكر هذا التاريخ، غزة حاضرة بكوادرها وقيادتها أيضا، سفينة جندلي التي قدتها إلى ميناء غزة.
1: شوفي، أول شيء شعبنا وفي، ولا يمكن أن ينكر نضالات أبنائه، هذه حقيقة ومرصفة وتاريخية. يعني إحنا من درس أبنائنا كل التاريخ النضالي الفلسطيني بأكمله، ومن درس التاريخ الفلسطيني جندلي. جندلي أولا يعني كنت أنا في ليبيا، وكنت أنا تقريبا مسؤول الإدارة في القوة البحرية الفلسطينية، وكنا بنستقبل المرحوم الشهيد ياسر عرفات في أحد الفنادق في ليبيا في طرابلس. فكان في هناك حوالي أكثر من 30 إلى 40 جرافة سمك كبيرة موجودات في ميناء طرابلس. فكنت أنا والرئيس على شرفة برادة يعني، فبأشر للرئيس بقول له يا أخو عمار هذول جابوهن الإخوان الليبيين من كوريا. ما حدتلوش أي كوريا. فيا ريت يكون عندنا ثنتين نخلي نشغل شبابنا، لأنه نحن عندنا، أنا كنت لحالي في ليبيا عندنا حوالي 84 ضابط ومهندس بحري غير البحارة، وإحنا البحرية. فهز رأسه أخ عمار، وهو كان في رحلة إلى كوريا الشمالية. فراح الزعيم الكوري كيم إل سونغ قال له هذول باخرتين هدية للشعب الفلسطيني كلياته للانتفاضة الفلسطينية وإلك كعنوان. وهو راجع في نفس الرحلة يعني لك، وهو راجع قال لي جهز حالك تروح تجهزها. فأنا رحت بنيت هذه السفينة من أول لوح حديد الحط فيها لغاية ما كبلت، واعتليتها كقبطان وجبتها من كوريا الشمالية من ميناء اسمه ونسان في شرق كوريا الشمالية، ودخلت فيها بحر اليابان والبحر الأصفر والبحر الصيني
0: يعني
1: وخليج البنغال والمحيط الهندي،
0: جبت يعني العالم،
1: وجبتها على دبي على عجمان. هناك قمنا بتغيير كافة الألوان بتاعتها ورفعنا عليها العلم. وقتها بدأنا في العلم القبرصي، وأنا دخلت فيها على ميناء غزة بالعلم الفلسطيني.
0: أول سفينة تحمل علم فلسطين.
1: أنا يعني كان عندي حلم أستذكر المرحوم أبو جهاد رحمه الله، جمعنا في صنعاء عشان نكون للذكرى وكويس، فطلب من كل الطيارين العسكريين والبحارة العسكريين التحول إلى الدراسات المدنية. أخ أبو جهاد يعني إحنا قالنا أنا لما بدي أدخل أي مدينة في فلسطين بمطار فلسطيني بدي أدخل بطيار فلسطيني، ما بدي أدخل بطيار هندي ولا باكستاني.
0: سفينة فلسطينية،
1: والسفينة بدها تدخل بقبطان فلسطيني تتحول فكانت يعني مش عندهم بعد نظر، قيادتنا كان عندها يقين أنها ستأتي إلى فلسطين.
0: أتت إلى فلسطين وأتت. واستقبلها أهلها.
1: استقبلها أهل فلسطين.
0: كيف كان المشهد أمامك؟
1: ألا كجندلي كسفينة أنا ذهبت فيها إلى ميناء حيفا، وبتعرفي أنا اسمي عمر عكاوي، كنت حاب أدخل مدينة حيفا وأدخل عكا لأنها مسقط رأس بالنسبة لي، مسقط يعني جذوري منها أنا. ودخلت على حيفا وعملت عليها إصلاحات وما إصلاحات كل شيء هناك، بالرغم أنه هي كانت تحمل العلم القبرصي، ولكني أنا بالنسبة إلي في داخلي أنا كنت في قمة شموخي وقمة فخري إني أنا دخلت مدينة حيفا بباخرة بسفينة وتخص فلسطين. ومن ثم بعدين إحنا في سنة في بداية سنة 2000 تم التنسيق لهذه السفينة، ودخلت فيها على ميناء الزود، عملوا لها فحص ودخلت فيها على ميناء غزة. لا أستطيع أنا أن أوصف لك الشعور والدنيا يعني إنه أنا في ميناء، أنا في ميناء فلسطيني، أنا في أرض فلسطين، أنا في قمة المجد. وساعة واحدة يا أخت بيداء حافل بالمجد تساوي أعمار فاستقبلت الاستقبال اللي شو اسمه. ومن ثم كانت هذه السفينة كمان أنا أخذت فيها سيادة الرئيس المرحوم ياسر عرفات، أخذت لافتتاح حقل الغاز
0: من سفينة جندلة إلى سفن أخرى. وكان في إحدى المرات التي قدتها لإحدى السفن أنجلبت معك لأجهزة صوت لإذاعة يبقى صوت فلسطين، تنقل الرسالة إلى العالم أجمع، من العالم إلى فلسطين. هذا الصوت
1: هذه قبل هذه في يعني في بدايات إحنا طلعنا على سفينة كانت عبارة عن إذاعة صوت فلسطين، صوت الثورة الفلسطينية، وكانت مصممة لهذا الحكي، وتم تأمينها وتجهيزها وكل شيء، وكانت اسمها إرميوني وقتها. وبعد هيك مشروع عبصر كيف صارت ظروف معينة ولم يتم. أما هذه السفينة يعني أنا قدتها على مدى سنتين أو ثلاث كمان، فكانت هي موجودة معي، وأنا كانت هي تخص فلسطين، وكان يعني ستبدأ ببث صوت فلسطين وصوت الثورة الفلسطينية. هذا الكلام في 84-85.
0: بعد يعني سنوات وأن يمر هذا الإنجاز، أن تكون هناك قيادة بحرية، كيف كان مدى استقبال أيضا الناس الإنجازات هاي البحرية من غزة؟ هذا المجال صعب جدا، كيف كنت وسط التحديات الكبيرة؟ شوفي. ربما عانيت كثيرا وصولا إلى
1: يعني
0: هذا
1: احنا
0: الإنجاز.
1: ساهمنا في كافة المفاوضات كمان، مش بس العمل، وساهمنا في بناء ميناء غزة اللي هو يعني يعتبر الآن ملجأ لكافة صياديننا وكافة الموانئ البحرية. هون احنا كان عندنا كانت البحرية القوة البحرية عندنا القوة تشرف على 4 أو 5 موانئ في داخل على ساحل قطاع غزة. يعني في عندنا في رفع كان لنا موقع، وكان عندنا في خان يونس موقع، وكان عندنا في الدير موقع، وكان عندنا في أكثر من موقع في ما يعني ما بين الشيخ عجلين وما بين السودانية، احنا كان عندنا أكثر من موقع. ولكن الإنجاز الأكبر اللي هو أنجزته البحرية في داخل قطاع غزة هو تأسيس الميناء، واللي هو تم الاعتراض عليه أكثر من مرة، وصار فيه كثير أمور ويجب إزالته ما يجب إزالته. وأنا أيضا كمان ساهمت، كنت أنا موجود ضمن وفد المفاوضات اللي كان يفاوض على تأسيس ميناء غزة الأصلي، وأنا ذهبت إلى مفاوضات في القدس وفي أكثر من مكان في هذا الموضوع. وأنا كنت أيضا ممثل فلسطين في المنظمة البحرية العالمية وفي منظمة المساحة العالمية. وآخر ما قبل ما أنسجن يعني وأنا حتى لما أنسجنت أنا كنت مدير عام الشؤون البحرية في وزارة المواصلات. فإحنا عملنا توثيق ووصلنا، حاولنا بكل ما نملك أن نوصل رسالة بحارتنا، لأن بحارتنا كانوا يعني إذا بدي أقول لك أسوأ حالة بحارة موجودة في واقعنا العربي هي حالة بحارتنا في قطاع غزة. ويمكن إحنا قصرنا وقصرين كثير كمان، لأنه كان مطلوب منا كثير إن ننجز لهم.
0: هناك تحديات كبيرة، هناك ضغوطات كانت عليكم في هذا الوقت، ولكن استطعتم بالنهاية أن تنجزوا من واقع البحارة إلى الأسر. ولكن قبل أن ندخل إلى الأسر نستوقفك قليلا مشاهدينا الكرام لنتحدث عن حكاية اللواء القبطان عمر العكاوي فحسب، بل نتحدث عن حكاية بحجم وطن، نستذكر المجد الفلسطيني. إلى هذا الفاصل ومن ثم نعود إليكم، ابقوا معنا.

0: عدنا لكم من جديد مشاهدينا الكرام في برنامجكم أناديكم بالعودة إلى ضيفي الأسير المحرر اللواء القبطان عمر عكاوي. يعني جميل أن نتحدث في البداية كنا عن الجانب المشرق في تاريخنا وفي إنجازاتنا، وإن شاء الله نأمل أن ينهض كل قطاعاتنا البحرية وغيرها من جديد، هذا ما نأمل به. دوما يبقى الاحتلال الإسرائيلي هو العائق في كل شيء، من فترة من واقع البحارة إلى فترة الأسر، عذاب في التحقيق في المنع في كثير من
1: مجرد
0: التفاصيل.
1: ما في السجن، مجرد ما يكون في السجن كل الألم والوجع والمعاناة اللي أنت ممكن تسرديها في الروايات أو في الخيالات هي موجودة. يعني من الزنازين وتعذيب الزنازين،
0: العزل الانفرادي،
1: والعزل الانفرادي والحرمان من كثير أمور يعني بأكملها. يعني لدرجة مثلا مرت فترات الحرمان من زيارات الأهل، الحرمان من الملابس، الحرمان من الأكل، الحرمان من كثير من الفورة، يعني تطلع من الغرفة إلى الفورة هذه كمان يعني حقب موجودة وآلام موجودة في السجون لا تعد ولا تحصى. فكان هناك يعني الالتئام الأسرى حول البعض، وكان مطلوب من كل واحد عنده جهد انه يقدمه. يعني احنا ابنائنا، انا مسكت موال الثقافه باكملها وبدات قلت لهم الان يعني كلياتهم، هناك كثير من اولادنا كانوا يجونا اميين لا يقرا ولا يكتب ولا اي شيء، ونبلش نعلمهم ونسويهم. وهناك كثير تخرجوا جامعات وهم أميين.
0: تعبئة الفكرية والثقافية والأدب كان حاضرا داخلهم.
1: نعم، فكرية وثقافية وأخلاقية، نربيهم على كافة على حب الوطن وعلى العلوم وعلى الثقافة وعلى المعرفة. لأنه هذول يعني مش أقول لك أنهم ضحية الجهل أو أنه إحنا جاهلين أو مش هذا، لا، هناك ظروف تمر في كل واحد موجود هذا أكيد، ولكن احنا كان عندنا زخم غير طبيعي داخل السجون في مجال التعليم.
0: هذا التحدي الذي قدمته الحركة الأسيرة على مدار كل السنين،
1: احنا
0: التعليم والإنجازات التي حققت،
1: احنا وصلنا إلى درجة الدكتوراه في السجون. يعني أخونا مروان برغوتي الله يفك أسره،
0: كل تحية وإن شاء الله
1: هنا كافة أسرانا، جمال الرجوم والأخ مروان درغوثي والأخ عمر خروات والأخ ناصر عويس
0: وكافة
1: أسرانا اللي نأمل ونسأل الله أن يفرج عنهم ويفكرهم. الآن في مجال التعليم يعني صح احنا بدأناها مباشرة، ولسه كمان كان أخونا مروان يعني بدأها بريادة معينة في سجن هدريم، و خرج كنا نخرج التوجيه يعني درسنا، انا كنت مشرف على توجيهي، وجامعه الجامعه المفتوحه كنا ندرس ماده التاريخ وماده التربيه الاجتماعيه، اعتقد الخدمه الاجتماعيه، وحتى الماجستير كمان احنا درسنا فيه سوينا. وانا خشيت كنت بدرس ماده مواد الماجستير في داخل السجون وانا طالب معهم، ودخلت معهم وحصلت على شهاده الماجستير من جامعه فلسطين. فكان همنا انه احنا يعني بديش اقسم لك انه يعني هناك اكثر من 50-60% من اولادنا كانوا يجونا ما في تعليم.
0: اكيد اللي اعتقل هو لسه ما كمل الثانويه العامه او ما كمل الجامعه،
1: كلهم كنا نهتم احنا بالتعليم الاساسي تبع محو الاميه هذه كنا نشوفه، وهذا كان اجباري على كل اللي بيقراش ويكتب لازم يتعلم، وعلى التعليم الثانوي وكافتهم. ما فيش يعني ما كناش نخلي حدا لا يصل الى الثانوية العامة، وبعدين احنا نكمل معهم حتى البكالوريوس والماجستير. يعني احنا تخرجنا يمكن مش اقل من 50 شاب احنا في رامون ونفحة ماجستير، ويمكن اخونا مروان خرج اكثر من 100 واحد.
0: وقت الافراج عن في ظروف استثنائية مر بها قطاع غزة خلال الحرب ضمن صفقة تبادل الاسرى في الدفعة الاولى، خرجت من السجن إلى قطاع غزة وليس إلى طول كرم، ولم تلتقي بالعائلة، ابنتك ملك لكن فلسطين بأكملها كانت تنتظرك.
1: السنة ونص اللي قعدناها هذول احنا لغاية 7 أكتوبر ديش أقول لك إنه يعادل 50 سنة
0: عن كل
1: هذا قمة منا. لكن يوم أجت الهدنة في 19/1
0: صحيح
1: 2025 وطلعت أول دفعة الثانية. فهناك كان اختلاف على بنت يهودية كانت محجوزة وتم الإفراج عنها وله جاي اسمي فيها. أنا كنت بقسم 7 في رامون وأجون الساعة 4:30 الصبح عكاوي مع 5 دقائق كنت جاهز لابس.
0: نعم
1: قمت مش أقول لك بدني كلها شعر سجدت نزلت دمعتي. ما أقول أنا أشوف ملك وإن ملك

0: يطلع شوية ورود دائم، والأمل دائما موجود. فطلعونا على النقب. طبعا هذا الحكي كان يوم اثنين، وأنا روحت الخميس. طبعا من الاثنين للخميس شيء يعني تقولي ساعتين نوم ولا ساعة نوم تقدريش تنام، ما بين بدك تروح على التحقيق وما بين تعليمات وما بين هون. الفترة هذه مش بس قلت لك انقطاع في كافة المستلزمات الخاصة بالأسير، ضرب، اعتداءات غير طبيعية، كل يوم بيجيك صلح المغربيات ما فيش بيخش عليك بيضربوك وبسحبوا كل الفرشات وبنيموك على الحديد.
1: صعب.
0: ومش هذا ما فيش
1: مكرر هذا المشهد يوم
0: مكرر هذا الصباح مساء كل شيء، لكن دائما فيش قسم اللي فيه اربع خمس غرف مسحوبه فرشات فرشات وتنام على الحديد. وقدر الله وشاء واجى اسمائنا وطلعنا
1: الحمد لله
0: والحمد لله رب العالمين.
1: في هذا السياق وجدنا وشهدنا جميع من خرج من الأسرى المحررين إلى قطاع غزة بملامح شاحبة، أجساد نحيفة، أوزانهم نقصت. ما جرب علينا من التجويع جرب عليكم أيضا.
0: التجويع كان السياسة الأولى اللي هم يمارسوها. أنا بصح لي نص كأسة رز
1: أثر عليك
0: ومعلكتين. أنا كنت 105 كيلو وزني طلعت 65 كيلو،
1: فرق كبير ما بين
0: 65 كيلو. وفيش واحد ما فقدش نص وزنه. يعني أنا بذكر في عندي زميل ورفيق 140 كيلو كان وزنه طلع 60 كيلو، 80 كيلو نقص وزنه. وأذكره بالاسم أخونا عبد الرحيم أبو هودي.
1: صحيح
0: أخونا عبد الرحيم أبو هودي
1: معروف إنه رجل يعني 140-150
0: كيلو طلع 160 كيلو 65 كيلو. احنا مش سياسة تجويع، انت ما فيش ايش اسمه اكل اصلا.
1: نعم
0: احنا بيعطينا مش الحد الادنى، يعني واحد على 100 من الحد الادنى بيعطينا.
1: نعم ليس التجويع فقط، كان الاحتلال يهدف الى ان يرافق الاسرى فيما بعد ان يحمله الامراض
0: الامراض
1: الجلديه
0: الامراض. احنا يعني اصبنا بالجرب كلياتنا، مش بس الجرب، اصبنا في امراض ما بنعرفهاش. يعني كانت اجسام لا يقل عن مثلا احنا في القسم مش عندنا مش اقل من 20 او 30 واحد كل اجسامهم دمامل. منين؟ وقالوا انه هذا جدر القرود ومش عارف ايش
1: وفعلا برا لما من النظافه الشخصيه حرمتم منها، لا يوجد ايضا ادوات الخاص.
0: المي بتجيكي المي السخنه بتجينا في اليوم من الساعه 9 للساعه 10 ساعه وعدد، وما نلحقش نغسل فيها. هذا ما فيش عندك اي مقومات، مواد تنظيف، مواد شغلات، ما فيش شيء. كل اسبوع بيجوا للغرفه بيعطونا كاسه صابون.
1: كيف استطعت ان تتحمل؟
0: اقول لك يعني انا ما بخفيش عليك، انا لو ضليت كمان شهر او شهرين استشهدت
1: العمر كله ان شاء الله.
0: انا لسه الضرب اللي صار في قبل ما اطلع بيوم وقعة يمكن كنت رايح أروح فيه.
1: أثر على يعني أكيد صاحبك أعراض صحية
0: ومرض
1: تداعيات يعني صحية على جسدك؟
0: أنا طبعا أنا عندي القلب بالكولور وعندي أمراض أخرى كمان مش
1: ربني أمك بالسلامة
0: يعني لغاية الآن أنا ما زلت يعني بأخذ القلب والكولون وبأخذ ذا الضغط والشغلات زي هذه كلها. طبعا انا بتناول سبع علاجات الان يعني.
1: كل التحيه لك اللواء القبطان عمر عكاوي. نتحدث اليوم بهذه السيره النضاليه المشرفه من هنا من هذا المكان من قلب مواصي خان يونس جنوب قطاع غزه، لتبقى قضيه الاسرى حاضره. هم ليسوا ان كانوا ليسوا بيننا من هم داخل السجون، ولكن سيرتهم ستبقى حاضرة في قلوبنا وعقولنا في ذاكرتنا الفلسطينية. الحرية لكم أسرانا إن شاء الله، والتحية لكم مشاهدينا الكرام، ودمتم ودام الوطن.

الوضع سيء للغاية، هيك زي ما انتو شايف ضح بيجوا مع الأذان على المية، بيجوا المية المالحة، بيجوا المية الحلوة على هالشغلة، وبعد ما خلصتش الحرب طولة الليل خبط ونسل ومش عارفين لو كتير شحن هذا الكلام، يدخلون عد بس مرمينا في الشارع حينا

أخذ 52 رجلا من أهلها ثم أطلقت النيران عليهم مباشرة. عدد من النساء طلبن الرحمة. الإجابة جاءت عن طريق 3 حوادث اغتصاب وقتل 4 فتيات أخريات. نحن في حضرة مجزرة قرية الصفصاف. الصفصاف قرية وادعة بلغ عدد سكانها نحو 1000 من النساء والأطفال والرجال والشيوخ. كانوا يقطنون في 124 منزلا. تقع الصفصاف قضاء صفد في الجليل الأعلى. كانت أراضيها زاخرة بالخير الكثير، ففيها أراض صالحة لزراعة الحبوب وكذلك الكثير من البساتين. كانت الصفصاف نموذجا لأي قرية وبلدة ومدينة فلسطينية تعرضت للقتل والتهجير والتدمير. ففي ليلة 28 إلى 29 من تشرين أول أكتوبر من العام 1948 تعرضت القرية لهجوم إرهابي شنته قوات تابعة للواء جولاني في عملية أطلق عليها اسم حرام، والتي هدفت خلالها دولة الاحتلال الاستيلاء على الجليل الأعلى. وحدث ما كان في الحسبان من مجزرة يندى لها الجبين. في تفاصيل المجزرة، قيدت العصابات الصهيونية 52 رجلا مع بعضهم البعض ووضعتهم في حفرة وأطلقت النار عليهم. كان هناك 3 حالات اغتصاب، إحداهن لفتاة عمرها 14 عاما أطلقت النيران عليها مباشرة، وكذلك قطعت أصابع إحدى الضحايا بسكين لسرقة خواتمها. كانت قرية صفصاف أولى القرى التي احتلت في عملية حرام الإرهابية. عقب المجزرة أمرت العصابات الصهيونية من بقي داخل القرية بالتوجه إلى لبنان تحت تهديد نيران المدافع والرشاشات. مجزرة صفصاف كغيرها من المجازر والجرائم التي تعرض لها الشعب الفلسطيني لا تسقط بالتقادم. تاريخهم حافل بالدم.

0: أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا في أولى حلقات برنامجنا جسور التعاونية. برنامجنا معكم وفيكم بنبني جسور من المعرفة والتواصل لتتحول الأفكار لجسور والتعاون لقوة بتصنع فرق. في حلقتنا لليوم رح نقرب أكثر من عالم الجمعيات التعاونية في مجتمعنا الفلسطيني ومن دورها الحيوي اللي بنقوم أو بتقوم فيه هاي الجمعيات في تنمية مجتمعنا وتعزيز اقتصادنا المحلي. رح نتعرف معكم أكثر على مفهوم التعاونيات وكيف بتساعد الناس في العمل المشترك لتحقيق أهدافهم. رح نحكي كمان عن العمل التعاوني ودوره في التنمية المستدامة لخلق فرص حقيقية وبناء مجتمع قوي ومتماسك في ظل هالظروف الصعبة اللي بعيشها شعبنا. فأهلا وسهلا فيكم مشاهدين، واسمحوا لي أني أرحب بضيفي الكريم السيد فؤاد خرمة، مدير دائرة المعهد التعاوني قطاع التعاون في وزارة العمل. أهلا وسهلا فيك، شرفتنا في أولى حلقات برنامج جسور تعاونية.
1: أهلا فيك.
0: أهلا فيك
1: وشكرا جزيلا للاستضافة ولإعطائنا هاي الفرصة لا يعني شرح مفهوم التعاونيات والفكر التعاوني للمجتمع وتعريف الناس.
0: أكيد حابين من خلال هاي الحلقة أن نعرف أكثر عن التعاونيات، لكن في البداية خلينا إحنا والمشاهدين نتعرف في البداية من خلال هذا الفيديو على تعريف الجمعيات التعاونية وبنرجع لحوارنا بالاستوديو، فخليكم مشاهدين معنا.
2: ما هي الجمعيات التعاونية؟ هي مؤسسة اقتصادية اجتماعية تأسست لتلبية احتياجات الأفراد وتؤسس من 15 عضواً على الأقل اجتمعوا طواعية من خلال مساهمتهم المالية وبجهدهم الشخصي لتحقيق أهدافهم الاجتماعية والاقتصادية. كيف تؤسس جمعية تعاونية؟ التوافق بين الأعضاء الراغبين في تأسيس الجمعية على تحقيق حاجة مشتركة من خلال الجمعية. تقديم طلب أولي بتأسيس جمعية تعاونية إلى مقر هيئة العمل التعاوني في نفس المحافظة. بعد دراسة الطلب من قبل موظف الهيئة وحصولهم على موافقة مبدئية، يتفق الطرفان على تحديد موعد الاجتماع التأسيسي بإشراف موظف الهيئة في المحافظة. الشروط الواجب توفرها في الأعضاء الراغبين بالتسجيل والانضمام إلى جمعيات تعاونية: أن يكون فلسطيني الجنسية، أن يتمتع العضو بالأهلية القانونية، أن يكون العضو غير محكوم بجنحة أو جناية مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره، أن يكون العضو ملتزما بالقانون والنظام الداخلي، أن يكون للعضو مصلحة مشتركة مع باقي الأعضاء ضمن أهداف الجمعية. النشاط الاقتصادي للجمعيات التعاونية التي يمكن إنشاؤها: الجمعيات التعاونية الزراعية، الإسكانية، الاستهلاكية، الخدماتية، الحرفية، التسويقية، وجمعيات تعاونية في مجالات ريادية مختلفة: الثروة السمكية، النقل، الطبية، إعادة تدوير النفايات والعمالية. الفائدة التي نحصل عليها عند الانضمام للجمعيات التعاونية: امتلاك المشروع بشكل جماعي.

0: الديمقراطي من قبل الأشخاص الذين يستخدمون خدماته أو منتجاته. المالكون والمستخدمون أو الزبائن هم نفس الأشخاص. اتحاد جميع الأعضاء لمواجهة المعيقات أو الاستفادة من الفرص أو تلبية رغباتهم. تحقيق الفائدة لجميع الأعضاء بشكل متساو وكذلك المجتمع المحلي.
1: أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد، واسمحوا لي أرحب كمان مرة ثانية بالسيد فؤاد خرمة. أهلا وسهلا فيك عن جديد، وخلينا نتعرف أكثر على التعاونيات بشكل مبسط قبل ما نخوض تفاصيل الحوار بهذا الموضوع. شو يعني التعاونيات؟ شو يعني المجالات والأنواع اللي بتتخصص فيها هاي الجمعيات؟
2: أهلا فيك وشكرا من جديد على الاستضافة. التعاونيات أو الجمعية التعاونية، طبعا احنا لما بدنا نحكي عن مفهوم الجمعية التعاونية لازم نستند على المرجع الدولي اللي هو الحلف التعاوني الدولي اللي أعطانا تعريف للتعاونية، وابتكر شيء اسمه الهوية التعاونية اللي بتتكون من تعريف التعاونية، بتتكون من القيم التعاونية، ورقم ثلاث اللي هو المبادئ التعاونية. الآن بدي أحكيها أنا حسب لغة الحلف، وبعدين ممكن إحنا نحكيها بلغة يعني أكثر.
1: يعني أحب نبسطها للمشاهدين صحيح. حتى يفهموا هاي التعاونيات طبيعتها، شو الفئات والمجالات اللي بتتنوع فيها.
2: التعاونية أهم عنصر فيها إنه هي مجموعة من الأشخاص زي ما نحكى في الفيديو. إحنا عنا حسب القانون الحد الأدنى 15، يمكن لاحقا يتعدل لأقل من هيك، ولكن هي مجموعة من الأشخاص بيلتموا بشكل طوعي، يعني مش بشكل كيف طوعي، يعني بيكون عندهم القناعة بهذا الموضوع، بيلتموا بشكل طوعي لغرض محدد وحاجة محددة، يا إما بتكون اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية أو الثلاث مع بعض أو ثنتين منهم يعني. وهذا المشروع اللي بيعملوه أو التعاونية بيكون مملوك للجميع،
1: هم نفسهم الأعضاء
2: بالضبط للجميع، ويدار ديمقراطيا. هي اللي بيميز التعاونية، إنه يدار ديمقراطيا منهم جميعهم، وهم جميعهم زي ما حكى بالفيديو برضو هم الأعضاء وهم المالكين وهم المستخدمين وهم الزبائن، يعني هذول الأشخاص. هذا اللي بيميز التعاونية عن المشاريع الأخرى مثل الشركات الخاصة إلى آخره. إحنا عندنا في فلسطين في عنا عدة أنواع من التعاونيات، مش ما بدي أرجع أكرر اللي نحكيها بالفيديو. هي تعاونيات إذا بنأخذ العناوين العامة بقطاع الإسكان، بقطاع الزراعة، الخدمات الحرفي وكمان الاستهلاكي، هاي القطاعات. وفي كمان تعاونيات بتختص بالتسويق. القصد انه نحكي انه التعاونيات يعني هاي التقسيمات هي اجت بشكل يعني عشان احنا نسهل فهم هاي التعاونيات،
1: وانما تخصص كل التعاونيه
2: صحيح صحيح حسب القانون، عشان لما بدنا نحكي هاي تعاونيه زراعيه ما بصير مثلا حسب القانون تشتغل في شيء يعني بعيد عن الزراعه. ولكن التعاونيات من ناحيه يعني مبدئيه ممكن نعمل تعاونية في أي مجال، في أي مجال عمل. المهم يكون في زي ما حكينا الشروط، إنه الأشخاص هذول يتحدوا بشكل طوعي ويكون عندهم هدف مشترك أو حاجة مشتركة، وعانوا من مشكلة مشتركة ما بيقدروا يحلوها بشكل فردي. يعني هذا الهدف، هذا الشرط الأساسي، إنه المشكلة اللي بيواجهوها ما بقدر يحلوها بشكل فردي. إذا أنا بقدر أحلها بشكل فردي مش بحاجة أعمل تعاونية، لكن أنا عشان أحل المشكلة لازم أجتمع مع مجموعة من الأشخاص عشان نقدر نحلها. ممكن إذا يعني أعطاء الأمثلة بسهل،
1: أعطينا مثال الفهم. يعني من أحد الجمعيات الموجودة،
2: يعني مثلا عندنا يعني مزارعين، خلينا إحنا أكثر شيء عندنا الجمعيات التعاونية الزراعية. المزارعين عندهم بيعانوا من كثير من المشاكل، يعني يعني بترتبط بالفاليو تشين اللي بيقولوها سلسلة الإنتاج من أولها لآخرها، من شراء المدخلات لحد عملية الإنتاج نفسها لحد التسويق والمنتج النهائي. يعني مثلا إذا بنيجي لمجموعة من المزارعين، المزارعين الصغار ممكن يواجهوا مشكلة في شراء الأسمدة مثلا، يكون سعرها كثير غالي عليهم، فهم ممكن يجتمعوا مع بعض يعملوا جمعية تعاونية.

0: شراء مدخلات الإنتاج، فبجمعوا مواردهم مع بعض وبصير عندهم قوة تفاوضية عند التاجر على أساس يأخذوا سعر أرخص. بتصير التعاونية اللي عملوها تشتري باسمها هي كشخصية اعتبارية، إما يعني في سيناريوهين، إما بتشتري هي وبتبيع للمزارع بربح بسيط، أو هي بتكون حلقة وصل، مجرد حلقة وصل بين التاجر اللي في السوق وبين المزارع. هذا أحد الأمثلة. ممكن برضو مثال ثاني اللي بتتعلق بالتسويق. يعني بنعرف إحنا كثير من الجمعيات وخاصة النسوية بينتجوا منتجات ما إلها سوق. يعني فالتسويق عالم قائم بذاته. إحنا عشان
1: يعني أنتم بتنصحوهم برضو لما يكون أنا مثلا عندي فكرة جمعية تعاونية وباجي بدي أسجل وأقترح فكرة، هل إنه بتنصحوني بالفكرة الموجودة عندي ولا إنه بتعطوني أفكار ممكن إنه نلجأ لإشي تاني ونعمل عليه هاي الجمعية؟ وهل ممكن إنه يكون عدد الأعضاء إذا كان كبير يساهم في نجاح هاي الجمعيات؟
0: أكيد. هو كله بيعتمد على كل حالة بحالتها. يعني الأصل زي ما حكيت إنه تكون الحاجة أو الرغبة نابعة من الأعضاء نفسهم، مش مفروضة من الخارج. لأنه إذا ما كان في قناعة مطلقة بالموضوع يعني بتكون احتمالات النجاح ضئيلة.
1: كان أكون أنا اهتمامي زراعي ممكن بالزبط أنجح في هذا المجال.
0: ولكن إحنا يعني قطاع تعاون إحنا ممكن نطور الفكرة. يعني ممكن مجموعة من النساء تيجي على قطاع التعاون وعندهم فكرة أولية لتشكيل جمعية تعاونية، ممكن إحنا بحكم خبرتنا نطور لهم هاي الفكرة أساس تصير يعني قابلية نجاحها أكثر. لأنه مش دائما بتكون مثلا بيجوا، بتعرفي إنه التعاونيات، رح نيجي لهذا الموضوع يمكن في أحد المحاور، إنه هي يعني هي تلبي حاجات الفقراء أكثر منها، يعني هي صممت عشان تحل مشاكل.
1: بس بدي أسألك يعني فقير. ليش صار الاهتمام أكثر بهاي الجمعيات اليوم؟
0: بسبب الظروف. يعني احنا بتعرف
1: ظروف الاحتلال، ظروف بالزبط اقتصادية اجتماعية.
0: بالضبط. احنا طول عمرنا تحت يعني من حد موعينا واحنا تحت الاحتلال.
1: أكيد.
0: يعني من 48 وحتى احنا بلشت المشاكل، انا بعتبر من بداية الانتداب البريطاني هو احتلال. فالاحتلال مش شيء جديد، ولكن في الفترة الأخيرة سنتين ثلاث الأخيرات هذولا ازداد الوضع سوءا أكثر. من ناحية التشديد على القيود، على الحركة، على الدخل، بتعرفي
1: على السوق بشكل عام كمان،
0: الموارد ورواتب الحكومة واللي انعكست على الموضوع.
1: صارت الناس يمكن تلجأ لهي الجمعيات انه كمشاريع لإلها
0: صحيح
1: تنطلق فيها.
0: يعني انت بتعرفي انه مثلا موضوع عمال الداخل
1: اكيد تضرروا بشكل
0: هذا هذول يعني يعني الاقتصاد بيواجه، اقتصاد الفلسطيني بيواجه يعني صعوبات جامة. التعاونيات هي ما بدنا نقول حل سحري، يعني مش يعني ممكن ما تكون
1: يعني من ضمن الأشياء،
0: ولكن هي ممكن تكون بالضبط
1: انتبت وجودنا على هاي الأرض.
0: صح، هي أحد الحلول اللي ممكن تكون يعني تساهم في حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية اللي بعانوا منها الناس. يعني مثلا إحنا بنروح دائما باتجاه الفئات المهمشة والفقيرة. لما أنت تروح على مجموعة من النساء في مناطق نائية مثلا اللي بيشتغلوا بأي شيء، مثلا بيشتغلوا بالمعجنات، بيشتغلوا بأي شيء، هذول بتكون قدرتهم على مثلا التسويق محدودة. ليش؟ لأنه الناس بطلت يعني بحاجة لمنتج شكله حلو، مذاقه حلو، مسوق بشكل حلو. فهاي هاي النساء مع الاحترام طبعا ممكن تكون معرفتهم بهذا الموضوع محدودة. فالتعاونية ممكن إحنا نطور لهم فكرة التعاونية زي ما حكيت قبل شوي، ممكن يكون عندهم فكرة بس بحاجة لتطوير. يعني المنتج تاعهم طرحه في السوق لوحده غير كافي، لازم يكون يعني في يعني طريقة لتطويره، إما من خلال التغليف، من خلال مثلا الدعاية، من خلال السوشيال ميديا. كل هاي الأمور اللي ممكن النساء
1: تساعدهم في التسويق
0: ما تكون ملمة فيها،
1: إحنا ممكن كمان تطويرهم كمان في هذا المجال.
0: صحيح صحيح
1: صحيح. طب هلأ مثلا بكون أنا عندي فكرة وساعدتوني من خلال التطوير هيك، هل ممكن هاي الأفكار تفشل أو توقف عند مفترق طرق وممكن أني أنا أفشل في هذا هاي الفكرة أو هاي الجمعية؟

0: يعني
1: يعني ممكن
0: احنا
1: توصل
0: ما في
1: لموضوع
0: اشي مطلق، يعني ممكن يكون في حاجة عند الاشخاص وممكن شكله جمعية بناء على حاجة وبناء على بدهم يحلوا مشكلة، ولكن ممكن الظروف مرات تكون اقوى منهم. يعني بس احنا ما بنحكي اشي مطلق، احنا عشان نزيد فرص نجاح التعاونية لازم يكون في الشرط الاساسي انه الاشخاص اللي بدهم يشكلوها يكون عندهم حاجة مشتركة بيعانوا بدهم يلبوها او مشكلة مشتركة بيعانوا منها وما بيقدر يحلوها
1: بشكل جيد. التعاون وروح الفريق الواحد، يعني اغلب حتى مؤسساتنا بيدوروا على هذا، هي الروح، روح التعاون. فاكيد كل روح فيها تعاون وفيها انسجام اكيد انه راح يكون حليفها النجاح، صح ولا
0: صحيح؟
1: لكن بدنا نحكي عن دور كمان الشباب، هل ممكن الشباب انه يبلشوا بمشروع تعاوني ناجح؟
0: اكيد. يعني بشكل
1: كيف
0: مبدئي احنا يعني الشباب بحكم طاقتهم وبحكم
1: تعرف الشباب
0: معرفتهم
1: أقل حظ الآن في ظل هاي الظروف،
0: صحيح،
1: وأقل خبرة كمان،
0: ولكن عندهم الشباب عندهم ميزات حتى لو كانوا شباب مثلا خريجين عاطلين عن العمل، عندهم ميزات مش موجودة مثلا عند الآخرين، عندهم الطاقة، عندهم الصحة، عندهم سهولة أو معرفة بالتعامل مع أدوات العصر، السوشيال ميديا، الذكاء الاصطناعي، كل هاي الأمور،
1: صحيح، هاي كلها
0: فهذا
1: يعني
0: ممكن يساعدهم
1: في
0: موضوع
1: صحيح.
0: يعني الشباب كمبدأ هم يعني احنا بنعتبرهم من الفئات المستهدفة بشكل يعني استراتيجي عندنا، هم والنساء والفئات المهمشة كذوي الإعاقة إلى آخره، لأنه أكثر بطالة إحنا بنعرف هي في صفوف الشباب وخاصة خريجي الجامعات، وهي يعني مشكلة،
1: لأنها قلت فرص العمل فأصبحت هاي بدائل ممكنة تساعد.
0: فهم يعني زي ما حكيت في البداية أنا، إذا كان في مجموعة شباب وعندهم حاجة مشتركة على أي شيء، أي مشروع، بس طبعا بشرط انه يكون في حاجه مشتركه وقضيه مشتركه. انا بضل اكرر في هذول لانه هذول هم الاساس.
1: هل بتلاقي الشباب فعلا بلشوا يهتموا في هاي الافكار وانه ياسسوا جمعيه تعاونيه؟
0: يعني احنا
1: في اقبال على هاي التعاونيه؟
0: يعني في، بس مش بالمستوى المطلوب، مش بالمستوى المطلوب. يعني احنا قطاع التعاون عندنا للاسف هو قطاع يعني شويه يعاني من الشيخوخه، يعني في تمثيل الشباب فيه لا زال محدود، وإن كان يعني في الفترة الأخيرة ممكن صار فيه بعض التحسن. فإحنا بنعول على الإعلام وعلى التوعية، يعني هاي الحلقة أو هذا البرنامج ممكن يجي في هذا الإطار، ممكن بنعول على هاي الرسالة إنها توصل لجمهور الشباب يعرف شو هو النموذج التعاوني وشو الامكانات اللي عنده لحل مشاكلهم الاقتصاديه والاجتماعيه، انه يوفر لهم فرص عمل، يوفرهم مستقبل، وبالتالي ينخرطوا فيه لمحاوله حل مشاكلهم.
1: يعني لو احكينا بشكل سريع ناكد على الشروط يعني، وكمان نحكي كيف تطورت هاي التعاونيات واختلفت الان، وشو اللي اختلف فيها الان يعني بشكل موجز.
0: يعني هي التعاونيات بتعكس خلينا نقول روح العصر. لا أخفيك سرا إذا قلت لك إنه التعاونيات حاليا بتواجه مشكلة كبيرة بسبب الثقافة اللي عند الناس، اللي هي ثقافة الثقافة الاستهلاكية أول شيء. ثاني شيء ثقافة التلقي، أو يعني اعتماد الناس على تلقي المساعدات أكثر منهم إنه هم نفسهم يحاولوا يحلوا مشاكلهم. أحد المبادئ الأساسية للتعاونيات اللي بنقوله السيلف هيلب، يعني المساعدة الذاتية، يعني لازم الناس من ذاتهم من تلقاء نفسهم يحاولوا يحلوا مشاكلهم.
1: رأس المال
0: يعني على الأقل حد أدنى من رأس المال اللي يبلشوا، ما يصيروا يدوروا من البداية على حدا يساعدهم.
1: أنتوا كقطاع تعاون بتساهموا في هذا الجانب المادي أم أنه دائما دعم معنوي؟
0: احنا ضمن الصلاحيات اللي منحها القانون لقطاع التعاون انه يشرف على المنح اللي توجه للجمعيات التعاونية. يعني اي منحة نظريا او مبدئيا، اي منحة توجه للجمعيات التعاونية من قبل المانحين الدوليين او المحليين لازم حسب القانون تمر من خلال قطاع التعاون، وبتم دراستها في دائرة خاصة بقطاع التعاون خاصة بالمنح، بتم دراسة المشروع، بتم اقتراح مثلا إذا في مشاكل اقتراح تعديلات عليه.

0: ضمان نجاحه. فإحنا بنشرف على موضوع التمويل أكثر منا بنقدم تمويل مباشر، ولكن في المستقبل يمكن يصير إحنا يعني في شيء اسمه صندوق التنمية التعاوني، ممكن يصير هذا طبعا بإشراف القطاع التعاون، ولكن بمساهمة أساسية من التعاونيات ومساهمات أخرى ممكن تكون من المانحين، ممكن يصير يعطي مساعدات مباشرة للتعاونيات.
1: طيب ننتقل من موضوع التعاونيات وهي الأمور لموضوع العمل والمنهج والفكر التعاوني، هل يختلف عن التعاونيات بشكل عام أم في تخصص معين تتوجه له لهذه المنهجية لهذا العمل؟ وخلينا نوضح أكثر يعني عن هذا الفكر وكيف يرتبط العمل التعاوني بالتنمية المستدامة.
0: أها حلو، يعني سؤال ممتاز. هو الفكر التعاوني هو يعني مصطلح عام، يعني إذا بدنا نحكي عن التعاون هو يعني موجود من حد ما بدأ الإنسان أو من حد يعني بداية التاريخ المسجل، خلينا نقول يعني سعي الناس للتعاون عشان يحلوا مشاكلهم يسجل من غابر الأزمان مثل ما نقول يعني قبل آلاف السنين. ولكن التعاون أو التعاونية كمصطلح حديث يعني عمره يمكن يكون أقل من 200 سنة. يعني هو بدأ تقريبا في نص القرن التسعتاش بسكوتلندا أو بريطانيا. التعاونية بمفهومها الحديث بدأت هناك. أعطيك القصة على السريع بس، لأنه هي يعني القصة اللي صارت هناك هي نفس يعني هي بتجسد المصطلح الحديث أو الفهم الحديث للتعاونية. كان في مجموعة من العمال مع بداية الثورة الصناعية كانوا هم عمال في مصنع للقطن. صارت ظروف العمل في بداية الثورة الصناعية في بريطانيا، ما هي كانت في بدايتها في أوجها، صارت ظروف العمل سيئة، يعني ساعات عمل طويلة، عدم احترام للعامل، حقوقه إلى آخره،
1: حقوق العمل
0: ورواتب
1: يعني
0: إلى آخره. وصار قدرتهم على توفير احتياجاتهم الأسرية محدودة. فراحوا التموا حوالي 28 عامل من هذا المصنع وعملوا زي دكان صغير، يعني ساهموا حتى 1 باوند بيقولوا له، يعني كل واحد دفع 1 باوند. اول شيء جابوا بعض المنتجات زي طحين وسكر الى اخره، وصاروا ايش؟ صاروا يشتروا يعني ياخذوا احتياجاتهم من هذا المنتج من هذا المحل المتجر. طبعا تطورت الشغله والان صارت هي متجر كبير، وصار هو هذا رائد الحركه التعاونيه اللي هم بيقولوا لهم رواد روتشديل او روتشديل بايونيرز. هذول هم نفسهم المصطلح او المفهوم التعاوني او التعاونيه، هم جسدوا الفكر التعاوني بهذا. واحنا اليوم التعاونيات لازم تقوم على نفس المفهوم. بالضبط
1: نفس النهج اكيد لظروفنا برضو اللي حكينا عنها لطبيعه الاوضاع اللي بنعيشها. اكيد كل قطاع وكل فكره او كل مشروع بواجهه العديد من التحديات، كيف ممكن انه نحكي شو ممكن نحكي عن هاي التحديات، شو طبيعه هاي التحديات، كيف ممكن نتغلب عليها انتو كقطاع تعاوني؟
0: يعني هو اكبر تحدي دائما هو الاحتلال. واضح يعني لانه يعني
1: بس تعودنا عليه.
0: بس هو الاحتلال، لما نحكي الاحتلال مش انه القمع والكذا وبس يعني،
1: اكيد،
0: والاعتقالات، لا، هو السيطره على المعابر والسيطره على الاراضي والسيطره على المياه والسيطره على كل
1: المعابر. على التسويق في السوق المحلي.
0: هذا مش بس بياثر على التعاون، بياثر على كل القطاع،
1: والتصدير للخارج وهي الامور. صحيح،
0: فهذا مفروغ منه. احنا في عنا تحديات اخرى غير السيطره على المياه والموارد بسبب الاحتلال. في عنا الاطار التشريعي للتعاون بحاجه لتطوير. يعني بعض الانظمه بحاجه ل يعني اقرار او صياغه او تطوير من قبل الهيئات الحكوميه. الموضوع الثاني بتعلق بالتمويل، انه التعاونيات تواجه مشاكل في التمويل، وكمان تواجه مشاكل في الاعتماد على التمويل، لأن بعض التعاونيات معتمدة على التمويل أكثر من اعتمادها على نفسها.
1: يعني حاليا هاي أكبر تحدي حالي اللي هي التمويل.
0: ممكن يعني اللي بتعلق بشيء غير الاحتلال هو ممكن التمويل هو بشكل التحدي الأساسي، ولكن برضو هنالك تحدي لا يقل أهمية وهو ضعف اللي زي ما دائما احنا بنقول عنه، ضعف ثقافة الفكر التعاوني. يعني في تعاونيات بنكون مسجلة أو بدها تسجل وما في عندهم فهم الكافي لشو الجمعية التعاونية،
1: كيف ممكن نتغلب عليها هاي التحديات كلها؟
0: بالتوعية طبعا، بالتوعية والتثقيف.
1: يمكن دور للحملات التوعوية، الإعلانات أو الإعلام، دور للإعلام كمان من خلال.
0: وكمان الأهم من هيك

0: يعني هذا يمكن يكون على المدى المتوسط. على المدى البعيد لازم يصير شغل على موضوع المناهج الدراسية والجامعية
1: أكيد.
0: عشان نزرع فكرة التعاون
1: أكيد.
0: عند الأطفال
1: وتثبيتنا
0: عند
1: بأرضنا
0: بالضبط.
1: رغم اختلاف التحديات اللي احنا بنعيشها. حلفنا لم يحلفنا طبعا الحظ انه نستكمل اكثر بهاي المحاور، لكن بالختام حابب انه توجه رسالة او نصيحة لشبابنا حتى يخوضوا تجربة هاي التعاونيات، شو بتنصحهم وشو بتوجه لهم كمان رسالتك؟
0: يعني اهم نصيحة انه يجربوا نموذج التعاوني. يعني لما بدهم لما هم مجموعه الشباب او النساء او غيره سواء شابات يعني اذا كان عندهم مشكله يحاولوا يلتموا على قضيه مشتركه ويحاولوا يعملوا مشروع تعاوني جماعي، لانه حظوظ نجاحه يمكن تكون اكثر من المشروع الفردي بسبب تجميع الموارد وقدرة المجموعة على تأمين الطاقة والموارد أكثر من قدرة الفرد، خاصة في هاي الظروف اللي الناس بيعانوا فيها من قلة الدخل ومحدودية الموارد وإلى آخره.
1: شكرا لك سيد فؤاد خدمة، مدير دائرة المعهد التعاوني في قطاع التعاون في وزارة العمل، شرفتنا. وشكرا لكل الإيضاحات اللي حضرتك أشرت لها ووضحتها لنا وللمشاهدين. شكرا لك ويعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيك. شكرا جزيلا.
1: شكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة والاستماع لنا من ضمن هذه الحلقة من جسور تعاونية. ألقاكم بنفس الموعد الأسبوع القادم. إلى اللقاء.

نعاني من من من اطلاق النار، من ننقل اولادنا من مكان لمكان. الخيام هي كما سمعت، الخيام تقيش من اطلاق النار، الخيمه اي رصاصه تخترقها. مجلس السلام لازم يتفاعل مع اللي بيصير في غزه، يتعامل مع الامر اللي قاعد بيصير في غزه، الضرر اللي احنا فيه، المواجع اللي احنا فيها، كل الامور اللي احنا فيها.

أهلا بكم إلى موجز الأخبار. استشهد 13 مواطنا وأصيب آخرون بقصف جوي ومدفعي وإطلاق نار طال مناطق متفرقة في قطاع غزة، واستشهد 5 مواطنين وأصيب 17 آخرون في قصف استهدف شارع الرشيد غربي مدينة خان يونس، فيما ارتقى مواطنان جراء قصف استهدف حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، كما واستشهد 4 مواطنين بينهم سيدة وأصيب عدد آخر بجروح بعضها وصف بالخطير، وذلك جراء قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية لمركبة شمال غرب مدينة غزة. وأفاد مراسلنا بأن زوارق بحرية الاحتلال أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة على قارب صيد في بحر دير البلح، ما أدى إلى استشهاد الصياد محمد أبو جياب. في غضون ذلك أيضا ارتفعت حصيرة الشهداء قصف مخيم النازحين في منطقة الجوازات بغزة أمس إلى 9 شهداء بعد استشهاد امرأة من عائلة جندية صباح أمس. أطلقت إيران رشقات صاروخية باتجاه عدة مناطق في إسرائيل، وأدوت صافرات الإنذار في حيفا ومنطقة الشمال عقب رصد إطلاق صواريخ من إيران. وشنت إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية هجوما عسكريا على إيران في 28 من شهر شباط الماضي، استهدف منشآت ووزارات وقادة في العاصمة طهران، بالإضافة إلى عدد من المحافظات.

المحافظات الإيرانية، فيما ردت إيران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي. وفي 8 نيسان الماضي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على تعليق الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران لمدة 2 أسبوع، وذلك عقب محادثات سلام بين أمريكا وإيران استضافتها باكستان من أجل الوصول إلى اتفاق ينهي الحرب. وفي 22 من الشهر ذاته أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى بناء على طلب الوسطاء.

اقتحمت قوات الاحتلال عدة بلدات وقرى في مناطق متفرقة من الضفة الغربية وسط مداهمات لمنازل المواطنين وانتشار عسكري واسع. هذا واعتقلت قوات الاحتلال 3 أشقاء من قرية قيرة شمال محافظة سلفيت عقب مداهمة منزل ذويهم وتفتيشه، كما جرى اعتقال 3 مواطنين من قرية كفر مالك شرق رام الله وأكاديميا من مدينة الخليل. وفي بيت لحم هاجم مستوطنون مركبات المواطنين عند مفترق الطرق المؤدي إلى مستوطنة أفرات الجاثمة على أراضي المواطنين، وأغلقوا الشارع الرئيسي، فيما هاجم مستوطنون مسلحون عمال بناء في قرية جلجلية شمال مدينة رام الله واعتدوا عليهم بالضرب المبرح. جرفت قوات الاحتلال أراضي الزراعية واقتلعت أشجارا في بلدة سنجل شمال مدينة رام الله. مراسلون أفاد بأن قوات الاحتلال جرفت أراضي زراعية واقتلعت أشجارا في منطقة بطن الحلاوة لصالح البؤر الاستيطانية التي أقامها المستوطنون قبل نحو عامين. كما أجبرت سلطات الاحتلال شقيقين مقدسيين على هدم بناية سكنية مكونة من شقتين في بلدة الطور شرق القدس المحتلة. وأفادت محافظة القدس أن سلطات الاحتلال أجبرت الشقيقين نبيل وسامي أبو جمعة على تنفيذ هدم ذاتي لبناية سكنية مكونة من شقتين في بلدة الطور. وفي سياق ذلك أجبرت سلطات الاحتلال المواطن أشرف بورقان على هدم منزله ذاتيا في حي بئر أيوب ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. هذا ونفذت آليات الاحتلال أعمال حفر وتجريف في منطقة عراق الدير الواقعة جنوب شرق القدس المحتلة. ووفق محافظة القدس فإن قوات الاحتلال داهمت المنطقة الواقعة بين مستوطنتي معالي أدوميم وميشور أدوميم، وذلك في إطار تنفيذ مشروع استيطاني جديد يستهدف أراضي المواطنين. نهاية الموجز، دمتم برعاية الله، إلى اللقاء.

اللي بيصير بصراحة مجزرة حقيقية بحق هدم البيوت. يعني الاحتلال اليوم من الصباح الباكر على الساعة 5:30 تقريبا أو 6 جميع هذه الآليات صبح جاي مشان يهدم 3 بيوت لثلاث أشقاء، أو خلينا نسميها بالمسمى الحقيقي 3 قصور أو 3 فلل. الكلفة التقديرية تبعتهم 14 مليون شيكل بدون سابق انذار، مع أنه يعني اليوم بدون سابق انذار، مع أنه إلهن محكمة في محكمة العدل العليا في 25/1.

طابت أوقاتكم. هذه إطلالة جديدة من ملف اليوم. منذ سنة ونصف لم يصل قرش واحد من أموال المقاصة.

0: دولة الاحتلال مصرة على احتجازها بالكامل. وفي السنوات السابقة بدأت الأزمة منذ عام 2019، ثم بدأت تتعمق شيئا فشيئا إلى وصلنا إلى هذا الوضع الحالي الذي بات معروفا للجميع. الأسئلة المطروحة: ما هو وضعنا المالي حاليا؟ ماذا لدينا من إيرادات؟ ماذا ننتظر من مساعدات؟ كيف تتعامل وزارة المالية والحكومة مع هذه الوقائع التي باتت معروفة كما أشرنا للجميع؟ ماذا لدى وزارة المالية لتقوله للمواطن؟ ماذا عن تطبيق يبوس؟ وأسئلة أخرى تشغل بالكم في ظل استمرار هذه الأزمة وقرصنة واحتجاز أموال الشعب الفلسطيني. كل هذه الأسئلة نسعى للحصول على إجابات عليها مع ضيفنا هنا في الاستوديو، معالي وزير المالية والتخطيط ستيفان سلامي. معالي الوزير، أهلا بك معنا.
1: أهلا فيك السلام.
0: دعنا نبدأ بنطلع الناس على الواقع الحالي. ماذا لنا وماذا علينا فيما يتعلق بالوضع المالي؟
1: يعني أخي سلام، المعادلة الآن كما يلي: الاقتصاد الفلسطيني منذ أكتوبر 7 وهو بيخسر تقريبا مليار دولار كل شهر. هذا المليار دولار شو هو؟ هو عبارة عن أولا العمال داخل خط الأخضر كانوا يدخلوا على الاقتصاد الفلسطيني تقريبا 20 مليار شيكل كل سنة، وأهلنا من الداخل كانوا يدخلوا على الاقتصاد الفلسطيني تقريبا 6 مليار شيكل كل سنة، وأيضا اللي هي أموال المقاصة اللي هي تقريبا مليار شيكل كل شهر، يعني 12 مليار تقريبا كل سنة. اجمعهم وقسمهم على 12 بيخسر الاقتصاد الفلسطيني حاليا تقريبا مليار دولار كل شهر. طبعا لاقتصاد زي اقتصاد فلسطين هذه أموال كبيرة، والقطاع الخاص يعتمد على الثلاث فئات هاي من أجل تعزيز وضعه. فلذلك مع المحددات الإسرائيلية المتتالية عماله أيضا بحشر الاقتصاد الفلسطيني، بخنق الاقتصاد الفلسطيني، القطاع الخاص، الحكومة، البنوك، وخلق لنا أزمة كبيرة غير مسبوقة. إضافة لذلك إحنا يعني ما زلنا نواجه الإبادة الجماعية في قطاع غزة، إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، عدم سيطرة على المعابر والحدود والمصادر الطبيعية،
0: ومشاهدته مخيمات شمال الضفة،
1: وأيضا توسع الحواجز في الضفة اللي هي بتأثر طبعا على حركة الناس وعلى حركة التجارة. هذا الواقع الاقتصادي اللي بفرض علينا واقع مالي أيضا صعب، وأساسه وسببه بالأساس هو إجراءات الاحتلال الإسرائيلي علينا اللي هي غير مسبوقة وغير إنسانية.
0: في ظل ما أشرت إليه، كم تبلغ إيراداتنا الآن؟ وما البون أو الفارق بين الإيرادات وما هو مطلوب شهريا؟
1: يعني أولا إيرادات المقاصة هي قبل الاقتطاعات الإسرائيلية تقريبا مليار شيكل كل شهر.
0: نعم.
1: الإيرادات المحلية هي يعني ما يتراوح بين 400 مليون شيكل شهريا. هلا احنا احتياجاتنا الطبيعيه المريحه
0: قبل الديون
1: هي تقريبا مليار ونص شيكل شهريا. يعني احنا عمليا اذا جاءت اموال المقاصه بالكامل وعززنا ايراداتنا المحليه نحن لا نحتاج احد. اليوم احنا إيرادات المقاصة اللي هي 68% من إيراداتنا مليار شيكل شهريا هاي مش موجودة بتاتا. الإيرادات المحلية بسبب الأزمة المالية اضطرينا طبعا الحكومة هذه والحكومات السابقة أيضا إلى اللجوء إلى الاقتراض من البنوك، فلذلك لا يقل عن نصف الإيرادات المحلية تذهب خدمات قروض. فلذلك نحن أخي سلام كل شهر الدخل المحلي هو ما يقارب بين 100 ل 200 مليون شيكل شهريا ما يتبقى لنا، ونحن نحتاج لندفع رواتب 50% من الراتب تقريبا 650 مليون شيكل شهريا. فلذلك تطلع على المعادلة صعبة جدا، وإحنا يعني نفقاتنا ليست فقط رواتب، نفقاتنا عندنا خدمات اجتماعية، عندنا تعليم، عندنا صحة، عندنا أمن، عندنا مستشفيات، عندنا أدوية. فلذلك الإطار اللي احنا نشتغل فيه في ظل الأزمة المالية الغير مسبوقة ما نقوم به هو بحقيقة الأمر هو معجزة حقيقة، والمعجزة تكمن في الصمود الكبير للمواطن الفلسطيني وأيضا لموظف قطاع العام الفلسطيني.
0: طيب الآن أمام هذه الأرقام، قلتم في تصريحات سابقة إنكم كوزارة مالية وكحكومة تعملون ب10% فقط من مجمل الأموال والإيرادات، لكن المشكلة أن هذه المبالغ أو الديون تتراكم شهرا بعد شهر مرة تلو أخرى دون إيجاد حل واضح بسبب استمرار احتجاز أموال المقاصة. ألا تخشون أن تصبح فوائد القروض وما إلى ذلك من ديون يفوق أصلا ما تحصلون عليه من إيرادات محلية؟
1: إحنا لهذا السبب قمنا بإعادة صياغة الاتفاقيات البنكية بيننا وبين البنوك الفلسطينية. إحنا قمنا بتأجيل بعض دفعات رأس المال، وهذا تقريبا خفف علينا دفعاتنا للبنوك بما يعادل بين 60 مليون ل 100 مليون شيكل شهريا. فنحن نقوم بخطوات طبعا بالتعاون مع البنوك وبالتعاون مع سلطة النقد وبعمل حثيث يعني من زملائي في وزارة المالية حقيقة إلى إعادة صياغة بعض الاتفاقيات اللي موجودة حاليا حتى يكون في هناك عندنا قدرة أفضل على سداد تلك القروض بما لا يؤثر على توفير الخدمات الأساسية للمواطن الفلسطيني من خلال دعم المؤسسات الفلسطينية. ولكن إحنا تأميننا لاحتياجاتنا يأتي من ثلاث مصادر أخي سلام.
0: نعم.
1: مصدر أول هو الإيرادات المحلية اللي حكينا فيها طبعا، وإيرادات المقاصة اللي هي مش موجودة
0: وقد تراجعت للأسباب التي ذكرتها في بداية إجابتك.
1: صحيح، وبسبب الوضع الاقتصادي الصعب أيضا الإيرادات المحلية تراجعت، ونعتمد على الاقتراض من البنوك عندما نتمكن من ذلك، وأيضا نعتمد على المساعدات الخارجية.
0: ولكن معالي الوزير فقط عذرني على مقاطعتك، ألم تتجاوزوا سقف الاقتراض سابقا؟
1: تجاوزنا حقيقة سقف الاقتراض، ولكن نحن نحاول إيجاد حلول كما ذكرت، إعادة صياغة الاتفاقيات اللي حاليا موجودة بيننا وبين البنوك، هذا بخفف علينا الدفعة الشهرية المطلوبة لسدادها كل شهر. ولكن تجاوز سقف الاقتراض مربوط بالدخل الناتج المحلي الإجمالي، وبسبب الحرب الناتج المحلي الإجمالي هو عبارة عن نسبة من الناتج المحلي الإجمالي. هلأ بسبب الحرب والوضع الاقتصادي الصعب الناتج المحلي الإجمالي نزل، فأحيانا هو ليس زيادة الاقتراض قد ما هو أيضا الناتج المحلي الإجمالي هو أيضا انخفض، فلذلك هذا أدى لأنه إحنا تجاوزنا السقف اللي هو مسموح
0: هذه التسهيلات التي حصلتم عليها أليست مرتبطة أيضا بفائدة، لأن البنك لن يقدم لك تبرعا.
1: أكيد أكيد، احنا حقيقة الأمر احنا طبعا هناك فوائد على القروض، ولكن بوضع وجودي في وضع طارئ نحن حقيقة الأمر مضطرون إلى الاقتراض من البنوك الفلسطينية، واحنا بنشكر جميع البنوك وسلطة النقد أيضا على تعاونها معنا بهذا الموضوع، ولكن نسبة الفائدة اللي احنا بندفعها حتى الآن يعني حقيقة على مدار السنة هي كبيرة، لذلك ولكن بالوضع الحالي احنا مضطرين عليه.
0: ألم تساهم فرقية صرف العملة في مساعدتكم في هذا الإطار بعد انخفاض سعر صرف الدولار؟
1: أحيانا يعني إذا كان الدعم الدولي بالدولار طبعا هذا بالعكس، هذا يعني حقيقة يعني ما بيساعدنا، ولكن لأنه الدخل هو بالشيكل فإحنا لما ندفع بالشيكل هي عملية نفسها، ولكن مرات أحيانا ندفع بعض القروض بالدولار، فلذلك لما بنحول من شيكل لدولار أحيانا هي بتساعدنا.
0: طيب ماذا عن المساعدات؟ هناك تعهدات سابقة وصل بعض منها ولم يصل بعض آخر، قلتم إن المساعدات التي ستصل من الاتحاد الأوروبي ستساهم في جزء من دفعة الراتب القادم الذي ستدفعه وزارة المالية والحكومة. دعنا نوضح للناس ما الذي لم يصل وما المتوقع وصوله.
1: يعني خليني أبدأ بعبارة إنه ما زال الدعم الدولي لفلسطين في حدوده الطبيعية، ونحن شاكرين يعني حقيقة الأمر لكل الدعم اللي بنتلقاه من كل الدول الصديقة والشقيقة، ولكن هذا الدعم إحنا في وضع استثنائي، في وضع طارئ، في وضع في علينا تهديد وجودي اللي بنحكي فيه مع شركائنا الدوليين إنه آن الأوان التعامل معنا من منطلق أننا في تهديد وجودي ونحن في وضع طارئ. حتى الآن الاستجابة الدولية مشكورين عليها هي في حدود ما هو طبيعي، إنه إحنا وضعنا طبيعي وإنه في مساعدات خارجية. هذا الحكي الآن أصبح يعني حقيقة غير كافي، وإحنا نتحدث بصراحة مع شركائنا الدوليين
0: هنا فقط للتوضيح، هم يتعاملون معنا كأننا في وضع طبيعي ولا يدركوا بأنه نحن في وضع استثنائي وفي صراع وجودي،
1: لا يدركوا ماليا خلينا نقول.
0: نعم.
1: قد يكون هناك إدراك على المستوى السياسي ولكن لم يتم عكسه على المستوى المالي حقيقة. هلأ إحنا على سبيل المثال هذا العام سيأتينا من الاتحاد الأوروبي 210 مليون يورو، طبعا هاي ستوزع على أشهر من الآن إلى نهاية العام. طبعا إحنا نشكر الاتحاد الأوروبي على هذا الدعم ونحن نقدره، ولكن الآن نحاول مع الاتحاد الأوروبي وشركائنا الآخرين إنه أن يكون أن نعيد تفعيل آلية الدعم الطارئ لفلسطين. كما تذكر كان في هناك آلية تم إطلاقها في شهر 9 العام الماضي، تم إطلاقها من وزير خارجية السعودي بمشاركة فرنسا والنرويج.
0: في الاجتماع الذي كان في الولايات المتحدة الأمريكية وكان ماليا وسياسيا في آن معا.
1: صحيح. وجاء يعني حقيقة ما أتانا من هذا الإعلان ومن هذا الدعم هو تقريبا 250 مليون، كان المطلوب هو 1.2 مليار، فلذلك بدنا نحاول نعيد إحياء هاي المبادرة. وهناك في اجتماع للمانحين برعاية أوروبية ب 13/7 الشهر القادم، وعلى أجندة الاجتماع هو إعادة إحياء الدعم الطارئ للخزينة الفلسطينية. إن شاء الله إنه بيكون في هناك تجاوب إيجابي. فلذلك إحنا الآن نتوقع من الاتحاد الأوروبي دفعة هذا الشهر، ولكن دفعة تكون في حدود 120 مليون شيكل، يعني هي لا تأتي لتحل محل ما نحتاجه بالكامل طبعا لدفع الرواتب. أنا بحب أذكرك بهمة شخي سلام
0: وذكر
1: يعني المشاهدين إنه ما نحتاجه لدفع 50% من الراتب هو 650 مليون شيكل، فدفعة الاتحاد الأوروبي تساعد بلا شك، ولكنها طبعا يعني هي لا يعني لا تغطي ما نحتاجه بشكل كامل لدفع جزء من الراتب الشهري.
0: هل هناك مشكلة أخرى تتعلق بآلية إرسال هذه الأموال وليس فقط مبدأ إرسالها؟
1: يعني الآليات أيضا ما زالت في إطار الوضع الطبيعي، يعني الآلية الأوروبية هي آلية بغاز. هل آلية بغاز جيدة ومضمونة وتعودنا عليها، ولكن بالوضع الطبيعي ممتازة. احنا اللي بنحاول مع شركائنا الأوروبيين ان يكون هناك آلية فيها نوع من المرونة اكثر، فيها نوع من السرعة اكثر، انه الوضع الفلسطيني لا يحتمل ان ننتظر اشهر احيانا الى حين ورود المنحة. آليات المانحين تختلف، يعني بعض المانحين يحول لنا الأموال مباشرة على الخزينة،
0: دعم مباشر للخزينة،
1: الخزينة بيجي على الخزينة مباشرة، وعدد قليل يعني من المانحين. إخوتنا بالسعودية يقوموا بذلك، النرويج تقوم بذلك. بعض المانحين يستخدموا جهات وسيطة زي بشكل أساسي البنك الدولي أو آلية الاتحاد الأوروبي اللي هي بغاز. فنحن نعمل مع البنك الدولي ومع الاتحاد الأوروبي إنه يكون في هناك نوعا ما نوع من المرونة والسرعة أكثر في تحويل الأموال، خاصة أنها بتكون جاية من دول، حتى ما بتكون جاية من هاي المنظمات، أحيانا بتكون جاية من دول أخرى عبر البنك الدولي أو عبر الاتحاد الأوروبي.
0: ماذا عن الضغوط؟ هناك جهود سياسية بذلت وما زالت تبذل للضغط من قبل الشركاء والأصدقاء حول العالم أنه اضغطوا على الجانب الآخر حتى يدفع لنا أموالنا، هذه أموال الشعب الفلسطيني. آخر جواب حصلتم عليه كيف كان شكله؟
1: للأسف المجتمع الدولي عاجز عن الضغط على إسرائيل. نحن نتحدث عن دول عظمى في المجتمع الدولي، لا نتحدث حتى عن دول يعني صغيرة أو هامشية، نحن نتحدث عن دول كبرى

0: مقرصنة لا تكفي لسداد ديوننا.
1: لا لا أكيد أكيد، بس أخي سلام الديون للدول للحكومات طبيعي، يعني احنا ما بنطلب ولا نتوقع ولا بالنظام المالي لاي دوله انك انت تسد الدين تبعك بالكامل. نعم. امريكا عليها ديون اكثر من كل العالم.
0: نعم.
1: هذا الوضع طبيعي. ولكن المهم انه يكون عندك انت وضع اقتصادي ومالي قادر على الوفاء بخدمات القروض بشكل سلس بدون اي معوقات تذكر. ما نحتاجه من المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل للإفراج عن أموالنا بالكامل، هي حق لنا وليست منا من أحد، وهي تغطي موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية لعام كامل.
0: طيب.
1: الديون يعني إذا كان الوضع الاقتصادي والمالي جيد إحنا قادرين على سداد القروض، ولكن مهم أيضا نذكر المشاهد الفلسطيني إنه القروض أو الدين العام اللي هو كمان مرة 15.6 مليار دولار هو موزع على عدة فئات، يعني في الجزء الأكبر منه لصندوق التقاعد، وبعدين في جزء للبنوك الفلسطينية، في جزء للقطاع الخاص الفلسطيني،
0: ومستحقات الموظفين،
1: وفي مستحقات الموظفين اللي اليوم اقتربت من 3 مليار دولار مستحقات الموظفين، وأيضا بعض القروض الدولية وهي الحجم الأصغر حقيقة هو لبعض القروض الدولية. فلذلك ما يعني حقيقة هو القروض التي ترهق الخزينة هي حقيقة القروض اللي نحن نقترضها من البنوك.
0: طيب المال والسياسة مثل العين والهدب لا يفترقان. بالقراءة السياسية الحكومة الإسرائيلية الحالية التي تحتجز أموالنا أو تقرصنها أو تسرقها مستمرة حتى تقريبا قبل نهاية العام بشهر حسب متى يقرر إجراء الانتخابات. في اتصالاتكم ماذا تسمعون حول هذا الموضوع؟
1: هناك مبادرات حول الإفراج عن أموال المقاصة، وأنا يعني لا أخفي ذلك.
0: نعم.
1: ولكن لا يوجد حتى الآن أي مقترح حقيقي وجدي في هذا الموضوع. إسرائيل ما زالت متعنتة وهدفها أخي سلام واضح.
0: طيب دعني أبسط.
1: تدمير طيب. السلطة الوطنية الفلسطينية.
0: هذا ما أعلنه سموتريتش وأعلنه أكثر من وزير في حكومة نتنياهو وفي ائتلافه، لكن كثيرون يقولون من المراقبين في الشأن الإسرائيلي أنه سموتريتش لن يفرج عن الأموال في الأشهر الأخيرة قبل الانتخابات لأنه يريد أصوات غلاة المتطرفين، وبالتالي ما لم يقدمه أو ما لم يفرج عنه من أموال قبل ذلك لن يقدم عليه وهو على مرمى حجر من الانتخابات.
1: هذا توقعي كمان بصراحة، إنه يستغل أموالنا والضغط علينا كورقة انتخابية داخلية، وهذا ليس جديد على الحكومات الإسرائيلية خلال طيلة فترة الاحتلال. وفي هناك معلومة يعني أنا بجوز بقولها لأول مرة الآن، أي استيراد من الخارج إذا كان هدفه النهائي هو مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، الآن الحكومة الإسرائيلية الحالية عم بتوقفه، وهذا لا يتوقف فقط الحصار علينا فقط على المال اللي هو مالنا اللي موجود عندهم، حتى ما نحتاجه من استيراد لإحتياجات السلطة الوطنية الفلسطينية من معدات من أجهزة صحة أي شيء عنوانه النهائي هو السلطة الوطنية الفلسطينية، الآن القرار بإسرائيل وقفه
0: حتى ما يشمل المواد الخام،
1: يشمل كل شيء. فلذلك إحنا سنشهد فترة صعبة خلال الأشهر القادمة، وهو كمان مرة هي أوراق انتخابية يستخدمها مسؤول إسرائيلي هنا وهناك للضغط علينا ولترويج لحملته الانتخابية، ولكن الهدف الأساسي هو سياسي ونحن ما نقوم به حقيقة بتوجيهات من سيادة الرئيس ودولة رئيس الوزراء والقيادة الفلسطينية، وأن أن أن أن نقوم بكل ما نستطيع لمواجهة هذا الأمر ماليا. هدفنا هو الصمود كمؤسسات، هدفنا الصمود كمشروع وطني فلسطيني، ولذلك علينا الصمود ونأمل أن هناك مؤشرات يعني بطبيعة الحال.

0: الحال انه يعني قد يكون في هناك انفراجة مع نهاية هذا العام، ولكن بقي لدينا عدة أشهر قادمة وعلينا الصمود بكل ما نستطيع.
1: طيب، لنذهب معك إلى قضايا تفصيلية ونبدأ فيها بما ورد في الآونة الأخيرة، وهنا كان أيضا في واحدة من حلقات برامجنا في تلفزيون فلسطين عن الأدوية والمستهلكات الطبية ومواردي الأدوية. نشرتم بيانا مشترك مع وزارة الصحة، وفي لك تصريحات سابقة قلت فيها أنه لن يتم السماح بانهيار الخدمات الأساسية. ما الذي ستقدمونه كوزارة مالية كحكومة لإنقاذ هذا القطاع؟
0: عدا عن موضوع الرواتب اللي هو بغطي بشكل أساسي كل المفاصل الأساسية في الدولة، ولكن على رأسها خدمة التعليم والأمن، تركيزنا الأساسي هو على قطاع الصحة من مستشفيات ومن أدوية. وأنا بعرف أنه هذا القطاع يعاني الآن أكثر من أي وقت مضى، فلذلك الآن نحن بشكل حثيث نقوم بوضع حلول ومقترحات للمساعدة في حل هذه الأزمة، تحديدا أزمة الأدوية وأزمة المستشفيات
1: الطبية
0: كالتالي. أولا فيما يتعلق بالدعم الدولي، احنا يعني اقتربنا جدا من دفع المخصص لقطاع الأدوية والمستشفيات اللي المنحة اللي هي الإسبانية حقيقة تأخرت كثيرا، وإلنا تقريبا 6 أشهر أو 5 أشهر عم نعمل عليها.
1: 50 مليون دولار قيمتها ليس كذلك؟
0: 46 مليون يورو، يعني 50 مليون دولار تقريبا.
1: نعم، صحيح. 50 مليون دولار.
0: هلا طبعا بي بي بي كنسبة من المديونية ما زالت قليلة،
1: نعم،
0: ولكن تساعد حقيقة. هذا من ناحية، ونعمل أيضا مع شركائنا الدوليين الآخرين إلى توجيه أيضا جزء من الدعم الدولي إلى المستشفيات وإلى الأدوية
1: بما فيها مشافي القدس، أليس كذلك؟
0: بما فيها مشافي القدس،
1: نعم.
0: وحقيقة تم صرف منحة لمشافي القدس 10 مليون، والآن في حديث عن 15 مليون، وحديث أيضا قبل نهاية العام عن كمان 20 مليون، هذا لمستشفيات القدس فقط. فلذلك احنا بنحاول انه نغطي احتياجات المفاصل الأساسية، وبنحاول انه حتى نزيد الدعم الدولي لقطاع الصحة حقيقة.
1: نعم.
0: الموضوع الثاني بتعلق بالترتيبات المالية اللي بيننا وبينهم. احنا الآن في قمنا بترتيبات مالية دون ما ندخل بالتفاصيل، ترتيبات مالية بيننا وبين موردي الأدوية وبين المستشفيات، ونأمل هاي الترتيبات المالية الجديدة إنها تريح هذا القطاع شوي صغيرة مش بشكل كبير، وتسمح لهم بالاستمرار في توريد الأدوية. ففي ترتيبات مالية، أنا شخصيا عندي اجتماع مع موردي الأدوية بعد بكرة، وإن شاء الله إنه هذا الموضوع منحط له يعني اللمسات الأخيرة عليه من الترتيبات المالية اللي بيننا وبينهم، قد يريح أيضا هذا القطاع ويضمن استمرار فيه
1: ويريح المواطن الذي هو بأمس الحاجة لعلبة الدواء سواء كانت منقذة للحياة أو علبة دواء عادية، لأنه المواطن يذهب فلا يجد الدواء لأنه المورد لم يعد قادرا على شرائه،
0: خاصة للأمراض المزمنة حقيقة. وهذا موضوع إحنا يعني سنعمل أقصى جهدنا إنه لمنع انهيار هذا القطاع حقيقة. وبعدين يعني كمان المواطن الفلسطيني بهمنا الخدمات اللي توجه للمواطن الفلسطيني، خاصة في قطاع الصحة في قطاع التعليم، وهي خدمات أساسية إحنا زي ما حكيت أنا سابقا،
1: نعم،
0: لن نسمح لها أن تنهار.
1: حسب أرقام وزارة الصحة والبيان الذي ورد منها في الأيام السابقة، مديونية الوزارة 3.8 مليار من بينها 1.3 فقط لموردي الأدوية والمستهلكات الطبية، هذا مبلغ ضخم جدا.
0: صحيح. هذا شيكل طبعا.
1: نعم، عشان مليار شيكل.
0: مليار،
1: نعم،
0: شيكل.
1: نتحدث بالشيكل.
0: هلا احنا الموضوع الثالث اللي كنت بدي استكمل حديثي فيه على الاجراءات اللي هلا كمان عم نحاول يكون في هناك دفعات ثابته للمستشفيات وايضا كل شهر ولا الادويه، فما بين الدفعات الثابته اللي هي حقيقه الامر نحن نعرف انها غير كافيه،
1: نعم،
0: ولكن احنا نعمل عن قرب كفريق واحد مع المستشفيات وايضا مع موردي الادويه على الاستمرار في توريد الخدمة للمواطن الفلسطيني. فما بين الدفعات الثابتة الشهرية، ما بين الدعم الدولي اللي موجود، ما بين الترتيبات المالية اللي بينه وبين هاي المؤسسات، أعتقد هذا سيساعد على خلق نوع من الاستقرار في هذا القطاع.
1: طيب معالي الوزير، إلى الرواتب الآن. الشهر الماضي أو الدفعة الماضية كانت 2000 شيكل للجميع. 2000 شيكل للجميع.
0: لا، الشهر هذا كانت 50%.
1: نعم، 50% اللي قبلها 2000 شيكل.
0: صحيح.
1: هل ستستمرون بذات النهج؟ هل هناك أمل بأن ترتفع نسبة الصرف؟ وماذا عن المبلغ الثابت الذي صرف الشهر الفائت، ليس هذا الذي قبله؟ هل ستعودون إلى ذات نسبة الصرف؟ لأنه أنت أشرت بأنه لم يصل ما تتوقعونه.
0: دفعة 2000 شيكل كانت صعبة على الجميع حقيقة. سنحاول تجنب دفعة 2000 شيكل. سنحاول. إحنا، أنا حكيت أكثر من مرة بجوز إنه سنحاول الحفاظ قدر الإمكان على نسبة 50%. ما أعتقد إنه هاي النسبة اللي هي أكثر نسبة بالظروف المالية الحالية، هي أكثر نسبة معقولة في الإطار المالي، الوضع المالي اللي إحنا بنعيش فيه. دفعة 2000 شيكل كما ذكرت هي كانت يعني مرة واحدة على الأقل فترة وجودي كوزير مالية وتخطيط. إن شاء الله سنعمل، بالرغم من صعوبة الوضع المالي، سنعمل على تجنب أن نلجأ إلى هذه الدفعة.
1: معالي الوزير، هناك ملاحظة أو رأي يقول المواطن، إذا كنا نريد أن نتقاسم الأعباء فليصرف مبلغ ثابت للجميع حتى نصبر جميعنا أو نتقاسم الأعباء جميعنا، لأنه 50% لسين من الناس ليست مثل 50% لصاد من الناس.
0: يعني هي توزيعة الأعباء مهمة، والعدالة حقيقة مهمة. احنا لما رحنا على دفعة 2000 شيكل كان الهدف منها انه نعامل الجميع سواسية، رغم انها كانت صعبة على الجميع بدون يعني استثناء العاملين داخل فلسطين، العاملين خارج فلسطين. كانت حقيقة دفعة صعبة. احنا الان ندرس جميع الخيارات حقيقة. يعني احنا مش يعني مصرين على 50% ولا على 2000 شيكل. تعرف احنا احيانا ضمن الامكانيات الماليه بروح نفحص كل الخيارات المتاحه. مرات بنفحص حد ادنى 2500 شيكل، مرات حد ادنى 3000 شيكل، مرات حد اقصى 5000 شيكل، مرات بنفحص 40%، مرات بنفحص 50%، مرات 60%.
1: نعم.
0: فاحنا، انا اللي بقدر احكي لك اياه ولموظفي القطاع العام، انه سنبحث عن افضل تركيبه ممكنه ان تكون من ناحية عادلة ومن ناحية تانية مناسبة لجميع موظفي القطاع العام الفلسطيني. فسندرس تلك النسب، وإحنا أيضا منفتحون على الاقتراحات. يعني إذا أي مواطن فلسطيني، أحيانا أنا شخصيا بوصلني يعني رسائل وبيقترحوا علينا. يعني مثلا أحد الرسائل كانت، ليش ما يكون الحد الأدنى 4000 أو يكون 5000؟ ما بتيجي تحسبها تطلع بدك مليار شيكل. أحيانا بتطلع أقل، فبدنا نحاول نعمل نوع من التوازن المطلوب. طيب، بهذا الموضوع.
1: معالي الوزير، بحديثك عن قطاعي الصحة والتعليم، لا يخفى على أحد مسألة الإضرابات. رقم أذكره الآن حسب بيان وزارة الصحة، 11,000 عملية جراحية تأجلت بسبب نقص المستلزمات الطبية والمعدات، وأيضا بسبب الإضراب. التعليم كذلك مرة ويمر بمرحلة صعبة، دوام 3 أيام، وهذا يخلق حالة بلبلة في الأسر، الأب للأم العاملين، وأنت تعلم تدرك الواقع. ماذا نقول في هذين السياقين؟
0: يعني أولا هذا الحكي غير مقبول بتاتا. إحنا قطعنا شوط طويل مع أخوتنا في نقابة الأطباء والنقابات الأخرى حقيقة.
1: نعم.
0: كان في هناك حوار. إحنا دائما منفتحون على الحوار، والحوار هو أفضل طريقة لحل الإشكاليات.
1: نعم.
0: اللجوء إلى الإضراب وما شابه، يعني إحنا نأمل من جميع إخوتنا في جميع النقابات أن لا يلجأوا إلى الإضراب في هذا الوقت الصعب. إحنا الوضع العام واضح للجميع، مصدر الأزمة واضح للجميع، إمكانياتنا واضحة للجميع حقيقة. فلذلك في البدايات كان في هناك مطالب بصراحة يعني غير منطقية وغير مقبولة. يعني بشكل واضح نتحدث عن علاوات أو راتب كامل بعض الأحيان. يعني الواقع الفلسطيني، مش لأنه المصاري موجودة وإحنا ما بدنا ندفعها، لأنه هذا يعني غير ممكن بكل بساطة.
1: نعم.
0: الآن بعد الحوار اقتربنا كثير من بعض، وإحنا نأمل خلال الساعات القادمة إنه يعني يتم الإعلان عن وقف الإضرابات حقيقة.
1: بناء على ماذا سيتم ذلك؟
0: يعني أنا زي ما حكيت لك قطعنا شوط، لأن في بعض المطالب حقيقة، في بعض المطالب فيها نوع من المنطق،
1: نعم،
0: ويمكن الواحد يتجاوب معها، ولكن في بعض من المطالب وهم أصبح الآن واضح يعني للجميع أنه لا يمكن أنه يتجاوب معها الواحد، لأنها غير ممكنة بتاتا ماليا، غير ممكنة. فلذلك احنا انا بصراحه يعني اشكر جميع الوسطاء اولا، واشكر اخوتنا في نقابه الاطباء والنقابات الاخرى، وادعوهم من هاي المنصه العوده الى العمل باسرع وقت ممكن، لانه المواطن الفلسطيني هو اغلى ما نملك، والحوار هو اهم ما نملك. احنا فريق واحد بالاخر، واحنا طرف واحد، قد نختلف قد نتفق، ولكن نتفق دائما على المصلحة الوطنية، وهنا المصلحة الوطنية هي المواطن الفلسطيني، خدمة المواطن الفلسطيني.
1: نعم.
0: فلذلك كلنا أمل ونعول على وعي والمسؤولية الموجودة عند إخوتنا في نقابة الأطباء أن أن أن أن أن أن يعودوا إلى العمل إن شاء الله في أسرع وقت ممكن.
1: طيب، بالنسبة لتطبيق يابوس سيطلق تجريبيا منتصف الشهر الحالي، على أن يطلق للموظفين كافة نهاية الشهر الحالي أو مطلع الشهر القادم حسب ما أعلنتم.
0: صحيح.
1: لماذا فقط 500 شيكل؟ هل تكفي 500 شيكل؟ هي أصلا من مستحقات الموظف، فلماذا تحددونها بسقف 500 شيكل؟
0: لأنه ما نقوم به هو مرتبط بالتقاص. الموظف القطاع العام في له مستحقات من الحكومة، الشركات التي نتعامل معها في عليها ضرائب تدفعها إلى الحكومة، فالعملية هي عملية تقاص دائرة.
1: نعم.
0: إحنا ما بدنا نضرب الإيراد للخزينة، إحنا اخترنا مبلغ 500 شيكل، وبالمناسبة هذا المبلغ مرشح للزيادة في الأشهر القادمة ومرشح للنقصان الأشهر القادمة. هو ليس 500 شيكل يعني 500 شيكل بشكل دائم. فلذلك مهم كمان موظف القطاع العام يعرف انه هذا المبلغ قد يزيد او قد يقل، لانه احنا سنعرف بشكل اكيد 100% بعد ما يتم عمليه التجربه للشهر الاول.
1: ستشمل التجربه 3000 موظف، موظفي القدس، وزاره القدس، الدفاع المدني، الضابط الجمركي، ليس كذلك؟
0: صحيح، هاي الاطلاق التجريبي.
1: نعم.
0: تقريبا 2880 موظف، قربت 3000 موظف.
1: طيب، لماذا
0: بس نعم. اخي سلام، هذا الهدف تبعه هو انه نفحص انه التطبيق هو يعمل بشكل امن، وانه الامور
1: من الناحيه يعني التقنيه
0: من الناحيه أقصد. الفنيه.
1: طيب،
0: ولكن مع نهايه هذا الشهر سنعممه على جميع الموظفين.
1: طيب، الموظف يسال، هل انا فقط بحاجه لادفع فواتير؟ انا اريد ان اكل، اريد ان اشرب، اريد ان اشتري مواد وسلع اساسيه. ألم يكن من الممكن أن يشمل ذلك أيضا سلع أساسية كالأرز، كالزيت، كغيرها من السلع الأساسية؟
0: يعني ما هو إحنا في هذه هي المرحلة الأولى في لا يبوس، في أكثر من مرحلة، وكمان مرة بالمناسبة يبوس هو الاسم الكنعاني الفلسطيني لمدينة القدس، فلذلك إحنا اخترنا مثلا وزارة القدس ومحافظة القدس كمان نوع من الرمزية أيضا من هذا الجانب، إضافة لمؤسستين لهم طابع أمني وطابع مدني.
1: نعم.
0: حتى نفحص الوضع الفني لهذا التطبيق. إحنا
1: نعم.
0: في المستقبل سنوسع سلة الخدمات، يعني أولا سنوسعها للخدمات الحكومية، خدمات البلدية، وقد تكون أيضا خدمات أخرى، ولكن ما سيساعد موظف القطاع العام هو أنه الراتب الذي سيتقاضاه سيصرف على أمور أخرى، بدل ما يصرفوا على فواتير المي والكهرباء والاتصالات اللي هي أيضا فواتير أساسية وكل مواطن فلسطيني بحتاجها. هذا بصير بروح كأنه جزء من المستحقات، والراتب يبقى للراتب،
1: ولكن للمصرفات. معالي الوزير، المواطن أو الموظف يخشى أن تقوم بتخفيض نسبة الصرف لتقول له أنا أصرف لك 1500 شيكل و500 شيكل فوقها هي تطبيق يبوس.
0: شوف، هذا مش هذا اللي بالمخطط.
1: نعم.
0: احنا بخطط انه نحافظ على نسبة زي ما حكينا سابقا على موضوع الرواتب، وايضا تكون يبوسية دفعة اضافية من المستحقات لمساعدة موظف القطاع العام، ولكن بالوضع المالي الحالي لا أحد يستطيع التنبؤ بشيء للأسف. يعني إحنا نعمل طيلة أيام الشهر لتأمين

0: دفعة من الراتب، وهذا يعتمد على نجاحنا في إما الاقتراض من البنوك، مساعدات خارجية، رفع الإيرادات المحلية، وأيضا بعض الخطوات الأخرى اللي بنقوم فيها تقليص النفقات. فهذا مرتبط، ولكن النية هو عكس ذلك تماما، النية أن يكون هناك راتب ويكون
1: هذا لابد أن تقوله للموظف حتى يسمع، لأن هناك خشية كانت واضحة في هذا الإطار. طيب معليك التفاصيل، سقوف، هل هناك سقوف؟ أعلم بأنه هناك منازل تحتاج إلى 400 شيكل كهرباء، 500 شيكل كهرباء، قد لا يكفي ذلك أصلا لدفع الفواتير بالمجمل كقيمة 500 شيكل عند كثير من الناس. هل لديكم سقوف فيما يتعلق بتفصيلة ال 500 شيكل؟
0: صحيح، والسقوف مبنية على شقين أو سببين. فهلا المبلغ الإجمالي هو 500 شيكل هلا للشهر الأول، خلينا نقول الأشهر القادمة منشوف حسب الإمكانيات والتوازنات ما بين الإيرادات وبين التقاص.
1: إذن أنتم ستحددون كل شهر كم ستكون قيمة المال في تطبيق يابوس.
0: صحيح.
1: طيب.
0: هذا واحد. تنين، ضمن المبلغ الإجمالي في هناك سقوف. 250 شيكل للكهرباء، 100 شيكل للمي، و350 شيكل للاتصالات وشركات الإنترنت. المجموع طبعا أكثر من 500 شيكل. أنا بحكي من ال 500 شيكل موظف القطاع العام بيقدر يقرر أنا بدي أدفع 350 شيكل للاتصالات أو 100 شيكل للاتصالات.
1: نعم.
0: بس معه سقف لحد 350 شيكل. الكهرباء معه سقف لحد 250 شيكل، والمي معه سقف لحد 100 شيكل. المبلغ اللي ما بصرفه الموظف القطاع العام يبقى موجود عنده، يعني مش يعني. والشهر القادم لما بننزل كمان مبلغ، يفترض انه موظف صرف 300 شيكل من 500، بضل له 200 في التطبيق، والشهر اللي بعده بننزل كمان 500، بصير عنده 700 بالتطبيق. وهكذا.
1: اذا لم تكن الخدمه او رقم اشتراك الخدمه باسمي انا كموظف، ما الحل في هذه الحاله؟ مستاجر خط المياه او الاتصالات او الكهرباء، سميها ما شئت، ليست باسم هذا الموظف. هذا أول سؤال. السؤال الآخر حتى نكسب الوقت لأنه يداركنا الوقت، هو فيما يتعلق بأفراد العائلة، الزوج والزوجة كلاهما موظف، هل ستمنحون واحد من العائلة هذا التطبيق أم كل موظف يحق له أن يكون لديه هذا التطبيق؟
0: لا، هذا التطبيق لكل موظف مش للعائلة. يعني إذا كان بالعائلة في موظفين، كل موظف بأخذ 500 و500. الإشي الثاني هو فيما يتعلق ب
1: الاشتراكات واسماء المرتبطه باسماء من هي باسم.
0: صحيح. شوف، بعض الكثير من موظفي القطاع العام فواتير الكهرباء والماء مش باسميهم، يعني احيانا بيكون مستاجر، بجوز يكون باسم المالك وغيره. فلذلك فيما يتعلق بالمياه والكهرباء، سنسمح للموظف القطاع العام ان يدفع الفاتوره التي يراها مناسبه، يعني مش بالضرورة تكون باسمه، ولكن بالالتزام بالسقف. فيما يتعلق بالاتصالات وشركات الانترنت، سنسمح له دفع فاتورة العائلة العائلة
1: صلة القرابة درجة أولى.
0: درجة أولى يعني زي الأب والأم والأولاد والزوجة، حتى نعطي مجال ومساحة شوية مرونة لموظف القطاع العام إنه يقدر يستفيد من هذا التطبيق.
1: طيب، علي الوزير، المستحقات قلت بأنها بلغت 3 مليار شيكل، ليس كذلك؟ أو دولار. طيب، كيف سيتم تسديدها؟ هذا مبلغ ضخم. أنا كموظف، فلان كموظف يسأل، متى سأحصل على هذه المستحقات؟ المبلغ يتضاعف يزداد، والموظف يسأل متى سأحصل عليها؟
0: شوف، شغلتين بدي أحكي بهذا الموضوع. الموضوع الأول طبعا عندما يتحسن الوضع المالي. في الوقت الحالي صعب الحديث عن سداد المستحقات، ولكن نقوم ببعض الخطوات من أجل أنه نورجي موظف القطاع العام أنه إحنا جديين في سداد المستحقات.
1: نعم.
0: ومثال على ذلك هو تطبيق يابوس. تطبيق يابوس جاء كنسبة من المستحقات، إحنا جديين بأنه هذا المبلغ هو التزام على الحكومة، ونحن نريد سداده، ونحن نريد سداده ولا ننتظر تحسن الوضع المالي فقط. تحسن الوضع المالي بيساعد كثير على سداد المستحقات، ولكن نحن لا ننتظر ذلك، لذلك قمنا

0: تطوير فكرة زي فكرة يبوس من أجل المساهمة في سداد المستحقات. الموضوع الثاني، أنت بتعرف أخي سلام أنه في موظفي القطاع العام والتعليم أنه نحن ندفع عن أبنائهم في الجامعات،
1: ولكن تدفعون عن طالب واحد معالي الوزير.
0: صحيح، وأحيانا عن
1: طب ماذا عن الطالب الثاني والثالث؟ هو لديه مستحقات، هو يريد من منكم أموالا كحكومة، تمام، يضع يده في جيبك يدفع قسط ابنه الثاني أو بنته الثاني فلا يجد، فشعوره كيف سيكون ذلك؟
0: صحيح، بس أنا بعطيك أمثلة. نعم. أنه في هناك جهود أنه ندور على حلول ضمن المستطاع في الوقت الحالي، أنه نريح الموظف القطاع العام ونساعد موظف القطاع العام من خلال مبادرات زي يبوس، دفع للجامعات وأمور أخرى أيضا، ولكن هذا هو ما هو متاح ضمن الإمكانيات المالية. أنا مش موجود هنا أخي سلام.
1: نعم.
0: في هذا الحديث الشيق وبشكرك. نعم. عليه، أنه نعطي الناس وعودات ما بنقدر عليها، ونعطي الناس وعودات غير واقعية بالوقت الحالي. إحنا التزامنا هو التزام صادق، والحكومة الحالية وبتوجيهات من سيادة الرئيس أنه هذه مخصصات.
1: نعم.
0: حق لموظف القطاع العام ونحن ملتزمون.
1: طيب، معليك فقط في ثلاث دقائق من الوقت المتبقي. لأن المخرج يطالبني بإلهاء، لكن أنا مصر عنه نسأل السؤال. بالنسبة للعقود، هل يشملها تطبيق يبوس؟ وماذا عن مسألة وقف التعيينات الجديدة؟ وفرتم قرابة 120 مليون العام الماضي، إن لم أكن مخطئ أرجو أن تصححني. ماذا عن ما يوفره وقف التعيينات الجديدة العام الجاري؟
0: بالنسبة لموظفي العقود، فإن نوعين موظفي العقود. موظفي العقود اللي هم عقودهم مع المؤسسات الفلسطينية اللي بتقاضوا راتب حسب النسبة، هدول لهم مستحقات، فهدول سيستفيدوا من تطبيق يبوس. أما موظفي العقود اللي على عقود المانحين بأخذوا راتب كامل، هدول مش رحين يستفيدوا من، لأنه أصلا بأخذوا راتب كامل. فيما يتعلق بضبط فاتورة الرواتب، إحنا كان في هناك تقليص العام الماضي، وفرنا على أثره مبلغ قريب من 120.
1: نقصد هنا وقف التعيينات.
0: العام الماضي إحنا ضبطنا فاتورة الرواتب شوي، ما كانش في وقف التعيينات، كان في سمينا زيرو نت هايرينج، اللي بيطلع
1: لن يتم
0: استبدال. في العام الماضي جبنا حدا محله، اللي بيطلع منجيب حدا محله، ولكن ما جبناش محل الجميع. ففي تقريبا ما عوضناش محل 1000 موظف. فلذلك فكان في هناك توفير. المره السنه هاي، لانه احنا كانت السياسه يكون في عندنا زيرو هايرينج، يعني اللي بيطلع ما منجيب محله، نتوقع انه ما مجموع ما سنوفره بالاضافه لضبط ومعالجه بعض الاشكاليات اللي مرتبطه في منظومة الرواتب بشكل عام بدون ما ندخل بتفاصيلها، نتوقع أنه تكون مبلغ التوفير حوالي 260 مليون شيكل. فلذلك الموضوع موضوع التوفير المالي، ولكن الموضوع الآخر هو الإصلاح وتطوير الأنظمة اللي موجودة، وهي أيضا تساعدنا بشكل كبير على التوفير.
1: الحكومة ليست حكومة موظفين، هي حكومة الشعب الفلسطيني. فما هي رسالتك لأبناء شعبنا في دقيقة من الوقت المتبقي مع الوزير؟ تفضل.
0: الجميع يعاني من هذه الأزمة، ليس فقط موظف قطاع العام. فلذلك أنا يعني بصراحة أشكر كل مواطن فلسطيني، لأنه إحنا عمالنا بنحمل هاي البلد كتف على كتف، القطاع الخاص، البنوك، المؤسسات المجتمع المدني، موظف قطاع العام الأمني والمدني، وأيضا المواطن الفلسطيني اللي يعني بسبب الاحتلال وإجراءات الاحتلال، فالمعاناة تعم الجميع. فلذلك أنا كلي أمل وأمل.
1: نعم.
0: إنه تنتهي هاي الأزمة مع نهاية هذا العام، وإن شاء الله تعود الأمور لوضعها الطبيعي على الأقل على المستوى المالي ومستوى
1: الاقتصاد. بالنسبة للعمال معالي الوزير، ماذا نقول لهم؟
0: العمال يعني إحنا حقيقة نشعر مع الجميع، يعني والعامل الفلسطيني هو أساس الاقتصاد الفلسطيني. كل مرافق المنظومة الاقتصاد الفلسطيني تعتمد على عمالنا، واللي احنا بنفتخر فيهم. فلذلك احنا هناك برامج عديدة بنحاول نساعد فيها العمال، اما بعمل مؤقت او ببرامج تساعد ايضا العمال من خلال وزارة العمل، صندوق التشغيل، خلال صندوق تطوير واقراض البلديات.
1: نعم.
0: بدعم من شركائنا الدوليين. ولكن انا اتوقع انفراجه بالوضع الاقتصادي، ولذلك بدها صبر بجوز بزيادة، المواطن الفلسطيني تحمل الكثير، العمال تحملوا الكثير، القطاع الخاص تحمل الكثير، موظف القطاع العام تحمل الكثير، ولكن إن شاء الله المستقبل أفضل إن شاء الله.
1: وزير المالية والتخطيط ستيفان سلامة، شكرا على وجودك معنا وعلى كل هذه الإيضاحات. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الإطلالة من ملف اليوم. دوما أطيب المنى وإلى اللقاء.

0: تفاجأنا في مستوطنين يمكن حوالي 30 مستوطن أجوا حرقوا الخيمة هذا معهم يعني مادة حارقة حرقوا خيمة الجيش يعني مخلوش ولا إشي يعني جناب حرمي عفش كلها حرقوا
1: اعتداء منظم من مستوطنين مقنعين مع كفات مع حروات مع مواد حارقة فحرقوا بيتين لأحمد جبر سيارة تستعمل كمسكن لخضر نواجها

اسرائيلي. حطينا بوابات هون في الحاره، تفاجئنا بالحكي هذا وسكر واسر المطار لحقيه. بقول لي انا هون لازم خلوني امشي مفتعل بعد المسجد حكم عسكري.

です。

بنعاني من من من اطلاق النار، بننقل اولادنا من مكان لمكان. الخيام هي كما سمعت، الخيام تقيش من اطلاق النار، الخيمة اي رصاصة بتخترقها. مجلس السلام لازم يتفاعل مع اللي بيصير في غزة، يتعامل مع الامر اللي قاعد بيصير في غزة، الضرر اللي احنا فيه، المواجع اللي احنا فيها، كل الامور اللي احنا فيها.

طلق من قناص من شفت حاقد طخبوط صف رقبته طلق ناري متفجر طلق ناري متفجر في رقبته لا حول ولا نحتسب شهيد عند الله ولا نذكر الله أحد معتصم شهيد شهيد بشهيدين شهيد لقمة عيش شهيد نزوح

أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الثالثة فجرا، نبدأها معكم بأهم العناوين. 13 شهيدا بقصف جوي ومدفعي على قطاع غزة، وإجلاء 97 مريضا ومرافقا عبر معبر رفح. شهداء وجرحى في هجوم إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، وإيران ترد. في نشرتنا أيضا، فرنسا تقود تحركا أوروبيا لفرض عقوبات على مستوطنين مرتبطين بأعمال عنف في الضفة الغربية المحتلة. إلى التفاصيل، استشهد 13 مواطنا وأصيب آخرون بقصف جوي ومدفعي وإطلاق نار طال مناطق متفرقة في قطاع غزة، واستشهد 5 مواطنين وأصيب 17 آخرون في قصف استهدف الشارع الرشيد غربي مدينة خان يونس، فيما ارتقى مواطنان جراء قصف استهدف حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، كما واستشهد 4 مواطنين بينهم سيدة، وأصيب عدد آخر بجروح بعضها وصف بالخطير، وذلك جراء قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية لمركبة شمال غرب مدينة غزة. وأفاد مراسلنا بأن زوارق بحرية الاحتلال أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة على قارب صيد في بحر دير البلح، وهو ما أدى إلى استشهاد الصياد محمد أبو جاب. في غضون ذلك ارتفعت حصيلة الشهداء في قصف لمخيم النازحين في منطقة الجوازات بغزة أمس إلى 9 شهداء بعد استشهاد امرأة من عائلة جندية صباح أمس. نبقى في قطاع غزة، حيث شاركت طواقم جمعية الهلال الأحمر في عملية إجلاء طبي جديدة باتجاه معبر رفح البري، شملت 97 شخصا بينهم 34 مريضا و63 مرافقا، وذلك ضمن مسار